قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن سهل بن سعد وجابر بن عبد الله عن علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أشمى شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية السوسي عن أبي عمرو:

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية السوسي عن أبي عمرو.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عماد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى. عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك بقراءة أبي جعفر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. سور: التين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، والعاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.

0: تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. سور: التين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، والعاديات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة التاسعة بعد المئة.
1: باب الهدية للمشركين. الحديث 1178. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. الحديث 1179. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شهد عند مروان لبني صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. باب ما قيل في العمرة والرقبة. الحديث 1180. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. باب الاستعارة للعروس عند البناء. الحديث 1181. عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ابن أيمن وعليها درع من قطر، وفي رواية من قطن، ثمنه 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. باب فضل المنيحة. الحديث 1182. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال أنس بن مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. الحديث 1183. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الحديث 1184. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. باب ما قيل في شهادة الزور. الحديث 1185. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. الحديث 1186. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. الحديث 1187. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة غافر.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن. رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة في ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم. يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، هاي صاروا 1000 2000 10، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام. لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين. كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، لا آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد. من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق. كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين. قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة. اي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، السورة القصيرة مش السورة الطويلة. مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم. لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، اللي هم اللي قبلينا، اللي قبلينا بنسميه وبنسميه معروف معروف. اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط، وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم. عاد هذه يعني أمور لا تنتهي. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم. التظالم، التظالم إخواننا. المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة. مهما الدساتير والقوانين كثرت، ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء

0: حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لو دققت وحللت كل مصيبة وكل محنة وكل بلاء نزل بالمسلمين وكنت منصفاً وصادقاً، تجد أن ضعف التوحيد هو السبب الأكبر لما يعانيه المسلمون. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الحديث عن لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع. تعني هذه الكلمة الانخلاع أولاً من كل ضروب الكفر والشرك والعبودية للمخلوق، والدخول في التوحيد الخالص ظاهراً وباطناً. تعني هذه الكلمة الكفر بالطواغيت، كل الطواغيت على اختلاف أنواعهم وأشكالهم وأسمائهم، بالاعتقاد والقول والعمل، والإيمان بالله تعالى وحده بالاعتقاد والقول والعمل. أيها الإخوة الأحباب، أي امرئ يقول لا إله إلا الله على غير هذا الوجه فهو لم يقل لا إله إلا الله القول الذي ينجيه يوم القيامة، إنها كلمة التوحيد الأولى. أيها الإخوة، أركان هذه الكلمة: نفي جميع المعبودات الباطلة. هناك من يتخذ إلهه هواه، هناك من يتخذ إلهه قوياً يخشاه أو يرجو ما عنده، هناك من يتخذ شهوته يعبدها من دون الله. أيها الإخوة، نفي جميع المعبودات الباطلة إثبات العبادة لله وحده. قال بعض العلماء في شروط صحة هذه الشهادة، قال: من شروطها العلم المنافي للجهل، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها، ومعناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا تقبل تقليداً ولا تقبل ترديداً، لا تقبل إلا عن علم وعن بحث ودرس، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ركناها أن تنفي العبادة لكل جهة غير الله، وأن تثبت العبادة لله وحده. كلمة خطيرة، كلمة هي الإسلام كله، هي الإيمان كله. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فمن شروط هذه الكلمة أن تعلمها، أن تكون عالماً بها لا مقلداً في تردادها. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، لأن من الناس من يقولها وهو شاك فيما دلت عليه من معناها، ولا سيما في أيام المحن قد يقول ضعيف الإيمان: أين الله؟ لماذا المسلمون كذلك؟ لماذا تخلى الله عنهم؟ قد يقولها الإنسان في ساعات المحنة. فالشرط الأول أن تقولها عالماً بمعناها، نافياً جهلك عن معناها الحقيقي. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك. والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، فإن من لم يخلص أعماله كلها لله عز وجل فهو مشرك شركاً ينافي الإخلاص. أن تعلم حقيقتها، وأن تكون متيقناً من مدلولها، وأن تخلص في النطق بها. ثم من شروطها الصدق المنافي للنفاق، لأن المنافقين يقولونها ولكنهم لا يطابق قولهم ما في جنانهم،
فصار قولهم كذباً لمخالفة الظاهر للباطن. ومن شروط النطق بها القبول المنافي للرد، لأن في الناس من يقولها مع معرفة معناها لكن لا يقبل ممن دعاه إليها. لو أنك فسرت بعض الأحداث تفسيراً أساسه التوحيد لا يقبله الناس، لا يقبلون إلا التفسير الأرضي الشركي. وفرق كبير بين أن تفسر ما حدث تفسيراً توحيدياً يضع الكرة عندك في ملعبك، ترى هذا الذي حدث تسليطاً وليس قهراً، إذن في هناك مشكلة مع الله لا بد من أن أصححها. فلذلك هناك من ينطق بها ويعلم معناها، ولكنك إذا طرحت تفسيراً أو حلاً على أساسها يرفضه. ومن شروطها أيضاً أيها الإخوة الانقياد المنافي للترك، والانقياد لا يحصل إلا بالعمل. فمن آمن بها حق الإيمان انصاع إلى ما تمليه عليه هذه الكلمة. أيها الإخوة الكرام، ومن شروطها أيضاً المحبة المنافية لخلافها، فلا يحصل لقائلها معرفة إلا بالمحبة لما دلت عليه من الإخلاص المنافي للشرك. أيها الإخوة الكرام، من شروط صحة النطق بهذه الكلمة التي هي كلمة الإسلام الأولى وكلمة الإيمان الأولى، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للنفاق، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية لخلافها. هذه شروط النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أركان هذه الكلمة: أن تنفي العبادة عن كل جهة إلا الله، وأن تثبت العبادة لله وحده. أيها الإخوة الكرام، من أجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، بها افترق الناس إلى مؤمن وكافر، وسعيد وشقي. هي العروة الوثقى، هي كلمة التقوى، هي أعظم أركان الدين، هي أهم شعب الإيمان، هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، هي كلمة الشهادة، هي مفتاح دار السعادة، هي أصل الدين، هي أساسه، هي رأس أمره. وفضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الأحباب، من فضائل هذه الكلمة أن الله جل جلاله يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول إلا فحوى دعوته لا إله إلا الله. لو وقفنا وقفة متأنية، أنت حينما ترى أن هناك قويا غير الله تخاف منه وترجو ما عنده على حساب طاعتك لله، كل عوامل التخلف والمرض والانهيار سببها ضعف التوحيد. حينما ترى أن هناك آلهة في الأرض يفعلون ما يريدون، هذا مناقض للتوحيد. حينما لا ترى إلا الله، لا ترى إلا يد الله تعمل في الخفاء، حينما ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، حينما ترى أن الأمر كله راجع إليه، حينما ترى أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله، حينما ترى
أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده تتوجه إلى الله وحده. أنت إذا دخلت إلى دائرة وبيدك معاملة وتعلق على الموافقة على طلبك آمال كبيرة جدا، ثم تيقنت أن كل الموظفين في هذه الدائرة ليس من صلاحيتهم أن يوافقوا لك على طلبك إلا المدير العام، فهل تبذل ماء وجهك لغير هذا الذي يقع على رأس هذه الدائرة؟ مستحيل. هو التوحيد أن تتجه إلى الله، أن تستسلم إليه، أن تحبه، أن تعقد عليه الآمان، أن تخافه وحده، ألا تشرك به. هذا هو التوحيد. وما من مشكلة يعاني منها المسلمون أفرادا ومجتمعين قديما وحديثا ومستقبلا إلا بسبب نقص التوحيد. نقص التوحيد يسبب الخوف من غير الله، نقص التوحيد يؤدي إلى النفاق، إلى أن تقول ما لست معتقدا به، نقص التوحيد يؤدي إلى الخوف. كل الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية أساسها نقص التوحيد. أيها الإخوة الكرام، من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. ومعظم البشر يعبدون طواغيت الأرض، والإسلام حرر الإنسان من الخضوع لطواغيت الأرض إلى الخضوع لشرع الله عز وجل. فقد قال بعض الصحابة: الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. والذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرك أن تعبده إلا بعد أن يطمئنك أن الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. صحتك بيد الله، رزقك بيد الله، من يلوذ بك بيد الله، من هم فوقك بيد الله، من هم دونك بيد الله، كل المتغيرات بيد الله وحده. فحينما توقن هذا اليقين تتجه إلى الله وحده، وترجو الله وحده، وتعلق الأمل على الله وحده، وتسعى لمرضات الله وحده، عندئذ تنام قرير العين. أنت حينما تجعل علاقتك مع جهة واحدة يكفيك الله الجهات كلها، اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. من فضائل هذه الكلمة قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال الإمام مجاهد: النعم الظاهرة والباطنة لا إله إلا الله. يكفي أن المسلم يفهم حقيقة ما يجري، يكفي أن المسلم يرى أن الأمر كله بيد الله. هذه الصراعات الأرضية وهذه المآسي الذي لا يملك أحد تفسيرا لها إلا المسلم، يملك التفسير الصحيح، لأن القرآن نوره، لأن القرآن أضاء له الطريق. هناك مشكلة، لكن حينما تفهم حكمتها لا تغدو مشكلة. قد يغدو المنع عين العطاء، قد تجد العطاء في المنع، وقد تجد المنع في العطاء. أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال العلماء: هذه الكلمة
الطيبة هي لا إله إلا الله. إنك إن عرفت الناس بأن المسير واحد ربطتهم به، فإذا اتصل الإنسان بالله سعد بقربه ويسر الله له أموره ودخل في حياة من نوع آخر. ومن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقول الثابت هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. حينما تفهم أن كل شيء وقع بأمر الله وبإرادة الله ولحكمة مطلقة، وأنه لو لم يقع لكان الله ملوماً، وأنه لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله، حينما تفهم هذا ترتاح نفسه. وإلا الناس معذبون بسبب الشرك، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. الناس معذبون بسبب أنهم يتوهمون أن أمرهم بيد أعدائهم، وأن أعداءهم أقوياء لن يرحموهم. هذه الفكرة وحدها تحبط العمل، هذه الفكرة وحدها تشل الإنسان. أمرك بيد غيرك، وغيرك حاقد عليك ولن يرحمك. أما إذا رأيت أمرك بيد الله، ولله حكمة بالغة، وأن الخلق كلهم عند الله سواسية يتفاضلون بأعمالهم. لا أنسى هذه الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه لسيدنا سعد، قال له يا سعد، النبي قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي، أروني خالا مثل خالي. قال له يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله

وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق.

يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وبارك، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

0: دونهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
1: تقدم لنا في أول الصورة سؤال المؤمنين عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وللأئمة في قضية الغنائم وأحكامها تفصيل في كتب الفقه لا مجال لذكره الآن. يقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذه الغنيمة إنما هي في الحروب، والشيعة الإمامية يرون أن هذه الغنيمة عامة سواء كان حربا أم سلما. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أي هذا الذي غنمتموه خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا ستة ذكروا في الآية: الله ورسوله، ذي القربى واليتامى، المساكين وابن السبيل. يقول العلماء: أما ذكر الله تبارك وتعالى فهو للتبرك، فهو سبحانه وتعالى غني عن كل شيء. بقي خمسة: الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما مال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون في مصالحه، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يوضع في مصالح المسلمين. وأما ذو القربى فهم بنو المطلب وبنو هاشم. واليتامى والمساكين وابن السبيل قيل منهم وقيل من غيرهم كذلك. وعلى كل حال، كما قلت لكم، تفصيل في قضية الغنائم كثير في كتب الفقه يا أخوة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين المسلمين على أن تكون لهم أمة قوية ودولة فتية، ونسأل الله أن يعين المسلمين على أن لا تؤخذ حقوقهم وأموالهم وخيراتهم تغتصب وتنتهب وتسرق كما نرى في أيامنا هذه. اللهم إن نصرك قريب وأنت الأكرم والأجود. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هذا الخمس كما قلنا، بقيت أربعة أخماس. هذه الأخماس الأربعة يا أخوة توزع على المقاتلين والمجاهدين حسب وضعهم. قالوا: الراجل يعني الذي يسير على رجليه له سهم، والراكب أي الذي له فرس له سهمان، وبعضهم قال أو أكثرهم قال ثلاثة أسهم، وهكذا. على كل حال، هناك تفصيل كثير في قضية الغنائم يا أخوة. يقول الله سبحانه: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يوم الفرقان هو يوم بدر، ويرى كثير من المفسرين كذلك أن يوم الفرقان هو اليوم كذلك الذي نزل فيه القرآن على الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، حيث كان هذان الأمران العظيمان، أعني نزول القرآن ونصر المسلمين في بدر، كان كل ذلك في رمضان وفي يوم واحد، السابع عشر من رمضان كما يقولون. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، المسلمون وغيرهم وعدوهم، والله على كل شيء قدير. ويذكر الله تبارك وتعالى المسلمين يا أخوة بحكمته وتدبيره وتقديره، حيث اختار مكان المعركة واختار زمانها واختار كل شيء فيها دون أن يكون للمسلمين في ذلك شيء. يقول الله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة أي جانب البحر، وهم بالعدوة القصوى البعيدة، وأنتم في الدنيا أي القريبة، والركب أسفل منكم، أي عير أبي سفيان كانت أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لكن الله تبارك وتعالى أراد أمرا، أراد أن لا تأخذوا العير، وأراد أن تكون المعركة حتى تنتصروا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كان مقدرا في علمه تبارك وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور كلها، إن الأمر كله لله. ويبين القرآن يا أخوة ما أراده الله من حكمة في هذه المعركة ليحق الحق ويبطل الباطل، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. لقد أري سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام المشركين في منامه قليلا، لماذا؟ حكمة من حكم الله تبارك وتعالى، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، لو أن الله أراك هؤلاء كثيرين لا فشلتم وضعفتم، الفشل هنا معناه الضعف يا أخوة، وتنازعتم في الأمر نستطيع أن نقاتلهم أو لا نستطيع إنهم كثيرون، ولكن الله سلم. ما أجمل هذه الجملة الطيبة الكريمة، سلم يا أخوة، سلم، سلمكم وأراد لكم الخير، وأراد لكلمته أن تكون العليا دائما، وكلمة الله هي العليا، والله عليم بذات الصدور لا تخفى عليه خافية سبحانه. ثم يبين الله تبارك وتعالى حكمه في غزوة بدر. كانت أولا الآية السابقة عن الرؤيا المنامية التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فشيء آخر، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، حينما التقيتم رأوكم أعداؤكم بأنكم قليلون، ورأيتموهم أنتم كذلك أنهم قليلون، لماذا؟ لأن لله حكمة في ذلك. يقول الله تبارك وتعالى ويقللكم في أعينهم، أي يرونكم قليلين، ليقضي الله أمرا كان مفعولا حتى يكون لهم جرأة على قتالكم من أجل أن ينهزموا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ومقدرا في علم الله، وإلى الله ترجع الأمور.

أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

0: هذا هو النداء السادس والأخير في هذه الصورة الكريمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقد جاء هذا النداء الأخير يتناسب مع ما يريده القرآن من المؤمنين. ففي هذه الآيات الكريمات أو هاتين الآيتين عناصر النصر التي أراد الله تبارك وتعالى أن يبينها لعباده. إذا لقيتم فئة فاثبتوا. إن الثبات هو العنصر الأول لمن أراد النصر. أما الذين لا يثبتون وتغلبهم الروح الإنهزامية فهؤلاء لا يصلحون أن يكونوا جند الرحمن. فاثبتوا. ولذلك المؤمنون المجاهدون كانوا لا يمكن أبدا أن يخافوا من الحرب مهما كانت عدة الأعداء. وهذا ليس في القديم فحسب، وإنما في القديم والحديث. وهناك بطولات يا أخوة حدثنا عنها التاريخ، وهناك بطولات سيحدث عنها التاريخ الحديث كذلك. وأنتم تعلمون ما يلاقي المسلمون اليوم من عدوهم، ما يلاقون من اليهود كل يوم في كل صباح ومساء. على الرغم من ضعف الإمكانات لكن القلوب قوية، قلوب ثابتة، رابطة الجأش. فاثبتوا. ذلكم هو العنصر الأول. أما العنصر الثاني للنصر، واذكروا الله كثيرا. لأنك حينما تذكر الله، ولأن المجاهد حينما يذكر الله تبارك وتعالى ويستحضر عظمة الله ونصره، فإن الله تبارك وتعالى يمده بالقوة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وتنتصرون. أما العنصر الثالث، وأطيعوا الله ورسوله فيما أمر الله به وفيما بينه الرسول عليه وآله الصلاة والسلام. وأما العنصر الرابع فهو ولا تنازعوا فتفشلوا، لا تختلفوا فتضعفوا. وقد رأينا نتائج الاختلاف في حروبنا التي فرضت علينا من العدو. إنها حروب كثيرة يا أخوة في عصرنا الحديث. نعم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأصل الريح كما تعلمون الهواء، وهو قوي جدا، يقتلع الأشجار، يقتلع البيوت. ومن هنا قال الله وتذهب ريحكم، لأن قوة المسلمين ينبغي أن تكون شديدة كالريح الذي يقترع كل شيء. وكذلك المسلمون ينبغي أن يكونوا أشداء، كما قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم يأتي العنصر الأخير من عناصر النصر، واصبروا. اصبروا، الصبر هو الأساس يا أخوة. الشجاعة صبر ساعة، إن الله مع الصابرين، يؤيدهم بنصره دائما. ثم ينهاهم أن يكون عملهم كعمل غيرهم بطرا ورئاء الناس. والبطر هو الاضطراب يا أخوة. ألا ترون أن المادة كلها تقوم على الاضطراب، بطر وطرب؟ ألا ترون الإنسان حينما يطرب يكون كالولد الصغير؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، خرجوا من أجل السمعة. أما أنتم أيها المسلمون أيها المؤمنون فلا تكونوا كذلك. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس من الخير ومن الدخول في الإسلام، والله بما يعملون محيط، لا يخفى عليه شيء مما يفعلون. ثم يقول ربنا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. يا أخوة، القرآن الكريم كتاب عظيم، ولذلك نرى الأئمة يختلفون كثيرا في تفسيره. هذه الآية يرى كثير من المفسرين أن التزيين كان على حقيقته، وأن الشيطان ظهر للكفار بصورة سراقة ابن مالك وقال لهم أنا معكم وسآتي بقومي ليكونوا معكم كذلك. وعرف الناس أي الكفار بأنه سراقة، يقول الله: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، لن يغلبكم محمد وصحبه، وإني جار لكم، أي أنا جاركم لا يمكن أن أخذلكم. لكن ذهب بعض المفسرين إلى أن الأمر ليس على حقيقته، وأن تزيين الشيطان إنما كان بوسوسته، فلم يظهر لهم بصورة سراقة ولا بصورة غيره، وأن ما قاله القرآن كان وسوسة منه، وسوس لهم أنهم هم الأقوياء وأنهم لن يغلبوا أبدا. وهذا الرأي ذكره الإمام الزمخشري وذكر الرأي الآخر ولم يرجح، لكن القرطبي وغيره كانوا من المرجحين للرأي الأول، وهو أن التزيين على حقيقته. أما صاحب المنار رحمهم الله جميعا فقد ذهب إلى أن الأمر ليس على حقيقته، وأن التزيين إنما هو وسوسة، وليس هناك شيطان ظهر بصورة سراقة ولا بصورة غيره. وصاحب الظلال رحمه الله يذكر هذين القولين ويترك القضية، يقول: ما دام القرآن سكت عن مثل هذا فنسكت عنه. لكن يظهر يا أخوة أن ما ذهب إليه صاحب المنار تميل له النفس، تميل إليه النفس حقا، فلا داعي أن يأتي الشيطان بصورة سراقة، ثم حينما جاء بصورة سراقة يمكن أن يقول: يا سراقة تعال، أين قومك، إلى آخره. وعلى كل حال فالمسلم لا يجب عليه أن يعتقد رأيا معينا فليأخذ بما يرجحه. فلما تراءت الفئتان، أي رأى كل منهما صاحبه ورأت كل فئة الفئة الأخرى، نكص على عقبيه، أي رجع هذا الشيطان على عقبيه مهزوما، وقال: إني بريء منكم. لماذا؟ قال: إني أرى ما لا ترون. يقولون إنه رأى الملائكة. إني أخاف الله والله شديد العقاب. اعترف اللعين بأنه يخاف الله، واعترف اللعين بأن الله شديد العقاب. إني أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي بنوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسمياً حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية، حتى بعد ما تترك الشركة بسنين اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي اول مشروع رسمي لهاي الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-88. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعية
5: ماجيك، واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعية.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
4: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة بظلال القرآن يا رب. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثر الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 5 10 20 صاروا 1000 2010، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، إلى آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا الأستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس بنجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين، قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة، إيه والله من فضل الله. أنا بالسورة عم بكتب 700 صفحة، السورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا، لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى، عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا بنسميه وبنسميه معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم، هذه يعني أمور لا تنتهي. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم إخواننا. المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق، إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا. فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

اسمعوا 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والصلد، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، يعني صراحة الواحد مش عارف من وين يبدأ. في خسارات بكرة القدم يعني تظل غصة. تذكروا لما خسرنا أمام منتخب قطر بنهائي كأس آسيا، وكان في ظلم تحكيمي كبير على منتخب النشامة، ظلينا شهر نحكي بالموضوع. امبارح تعرض المنتخب المصري لظلم كبير والله أمام مباراته مع الأرجنتين التي انتهت بثلاثة أهداف للأرجنتين مقابل هدفين لمصر. خسارة وجعت الوطن العربي كله، يعني أنا متأكد مش بس المصريين. احنا امبارح كان لنا حظر تجوال بالشوارع، المحلات سكرت عشان الناس تحضر مباراة. لكن مش معقول حجم الظلم الذي تعرض له فعليا المنتخب المصري. والله ما كانت مجرد مباراة بس انتهت، يعني لما صفر الحكم الفرنسي المنحاز بشكل واضح للأرجنتين وخلص صفر وانطوت الصفحة وخلصت. لا، لم يكن والله سقوط فريق ضعيف أو فريق عادي ما عمره تأهل إلى هذا الدور يسقط أمام بطل كأس العالم، لا لا، ما كانت انهيار ولا انهار المنتخب المصري لما شافوا ميسي يعني يعمل حركات بجريه ولا قاعد يلفون ويروحون فما عرفوا يلعبوا قدام رفاقه هو ميسي ورفاقه. بالعكس، مصر لعبت وقاتلت وأحرجت الأرجنتين وتقدمت في الهدف الأول وفي الهدف الثاني الذي ألغي ثم في الهدف الثالث، وخلت ما يسمى بحامل اللقب أو بطل كأس العالم يعيش أصعب لحظاته. خلص قال لك أنا مروح. الحلم فعليا كان قريب جدا جدا، يعني كان في آخر دقائق لما كانت مصر متقدمة، لكن بلحظة انقلب كل شيء. اجت الأوامر، اجت التعليمات، ما بعرف بس بلحظة قلبت الأمور. يعني ثلاث أهداف أرجنتينية متتالية حولت هذا الفرح العربي إلى إلى إلى إلى, إلى صدمة، يعني فعليا إلى صدمة. المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة من ناحية التنظيم، من ناحية الانضباط، من ناحية الأداء، عرفوا كيف يستغلوا المساحات خلف دفاع الأرجنتين. لكن يمكن مرات التفاصيل الصغيرة تقتل، مرات تغطية متأخرة، كرة ما لمت صح، لاعب تعب، قرار دفاعي خاطئ، صافرة تحكيمية غيرت ممكن مزاج المباراة كلها. أنا ما قلت إنه ثلاث أهداف الأرجنتين مش مقبولة، لكن مثل ما قلت صافرة تحكيمية قد تغير مزاج المباراة كلها. يعني اليوم كل الجماهير المصرية والعربية بيقول لك في ظلم، في مؤامرة تحكيمية. وين تقنية الفار؟ مش قالوا الفار في زمن الفار لن يظلم أحد؟ يعني حكي الفاضي هذا، في زمن الفار لن يظلم أحد. يقول لك خلص الفار أداة العدالة، يعني مدام إحنا في عنا إيش اسمه فار، ثلاثة واقفين على الفار، اثنين قاعدين وواحد بس بتفرج بعيونه. بيقول لك اليوم مدام موجود الفار خلص، يعني ما في شك أبدا، ما في احتقان، تعال الفيديو بالعرض البطيء ومن كل الزوايا موجود، هيك قالوا. وبالذكاء الاصطناعي كمان قالوا ما في ظلم وما في منتخب راح يقدر يظلم منتخب. لكن اللي شفناه امبارح انه تقنية الفار على المزاج، فعليا على المزاج، يعني حسب المزاج يتم التعامل معها. والمشكلة يا اخوان يعني ما كانت بقرار واحد. لا، اليوم اللقطة عندما تكون ضد منتخب مصر امبارح مثلا بالمجهر، مش بالفار، بالمجهر يفحصوها. والله الواحد مقهور، والله بالمجهر يفحصوها مش بس بالفار. اما لما كانت لمصلحة مصر خلاص مرت كمل بيقول لك، بمد ديله قدام كمل. لا يمنحون المساحة بانه يعني دقق، طيب دقق زي ما بتدقق علينا دقق عليهم، لا ما في. خلاص يوقع ميسي ركض مركض. اول ما يوقع ميسي دغري ضربة مباشرة، وقعوا محمد صلاح أكثر من مرة، ويعني أكثر من فاول كان اعترض عليه وما تفرج عليهم. ففعليا أنا من وجهة نظري كمتابع للمباراة مبارح، التأهل انسرق من مصر. وأعطيكم مثال، لما سجلت مصر الهدف اللي الذي لم يحتسب اللي هو الهدف الثاني وألغوه، قال بيقول لك رجع للفار بعد ثلاث دقائق. بعد ثلاث دقائق اتذكر رجع للفار واكتشف انه في فاول على منتخب مصر، على المدافع تحديدا، اكتشف انه في فاول قبل الهدف.
فهو نسي يرجع للفار، أبصر مين حكمه على الإيربيس ولا السماعات اللي حاطة بإذنه، رجع للفار. رجع للفار. ولما لما لما لما كان في مطالب، تفضلوا طبعا ميسي امبارح أخذ أفضل لاعب في المباراة. ميسي أفضل لاعب امبارح كمباراة. أيوة، ما اللي يتابعني على البث المباشر هي صورته باخذ الكأس امبارح.

نصر شو قد امبارح اللي صد ضربة جزاء وصد ركلات يعني قوية كانت ممكن هذا مش أفضل حارس لا ميسي يعني محلاهم هم مخلين مصر ها مخلين منتخب عربي يفوز على ميسي ولا يفوز على الأرجنتين. فبدي أرجع للي كنت أحكي يعني لما جابوا مصر الهدف الثاني ألغي الهدف بحجة أنه كان في فاول قبل 3 دقائق ها في لقطة للأرجنتين كان في فاول على المدافع المصري فبقول لك بدنا نرجع للفار رجعوا للفار سبحان الله التغى الهدف. بالمقابل كان في مطالبات بركلة جزاء لمحمد صلاح ولا تفرج عليهم ولا وقف وما تعامل معها بنفس الطريقة ولأنهم طالبوا بفاول وطالبوا أنه يوقف ويرجع للفار بلش يعطي كروت عن يمين وعشمال هذا كرت أصفر وهذا كرت أحمر وهذا كرت أصفر وهذا كرت أصفر ما خلى كروت مبارح غير طلع كل الكروت اللي معه. فيعني مش عارف لما يعني وهذا اللي احنا كنا امبارح حتى نحكي فيه احنا والشباب واحنا بنحضر مباراة بوسط البلد كنا نقول يا اخواني يعني مش معقول لما تكون الهجمة لمنتخب مصر بتختلف المعايير لما تكون الهجمة لمنتخب الارجنتين يعني مباشرة يسمع اللاعب الارجنتيني لذلك اليوم فعليا القرارات ما كانت منصفة يعني ما كانت منصفة. وبدي احكي شغلة مهمة اليوم أنا كلاعب داخل المباراة في الاستاد جوا في المباراة لما أشوف أن في ظلم تحكيمي أو أنه في اليوم يعني قرارات مش منصفة من الحكم مجرد إحساسي يعني مجرد إحساسي وشعوري بأنه في ظلم علي هذا لوحده قاعد يكسر تركيزي داخل اللعبة فعليا ده يكسر التركيز. فاليوم اللاعب يحس أنه الصافرة مش معه الحكم مش معه فيصير يلعب بغضب يلعب هو زعلان واللعب بغضب آخر يعني يمكن يكون هذا نتيجته مرات يكون أخطر من التعب. كنت قرأت بعض التعليقات اللي يعني تداولتها الجماهير العربية الغاضبة اللي قالوا العدالة مش كافية قالوا مصر لعبت كويس مصر ما خسرت لأنها لا تجيد اللعب مصر يعني احتاجت للعدالة في اللحظة التي كانت فعلا تحتاج العدالة. وأنا مثل ما قلت في البداية والله المنتخب المصري تعرض لظلم كبير حقه لم يمنح كما يجب. مصر ما خسرت بالعكس المنتخب المصري لعب بشرف ميسي ورفاقه هم اللي فازوا بدون شرف وكيف قبلوا وكيف يقبلوا كيف يقبلوا انتوا عارفين كيف ما عندهم مشكله الموضوع. لكن اليوم ان تتقدم على بطل العالم بهدفين في مباراه اقصائيه والهدف الثالث يلغى وان تجعل ما يسمى ببطل العالم يرتبك وتفرض شخصيتك عليه لفترة طويلة في اللعبة فهذا دليل أنه المنتخب يستحق. مصر كانت قريبة فعليا من إنجاز تاريخي ويمكن عشان هيك الناس زعلت مبارح وتوجعت مبارح لأنه يقول لك أنا يعني لو أني خسرت وأنا بعيد لو طلعت من دور المجموعات مثلا لو طلعت من دور يعني بقول لك ممكن أتقبل يعني خلص خسرت في البدايات. لكن لما تخسر والحلم خلص صار بإيدك يعني تصير تسأل طيب كيف وليش شو هالظلم اللي صار. ويمكن امبارح الجماهير على السوشيال ميديا ربطت اللي صار بتصريحات حسام حسن مدرب مصر لما حكى عن القضية الفلسطينية وعن بعض اللاعبين مصر اللي رفعوا في مباراة استراليا العلم الفلسطيني وبيقول لك قد يكون زعلوا جماعة اللوبي زعلوا فبيقول لك شو كيف يرفعوا القضية الفلسطينية ويحكوا اسم فلسطين ويرفعوا العلم الفلسطيني وتصريحات مدرب المنتخب المصري كلها عن المنتخب عن القضية الفلسطينية. فجماعة اللوبي زعلانين فبيقول لك خلص يعني احنا اليوم اجت الاوامر والتعليمات زي لما تدخل تتذكروا لما تدخل قبل كم يوم ترامب بالكرت الاحمر الذي منح للاعب المنتخب الامريكي وبعد المباراة لقيناه بيلعب طب وهذا اخذ كرت احمر قالوا لا والله ترامب حكى تليفون ولغت الفيفا الكرت الاحمر شو الفيفا هاي والله صراحه يعني اذا وصل التدخل السياسيين في الرياضه واذا وصل الظلم والمؤامرات للرياضه فشو ظل والله شو ظل يعني اذا لم تكن المؤسسات الرياضيه شفافه والله هذا يفتح باب للتساؤلات كثيرا يعني. فمره ثانيه مصر نعم خسرت بالنتيجه 3-2 للارجنتين لكن مصر ما خسرت صورتها نعم خسرت بطاقة التأهل والأرجنتين هم ولا تأهلوا لكن كل اللي شاف المباراة
احترم هذا الأداء

اللي قدموه المنتخب المصري. واللاعب العربي بتوقع هذا مش غريب على اللاعب العربي. اللاعب العربي اللي نعتز ونفتخر فيه لما يحصل على التنظيم وعلى الثقة والله يقدر يحرج أبطال العالم. فهارد لك لمصر، هارد لك للجمهور العربي. وإحنا منأكد إذا كانت اليوم الأرجنتين تأهلت بالنتيجة، مصر تغادر مرفوعة الرأس. بالعكس، اللي خسرت الفيفا، خسرت مصداقيتها، خسرت نزاهتها، ورضخت للوبي. كنت مبارح بشوف صورة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بس جابت مصر الهدف الثاني، يا أخوان قاعد يعض بسنانه، يعني شوي ويقطع سنانه الزلمة. والله قد ما هو زعلان. طب انت رئيس الاتحاد الدولي للفيفا، المفروض انت رئيس الكل، يعني انت الكل بالكل، المفروض انك اليوم انت عندك حيادية يعني. وحتى لو يعني تميل لمنتخب ضد منتخب، يعني تظلك عامل حالك مش مبين مشاعرك، لا تظهر مشاعرك المفروض. وشفت هذا المشهد والله بمباراة المغرب يا اخوان، شفت هذا المشهد بمباراة المغرب. لا ايش اسمه، هو انفانيتو انفانتينو. شفت هذا المشهد مباراة المغرب لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينو، لما جابت المغرب الفوز كيف كان زعلان ومتضايق. والله امبارح لما جابوا مصر، جابوا الصورة عليه وانتشرت الصورة على السوشيال ميديا، جابوا الصورة عليه هو يعني متضايق، حاط ايديه الاربعة، سامحوني على الوصف، حاط ايديه الاربعة بثمه وعض عصابه، زعلان الزلمة. يقول لك شو، كيف معقول يطلعوا ميسي؟ فمرة ثانية، أنا كنت بقرأ امبارح بوست للدكتور عساف الشوبكي بيقول هل نحن نخسر هاي الصورة يا إخوان؟ طلع زعلان لما جابوا الجول الثاني، وبعض جماهير الأرجنتين كانت ترفع العلم، علم الاحتلال الإسرائيلي. فكنت بقرأ امبارح منشور للدكتور عساف الشوبكي يقول هل نحن نخسر لأننا لا نجيد اللعب، أم نخسر لأننا عرب وحقنا ضايع؟ والله شيكر، والله شيكر. فاليوم أنا صراحة سامحوني بدي أحكي بالموضوع، بدي أسمع منكم اليوم عن هذا الأداء التحكيمي في مباراة مبارح، مباراة منتخب مصر والأرجنتين. هل باعتقادكم هذا الأداء التحكيمي، وأنا بديش أطلق الحكم، أنا بدي أترك الجواب لكم، أنا حكيت رأيي الآن وسمعته، بدي أسمع الآن منكم، هل باعتقادكم هذا الأداء التحكيمي فعليا أثر على عدالة النتيجة؟ يعني لو كان الأداء التحكيمي عادل ورجعوا لتقنية الفار في كل مطالبات، هل باعتقادكم كانت مصر هي من أحرزت بطاقة التأهل وأقصت ما يسمى ببطل العالم أو بطلة العالم الأرجنتين؟ بدي أسمع رأيكم اليوم في هذا الموضوع إن شاء الله.

بكرة منتخب مغرب الشقيق، المنتخب العربي المغربي سيواجه منتخب فرنسا بكرة الساعة 11 أتوقع بالليل. وهي محمود يقول لي طاقم التحكيمي كله أرجنتيني، خلاص مبين الأمور من هسه، بين الأمور من هسه. على العموم عندنا طاقم تحكيمي عربي موجود في مباراة، في مباراة كأس العالم، ليش ما ينحط مثلا الطاقم التحكيمي العربي زي الكابتن والمهندس أدهم المخادمة اللي رفع رأس الأردنيين، والمفخرة اللي أحرز أعلى نقطة في موضوع الأداء التحكيمي المميز، ليش ما ينحط؟ في أيضا طاقم تحكيمي خليجي أيضا موجود في كأس العالم، هذا لا مزبطش ينحط في مباراة لمنتخب عربي. يا أخوان أنا بس بدي أشير سريعا لقضية حديقة الحيوانات، حديقة حيوانات السوسلة السوداء. إحنا متابعين الموضوع كما يعني يتابع كثير منكم الموضوع من بداية الأسبوع، وأنا على اتصال مباشر مع الإخوان في حديقة الحيوانات، سواء الأخ محمد أو الدكتور رياد. امبارح كان في تواصل مع الزملاء في موقع أخبار حياة بخصوص زيارة وزير الزراعة لحديقة الحيوانات الدكتور صائب خريسات، وكان معه الأمير العام ومساعد الأمير العام المهندس مصباح الطراونة اللي هو المعني في موضوع الثروة الحيوانية. كانوا مبارح معي الإخوان، أرسلوا لي فيديو، الفيديو يظهر وجود أو خلينا نقول نفوق بعض الحيوانات في في في في, في الحديقة. الوزير مبارح كان يقول إحنا جاهزين نفتح، يصوب أوضاعه يفتح. ودائما كان السؤال، وأنا سألت هذا السؤال للمسؤول في وزارة الزراعة قبل يومين، إنه ليش ما إحنا صوبنا أوضاعنا وقعدنا مع بعض وحلينا الموضوع قبل ما نسكر؟ يعني ليش نسكر ونروح صوب وافتح؟ ليش ما نصوب أول بعدها بنقول لك يعني يا مشت أمورك يا ما مشت، أما نسكر ونغلق هذا الاستثمار؟ فبعتقد هذا يعني مش مش مش إجراء سليم. كان امبارح حديث بأنه راح يكون في افتتاح، لكن حتى الآن لم تفتتح حديقة حيوانات السوسلة السوداء. بدنا نفهم اليوم شو صار تفاصيل امبارح وما هي الإجراءات. امبارح الأخ دكتور رياد بيقول أنا بدي أطلق الحيوانات خلاص لأنه ما في حل. على العموم راح نشوف اليوم كيف ممكن نفهم الموضوع أكثر، وإذا كان هناك فعلا اليوم يعني شيء جديد على هذه القضية. لكن احنا دائما بنقول أن الهدف اليوم هو المفروض أنه احنا كنا ماشيين بنفس المركب يا أخوان، المسؤول والمواطن والمستثمر كنا بنفس المركب، مصلحة البلد. فاليوم مدام المركب نفسه اللي احنا ماشيين فيه، فالمفروض انه احنا اليوم نداري بعض، نشتغل ايد بايد مع بعض، نحاول مع بعض. وهي يعني يمكن خلال مشادة كلامية صارت بين النائب معتزب رمان ومساعد امين عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مصباح الطراونة، لما اخذ منه الورقة وشدها وقال له هاي الورقة إلي. وعلى العموم يعني حتى حزب يعني حزب العمل اعتقد في مجلس النواب طلعوا بيان بخصوص هذا الموضوع. فبعتقد اليوم احنا مثل ما قلت احنا المفروض نكون نفس المركب ماشيين مع بعض، المفروض انه احنا اليوم نشتغل ايد بايد مع بعض حتى نحل المشكله يعني. واذا في اليوم مستثمر عنده بعض المخالفات، المفروض انا اليوم ضمن النظام وضمن القانون احاول اشتغل عليه واشتغل معه حتى اليوم أحل هذه المخالفات. هذا الصح، هذا الصح صراحة. أما أسكر وأغلق مباشرة، وأعتقد هذا الإجراء مش سليم. فاليوم راح نتابع الموضوع ونشوف تفاصيل ونهاية هذا الملف الذي يتابعه برنامج صوت حياة منذ اليوم الأول على خروجه على الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

0: يعني بعد أيام تذكرون يمكن يوم الأحد حكينا بموضوع طلب رئيس الوزراء تقديم وزير العمل خالد بكار استقالته. بعد أيام من هذا القرار ومن طلب رئيس الوزراء لوزير عمل تقديم استقالته على خلفية عطاءات حكومية أحيلت إلى نجله كما تم يعني الإعلان، خرج وزير اتصال حكومي الأيام الماضية الدكتور محمد المومني بتوضيح وقال ما في مخالفة قانونية في إجراءات إحالة العطاءات، ما كان في مخالفة قانونية، والعطاءات ما كانت يعني اليوم كما يقال على وسائل التواصل مع فيها فساد، بالعكس كانت قانونية، حصلت على الموافقات اللازمة، القضية ما فيها فساد، القضية ليست خرقا للقانون، القضية لها علاقة بمدونة السلوك، فيها تعارض مع مدونة السلوك، يعني خلينا نسميها كمسؤولية أدبية. فهون برز السؤال في ذهن الكثيرين، يعني طيب إذا كان الموضوع لا يتضمن مخالفة قانونية لماذا طلبت الاستقالة من الوزير بهذا الشكل العاجل؟ إذا كان تضارب المصالح كافيا لأن يخرج وزير من حكومة، طيب هاي القواعد كانت واضحة مسبقا؟ يعني هاي القواعد كانت موجودة مسبقا ولا كان حتى الآن يعني إحنا بلشنا نشتغل عليها؟ الأحد الماضي رئاسة الوزراء أعلنت أنه إحنا ضبطنا أو أصدرنا نظام لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح ومنع تحقيق المنافع المباشرة أو غير المباشرة للوزراء وقرائب الوزراء وولاد الوزراء. هذا الإعلان اليوم يعني هل جاء الآن بعد ما سمعنا عن القرار ولا هو موجود من أول؟ هل هذا يدل أنه إحنا في عنا يعني بعض القواعد ما كانت واضحة ففي عنا فجوة تنظيمية في هذا الموضوع؟ البعض يقول أيضا المشكلة في طريقة عرض الواقعة وعرض الحدث والقرار أمام رأي العام، يعني البيان الأول لما الناس قرأته وبلشت تطلع عواجل على المواقع الإخبارية وعلى السوشيال ميديا أشعر الناس أنه الملف يعني تضارب مصالح خطير يستوجب الاستقالة، وأنه اليوم يعني الموضوع انفتح الباب أمام تساؤلات، يعني حتى الناس يقول لك شو تضارب المصالح، ما المقصود بتضارب المصالح، أين الثغرة التي اليوم أطاحت بوزير بحكومة؟ طيب شو حدود هذا الوزير؟ شو حدود مسؤوليته الأدبية؟ شو حدود مسؤوليته الأخلاقية؟ شو حدود مسؤوليته القانونية؟ حتى لاحقا جاء البيان وقال لك أنا بوضح وبقول للناس اليوم إجراءات قانونية يا إخوان، الإجراءات ما فيها فساد، إجراءات ما فيها مخالفات، هذا على لسان وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة. فالناس اليوم بيقول لك يعني في تباين في النبرة، يعني فهذا التباين خلق حالة إرباك للناس، إنه يقول لك اليوم أنا يعني مش عارف التفاصيل القانونية الدقيقة أنا كمواطن، بقدر ما أنا بشوف بيانه بقرأه فبلتقط الرسالة هيك من بعيد، يعني رسالة عامة. فمرة أنا قرأتها في البدايات وشفت فكرت الملف خطير، بعديها لا قلت والله الموضوع قانوني ومش فساد بس مش أدبي. هنا تكمن الرواية الرسمية يا إخوان، لما تكون الرواية الرسمية مدوزنة خلينا نقول واضحة من البداية بتكون الأمور غير، ولما تكون الرواية الرسمية مش مدوزنة ومش واضحة من البداية بتكون النتيجة يعني. فبعتقد اليوم احنا لازم نشتغل على هذا الموضوع كويس، لأنه دائما القضية اللي تبدأ برسالة غير مكتملة ثم لاحقا نبلش نستدرك ونوضح، بتوقع اليوم بتأثر شوي على ثقة الناس، وثقة الناس بالحكومة المفروض أنها رأس مال الحكومة. أنا كلامي بدي أكد على أنه إحنا لا أحد يختلف على محاسبة المسؤولين، لا أحد يختلف على ضرورة منع تضارب المصالح، ولا أحد يختلف اليوم أنه المسؤول العام جاي يشتغل للبلد مش جاي يشتغل إله ولقرايبه ولأولاده، ولا أحد يختلف فينا أنه اليوم المسؤول العام بده يتحمل نعم مسؤولية أدبية حتى في المساحات اللي ما فيها مخالفة قانونية. فاليوم المطلوب القواعد أن تكون واضحة، المطلوب الرواية الرسمية أن تكون أدق، المطلوب أن يعرف الناس لماذا هذا أقيل ولماذا هذا القرار اتخذ وعلى أي أساس. وفي نقطة جدا مهمة يمكن حكيتها يوم الأحد الماضي، مع أهمية أن يطبق دائما مثل هذه القرارات على الجميع، أن لا يستثنى مسؤول ضد مسؤول أو مسؤول بدون مسؤول مهما كان موقع المسؤول منصبه. فبعتقد اليوم إحنا يعني مهم زي ما بنتخذ قرارات مهم نعرف كيف نشرح القرار ونوضحه للرأي العام إذا كان الموضوع له رأي عام. مرات بتكون الرواية مش هيك شوي ركيكة، فبعتقد يعني هذا يضر يعني بموضوع الثقة. فإن شاء الله إن شاء الله إحنا ما نظل هيك ندافع عن بعض عن عن عن عن عن حالنا متأخر. يعني نحكي رواية مقنعة من البداية بتوضح الكثير كثير أمور على أساس إنه إحنا نشتغل على موضوع الثقة بين المواطن والحكومات. إذن إلى حديثنا وسؤالنا، ونعود إلى مباراة الأمس والظلم التحكيمي والمؤامرة التحكيمية كما يصفها البعض التي وقعت على منتخب مصر. هل، وهذا سؤالي لكم، هل أثر الأداء التحكيمي في مباراة منتخب مصر، هل أثر هذا الأداء التحكيمي باعتقادكم على عدالة النتيجة؟ يعني لو كان الأداء التحكيمي يعني عادل وعادت يعني وعاد الحكم إلى تقنية الفار في كل اعتراض وفي كل محاولة يعني سقوط للاعب سواء في المنتخب المصري أو في المنتخب الأرجنتيني، هل كانت باعتقادكم راح تفرق النتيجة؟ وأنا مثل ما قلت يا أخوان، وهي نقطة أنا قلت أنها نقطة مهمة، اليوم اللاعب اللي في المباراة لما يشعر أنه في ظلم وقع عليه يعني يكسر تركيزه وصير يلعب بغضب، وهذا الغضب قد يؤدي إنه يخسر، وقد يكون أخطر من التعب وأخطر من الإصابات. فأنا لما أحس إنه الصافرة مش معي بتختلف الأمور. فمش معقول لما تكون الهجمة لمصر لمنتخب مصر المعايير بتصير بالمجهر مش بالفار، لما تكون الهجمة لمنتخب الأرجنتين والله يعني إحنا اليوم يعني مش شايفين إشي، يعني واحد وقع واحد انضرب واحد انصاب مو شايفين إشي. فبدي أسمع منكم بعد موجز الأخبار مع صفية إذا كنتم تعتقدون أنه فعلا الأداء التحكيمي أثر على مباراة منتخب مصر وأثر على النتيجة وحرم مصر وسرق من مصر التأهل للدور الثمانية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين استهداف إيران ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يضرب أكثر من 80 هدفاً في أحدث ضرباته ضد إيران رداً على هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نسبت إلى طهران. صافرات الإنذار تدوي في الكويت والبحرين بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران. استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل وإصابة 4 آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حية للهوى جنوب غرب مدينة غزة. الأمم المتحدة تؤكد أن عمليات النزوح لا تزال مستمرة في المناطق المحاذية لما يسمى بالخط الأصفر في قطاع غزة. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحذر من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نصف توازن القوى في الشرق الأوسط. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بأن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي وحتى 7 تموز الجاري بلغت 4320 شهيداً. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم
4: في مدارس آيلا العالمية. نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطعنا لكم مرة أخرى، هل أثر الأداء التحكيمي باعتقادكم في مباراة منتخب مصر بالأمس على عدالة النتيجة؟ شو رأيكم؟ أنا حكيت رأيي وأكيد يعني سمعتوا ما كنت أتحدث به، وقلت بأنه إحنا اليوم نشعر بالظلم، وأنه في ظلم فعليا، في ظلم وقع، وكأن التأهل انسرق من مصر. فبدي أسمع منكم اليوم إذا كنتم تعتقدون أن الأداء التحكيمي لم يكن عادلا وأنه فعلا أثر على عدالة النتيجة في منتخب مصر، على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020 516-50-20 516-2060 عبر الواتساب، أيضا 07-87-93-92.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. محمد ابدا معك، تفضل اخي محمد.
1: السلام عليكم. صباح الخير اخوي ابو زيد.
0: صباح الخير، هلا اخوي محمد.
1: نعم سيدي، هناك ظلم تحكيمي واضح كان في المباراه امبارح، يعني للاسف كان واضح جدا من ناحيه الاحتساب الاهداف، ركلات الانذارات، ركله الجزاء اللي احتسبوها للمنتخب الارجنتيني. يعني الجول المنتخب المصري اللي دخل الجول الثالث بعد فجاه يعني
0: محمد صوت مش واضح.
1: الجول بالمقابل هجمة محمد صلاح اللي دخل فيها الجول اللي صار فيها فاول على عفوا في منطقة الجزاء. ما رجعوا للفار
0: صح؟
1: نعم، ما رجعوا للفار نهائيا. يعني كان في ظلم تحكيمي،
0: يعني كانت الهجمة لمصر المعايير مختلفة تماما.
1: نعم كانت
0: اللاعب يعني الارجنتيني كان لما يعترض يعني مباشرة يسمع.
1: بالضبط، كان مباشر بطاقات الصفر للمنتخب المصري واضحة جدا، رغم الفاولات اللي كانت على المنتخب الأرجنتيني ما كان يحسب لها أي حساب، ما كان يحسب لها أي أخطاء.
0: نعم.
1: للأسف يعني كان واضح جدا للجمهور.
0: المنتخب
1: يعني
0: المصري تعرض لظلم كبير.
1: رجعنا أربع سنوات لكأس آسيا لما كان المنتخب الأردني مع قطر، للأسف يعني كان كمان هناك يعني ظلم تحكيمي واضح.
0: ثلاث ركلات جزاء ذكرناش بالله عليك المباراة.
1: نعم والله
0: والله ضلينا زي ما ضلينا شهر نحكي فيها قد ما كنا مقهورين.
1: والله العظيم انه يعني انقهرنا من كل قلوبنا. يعني كان اللعب
0: القطريين نفسهم، اخواننا الحبايبنا القطريين اشقائنا نفس القطريين. نعم. بالمدرجات والله لا زلت اذكر الفيديوهات لما كانوا بعض الشباب الاردنيين يعملوا مقابلات يقول لك واضح انها مبيوعه، القطريين نفسه يقول لك
1: والله واضح.
0: بس اسمع، احنا بين بعض ما عندنا مشكله، يعني بين قطر والاردن ومصر ما عندنا مشكله. احنا اليوم مشكلتنا مع الاسف لما تكون المؤسسات الرياضيه العالميه مش شفافه لما يكون المنتخب عربي بس. شكرا محمد، بدي اروح لابو محمد. تفضل ابو محمد.
2: دكتورنا وحبيبي
0: هلا.
2: دكتورنا الاعلامي ابو زيد.
0: هلا اخوي محمد، صباح الخير.
2: والله اشتقت لصوتك المباشرة، يعني احكي معاك.
0: الله يحييك.
2: بقيت مريض شوي والله ما بزل عليك يا حبيبي.
0: الله يحييك الحمد لله على السلامة.
2: احلى صباح لاحلى كادر حياة اسم حبيبنا ابو زيد.
0: هلا سيدي
2: ابو زيد. يا اخوي ابو زيد.
0: نعم.
2: انا بقول شغلي.
0: نعم.
2: امبارح يا اخوي ابو زيد انا متأكد انه تم الاتصال من اللوبي الصهيوني في اتحاد الفيفا، اقلبوا نتيجة مباراة مصر لصالح الارجنتين. هذا ابو زيد، هذا الحكي ما بيختلفوا عليه اثنين يا اخوي. امبارح ظلم تحكيمي واضح وصريح قدام جميع العالم. امبارح صار ظلم تحكيمي بمصر.
0: نعم.
2: هسه بدي اقول لك شغلة يا اخوي ابو زيد.
0: نعم.
2: احنا كعرب احنا بالنسبة لنا الارجنتين امبارح ما فازت، اللي فاز مصر.
0: صح.
2: اللي فازت مصر.
0: صح.
2: هي اللي فازت على الارجنتين. واقصد
0: وانا الأرجنتين قلت مبارح. الفيفا خسرت مصداقيتها وخسرت نزاهتها قدام الناس.
2: ابو زيد. صح. يا اخوي هذا اتحاد الفيفا، انا يعني اسمح لي بالتعبير، هذا اتحاد صهيوني، لوبي صهيوني.
0: يعني مش عارف اذا هو الفكره بهاي الطريقه ولا اذا كان قد يؤثر عليه اللوبي، لكن المشكله امبارح ما كانت اخوي ابو محمد صبحي، ما كانت بقرار واحد. يعني اللي شفناه امبارح الفار حسب المزاج.
2: ابو زياد يا حبيبي، بتعرف لو رجعوا لتقنيه الفار مصر غلبه.
0: وانا هذا اللي بحكيه يمكن من البدايه، لماذا المعايير كانت هون تختلف عن هون؟ يعني هناك مباشره بنرجع للفار، لما اللاعب المصري يعترض ما بنرجع للفار. هذا اللي خلى الناس اليوم يقول لك يا عمي شو القصه. لما تكون الهجمه يعني ضد منتخب مصر، يعني مثل ما قلت يفحص بالمجهر مش بس بالفار. اما لما كانت لمصلحه الارجنتين يقول لك خلاص مر كمل.
2: بالضبط. امبارح محمد صلاح يا اخوي ابو زيد دخل منطقه الجزاء الارجنتينيه
0: يا سيدي انت اليوم كحكم ما تحسبها، ما تحسبها ركله جزاء ماشي، بس على الاقل ارجع للفار يعني، ما دام اعترض الجهاز الفني واعترض اللاعبين ارجع للفار. الكل هيك يعمل يعني، احنا من اول كاس العالم واحنا بنحضر مباريات الكل هيك يعمل يعني، مجرد ما صار في اعتراض بقول لك ماشي خلينا نرجع على اساس ما يشعروا بالظلم يعني.
2: اه بالضبط اخويا بزيد، بس نقطه اخيره هسه لو رجع للفار
0: المعايير كانت مختلفه امبارح صراحه، واضح الموضوع.
2: العالم كله شايف، فبده يعطيه يا ضربه حره مباشره يا ركله جزاء. عشان هيك ما رجع للفار يا اخويا ابو زيد الحكم.
0: مع الاسف
2: ما رجع لانه بده يحرج حاله.
0: صح صح تسلم طبعا. يعني ميسي كان اول ما يوقع، اول ما يوقع ميسي
2: قبل ما يقع،
0: قبل ما يوقع
2: والله قبل ما يقع ميسي هذا حسبي الله ونعم الوكيل.
0: ركض يركض الحكم، ركض والحكم اللي بيكون حكم الراي اللي يكون على جنبه يبلش يمسك العلم اللي بيده يرفرف اول ما يقع ميسي. مفيش مجال مباشره بقول لك اعطوه فاول. والله صراحه شيء قهر. شكرا ابو محمد، شكرا حبيبي، شكرا اخوي صبحي. ابو فراس تفضل. ابو فراس
3: السلام عليكم.
0: هلا ابو فراس،
3: كيف حالك ابو زيد؟
0: هلا هلا اخوي محمد، هلا.
3: طمنا عنك.
0: شو اليوم طالع باسم مستعار؟ شو قصتك؟ دائما تطلع محمد، اليوم طالع ابو فراس، انا عرفتك على الصوت والله.
3: الله يحفظك ابو زيد.
0: هلا سيدي، هلا اخوي محمد.
3: اذا كان خصمك والقاضي تبعك عدوك، شو بدك منه؟
0: يا سيدي هاي رياضة، هاي رياضة، المفروض المؤسسات الرياضية شفافة يعني، ملاش علاقة بالسياسة يعني.
3: أبو زيد بعد الدقيقة وستين،
0: هذا اللي إحنا نحكي فيه يعني، هذا اللي خلينا مصدومين إحنا اليوم يعني، هاي رياضة المفروض.
3: طيب بعد الدقيقة 60 أداء أوامر، هاي خذها مني يلا. بعد الدقيقة 60 قال له أقلب النتيجة، بدهم يفوزوا غصب عنهم. أقسم بالله امبارح المصريين مسحوا الارض في ميسي، هذا اللي شايلين لي اياه للدرج. بعدين ثاني شغله ابو زيد، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ينتقم منه الحكم، والله قتل فرحه ملايين الناس، والله قتل فرحه ملايين الناس.
0: لا والله، والله الناس يعني امبارح هو شو، انا مثل ما قلت يا اخوان، مثل ما قلت في البدايه، لو مصر ما لعبت، لو مصر فعليا كانت قدام الأرجنتين يعني أداءها ضعيف، كان بنقول خلص يعني قدموا مباراة مش بزيادة وحقهم الأرجنتين يفوزوا. بس يعني يا إخوان كانت زي ما قلت، كان الحلم بإيديهم يعني، كان الحلم بإيديهم،
3: حلم أنو بين إيديهم قدامه فيش ثاني
0: ما في يعني، بالعكس قاتلوا وقدموا وأحرجوا الأرجنتين يعني. بس حجم الظلم، حجم الظلم كان
3: كبير. رفعوا رأسنا بالزين.
0: آه والله، آه والله
3: والله، بس حسبنا الله ونعم الوكيل
0: بهالحكم،
3: الله ينتقم منه.
0: لا لا، التأهل السرق، انا هذا رايي الشخصي يعني، التأهل السرق.
3: رايي الشخصي، وان شاء الله منتخب فرنسا بيطلع
0: التأهل
3: السرق للمصريين.
0: التأهل السرق صراحه. شكرا ابو فراس، شكرا
3: حبيبي.
0: هلا اخوي، اخوي راتب تفضل.
4: صباح الخير اخي ليس.
0: هلا سيدي، انا بس بدي اعلق على احمد، اخوي احمد ابو صباح الخير، بقول لي تركتوا مشاكل الناس، مهتمين بأمور تافهة. يا أخوي إذا مش عاجبك سامحني يعني، أنا أول مرة يمكن أحكي هالكلام، إذا مش عاجبك تسمع البرنامج روح اسمع برنامج ثاني يعني. أنا ما صراحة مش عارف يعني، خير الكلام ما قل ودل، وإذا كان السكوت الكلام، الكلام من فضة فالسكوت من ذهب يعني. مش عاجبك البرنامج يعني خلص افتح لك على برنامج ثاني يعني. مش عارف يعني، كمان ممنوع نحكي بهيك ملفات يعني؟ احنا لازم نسألك بكرة شو نحكي، شو الملف اللي احنا حابين، حاب احنا حاب انت نحكي فيه. تفضل اخوي راتب، تفضل حبيبي.
4: حبيبي اخي لي، تمتاز إذاعة حياة الحبيبة بالشمولية، بالرياضية، بالفقه، بالأسرة، بالسياسة، كل شيء. هذا جمالية حياة في ام انها شاملة كشمولية الاسلام، فأي انسان بنتقد يعني الله يزيد خير ما يسمعنا.
0: تفضل راتب، تفضل تفضل صدق. نعم. تفضل، بارك الله فيك، تسلم على كلامك حبيبي، الله يسعدك، واي شهاده نعتز فيها. شو رايك بالاداء التحكيمي امبارح
4: اخي ليت؟ انا بعتبرها ليله سوداء، ليله سوداء فضيحه مدويه في التحكيم عند الفيفا. هاي مصيبه يعني، غياب يعني ازدواجيه المعايير اخي ليت، والله العظيم انا في قلبي غصه. انا امبارح لما جبنا الجول الثاني، وما بقول مصر، لما احنا جبنا الجول الثاني،
0: والله انك صادق، والله انك صادق، لانه بالمقابل، بالمقابل تل ابيب امبارح ما ناموا، احتفالات فوز الارجنتين.
4: انا لحد ودي لاني دايب وجعوني قد ما تكفت على الجول الثاني والله العظيم. والله ابني
0: والله مرات. الشباب المصريين الشباب المصريين امبارح فرجيني بدناش نشوف هذول الجماعة فكنا منهم يا عبد الله فرجيني والله. الشباب المصريين امبارح
4: والله يا اخي
0: خليه يطلع منهم خليه يطلع منهم امبارح المصريين امبارح المصريين الشباب المصريين كنا بنحضر مباراة مع الشباب في الإذاعة والشباب المصريين أصحابنا بوسط البلد بس إجا الجول الثاني ما لقينا غير صدر الكناف وبلش ينزل كنافة ف... يا والله يعني صراحة يعني يا حرام يا حرام والله صرقت
4: والله يا
0: أخي
4: ابني بالجامعة والله دموعه نزلن
0: والله كنا قهر والله أنا يمكن
4: يعني أنا بقول لك إشي مخزي إشي مؤلم لكن أنا بقول في النهاية مصر فعلا أثبتت أنهم رجالة فعلا أنهم أبدعوا أذلوا الأسطورة اللي حكى عنه ميسي اللي فعلا تطلع عليه زي الأهبل يعني منظوم
0: يعني ما يا سيدي يا سيدي يا سيدي
4: الأداء تسلم اللي كان في مصر يعني كان صراع مفاجئ يعني لميسي وغيره وأنا بقول في خيانة واضحة في التحكيم أثرت على نفسيات اللاعبين وأكيد معظم المستمعين وأنا منهم بنلعب رياضة كنا كثير فبنعرف إنه القضية النفسية أكثر من الأداء العضلات
0: طبعا أنا كنت أقول قبل شوي اللاعب لما يحس إنه في ظلم والصافرة مش معه صافرة الحكم يعني هذا بيكسر تركيزه يعني وأهم إشي خاصة بالآخر 20 دقيقة لأنه بيكون في تعب جسدي أهم إشي يكون اللاعب مركز لأنه إذا ما ركز خلص خلص أو إذا زعل ويصير يلعب بزعل وبغضب يعني بعتقد اليوم بتكونها طيب شكرا أخوي راتب مبارح كان في تعليق للاعب المصري مصطفى زيكو وهو أحد اللاعبين المهمين في منتخب مصر وكان فيه له كلام على موضوع الأداء التحكيمي كان يقول اليوم إحنا يعني انظلمنا في الأداء التحكيمي خلينا نسمع بالله زيكو شو حكى امبارح شباب سمعوني يلا جاهز ولا لسه طب يلا خلينا أروح لأبو مين مع أبو محمد أعطينا أبو محمد عدي يلا خلينا أروح لأبو محمد وبعديها برجع لمصطفى زيكو او ابو كرم اسف ابو كرم تفضل
5: الله يسعد صباحك سيدي
0: هلا ابو كرم صباح الورد
5: هلا عليك يسعد قلبك والله واجب علينا نحكي بشكر يعني المنتخب المصري والشعب المصري والله ادى والله العظيم فرحنا من قلوبنا امبارح من كثر ما صرخت وزقفت حسيت حالي من امبارح يعني انا اداء مشرف
0: والله
5: يعطيهم العافيه وبدي احكي لك شغله ابو زيد المراهنات وشركات المراهنات مرابح الفيفا مش راح تسمح بالمنتخب المصري يعدي
0: المنتخب العربي المصري
5: المنتخب العربي المصري
0: لانه لازم نحط في بالنا انه هم يعني عندهم مشكله في موضوع الدول العربيه والله يسترنا والله يستر بكره المغرب من من من من الاداء التحكيمي كمان
5: ابو زيد انا بدي احكي لك كلمتين هو انت لو تفوت ابواب الفيفا السوداء بتلاقي كم المراهنات
0: اللي بتكون موجودة على المباريات بمئات الملايين صح
5: بتكون بالمليارات يا ابو زيد بميزانيات دول ما بتسمح يا عمي يطلع الارجنتين بالطريقه هاي
0: عشان هيك اخر 10 دقائق قلبت المباراه كلها
5: يا سيدي لو بدي يحتسب امبارح اقول لك لو الارجنتين ما فازت بالشكل هذا لو الحكم امبارح بدي يحتسب 3 ركلات جزاء يعني من المريخ يجيبهن بده تفوز الارجنتين
0: بده يفوز الارجنتين صح والله مستحيل احنا على اللي شفناه والله صح والله صح سرقوه شرقه يعني
5: مصر امبارح فازت سيطرت يعني احنا بنظرنا مصر هي اللي تأهلت لكن باذن الله ميسي وجماعته باذن الله راح يطلعوا من الباب الضيق ويتعب اسمامهم قوال زي ما البرازيل اكلت 7 ان شاء الله بكره 8 لان الاداء اللي ادوه والله اضعف منتخب في افريقيا
0: والله ما عندهم لعب صح صح صح صح
5: يعني باذن الله بيقعوا مع منتخب قوي زي منتخب اسبانيا او منتخب فرنسا وان شاء الله فرنسا ما يقعوا مع حالهم المغرب راح تتأهل او يقع مع منتخب المغرب والله يعبي ميسي جوال باذن صح الله صح لكن شوف بدي احكي لك شغله المراهنات عمي هي هيك ميسي بده مش لازم يخرج مدلل الفيفا وبعدين بدي احكي لك شغله قبل اساسا بدايه كاس العالم فتره اسبوع رئيس الوزراء الارجنتيني ما انت عارف وين كان
0: مزبوط
5: زياره الجزائر تل ابيب يعني الموضوع كان مرتب له منتهي موضوعه وانا ببارك للشعب المصري هذا الانتصار انا بعتبره انتصار زي ما انا بعتبر حالي انه احنا اخذنا كاس اسيا فالله يعطيهم العافية
0: تسلم ابو كرم محمد الرياحي تفضل اخوي محمد
6: صباح الخير اخي ابو زيد، كيف حالك؟
0: هلا سيدي، هلا اخوي محمد،
6: يعطيك العافيه. يعني صراحه اللي صار امبارح ظلم تحكيمي رهيب. يعني انا بدي اكون معك صريح صراحه، انا اصلا بشجع الارجنتين لحد امبارح قبل مباراه مصر. يعني لو مصر فازت، طبعا هو واحد لو من الشيطان، يعني لو مصر فازت بكون مبسوط انه المنتخب اللي انا بشجعه طلعوا فريق عربي.
0: نعم، طلعوا 100% محمد. ثلثين الشعب الاردني كان يشجع برشلونه لما كان ميسي ببرشلونه، بس اليوم بيقول لك لما يكون في مباراه فيها منتخب عربي شقيق انا اكيد راح اوقف مع المنتخب العربي.
6: نعم صحيح. يعني اكون معك صريح اكثر، يعني لو افترضنا مثلا فازت الارجنتين فوز نظيف صراحه، اوكي راح اكون زعلان على خساره منتخب مصر، لكن المنتخب اللي بشجعه فاز. لكن امبارح اللي صار ظلم تحكيمي رهيب ابو زيد.
0: صح،
6: ظلم تحكيمي رهيب. يعني لو بدي ادخل معك شوي بالتحليل بعد اذنك.
0: نعم.
6: الجول الثاني اللي دخله زيكو، اللي هو الجول الذي التغى لمنتخب مصر، نفس جول انزو فرنانديز تاع الارجنتين الثالث. اللهم الفرق الوحيد بعد انك الفرق الوحيد انه الجول اللي دخل تاع الارجنتين الثالث كان بلنتي لمصر. يعني محمد صلاح، انا بتابع الدوري الانجليزي.
0: نعم.
6: محمد صلاح عمره ما بيمثل على منطقه الجزاء، هو عم بيلعب قاعد لتاهله دور الثمانيه وحامل منتخب على اكتافه، مستحيل يمثل. لما امبارح رجعوا للقطه حضرتها اكثر من مره، يعني فعلا زي ما حكى امبارح ابو تريكا، احنا انظلمنا، انا عاوز حقي عن جد والله ظلم. انا الان بعد المباراه امبارح ان شاء الله سويسرا يوم الاحد تطلع الارجنتين صراحه
0: ان شاء الله،
6: بكون مبسوط وبكون حاسس انه ها
0: بس
6: شوي يعني
0: اتاخد يعني
6: لمصر.
0: انت شايف على الظلم اللي شفناه امبارح الارجنتين باقيه وتتمدد.
6: لا بتطلع ان شاء الله بتطلع. شوف يعني بحكي لك شويه تحليل. اللي لعبوا 120 دقيقه مع الراس الاخضر، لعبوا نهايه الشوط الثاني، يعني اللعيبه تعبانه. لا ان شاء الله انا سويسرا، يعني وان شاء الله بكره المغرب، ان شاء الله بكره المغرب، يعني على, على على ورق شوي صعب مع فرنسا. يعني لا اخفيك فرنسا منتخب والله صعب، يعني
0: منتخب
6: يعني قوي
0: جدا،
6: يعني والله
0: كثير افضل من الارجنتين فرنسا. صح،
6: يعني كهجوم عندهم مبابي، عندهم تيمبلي، عندهم باركولا، عندهم اوليسي اللي بيلعب ببايرن، يعني اسماء والله بتخوف.
0: نعم.
6: بس ما في شيء مستحيل. يعني هو اسمه كاس عالم، مين توقع انه الراس الاخضر يوصل لهيك؟ مين توقع انه النرويج تطلع البرازيل؟ مع احترام طبعا
0: احنا متاكدين انه المفاجات بتصير، بس ما حدا يتدخل. ها
6: يعني
0: بس ما حدا يتدخل، يعني لو ما حدا يتدخل بتصير فيها. تسلم محمد، شكرا. خلينا نسمع ماذا تحدث مهاجم المنتخب المصري اللاعب مصطفى زيكو.
7: زيكو مباراة كبيرة جدا للمنتخب المصري، شوط أول عظيم وبداية شوط تاني أجمل من الممتاز. إيه اللي حصل في نهاية المباراة؟ تفتكر إيه اللي خلى النتيجة تكون بالشكل ده في الآخر؟ الحكم نوفر ريفري نوفر، ظلم باين وواضح، بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش. هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين، بطولة موجهة، حسب الله نعم الوكيل. تفتكر عايزين كلمة للجمهور المصري؟
0: شكرا. يعني بتوقع اليوم كلام مصطفى زيكو واضح يا اخوان. اذا اللاعب جوا المباراه بيقول لك من بدايه الماتش واحنا حاسين انه علينا ضدنا، يعني من بدايه المباراه بقول لك كيف نفوز عليهم 2-0. فما عجب الحكم. محمد شرعه، تفضل ابو شرعه. اخوي محمد تفضل. محمد معي؟ قد نرجع له بلا طولنا عليه. ابو احمد تفضل. ابو احمد
8: السلام عليكم.
0: هلا اخوي ابو احمد.
8: الله يعطيك العافيه اخوي.
0: هلا سيدي.
8: سيدي يعني شوف، هو هذا زي ما بقولوا المنتخب المدلل، لا اللوبي الصهيوني ولا الفيفا، والفيفا ما هو اصلا اللوبي الصهيوني. يعني اصلا انا بعتبر الارجنتين راح ياخذ البطوله من القرعه. القرعه اصلا هم مهدوا لهم الطريق، مهدوا لهم الطريق، يعني زي ما تقول طريق سهل قدامهم. زائد انه اصلا الارجنتين مش بعبع، يعني بكل امانه حتى مع مباراتهم معانا في اخطاء تحكيميه، ويعني بكل امانه لو عندنا شويه تركيز اقسم بالله الارجنتين ما كان فاز علينا نهائيا. مش الفريق القوي، وهذا الاشي اللي صار ربع ساعه ولا شوط اول مسحوا الارض فيهم، بس حكم بالاساس بين الشوتين او عفوا باثناء مجريات المباراه تليفون بسيط او
0: بالهايدريشن بريك اتوقع. بالهايدريشن بريك بعد الستين قالوا له شو اللي قاعد يصير يا عم، شو 2-0
8: عليك هذا. ومع انه من بدايه المباراه في ظلم تحكيمي ومع ذلك مصر ظلت متقدمه. يعني
9: يعني اللي زاد النقمة على مصر أصلاً، اللي زاد النقمة وصار في تدخل مباشر هو رفع علم فلسطين من حسام حسن، هذا اللي خلى الوضع كمان أوبر. يعني ما بزبط، ما بزبط.
0: يعني أنا يا أخوي، أخوي أبو أحمد، يعني أنا معقول تقنية الفار حسب مزاجي أتعامل معها؟
9: هذا اللي صار.
0: انا اليوم لما قلنا والله في فار صار في في في في في البطولات، ما دام في فار المفروض خلاص، يعني اليوم انا الفار وجد كاداه عداله.
9: هذا الفار وجد عفوا للفرق اللي هم بدهم يكونوا عفوا منصفين معهم، مش للدول العربيه. مش يعني عفوا امبارح هي واضح اصلا الفار هذا بالنسبه له كان بس للارجنتين، لمنتخب الارجنتين، اي حركه اللاعب المصري متكهرب، مش قادر يعمل اي شيء نهائيا. يعني معقول الجول الثاني تبع مصر تلغيه وترجع بعد سنه
0: ثلاث دقائق وبعد ما فرحوا وانبسطوا ونحط على الشاشه انه 2-0، بعد ثلاث دقائق راحوا قال لك فار. مش غريب، مش طبيعي صراحه، غريب اللي يصير.
9: والجول كوبي بيست عنه، الجول الثالث تبع الارجنتين محمد صلاح. طب ما هي اقول لك ما بدنا ركله جزاء، بس انت اعطيه يا سيدي، بس اعطيه استحواذ على الكره، بس ما بدنا. انت مش الجول ما في، هذا ما برجع له اطرش، اخرس اعمل حرك الحكم لانه في اوردر من فوق معروف من وين انتهى الامر. يا سيدي احنا العرب هيك، الله ولا المفروض الصراحه، يعني معلش انا بديش اطول عليك الصراحه، مصر المفروض امبارح بعد الظلم هذا انسحبوا. هي اصلا ايش يعني النتيجة؟ خليها 3-0، خليها تنتهي 3-0 عقاب تاديبي. بس يا اخي خلاص العرب هيك، احنا حظنا دائما مع اللوب الصهيوني. الله لا يبارك لهم ولا يسامح.
0: شكرا ابو احمد، شكرا. اخوي محمد اشرع، تفضل محمد.
10: صباح الخير ابو زيد، كيف حالك؟
0: محمد صباح الخير
10: ابو زيد. والله هاي المراهنات هي اللي خربت كره القدم وخربت الفيفا. الفيفا اكبر منظمه فيها فساد في العالم.
0: يعني بنتذكر الفساد، نتذكر الفساد الذي وقع فيه المدير الرئيس السابق للفيفا، ويعني والملايين والملايين اللي سرقها، وحتى هو انسجن. يعني ابصر ليش انسجن، طبعا مش معروف، يعني هو انسجن على الفساد ولا انسجن لانه ما مشى زي ما بدهم.
10: تتذكر في مقابله صحفيه كانت معه، واحد رش عليه الدولارات قال له خذ هاي الدولارات لانك فاسد فساد.
0: نعم.
10: خربوا كره القدم يا زلمه. يعني امبارح مصر تستحق الفوز بالطول وبالعرض يا ابو زيد.
0: صح،
10: يعني للدقيقه 70 او 75 مصر فايزه، تقلب المباراة بعشر دقائق، تقلب مباراة يعني.
0: نعم نعم.
10: والهدف الثالث اللي جابه مصر اللي لغاه هدف صحيح 100%.
0: نعم.
10: احتكاك طبيعي بين أي لاعب كرة قدم، بين أي لاعبين كرة قدم عادي.
0: نعم.
10: لكن اللوبي والفساد بالفيفا طبعا، كيف بده يكسب فريق عربي مراهنات بالملايين؟ كيف بده تروح هاي المراهنات يا أبو زيد؟
0: نعم.
10: هاي مراهنات بالملايين، يعني فوق خيالي وخيالك بالملايين.
0: نعم.
10: على الأرجنتين وعلى المباراة، لا تفكر يعني زي ما حكوا الشباب تلفون صغير انتهت الموضوع، قلبت كل المباراة. والحكم امبارح انا تابعت المباراة على التلفون، قسما بالله يا ابو زيد الحكم امبارح كل قراراته ضد المنتخب المصري.
0: صح.
10: المنتخب المصري حقيقة، وقبلها المباراة مع الرأس الاخضر كمان نفس الشيء لما احرجوا الارجنتين وفازوا عليهم بالاشواط الاضافي طلعوا روحهم.
0: نعم.
10: نفس الشيء كمان.
0: نعم. نعم.
10: ما بدهم المنتخبات الافريقية والاسيوية تلعب نهائيات كاس عالم، بدهم يحصروا بطولة بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، بس هذول القارتين اللي لازم يفوزوا كأس العالم، باقي المنتخبات أوت. طب أنت ليش فيفا وليش مصداقية ونزاهة؟ معناته أنتوا كذابين، أنتوا خربتوا كرة القدم. خلي المدلل الفيفا ينفعكوا تبعكوا هذا، خليه ينفعكوا بكرة. والكل واحد يشجع ميسي من العرب، والله إنه زيه، والله إنه زيه يا أبو زيد، أقسم بالله زيه، صهيوني كمان. يعطيك العافية يا أبو زيد.
0: هلا بشرعة، شكرا شكرا. أخوي العزيز محمد عدنان، التحكيم ظالم متحيز. صباح الخير سعد. أخوي أبو زيد، هل يعقل 3 أهداف بعشر دقائق؟ اللي صار مبارح ظلم واضح. حمزة، ظلم تحكيمي واضح وتحيز ضد المنتخب المصري الذي أثبت هشاشة فريق الأرجنتين. إياس، التاريخ والخبرة فازت. أبو عريقات، شكرا. عبد الله، إذا فازت مصر كل الدول العربية أو آسف كل الدول الغربية راح يخسروا المراهنات. نعم. طه، صباح الخير. المباريات عبارة عن مافيا فيها مراهنات، ومش من مصلحتهم يكون في فريق عربي فايز. محمود قطاونة، أخوي أبو زيد، السبب الخسارة هو الشوط الثاني والتحكيم والمدرب والتبديل كان في أخطاء. أبو أحمد، كلها مبرمجة، العرب ما يفوز. محمد بريقي، مبارح مصر لعب حلو والفيفا ظلم مصر والعرب، الأرجنتين فقدوا الأمل، يكسب مباراة مقابل إصرار المنتخب المصري. شكرا. بدي أروح لرسائلكم عبر الواتساب. يعني أنا مثل ما قلت مبارح وإحنا موجودين في بنحضر في المباراة في وسط البلد وكنا مع الشباب، فعليا الحلم كان قريب جدا. خلينا نشوف الصور اخوي عبد الله، فعليا كان الحلم قريب جدا باخر دقائق، ومصر يعني يعني يعني الارجنتين خلينا اقول يا اخوان كانت ضايعه، كانت ضايعه بالملعب. لما كانت مصر متقدمه بهدفين الارجنتين كان ضايعه بالملعب، لكن هيك بلحظه بلحظه بلحظه انقلب كل شيء. يعني كانت عبارة عن صدمة، والله كانت عبارة عن صدمة. فأنا كنت يعني بحضن المباراة، وحتى وصلني فيديو من البيت لزيد قبل المباراة بقرأ قرآن وبدعي قاعد لمصر. خلينا نشوف بلا الفيديو هذي. طبعا بس خلصت المباراة صار يعيط، راحت راسنا. ما تحمل النتيجة. فرجيني بالله إذا سمح. سمعني يلا سمعني، خلينا نشوف الفيديو. طبعا يمكن هذا شعور مش بس ابني، هذا شعور كل ابنائكم انا متاكد، اللي اليوم كلهم تفاعلوا مع النتيجه يمكن باسف، ويعني والكل شاف اللي قدمه المنتخب المصري، والكل شاف الضرب التحكيم اللي صار بقى. يا اخوان بدي اعود الى رسائلكم عبر الواتساب، مثل ما قلت احنا مع الاسف قد تكون صافره تحكيميه واحده تغير مزاج المباراه كامله. خلينا نسمع رأفت قاسم، يلا سمعني رأفت.
11: السلام عليكم اخوي ليث والمستمعين والمشاهدين.
0: عليكم السلام.
11: طبعا المتابعين لازم يعرفوا انه هاي منظومه فساد من زمان موجوده، حتى من ايام انتخابات الفيفا اذا بتتذكر الدكتور ليث.
0: نعم.
11: لما ترشح الأمير علي وكان في حتى شراء أصوات لعدم وجوده هو كرئيس الاتحاد.
0: نعم.
11: والمنظومة دائما فيها فساد، مش بس من اليوم، من زمان.
0: نعم.
11: وطبعا هم دائما مع تميز الجنس الأبيض، يعني عنصرية هم بيحكوا إنهم ضدها، لكن هم في قمة العنصرية.
0: نعم.
11: وسلامتك.
0: شكرا رافض. نسمع ابراهيم.
12: السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين.
0: هلا اخوي ابراهيم.
12: ابو زيد للاسف التحكيم تعيس جدا جدا في هاي البطوله، يعني انت لاحظ مع الراس الاخضر مع الارجنتين، لاحظ الجزائر مع الارجنتين، لاحظ الاردن مع الارجنتين، كل مباريات الارجنتين للاسف يا ابو زيد التحكيم فاشل فيها، وهم مخططين من البدايه ابو زيد انه ميسي الصهيوني اليهودي يوصل النهائي. للأسف أبو زيد امبارح واضحة جدا اللعبة، بشوف شو صار امبارح. الله يعطيك العافية.
0: هلا سيدي نسمع أبو سيد.
13: السلام عليكم، الله يعطيك العافية الحبيب أبو زيد.
0: هلا عليكم.
13: أقسم بالله أفضل لاعب كان في المباريات كلياتهم من كل ما بدأت كأس العالم اللي هو هيثم حسن رقم 12 اللاعب المصري.
0: هيثم.
13: شفت يا أبو زيد لما خرج اللاعب وتعب بعد الإصابة، اختلفت مجريات المباراة كامل.
0: كان مؤثر في الجناح.
13: وحسب الله ونعم الوكيل على كل ظالم. الله ينتقم منهم، بس الله ينتقم منه على الحكم.
0: شكرا يا اخوان. ذكرني ابو وسيم باللي حكيته في البداية، مبارح ميسي اخذ افضل لاعب بالمباراة. يعني مش معقول. بالله خلينا نشوف الصورة. اخذ افضل لاعب بالمباراة وحامل الكأس ومكيف ومتصور. طب مصطفى شوبير حارس المنتخب المصري، هيثم، إمام عاشور لعبوا لعب حلو، طب ليش ما أخذوا أفضل لاعب مباراة؟ وبعتقد اليوم المفروض أن يكون أفضل لاعب فعليا كان المفروض حارس المنتخب المصري على الأداء الكبير اللي قدمه. لا ميسي، كيف في حدا يأخذ أفضل لاعب مباراة وميسي فيها إلا ميسي؟ فلازم ليونيل ميسي يأخذ أفضل لاعب مباراة. تفضلوا، هو السوبر في في في في المباراة كان. خلينا نسمع حسين العبد، يلا.
14: أبو زيد يعطيك العافية.
0: هلا أخوي حسين.
14: شكرا لهالبرامج اللي ما شاء الله عنك بتنتقل، البرامج الجميلة يعني الهادفة.
0: الله يحييك.
14: الله أخ أبو زيد ظلم يعني في الأرض.

0: المقاييس وكل اللعب وكل إشي طريقها إلى تأهل المنتخب المصري. فصارت ذكرتني في مباراتنا مع المنتخب اليابان لما غيروا مكان ضربات الجزاء، غيروا المرمى واربكوا اللعيبة ويعني الفار ترجع بعد 3 دقائق أو 4 دقائق، يعني ما بعرف شو نفسية اللاعبين كيف صارت. صح. يعني ما تعرف صارت دخلوا السياسة على كرة القدم، كرة القدم متعة ولعبة ومش صارت سياسة. والله أعطيك العافية حسين العبد.
1: هلا حسين، اسمه محمد.
2: الله يسعد صباحك أبو زيد. والله أقسم بالله الواحد تنكت على منتخب المصري الشقيق، يعني ظلم تحكيمي واضح. يعني في شاعر يمني بيقول لك هذا العالم الأسود، فعلا صار هذا العالم الأسود. يعني حتى الرياضة دخلوها بالسياسة، يعني مش عارف استكثروا علينا الفرحة حتى في الرياضة. الله الله الله على الظالمين إن شاء الله. والشاب اللي بيحكي تارك، يعني بإيش نحكي؟ ما هاي واحدة من مشاكلنا، بإيش نحكي؟
3: السلام عليكم. الله يصبحكم بخير جميعا. يعطيك العافية أخوي أبو زيد. سيدي العزيز، اللي صار كله مبارح ثمن رفع علم دولة فلسطين، بس نقطة وسطر جديد، لا حدا يعطي أي تأويل ثاني. مبين التحكيم علنا، المؤامرة واضحة يا رجل. إذا لاعب أو حدا من الدكة اللي برا حكى كلمة كلمة كلمة ماشي، مباشرة بتوجه له إنذار أصفر.
1: صح.
3: ما بدي أشرح أي شيء، الأمور واضحة. لكن أنا بعيد وبأكد وبكرر إنه هذا ثمن رفع علم دولة فلسطين في المباراة الماضية، وما في أي مشكلة، الكل مقتنع فوز المنتخب المصري وظلمه. ومستحيل مستحيل مستحيل انهم يروحوا الارجنتين لاجل دوله عربيه. من الاخر.
1: صح صح. شكرا طارق الضمور. اسمع حسام.
4: الله يعطيك العافيه زيد.
1: هلا اخوي حسام.
4: يعني انا بدي امشي مع الاخوان اللي تكلموا انه دوبي صهيوني وفيفا وتآمر، هاي كله كلام انا معهم فيها قلبا وقالبا. بس بدي احكي انا بالنسبه للمنتخب المصري، بالدقيقه 75 انت متقدم 2-0.
1: نعم.
4: ضايل على المباراه ربع ساعه، ما قدرت تركز وتلعب مثل ما كانت بدايه لعبك الشوط الاول والشوط الثاني.
1: نعم.
4: اللي صار ابو زيد، لياقه اللياقه البدنيه عند المنتخب المصري استنزفت، ما ظل عندهم لياقه، واستطاع المنتخب الأرجنتيني إنه يجيب التعادل. في أخطاء وفي صار، بس المنتخب المصري هو اللي ضيع نتيجة المباراة من إيده. يعني لو إنه استمر على نفس النمط اللي كان يلعب فيه الشوط الأول والشوط الثاني وظلوا على نفس القوة، كان لا فيفا ولا لوبي ولا مؤامرة ولا فار ولا حكم قدر يأثر على نتيجة المباراة. فأنا بعتقد أنا إنه المنتخب المصري هو اللي ضيع نتيجة المباراة من إيده.
1: شكرا.
4: والله أعطيك العافية.
1: هذا رايح تشكر. على سيدي نسمع موسى.
5: صباح الخير يا أبو زيد، الله يسعدك.
1: موسى.
5: أنا بنصح كل الدول العربية ما تشترك بكأس العالم، يعملوا كأس مصغر لهم لآسيا ولأفريقيا ويلعبوا فيه، ينسوا كأس العالم، إنه كأس العالم مش لهم. موسى رمضان.
1: هلا أخ موسى نسمع نور الدين.
6: الله يسعد صباحك أبو زيد. يا سيدي الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، مصر أدت للأمان، رفع شرف العروبة زي ما بقولوها، ودفعت ثمنه والحمد لله على كل شيء. وراحت علينا الكشري أبو زيد، هاي امبارح الكشري كانت بخوف، راحت علينا ببلاش. الله يفرجها. السلام عليكم.
1: صحتين وعافية نور الدين، شكرا. نعود لاتصالاتكم. عمر تفضل. أخوي عمر.
7: الله صباحك بالخير يا ابو زيد.
1: هلا سيدي صباح الورد.
7: يعني في البدايه تحيه والف تحيه لاذاعه حياه.
1: الله يحييك.
7: الاذاعه المجتمعيه اللي بتتكلم باسم المواطن وبتتكلم قضايا الوطن.
1: الله يحييك.
7: وهذا رد على اخواننا اللي بقول لك يا اخي، هاي بالعكس، هاي القضيه هاي نفسها بتهم كل مواطن، لان هي كلها سياسه.
1: لانه بطلت رياضه. بطلت رياضه. ها
7: بطلت رياضة. هذا صحيح. هاي ضريقة أبو زيد، يعني هاي المباراة اللي صارت مبارح من الحكم أو من الاتحاد الدولي خلينا نقول من كرة القدم أو من العالم بشكل عام، مؤامرة

0: اسبانيا والنمسا تآمر على الجزائر بالثمانينات.
1: نعم بالتسعينات قصدك صح؟
0: نعم
1: بالتسعينات
0: بدون
1: بداية 86 كنا. سمعت عن هذا الاشي ولا قبل كم يوم كنا نحكي فيه، راحت البرازيل خسرت حالها قدام ألمانيا عشان المغرب ما تأهل.
0: قدام تشيلي خسرت حالها وكانت ألمانيا والنمسا برضو تآمروا عساس مطلعش.
1: لا يبدو أنا بحكي عن اشي ثاني. نعم
0: أنا بحكي يعني هاي سياسة، السياسة بتلعب كل شيء صارت. يعني اللي بتابع مباراة مبارح أو مباراة خلينا نقول مباراة مصر واللوب الصهيوني العدو الصهيوني، أي لأنه تذكر بداية البطولة أبو زيد، تذكروا الشباب كلهم تذكروا لما رفضوا يرفعوا علم المثليين.
1: نعم
0: صح ولا لا؟ بداية البطولة
1: صح
0: مصر.
1: نعم.
0: رفضوا هم وإيران.
1: نعم.
0: لذلك هاي ضريبتها.
1: نعم
0: ترفع على فلسطين هاي ضريبتها. اللوب الصهيوني بده الفترة المدلة تبعه. احنا صحيح رياضة مباراة كرة قدم، لكن للأسف لازم يعزلوا الرياضة عن السياسة، لازم يعزلوها. يعني اللي صار مبارح مسخرة زي ما تفضلت انت، قال ميسي اخذ جائزة افضل لاعب واللي ضيع ضربة جزاء.
1: تفضل
0: ضيع بأخذ افضل لاعب.
1: تفضل يعني هذا الموضوع عن جد يعني مش هذا كوم، ويعني والنتيجة كوم. يعني
0: ليش ما اخذ احسن لاعب اللي هو الحارس اللي صد ضربة جزاء مش اللي ضيع.
1: نعم صح.
0: وعندك هيثم حسن وعندك يعني، لكن احنا نقول قدر الله ما شاء فعل. وهي يعني حتى تكون تاريخ لا ينسى امام العالم كله وامام الاجيال الجايه كلها. ان المؤامرات حتى بالرياضه شغاله، حتى بالتدريب. وين بدك وين بتوجه انت؟ اذا بتحمل قضيه لوطنك لشعبك لامتك راح تتامر عليك الامم الفاسده كلها.
1: اشكرك شكرا.
0: يعني مره ثانيه بشكرك يا ابو زياد، وبشكر اذاعه حياه اللي بتتكلم بلسان الوطن والمواطن والقضايا الامه كلها. واظن اذاعه حياه ما قصرت باي قضيه من قضايا الوطن.
1: هاي واحده منها. الله يحييك تسلم. شكرا اخوي عمر. عامر تفضل. اخوي عامر هلا سيدي.
2: والله تحية للشعب المصري. لا يعني والله انهم لعبوا ابدعوا. انا مش كثير بالرياضة والله، وما بتابع يعني لا محلي ولا دولي، بس والله امبارح حضرتها والله انهم
1: لا فيش حدا ما حضرها امبارح. فيش حدا ما
2: بشكل طبيعي. بس نعم. والله في ابو زيد والله انها مؤامرة فعلا، مؤامرة ملعوبة. لا تنسى انهم لما رفعوا العلم الفلسطيني كمان له دور. وانا والله بربط الاحداث ابو زيد، بربط الاحداث اللي محاولة العمل الإرهابي اللي كان بده يصير في المغرب، ومقتل امبارح استشهاد مش عارف المنسق في غزة او منسق المباريات في قطاع غزة، اغتاله الكيان الصهيوني اظن هو مصري. فانا برضو هاي الاحداث كلها في المباريات.
1: شو رايك بالاداء التحكيمي عامر؟
2: التحكيم جدا منحاز بشكل كبير ابو زيد. يعني الشغله واضحه، حتى الهدف تبع مصر اللي التغى والله انه هدف ما في ولا اي شيء. يعني المفروض يعني انه التعادل وكملوا شوط اضافي وكملوا ضربات ترجيحيه، لانه الهدف 100%. بس خلص التحكيم باخر 15 دقيقه قلب الموازين كلها، تغيرت كل الموازين. اما اللعب والله انها مصر لعبت وابدعت، بس التغيير برضو اللي حصل في التبديل وخروج اللاعب اللي كان من مصر بعرفش ايش اسمه برضو، هذا ادى يعني الى وضع شويه
1: امام عاشوره. طيب تسلم.
2: نعم.
1: الله يحييك. نسمع هلا اخوي، نسمع بشير. تفضل بشير.
3: السلام عليكم. والله صباح النور.
1: هلا صباح الخير.
3: فضيحه بمعنى العالم كله فضيحه. فضيحه وفضيحه. يعني ليش ما يلتغى كاس العالم؟ يعني أنا مش لمت المؤامرة، لمت التحكيم الظالم، لمت الظلم. يعني مش عارف.
1: نعم.
3: يعني لمت فضيحة عينك يعني لمت يعني عبارة عن مسرحية مبارح، عبارة عن مسرحية كأس العالم في أمريكا.
1: مسرحية
3: مسرحية.
1: مطلق صادق.
3: يعني من زمان بدهم يطلعوا مصر من البطولة، لأنه أرجنتين هي الولد مدرر عند اليهود، عند اليهود الصهيون المعتلين. والله حسب الله على الحكم، بس الله ينتقم منه، بس ينتقم. كل واحد ظلم هالدول العربية في كأس العالم.
1: شكرا بشير مبيضين. صباح الخير. كان في فيديو أيضا انتشر لمدرب المنتخب المصري الكابتن حسام حسن بعد ما رفع أحد المشجعين الأرجنتينيين العلم الاحتلال الإسرائيلي. خلينا بالله نشوف ردة فعله.

0: يعني هذه كانت ردة فعل المنتخب الأرجنتيني، ردة فعل حسام حسن بعد رفع مشجع أرجنتيني العلم الإسرائيلي يعني، وكان يعني مثل ما شفته بالصورة بسق على العلم الإسرائيلي في إشارة إلى أنه إحنا اليوم كنا كدول عربية ننظر بعين الإنصاف إلى قضيتنا الفلسطينية. على العموم، هل الأداء التحكيمي فعلا أثر؟ اسمحوا لي أسأل نفس السؤال الذي وجهته لكم إلى الكابتن عثمان القريني الإعلامي الأردني الرياضي والمحلل في قناة بي إن سبورت رياضي. يا مرحبا كابتن عثمان، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا فيك أخي الكريم ليث وبالسادة المشاهدين، ويسعد صباحكم.
0: يسعد
1: جميعا.
0: يسعد صباحك. يعني شو رأيك بالأداء التحكيمي مبارح كابتن عثمان؟
1: والله يعني بدون ما يكون جزء من العواطف أو أنه نحكي باندفاع أو بمبالغة أو بعواطف زيادة عن اللزوم، ظلم ما بعد ظلم.
0: نعم.
1: يعني الأمور واضحة، كبار المدربين على مستوى العالم، كبار المحللين على مستوى العالم أجمعوا على أن المنتخب المصري الشقيق والعزيز والغالي تعرض لظلم واضح وفاضح، وقرارات غير منصفة، وقرارات فيها الانحياز، وقرارات فيها يعني عينك عينك زي ما بنحكيها.
0: نعم.
1: لأنه نفس الحالة اللي صارت لمحمد صلاح وكان المفروض أن يكون ركن جزاء، الحالة اللي قبلها رجع على الفار وألغى الهدف اللي كان لمصر صحيح 100%.
0: نعم.
1: ولا أعتقد أنه هذا التحكيم بهذه الطريقة يعطينا دلالة قاطعة على أن السياسة والرياضة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن أن يكون الرياضة بدون سياسة، والسياسة تدخل في مجال الرياضة بطريقة يعني فيها الظلم الواضح، خاصة لمنتخبات العالم الثالث وبالأساس المنتخبات العربية. ما في منتخب عربي تشعر أنه بيبتع وبيقدم أحسن ما عنده إلا يكون أمامه بالمرصاد التحكيم بهذه الصورة الغير منصفة والغير عادلة. وزعلنا كثير كثير لأن المنتخب المصري لعب مباراة العمر وكانوا على قدر المسؤولية، ومستواهم اللي قدموه مستوى بيسعد بفرح بنعش، بيأكد أنه إحنا كرتنا العربية في تطور، كرتنا العربية في تقدم، وأنه لاعبنا العربي يعني دوما روحه وعنفوانه ورؤيته ثقته بنفسه أنه بيقدم أحسن ما عنده. أعطيه الفرصة راح يبدع، أعطيه الفرصة في ظل وجود كادر تدريبي بيعرف كيف يطلع اللي داخل اللاعبين في التوقيت المناسب ويتعب في شغله ويكون على قدر المسؤولية كجهاز تدريبي. أعتقد أن لاعبنا العربي متطور تطور كبير في الآونة الأخيرة.
0: يعني كابتن عثمان، لما تكون المؤسسات الرياضية غير شفافة وتتعامل بهذا الانحياز، يعني شو ظل؟
1: والله كانت صعبة. مش بس الشارع العربي اللي كان عنده إجماع على أن التحكيم ظلم مصر، وإنما أيضا الرؤية على مستوى العالم أنه إجماع كان بطريقة أنه اللي حدث شيء غير مصدق.
0: نعم.
1: في الدقيقة 78 متقدم بهدفين مقابل لا شيء، الأرجنتين انهارت، الأرجنتين تلعثمت، الأرجنتين توترت، الأرجنتين مش عارفة توصل المرمى، وإن وصلت المرمى في حارس مبدع اسمه مصطفى شوبير وفي
0: وهذا الحارس المبدع تأمين. ما أخذ كابتن عثمان لاعب اللي يعني أفضل لاعب في المباراة، راح أخذها ليونيل ميسي اللي ضيع ضربة جزاء،
1: لأنه هذا تسويق غريب لإنجاح بطولة بدهم الأرجنتين تستمر حتى آخر لحظة، بدهم الأرجنتين تكون موجودة، لأنه ميسي هو اللاعب الذي يدر المال زيادة في التسويق بالنسبة لهم. يعني شيء يعني امبارح كرة القدم العالمية بصراحة، كأس العالم امبارح بدأ بعد ذلك بلا طعم ولا نكهة ولا في تعطي الحق لصاحب الحق. احنا دول بيقولوا احنا في عنا ظلم وفي عنا تجني وفي عنا لا سمح الله فساد، لكن الفساد اتضح تماما امبارح بالنسبة لسوء التحكيم. وعينك عينك، يعني انت لو تابعت المنصة الرسمية لما احرزت مصر الهدف الثاني، علامات الاستياء وعلامات الحزن وعلامات الصدمة كانت واضحة تماما على صاحب اعلى سلطة في كرة القدم العالمية.
0: صح.
1: يعني احنا انت كليث انا وكل الناس يقرا الصوره ويقرا تعابير الصوره من خلال رده فعل لشيء انت بتحبه وهو شعر انه هو ما بحبه وما بده اياه.
0: نعم.
1: بالتالي الامور واضحه.
0: صح.
1: كره القدم بهاي الصوره يعني خربت صوره نهائيات كاس العالم اللي كانت رايحة بطريقة جميلة بطريقة فيها نزاهة وفيها شفافية وفيها الاحترام. لكن ما حدث البارح للأسف الشديد يعني صدم الجميع، ليس نحن كعرب وإنما أيضا كل من يحب كرة القدم في العالم وكل من عمل فيها وبيعمل فيها شعر إنه المنتخب المصري بالأمس ظلم، يعني ظلم كبير كبير كبير.
0: شكرا كابتن، هارد لك لمصر، هارد لك للجمهور العربي. الفيفا هي من خسرت المصداقية والنزاهة، ليس منتخب مصر. شكرا للكابتن عثمان القريني المدرب الوطني والإعلامي الرياضي المحلل في قنوات بي ان سبورت، شكرا لكم جميعا. شكرا أخوي محمد خميس، نبارك لحكم مباراة مصر أرجنتين على الفوز على ما طلب منه بين الشوطين، حسب الله ونعم الوكيل فيه، نبارك للفريق المصري على هذا الإنجاز. شكرا لكم على كل تعليقاتكم، فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين استهداف إيران ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز. وزارة الأشغال العامة والإسكان تبدأ مساء اليوم بتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة على طريق المطار في المنطقة الممتدة من جامعة الزيتونة تجاه جسر مأدبة. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحذر من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا من شأنه نسف توازن القوى في الشرق الأوسط. قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم فجر اليوم منازل فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس. الولايات المتحدة توجه دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من تموز بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقاً إطارياً في واشنطن الشهر الماضي. الجيش الأمريكي يضرب أكثر من 80 هدفاً في أحدث ضرباته ضد إيران رداً على هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نسبت إلى طهران. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
0: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

اسم له تاريخ. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790 38 38 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: أربع للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس، ما لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الصحافات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سأبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم سمع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 و516-2060.

0: امبارح تواجد وزير الزراعة مثل ما حكيت في بداية الحلقة الدكتور صائب خريسات في حديقة الحيوانات السوسن السوداء لمتابعة ملف الحديقة الذي تبنت إذاعة حياة وتحديدا برنامج صوت حياة منذ اليوم الأول هذا الملف. وكنا مع البداية من البدايات مع الدكتور إياد الخريشة مالك مزرعة السوسن السوداء، وكنا نتحدث عن هذا الملف بشكل مفصل. ويمكن كان الحديث امبارح ان المزرعه على يعني قريبا جدا سيتم افتتاحها، فبدنا نسمع ما التفاصيل. يعني كنا يعني كان المفروض ان يتم افتتاحها بالامس لكن حتى الان لم يتم افتتاحها. دكتور صباح الخير سيدي.
1: صباحك الله بانوار النبي.
0: يا هلا دكتور اياد خريشة مالك مزرعه حديقه الحيوانات السوسن السوداء. دكتور شو اللي صار امبارح؟ انا مثل ما فهمت من الشباب اللي تواصلوا معك الاخبار وانت حكيت لهم انه كان في اجتماع جمعك بين الامين العام لوزاره الزراعه في المبنى الوزاره، شو اللي صار؟ ماذا جرى بينكم في الاجتماع؟
1: والله اتصل بي رقم غريب فبقول لي انا معتز ابو رمان، انا ما بعرف، وقال لي انا نائب في المجلس.
0: نعم.
1: قال انا بدي احلل لك مشكلتك، ومشكلتك سهله، وأنا تواصلت مع الوزير فقال لي تعال، يعني على الوزارة، قال موعدك الساعة 2:00. أي واحد بمد إلي، يعني أنا غريق، فبمد لي إيد العنب أنا حاضر. فتوجهت للوزارة فاستقبلنا من الأمين العام هو المهندس محمد الحياري الله يجزيه كل خير أبو عبد الله.
0: نعم.
1: وجاب من جاب الأخ المهندس مصباح الطراوي.
0: نعم.
1: يعني حبيبي، فجلسنا مع بعض فقال له أعطيني هاي المخالفات. فالتسعة وعشرين هذه انتهت اتسكرت
0: التسعة وعشرين بند اللي كانت مطلوبة منك تم تصويبها.
1: هسا جايبين 11 كمان.
0: 11 غير التسعة وعشرين.
1: نعم.
0: طيب
1: هيك بالكتاب اللي معه، أنا ما بقى يعني الكتاب اللي معه بدك ببعث لك صورته كمان. فالكتاب هذا صاروا 11 الآن. فقال له خلينا نقعد نناقش نقاش موضوعي، يعني انسوا التقييم هذا الموجود. نقطة واحدة قال له ايش معنات هذا؟ يعني انت بعقلك توقف انتاج، يعني الجاجي جاجي طالما وجد الديك بدها تبيض، يعني غصب عنها، يعني مش كيف لو ما في ديك كمان حتبيض، صح ولا لا؟ بس بكون مش مخصب. وبدأ يحكي معه، يعني انت بتقول لي حيوان ما يولد، يعني في أرنب يعني بدوش ولد، يعني بقول له أنت يعني اللي بتدوروا عليه هذا، تعرفين هذا مستحيل، يعني إيش بده يسوي؟ بده يسوي يركب لولب للهيك بيحكي معه، يعني بلولب للحيوانات عشان ما يصير فيه تكاثر ما كان. قال له هذا المهم مشى 1 2 3 حتى شطبهم كلهم،
0: شطب كل المخالفات.
1: نعم.
0: هذا الأمين العام.
1: مع الأمين العام.
0: طيب.
1: ومع مصباح.
0: يعني تبين أن المخالفات غير صحيحة.
1: كيدية. نعم.
0: عفوا.
1: كيدية. نعم هيك اللي حكى، هيك اللي قال له، يعني إحنا بدنا نرقي هالبلد، يعني بدنا نرقى ونرقي المستثمر، هيك بيحكي معه. بقول له طيب إيش بيقدروا تسووا لنا شوي؟ طلع من الجلسة مين؟ الأخ مصباح. وين راح؟ كأنه راح عند الوزير، أنا ما بعرف أجزم وين راح، بس كأنه راح عند الوزير هيك بالقراءة. قال له هيك هيك هيك وضغطني وسوى هيك وهيك. قال له طيب بالتراسل بالداخل الحياري برضو طلع على مكتب صغير جنب الكونفرنس روم اللي كنا قاعدين فيها، غرفة الاجتماعات. فطلعت برا نداني بقول لي تعال بسرعة بسرعة بسرعة. قلت الله يبشرك بالخير. قال لي الحق الوزير في طريقه إلى المزرعة، روح استقبله عشان يفتح لك الحديقة. والأمور هذا ألف مبروك. يعني أنا عقلي ضبانه طلع من الفرحة. فقال لي وما تجيب معك حدا، لا تجيب سعادة النائب ولا تجيب مين المحامي لأنه حيعكسوا الأمور. فقولي طيب يعني مطلب يسير جدا على ما يسره الله. فعلى طول كان معي السائق فبقول له وليد يلا بسرعة بسرعة. بقول إيش فيه؟ بقول له بقول في قلت له في مشكلة، لأن كان في تواجد أمني كثيف هناك. وصلت المتصرفية الدرك شو اسمه هذول، المهم رتب أمنية كثيرة. فبحكي مع الشباب إيش فيه، بقولوا لي كذا كذا. فأنا إيش اختلقت عذر عشان حسب ما أوصاني به الأمين العام محمد الحياري، قال لي إيش ما تحكيش لحدا. فأخذت حتى السائق ما بعرف، قلت له انطلق إلى المزرعة بعد ما طلعنا. المهم أخذت كشاتي وظلينا طالعين. وصلت هناك بقول له، بقولوا لي الوزير له ساعة هناك. في إشي غلط صح؟ طيب إحنا كان موعد مع الوزير صح؟ أخذنا الأمين العام وهيك، فإنه في إشي يعني في ريحة شيق، إشي مش مزبوط يعني، يعني فراسة الإنسان بيعرف. المهم لقيته إيش حاطط ما شاء الله عنده صك صحفي هيك، مؤتمر صحفي وقناة المملكة ورؤية موجودين.
0: يعني الوزير كان موجود قبل ما تكون موجود وما بلغك؟ نعم. ما بلغك انه هو رايح؟
1: لا ما في حدا.
0: ما بلغك؟
1: لما حكى معي مشوار الطريق تبعتي 40، انا سبقته عرفت. بس هو كان قبلي وطاف بالحديقة لفة هيك وهذا. فسبحان الله. فبقول له عطوفتك، بس بدي منك كلمة، بدك يعني من 1 لـ10 قديش بتعطيني؟ رفض. فبقول له انت يعني مدرس يعني اكاديمي وانا اكاديمي، احنا بنقيم الطالب الذكي من غير، اعطيني يعني اعطيني شيء. رفض. فعرفت انه متحفظ على الموضوع. المهم اجابني عنده على الـ على الـ على الكونفرنس هذا اللي كان على البوابة. والكونفرنس عبارة عن 10 خطوات من مين؟ هذه طبعا بوابة إلها 20 سنة مغلقة. هاي ستيل مغلقة. هاي كانت باب كراج قديم قبل ما إيش إحنا نطور المكان. فإيش إحنا لما صار عنا الضيق وظلنا نطنط على الأسوار وحط سي بي والدنيا. طيب وهذا العامل 50 كيلو بده يحمله على كتفه ويطلع يعني الصور حوالي 2.5-3 يعني، وكانت مشقة. فاخترعنا بشيء، فتحنا هذا، قصينا يعني حوالي 80 سنتي في متر، يعني بدك تدخل في صعوبة يعني، ولكن بعدين رفعناها شوية عشان الواحد يعني حامل شغلي حاوي تطلع. لأنه النفايات هاي كيف نطلعها شيخ؟
0: صح.
1: كنا نحطها بشوال ونرفعها رفع. هاي مشقة شيخ. فاخترعنا، جبت الحداد قص وظبط الأمور وهيك، وصار إيش هذا مدخل، عرفت هذا المدخل ندخل جوا وكذا وكذا. طبعا أنا ما داومتش هناك إلى 5 أيام، ولكن الشباب نفسهم اجتهدوا. الآن بالوزير قال بدنا بدنا بدنا بدنا نفهم إيش إلنا وإيه علينا. أنا كله هذا إيش جاي يفتح. فبقول لي بدنا إحنا بنستنى باللجنة. بقول له اللجنة عشان إيش سعادتك؟ قال لي ما هو عشان نفهم إنك صوبت ولا ما صوبت. طبعا اللجنة مشوا 10 خطوات وقالوا ما صوب. الله أكبر، يعني بدون مشاهدة، يعني سبق إيش السيف العدل. غلط هذا عمه. فإيش وكل شوي سبحان الله الوزير طبعا بده يحكي شوي. هاي في بنت اسمها سعاد عقلي، وكل شوي تبعت له إشي مكتوب عشان موضوع إيش يحكي. فأنا قاعد بطلع بطرف عيني بقول شو إيش فيه إيش فيه إيش فيه. هاي ليست همة وطن ولا همة وزير ولا همة استثمار، في إشي غلط. طيب السؤال اللي سأله المعتز بيك، قال لهم 40 دقيقة المشوار من الوزارة طبربور إلى الحديقة 40 دقيقة. إيش اللي صار فيها؟ مين اللي حكى معه؟ مين اللي صبط مجاديفه؟ لا يعلم إلا الله. عرفت بتحفظ على أي إجابة، ولكن اللي صار انقلب. وقال لي اللي هذول اجت وحده هاي سعاد عقيل بتقول لي عندك قرود؟ بقول لها اي نعم هاي القرود. عندك عياده؟ بقول لها نعم العياده موجوده هي مكتوب عياده السوسن السوداء في شيء؟ قال وين رخصتها؟ نعم هذه لم ترخص لانه الحديقه مش مرخصه هذه جزء من الحديقه وبعدين احنا ما بنستقبل حالات من برا احنا بس بنستقبل اذا في شيء حالات انقاذ بس مدعوس كلب مجروح عرفت ناس طاخين طير بيجيبوا لي بنعالجه بنحطه بالاي سي اي سي يو وبنهتم فيه وهذا واذا قادر
0: شو كانت يعني ما كانت نتيجه زياره وزير الزراعه بالامس الى الحديقه على ماذا اتفقتم يعني انت والوزير
1: اتفقنا على انه اصوب الاوضاع هكذا يعني لما انا قلت له مصوبه طفى قال للتلفزيون كله نزلوا لهذا قال لا هيك ما اتفقنا بدك تعترف انه في اخطاء بنص صريح النص طيب انا يعني انا غرقان انا انسان غرقان التسعة ايام انا بعاني والكائنات انت بتعرف شو معاناه الكائنات اغلب الناس متوجهين
0: طيب مدام الامين العام قال لك الوزير طالع يفتتح الحديقه والمخالفات الموجوده كلها تم تصويبها وانتهت ما الذي اختلف دكتور
1: لا ادري عمو انا لا ادري الى الان ولا حدا حتى اللي كان معي الاخ معتز يعني نائب يعني هو نفسه بتساءل يعني أجا بده يسأل الوزير بقول له يعني إيش اللي صار يعني من الوزارة لهون الوزارة كنا اتفقنا وهون اختلفنا قال أنا ما بخرج عن إيش عن اللجنة قرار اللجنة أجت اللجنة وقف بتقول لي إيش هذا القرود بقول لها هذه قرود مرخصة والكتب قد سلمت لكم بجاوة قال لا مش ما فيها قلت لها سبحان الله قلت له حاضر عندي نسخ ثاني بعطيك اياها قال جيب لي اياها هسه صلي على النبي العدنان ليست الامور يعني مش هيك عمو بسره وهسه ايش يعني احنا جايين نفتتح احنا مش جايين نراجع اوراق وراجع ماضي احنا جايين نفتتح واذا عندك اي شيء انا موجود يعني احنا مش هاربين يعني بكره بتيجي بتغلقوني عادي يعني فاهم علي بيفتحوا اليوم بكرة بيجوا بغلقوني والله ما جبت لنا الورق عادي طبيعي هذا الشيء ومع ذلك رديت على الأستاذ مصباح قال لي ما تحكي مع الوزير اعتذر له ممكن رأيتني أنا بقول له حاضر سيدي طمعا وطاعة إذا أنت لاحظت يعني على أساس إنه الوزير يعني مثل رد اعتبار لشخصه الكريم وأنا والله العظيم عمري بحياتي ما آذيت النملة اللي بشوفها بالبيت ما بدعس عليها بأخذها بحطها على الشباك برا تمشي ولا الصرصور يعني فهيك انتهت الأمور بالسلبية وبعدين
0: طيب الآن متى رح تطلب أن تعود اللجنة مرة ثانية على أساس يعيد الكشف
1: أنا ما نمت أنا لسه مش نايم أنا من امبارح ضليتني بالحديقة قالوا بدهم شغلات هيك وابصري ضبطت لهم إياها وهيني أنا إن شاء الله بدي أطلع على الوزارة بس بستنى بالسائق بقول لهم
0: يعني هل فعليا تم طلب منك إخراج بعض الحيوانات؟
1: لا هم بدهم يخفف الحيوانات فسويتها طلعتها برا
0: وين طلعتها؟
1: وديتها على مكان آخر يعني خارج المنطقة
0: يعني كم عدد الحيوانات اللي أخرجتها من الحديقة؟
1: كيف؟
0: كم عدد الحيوانات اللي أخرجتها من الحديقة؟
1: تقريبا 38 نعم
0: يا سيدي احنا بدنا نشوف يعني زيارتك اليوم شو راح تنتج عنها
1: بس بدي بس معلومه لمستمعينك الحيوان مش اكل وشرب احنا بالنظام السوسنه شوف اللامه والألباكة والخيل المقزم والخيل هذول بيطلعوا 6 ساعات عند المرعى اللي جنبي هذا المرعى طبيعي يعني لانه احنا عندنا ال ال ال المية تبعتنا العادمة بنعيد تكريرها.
0: نعم.
1: عرفت؟ فمستفيد منها زارعين إيش؟ زارعين برسيم.
0: نعم.
1: بالأرض اللي جنبي. فبنطلع هذه الحلال وبنطلع هذا عشان إشي يتنفس. المشكلة اللي صاير بالحيوانات هي اكتئاب. الحيوان إذا فقد صاحبه اكتئب حتى يموت. والزوار هذول هم نفس لهاي الحيوانات، بتقدم لها الرحمة والطعام وهيك، يعني مش أكل وشرب. حتى إذا ما تحركت وركضت إيش بصير؟ هاي المفاصل تبعتها بتفرز، بصير frozen joint، كلها بتفرز. وبعدين الكائن أو الطير إذا صاحبه غاب عنه بتلاقيه كش واكتئب حتى يموت.
0: نعم.
1: هسا احنا عندنا النفوق 9 يعني الى الان يعني.
0: نعم.
1: نعم، هذا بسموه اكتئاب. هاي الصدمة، يعني انسان اي اشي بيجيك خبر بتقعد فترة مصدوم. في ناس بنجلطوا. وهذا اغلب ما يصير بالحيوانات. تعودت على الناس. تتخيل 6 سنوات 365، تعرف بالشتاء والبرد الناس ما كانت تغيب ناظرها على السوسنة. يعني مكان يرقى والله العظيم.
0: يا سيدي ان شاء الله اليوم يكون في شيء جديد وشيء يخص
1: بإذن الله. هو وعدنا
0: مدام انت قلت لي انا من امبارح مش نايم انا والشباب ورتبنا،
1: قلت له حاضر
0: بالضبط
1: الان رايح لهم هناك، قول لهم تفضلوا
0: بعد اللجنه. مدام انت هي صوبت ال11، يعني انت طلبوا منك 29 صوبت، الان طلبوا كمان 11 بند جديد. هي بتقول انا من امبارح وانا والشباب نشتغل وصوبنا، طلبوا اخراج بعض الحيوانات اخرجنا، فالمفروض انه خلص، يعني المفروض خلص ما ضل شيء. خلينا نشوف سيدي، خلينا نشوف شو راح يصير اليوم دكتور.
1: لازم تنتهي شيخ، لازم الامور تنتهي
0: ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نشوف، خبرنا، ارجو انك تخبرنا اليوم شو بصير.
1: ايش الاشكاليه؟ هسه خلصنا هذول، حتيجي اللجنه كمان تحط لك كمان 6، يعني وان عدتم عدنا، يعني عيد يا عيد ضلنا نعيد ونعيد عمو، نفس الحركات ونفس الحكايات ونفس هذا، بضلهم بيغيروا الصيغه. يعني كيف سؤال المخابرات لما بيغير الصيغة بصيغة ثانية، حتى إيش يسألك هو نفس السؤال بس بصيغة ثانية.
0: خلينا ننتظر يعني نتفائل، بلكي إن شاء الله اليوم صار في شيء جديد.
1: أنا والله كل التفاؤل، أنا ماني متهين يعني، أنا هيك سبحان الله مستكين بين يدي.
0: خبرنا سيدي شو يصير معك، وإحنا نعود الاتصال فيك إن شاء الله أيضا
1: بإذن الله رب العالمين. اللهم آمين.
0: تسلم.
1: يا رب العالمين.
0: شكرا دكتور رياض خريشة مالك وديق السوسر
1: يعني
0: السوداء،
1: ناظري حتى قلبي أنا يعني مكسور والله.
0: إن شاء الله ربنا بيسرها، إن شاء الله ربنا بيسرها.
1: هي هاي مشكلة الحيوانات عمو، الاكتئاب. هسا عندي حالة اكتئاب، حتى الغزلان اللي قاعدين بولدوا أقسم بالله ما قاعدين بيرضعوا، مش قلة أكل واضح. بعدين إحنا الآن الطعام إحنا حاطين اللي كنا نطعميه 100 الآن حاطينه 20% أكل، أنت فاهم؟
0: نعم.
1: يعني ما عندنا مخزون. هسا المخزون هذا اللي عندنا إحنا حاجتنا بالشهر 22 طن، يعني مش سهل الموضوع هذا. بس غير البيطرة غير الماء، يعني إحنا الماء اللي بيجينا مصروفي 4200 دينار، لأنه حتى إحنا مظلومين بتقسيمة المي بتيجي آبار ارتوازية وبيحسبوا علينا 3.5 ليرات المتر المكعب. وهاي ضريبتنا كمستثمرين في هالبلد شيخ. ومع ذلك إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أقول الله يرزق الجميع ويفرج عن الجميع، والله المستعان.
0: الله يقويك، الله يقويك، شكرا.
1: أنا أهم شيء يعني هاي الكائنات لازم تخرج إلى المرعى،
0: صح.
1: لازم تروح تتريض تركض، ما أحلاه هي تتفعفل بالتراب عشان تنظف حالها. هي قادرة إنها يعني تحمي حالها بحالها، الله معطيها القدرة،
0: صح.
1: ولكن الإنسان سبحان الله لما هاي الكائنات تصير بحضائر،
0: نعم،
1: عرفت إيه، بصير هون عالم آخر. يعني إذا أنت أسرتها ولم تطعمها، إحنا الآن قاعدين بنطعم 20% مما كانوا عليه، غير الطعام اللي كانوا الجزر والخس واللي بيدخلوه الزباين من طعام وحشائش ودنيا. احنا الان في حالة ازمة يعني. نعم. مجرد هذه الباب بوابة مغلقة من ان يأتي مال حتى يصرف على حيوانات. انا الى اليوم هذا ما عندي اكتفاء ذاتي. نعم. يعني اذا انا ما جبت من فلوسي اللي انا هي هذه رصيد تعليم اولادي وكذا وكذا واي طوارئ بتكون بالحياة. انا الان قاعد بسحب بهذه الطوارئ يعني. وعلى اساس الله ييسر الامور
0: ان شاء الله تتيسر. ان شاء الله تتيسر.
1: الشاحنة
0: خبرنا اليوم شو يصير معك دكتور.
1: بقول لك الشاحنة الاعلام لما بتيجي بتنزل 10 طن. نعم. كيف بدنا نحمل ال 10 طن 50 كيلو؟ انت تخيل يعني.
0: يعني هاي صارت واضحة موضوع الصعوبات. ان شاء الله نعود التواصل معك ونشوف
1: يعني
0: منك
1: هذه رحمة لهذه أكثر. الكائنات مش منعنا. كان الوزير بيظل يركز احنا منعناكم انكم تدخلوا الطعمو. سبحان الله هذا بهتان عظيم ما حدا منعنا.
0: سمعت هذا الكلام بارحنا. ان شاء الله نعود اتصال فيك خبرنا شو يصير دكتور معك اليوم. شكرا دكتور ياد خرشة مالك حديقة السوسرة السوداء. شكرا سيدي. شكرا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. خلينا اروح لام خالد. ام خالد تفضلي. ام خالد معي. ام خالد يا شباب. ام خالد تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: هلا هلا ام خالد. عليكم السلام.
1: معلش في عندي مشكله ممكن اعرضها.
0: طبعا ستي يلا على الهواء انت تفضلي.
1: والله انا من 3 أشهر رجعت عياده طبيه في الزرقاء.
0: نعم.
1: عياده طبيه مشان احط فيلر. رجعت العياده تقريبا ب 12/4.
0: تحطي فيلر وين؟ باي منطقه؟ بالوجه؟
1: تحت العيون.
0: نعم.
1: فرجعت العيادة. هاي هي العيادة من برا عليها قارمة إنه هو طبيب مختص تجميل وإنه هو مختص. أنا رحت على عيادة الدكتور.
0: نعم.
1: رحت هناك كان الدكتور مش موجود، فالسكرتيرة خيرتني بين الطبيب والطبيبة، فحكيت أنا لا والله الطبيبة أحسن تعاملي معها أحسن، فحكيت لها الطبيبة. فت عند الطبيبة الدكتورة وهي طلعت وعرفت عن حالها إنه هي دكتورة. وحكيت لها بدي أخذ فيلر تحت عيوني، كنت أنا وأختي.
0: نعم.
1: فهي أسلوبها كتير راقي وحكت لي شو الفيلر هذا، الفيلر حكي قديم ومن هالحكي، وصارت تقنعني بإجراءات هي بتعملها.
0: يعني شو اسم هاي الإجراءات؟
1: إبرة البوتوكس وإبرة محفزات الكولاجين. صارت تورجيني صور قبل وصور بعد وورجتني يعني صور، يعني واحدة عمرها 75 سنة صار عمرها 35.
0: 75 سنة صار عمرها 35. طيب وانت صدقتي هذا الكلام يا ام خالد؟
1: الو؟
0: بقول انت صدقتي هذا الكلام؟
1: الصور انا شفت صور.
0: يعني في حدا يكون عمره 75 يصير 35؟
1: يعني هي نفسها وحكت لي اسمها وحكت لي انها هي بتجي وجوزها وانهم هذول كثير كيوت وحتى ان هي ملامحها السيدة هاي اللي بالسبعين ملامحها مش عربية. فحكيت لها انه هاي هي كانها نصرانية الست، بتحكي لي هاي اسمها واعطتني اسمها واسم جوزها.
0: طيب.
1: ورجتني اكثر من صورة وحكت لي معلمات المدرسة هاي بيشتغلوا عندي ورجتني صور مش طبيعي، كان اسلوبها ساحر من كتر ما هي لبقة وتعامل وما شاء الله عنها. اقنعتني بالبوتوكس، كنت انا واختي اقنعتني بالبوتوكس، حتى اختي حكت لها بدنا نجيب اختي الثالثه تعمل عندك.
0: انا بعرف البوتوكس ما بنحط تحت العين صح؟ فوق العين.
1: فاجيت انا حكيت لها والله يعني حكيت لها حكيت لها هون البوتوكس ما بنحط، حكت لي بنحطهم. حكيت لها والله انا مره رحت مع اختي عند دكتور والبوتوكس حكى انه ما بنحط هون، حكت لي مش كل الاطباء بيعرفوا يحقنوا بوتوكس.
0: ايوه.
1: كانت واضحه وهي معرفه عن حالها انها طبيبه.
0: طيب.
1: اتفقنا انا وياها وحكت لها عرضت علي باكج ب 500 دينار.
0: 500 دينار.
1: حكت لها تمام، بس انا ما بدفع ال 500 دينار مره واحده.
0: نعم.
1: على 3 أشهر
0: عشان ترجعي، عشان ترجعي يعني شباب على وصفها.
1: عشان ارجع 16 سنة.
0: ايوه.
1: فعرضت علي الباكج، فحكت لي اليوم احنا بنعمل ليزر. حكت لها تمام ودفعت لها 200 دينار. رجعت بعد شهر 9/5 رجعت عندها مشان تحط لي البوتوكس وإبرة المحفزات.
0: نعم.
1: رحت حطت لي البوتوكس، وهي دكتورة يعني واضح انها طبيبة.

0: واضح.
1: طيب
0: تعالج الناس بعد إبر تفتيح، العيادة مليانة ستات عندها وبتشتغل. مستحيل مستحيل حدا يقتنع إنه غير هيك.
1: نعم
0: يعني كانت تفوت من غرفة
1: حطت لك
0: لغرفة
1: حطت لك البوتوكس وطح. طيب ستي
0: فحطت لي البوتوكس وإبرة المحفزات. بعد أسبوع، بعد أسبوع 10 أيام جبيني نزل.
1: جبينك نزل؟
0: جبيني نزل على عيوني.
1: على عيونك؟
0: شكله مش طبيعي يعني. صار عمري 70 سنة، صار صارت مع الأمور بالعكس.
1: ليش قديش عمرك يا أم خالد؟
0: رجعت عندها حكيت لها يا دكتورة شوفي وجهي، بعثت لها صورتي. حكيت لها يا دكتورة شوفي وجهي كيف أنا جبيني نزل. حكيت لي لا شكلك هيك. حكيت لها لا شكلي مش هيك، أنت مصورتني فيديو عندك. صورتني وأنا بدون حجاب عندها، يعني لو الدكتور ما بتصور أنا بدون حجاب عندها، صورتني بدون حجاب عندها.
1: نعم.
0: وصارت تورجيني بالفيديو، حكيت لها شايف انه انا وجهي مش هيك، وصرت اقنع حالها. بتحكي لي خلص مدام مش عاجبك نامي على السرير ادوب لك البوتوكس. نزلت بعيوني بالليزر، على عيوني بالليزر رايح جاي تقريبا ربع ساعة 10 دقايق، ويتمشي الليزر على عيوني مشان تدوب البوتوكس للحرارة.
1: البوتوكس بتذوب؟ البوتوكس انا بعرف الفيلر بتذوب.
0: حكت لي هاي دوبت البوتوكس وممكن بكرة لأسبوع إنه يروح البوتوكس.
1: يفقد مفعوله.
0: روحت على بيتي، رجعت وجهي كان كلياته متورم، وجهي كلياته أثر حروق وهذا. وروحت رجعت لها حكيت ما حكيت لها شوفي يا دكتورة وجهي كيف صار، يعني وجهي تورم، بطلت أحرق، أعرف أحرك تمي، وجهي كله تورم.
1: أيوة.
0: رجعت لها حكيت لها خلاص المرة هاي أنا بدي أشوف الدكتور اللي بالعيادة، صاحب العيادة بدي يشوف وجهي. رجعت للدكتور صاحب العيادة شافني، اللي هو بيحكي لي خلاص انت بس يروح اثار الحرق عن وجهك، اثار الحرق عن وجهك بترجع اعمل لك رتوش.
1: نعم.
0: ثاني يوم وجهي زاد.
1: نعم.
0: فانا حكيت خلاص بدي ادور على حلول برا. رجعت رحت على مركز طبي للعيون، طبعا عيوني ما كنت عارف اشوف فيهم غبش مش طبيعي بوجهي، يعني وجهي مثل النار. رحت على مركز طبي للعيون، شافتني الدكتور حكت لي ولا بعمل لك إشي، البوتوكس ما بتدوب ولا البوتوكس بروح، وإلا بدك تستني 6 أشهر.
1: أوف.
0: وبعد 6 أشهر بترجعي لي، إذا بدك ترجعي بترجعي لي. حكت لها طب يا دكتورة بس أرجع لهم يعملوا له رتوش، يرفعوا الجبين، يرفعوا الحاجب. تحكي لي أوعك توصلي عندهم.
1: وهل فعلا
0: يعني أنا
1: خالد هل فعليا الدكتورة مثل ما قلت عنها اللي عملت لك هل فعليا هي طبيبة؟
0: لا هي مش طبيبة. رحت على دكتور تاني كمان. مش أنا لحد الآن لحد
1: كيف عرفت إنها مش كيف عرفت إنها مش طبيبة بعدين؟ يعني
0: أنا رحت كمان على دكتور تاني، رحت صرت أدور على حلول، بدي حل وجهي. أنا أول إشي عندي مناسبة وعندنا العيد الكبير.
1: نعم.
0: فبدور انا حلول، رحت على دكتور اللي هي بنت من هناك اللي بتشتغل، بتحكي لي انا كنت اشتغل عندها هاي الدكتوره، بس هي مش دكتوره.
1: مش دكتوره؟
0: لا مستحيل. حكت لي والله ما هي دكتوره، مش دكتوره. رحت انا اشتكيت عليها، بعد ما اشتكيت عليها فعليا طلعت مش دكتوره. يا دوب درسي توجيهي انصدمت، يعني كيف هي مش دكتوره؟ كيف يعني انا انتصب علي وضحكت علي بعياده الدكتور واخذوا مني فلوس على اساس انها دكتوره؟ كيف انا يعني لو حكت لي انها هي اخصائيه انا ما بخليها تعمل لي، ولو حتى هي عملت لي انا ما بشتكي عليها لو انا عرفت انها هي اخصائيه.
1: نعم.
0: اشتكيت عليها لمؤسسه الغذاء والدواء، واشتكيت عليها بالمركز الامني، واشتكيت عليها لوزاره الصحه.
1: نعم.
0: لكن للاسف كل هذه الواسطات والمحسوبيات مش عارف اعملها شيء بعدها. لحد الان بتشتغل بالعياده
1: لليوم تشتغل بالعياده على اساس انها دكتوره،
0: بتشتغل طبيبة. أنا شفت عندها حالات تعالج بنات صغار، تعالج للجلدية، والدكتور مش أخصائي، وطلع المصيبة.
1: وين الرقابة يا جماعة الخير؟
0: الطبيب عام ومش مرخص.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: والإبرة المحفزات اللي أعطوني إياها إبرة غير مرخصة.
1: الإبرة يعني كمان غير مرخصة.
0: والدواء عارفين إنه الإبرة غير مرخصة، ومع هيك ما أخذوا معهم أي إجراء. وزارة الصحة عارفين إنها بتشتغل طبيبة، وهي ما بتشتغل بالسر، هي بتشتغل بالعلن على صفحاتها على الفيس على الإنستغرام، بتعرف عن حالها طبيبة وبتشتغل يعني بشكل علني، وما أخذوا عليها أي إجراء.
1: طيب
0: ألو
1: دكتور حازم، ليش ما يطلع الهواء؟ ليش ما بده يطلع الهواء؟
0: ألو
1: وخليه يطلع بس يحكي لنا شو الإجراء اللي بيتخذوه يعني بالموضوع. خليكي معي منحاول نتواصل مع الدكتور حازم القرال لمدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة. بكرة بدي يكون معنا؟ طب أم خالد ماشي ماشي عشان يفهم أيوة. تفاصيل الموضوع. أيوة. أم خالد خلينا أيوة. خلينا نحكي إحنا وياك بكرة.
0: تفضل.
1: بقول خلينا نتواصل معك بكرة.
0: خلص تمام.
1: بكرة إن شاء الله بيكون معنا الدكتور حازم القرال. هذا الموضوع صراحة ما بنسكت عليه أبدا. بكرة راح يكون معنا إن شاء الله.
0: المشكلة إنه لحد الآن أنا إلي 3 أشهر من شهرين. أنا مش عارف أحصل منها إشي.
1: طيب الآن شو وضعك شو وضعك شو وضع وجهك شو وضع جبينك عيونك إن شاء الله أمورك صارت أحسن.
0: يعني أنا إلي تقريبا الشهرين يعني الحمد لله صارت أحسن. يعني أنا رحت عند دكتور تاني أعطاني.
1: يلا الحمد لله على السلامة.
0: مستحيل مستحيل.
1: بكرة إن شاء الله مخالد بيكون معنا الدكتور حازم القرالة ويكون ماخذ منك التفاصيل والآن مع الشباب التفاصيل على أساس نفهم شو الإجراء وكيف أنا اليوم إذا بدي أروح على العيادة كيف بدي أتأكد إنه هذا الشخص اللي أتعامل معه طبيب. في رقم أتواصل معه؟ هل أحكي مع النقابة؟ هل اليوم أنا لازم أطلب من هذا الشخص يعرف عن حاله مش بس شفويا لا يفرجيني بطاقة؟ هل في بطاقة أنا اليوم كطبيب لازم أبرزها أمام المريض حتى أثبت له أني أنا طبيب جلدية ولا طبيب تجميل ولا طبيب جراحة ولا طبيب ليزر؟ ضروري ضروري هذا الموضوع. شكرا أم خالد شكرا.
0: معلش لو سمحت بس شغلة.
1: أنا والله انتهى وقت البرنامج 5 دقائق ما ظل معي وقت واعتذر لي من محمود الشياب بكرة بأخذ ما وقت. شكرا أم خالد شكرا دكتور حازم القرالة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية على وراح يكون معنا إن شاء الله بكرة. شكرا لكم جميعا انتهى وصفها. شكرا عدي القاضي شفاء شلول المؤمنة معالي ومحمود الفتحي وعبدالله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت وعلى ناقلتي نفط سعودية وقطرية في مضيق هرمز. إيران تستهدف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت. الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل عدة خلال اقتحامه مخيم العين غرب نابلس. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية نسار بد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعامة. أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا وأدان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط سعودية وقطرية أثناء عبورها من مضيق هرمز. اعتبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. يتقدم طلبة الثانوية العامة من الفرع الأكاديمي 2008 اليوم لامتحان الفيزياء واللغة العربية وفق وزارة التربية والتعليم. تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان مساء اليوم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة على طريق المطار في المنطقة الممتدة من جامعة الزيتونة تجاه جسر مأدبة، وذلك ضمن عطاء صيانة الخلطات الإسفلتية وتنفيذ أعمال السلامة المرورية وحماية المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار على عدد من الطرق الرئيسية في إقليم الوسط بمدة تنفيذ تبلغ 180 يوما وبكلفة تقديرية تقارب مليوني دينار. وإلى قطاع غزة، استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب أربعة آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أو قصف للاحتلال استهدف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها نقلت شهيدين وأربعة مصابين إلى مستشفى القدس التابعة للجمعية إثر قصفين منفصلين على حي تل الهوى، وقع الأول قرب ملعب برشلونة، فيما استهدف الثاني منطقة بالقرب من مبنى المحافظة. وفي الضفة الغربية المحتلة، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة منازل للفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس. أفاد عضو لجنة خدمات مخيم العين صالح قاتوني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم وداهمت عدة منازل وسط حملة تفتيش وتحقيق ميداني واحتجاز لشبان فلسطينيين. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مواطنا فلسطينيا من مدينة قلقيلية. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية عبر مدخلها الشرقي الرئيسي وانتشرت في حي النقار، واعتقلت المواطن خالد شوباش عقب مداهمة منزله وتفتيشه. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت رداً على الضربات الأمريكية. وللحديث أكثر حول أحدث الضربات ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي طارق أبو هزيمة. أهلا بك أستاذ طارق. بداية، ما دلالة إعلان الحرس الثوري الإيراني تنفيذ أو استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت، وهل نحن أمام تحول نوعي في نوع المواجهة؟
1: لا شك أن إيران تحاول أن تثبت معادلة والمتعلقة بمضيق هرمز، ولأجل ذلك نلاحظ أنها تريد أن تثبت هذه المعادلة ضمن ممرات تتحكم بها إيران، ولأجل ذلك لاحظنا أنها استهدفت عدد من السفن، ولأجل ذلك جاء الرد الأمريكي. وبالمقابل قامت إيران بمحاولة أيضا رفع الكلفة على المنطقة وتحديدا على دول الخليج، وهي تعلم أن مثل هذه الأزمة، وبالتالي ارتفاعها سوف يكون له تأثيرات من الواضح ليس فقط على المنطقة، على العالم. ولأجل ذلك نلاحظ أن الإيرانيين يسعون من ذلك إلى تثبيت معادلة معينة، وهذه المعادلة تتعلق بتحسين موقفهم التفاوضي، وبالتالي إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم جزء من التنازلات. من الواضح أن مذكرة التفاهم لم تؤدي إلى يعني خلينا نقول تفاهمات واضحة، وبالتالي هنالك قراءات مختلفة، وهنالك أيضا قراءة أمريكية مختلفة، ولأجل ذلك فهي لا تلتزم بكل ما جاء بمذكرة التفاهم. ومن هنا يأتي محاولة الإيرانيين لمسألة التصعيد، لكن ما زلت أنا في إطار أنه تصعيد منضبط، أي بمعنى محاولة التفاوض تحت إطلاق النار من خلال بعض الضربات، وبالتالي لتحسين موقف إيران التفاوضي، لأنه من الواضح أنه إذا ما وجدت مسارات أخرى لمضيق هرمز من خلال المسار العماني سوف يشكل نوع من أنواع القدرة على الضغط على الإيرانيين، وبالتالي قد يكون هنالك تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إيران لا تحصل على مكاسب كما كانت، أو لا تثبت ما أنجزته يعني فيما يتعلق بعدم إسقاط النظام وإلى غير ذلك.
0: يعني برأيك دكتور، ما هو السيناريو الأرجح خلال الأيام المقبلة أو الفترة المقبلة، احتواء تصعيد محدود أم مواجهة مفتوحة؟
1: لا أعتقد أن مسألة المواجهة المفتوحة غير واردة، ويعني ضمن المعطيات، ولكن هذا خيار موجود، لكن أنا أعتبره من أضعف الخيارات. سوف يكون هنالك بين المسارين، مسار اللي هو التهدئة وعدم التصعيد، وبالتالي الوصول إلى يعني نوع من الانضباط، ولكن هذا يعني سوف يكون ضمن إطار أيضا اللي هي حدوث خلينا نقول نوع من المواجهات بين الحين والآخر، لأنه من الواضح كلا الطرفين يريد أن يثبت معادلة. الولايات المتحدة تريد حرية الملاحة في مضيق هرمز، أي محاولة من الإيرانيين للإعاقة فالولايات المتحدة تستخدم القوة وبشكل مركز، وهذه الرسالة فهمتها إيران. لأجل ذلك الآن إيران لا تقوم بمواجهة القوات الأمريكية بشكل مباشر يعني من خلال البوارج الموجودة، تقوم بضرب يعني ما تقول عنه اللي هي قواعد أمريكية ينطلق منها ضربات على إيران، وهذه مسألة يعني لم تستطع الإيرانيين إثباتها، ولكن هنالك محاولة لرفع الكلفة. الكلفة تكون من خلال دول الخليج للأسف، لأنها يعني تعتبر إيران هي الحلقة الأضعف.
0: نعم، شكرا لك المحلل السياسي طارق أبو هزيم على هذه التفاصيل. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم، مشيرا إلى الهجمات الأمريكية على إيران ومعاودة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات وانتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وقال قاليباف في منشور على إكس: لقد انتهى عصر التنمر والابتزاز، نحن لا نرضخ. هذا ونفذ الجيش الأمريكي ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفا في إيران، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية ردا على هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نسبت إلى طهران. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية، وأضاف في تصريحات للصحفيين قبل انعقاد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في أنقرة: عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار وتنتهكه إيران بشكل كبير، أعتقد أنه من الضروري للغاية أن ترد الولايات المتحدة بقوة. قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من تموز، وذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي. وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت أيام عدة بوساطة أمريكية وهدفت إلى إنهاء القتال بين إسرائيل حزب الله وجماعة حزب الله. وبالانتقال إلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمالي ووسط المملكة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.33، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 162، الذهب الحالي للأونصة 4126، الفضة الحالي للأونصة 53، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29106، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7492.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة FM. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة، مدارس الرمز. بيت حواء

0: برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة. أنا بحب هاي الكلمة دائما، مواضيعنا عن جد مميزة ولا لا يا أنس؟ راح أكون معكم من التقديم من رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.
1: أصبح

ويسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. واليوم نحب نحكي لكم إن إحنا موجودين معكم دائما وأبدا على الراديو، على التليفون، على اليوتيوب، على بكل مكان موجودين. والله أنا سمحك الأوف ولا والله كل مكان إحنا موجودين محاصرينكم، حتى بتقدروا تسمعوا بودكاستنا كمان. في عنا بودكاست حياة يلي منوع في كل مواضيعنا، فإذاعة حياة FM دائما معكم بكل وقت بكل مكان.

وأكيد بحب أصبح على مستمعينا ومشاهدينا على الفيسبوك. أنوار يسعد صباحك، نشوف كومنت أنوار لليوم. أنوار كل يوم تعملنا تحفة فنية بكومنتاتها. أنوار بتقولنا صباح الورد لكل قلب طيب، يا رب يكون هالصباح بداية خير وفرحة صغيرة تدخل القلب وراحة تخلي اليوم أخف وأجمل. ابتسموا وتفائلوا، خلوها على الله، فكل صباح يحمل معه فرصة جديدة وأملا جديد. صباحكم سعادة وقلوبكم عامرة بالطمأنينة ويومكم مليان خير وبركة. مستمعي بيت حواء ومذيعتنا الطيبة رنودي، يا صباح الورد والفل والياسمين، يا محلى التفاؤل الصبح. عادة في عنا كتير أنواع من الناس، في ناس لما تصبح عليها وتصير تحكي معها وشو أخبارك يقول لك يا الله كيف لك مزاج ورواء تحكي عنها الصبح، ناس بتستقبل نهارها بطاقة إيجابية وبتحب الحياة وبتقول لك بداية جديدة شو ما كان هذا اليوم أنا معتبره بداية جديدة وبدي أغتنمها، ناس بتحب تستقبل نهارها بفنجان قهوة، ناس بتحب تستقبل نهارها بتقرأ الورد وتقرأ قرآنها القرآن عفوا. ففعليا كل شخص له أسلوب حياة مختلف بيستقبل نهاره فيه، بس الحقيقة الثابتة زي ما بتستقبل نهارك بنفس الطاقة اللي انت فيها نهارك بيكمل عليها. فتخيل تصحى منكد حتضلك منكد، تصحى مفرفش حتضلك مفرفش. فإذا خلينا ندور على أسباب الفرفشة والسعادة كل يوم لو كان يوم أحد أو يوم خميس.

صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ميساء، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا مساء الجميلة. مأمون ميناوي، يا صباح الورد. أم محمد الشافعي، صباح الفل والياسمين يا أم محمد. أم يوسف غنام الجميلة بتقولنا أحلى وألطف رنود الحلوة. على فكرة دائما مستمعات بدللوني، أنا دائما هون مدللة على الآخر. كيف بدي أقتنع أواجه العالم خارج بيت حواء يلي دائما بتدلل فيه؟ الله يسعدك يا أم يوسف. بتقولنا أحلى وألطف رنود الحلوة، ولكل مستمعين وللكادر المميز أسأل الله أن يجعل يومكم مملوءا بالخير وأن يرزقكم من السعادة ما يشرح الصدور. صباح التفاؤل، كل صباح فرصة جديدة لنزرع لطفا ونمنح ابتسامة ونترك أثرا طيبا. صباحكم خير ورحمات من الله لا تنقطع. الله يرضى عليك يا أم يوسف، يسعد صباحك. عمر أبو زيتون، لنشوف حكمة عمر أبو زيتون لليوم. بيقولنا بحكمته: لا أرى شيئا في الحياة أهم من الأهل والعائلة، لا شيء أهم من أن يكونوا بخير. إذا كانوا بخير فكل شيء بخير. كل يوم يزداد إيماني بهم أكثر وأكثر، وكل موقف يؤكد لي أن جيش المرء الوحيد عائلته، وأن المرء دون عائلة عدم، وأن العائلة هي الظل والجناح والأرض الثابتة، وأن لا شيء يؤمن للمرء الحماية كالسياج العائلي، وأن الترابط العائلي من مقومات الحياة، والأمان أب والدفء أم، والسلام أخت، والمدد إخوة، وأن الانتماء الأقوى إليهم والحب المطلق لهم العائلة أولا وثانيا وأخيرا، والعائلة قبل كل شيء وهي كل شيء. وبيت حواء بيت العائلة، عائلة الثانية التي أعتز وأفتخر في كل فرد من أفرادها.

آيات أبو الروس، أحلى صباح معطر بالحياة الجميلة كجمال قلوبكم. تحية خاصة للمذيع الراي أرند. الله يا آيات، الله يسعدك، شكرا شكرا جزيلا، الله يسعدك ويبارك فيكي. أم محمد الشافعي يسعد صباحك. هيام بتقولنا أسأل الله لكم صباحا طيبا مبارك ويوم جميل رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، لا يحلو الصباح إلا مع رند وردة بيت حواء. يا صباح الفل والياسمين يا وردتنا يا هيام، الله يخليكي ويبارك فيكي. أم أحمد يا عمدتنا بتقولنا أحلى وطن وأجدع ناس، يسعد صباحك. نعيم أبو كامل بقولنا يسعد صباحكم بيت حواء وصباح الخير للكادر في مشغل جميل أبو خليفة. يسعد صباحك يا نعيم، يسعد صباح كل زملائك في المشغل، الله يعطيكم العافية. هيام بتقولنا أحلى صباح للناس الملاح، يسعد صباحك يا هيام، جاد الله ويخليكي ويبارك فيكي. يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم. منى جادو بتقولنا صباح القلوب الطيبة وصباح أحلى ناس وأروع متابعين ومعجبين حياة اف ام ومستمعين ومتابعي بيت حواء الرائع، لكم مني خالص حبي وتقديري، يسعد صباحك ويخليكي ويبارك فيكي. فاطمة أبو غليون بتقولنا صباحكم الله بالخير وملأ قلوبكم نورا وسعادة، صباح الورد للجميع، يسعد صباحك يا فاطمة.

حواء دورات علمية ثقافية، علاقات أسرية، تفاعلات مجتمعية تربوية، شو بدكم أحسن من هيك؟ فرند عناب لا تكل ولا تمل لإسعادكم وإفادتكم. ربي يحماك بنتي رند والكادر الشامر لكم راتب الباز، الله يسعدك ويوفقك يا راتب. شكرا على كلامك الطيب اللي دائما تغمرنا فيه وبلطفك. نانيتا يا صباح الفر والياسمين، مراد يا صباح الورد والياسمين، الله يسعدكم ويبارك فيكم يا ربي.

بتقولنا احنا بنحبكم، بحب بيتنا الدافي بمحبتكم وافكاركم وابداعاتكم، واحنا بنحبك يا عمدتنا يا امي يا ام احمد، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. منى جادو يسعد صباحك، الله يرضى عليك، شكرا شكرا على كلامك الطيب. ام هاني البستنجي، خالد كامل يسعد صباحكم، بحكي لنا صباح الخير بيت حواء، عدي مروان، عدي مروان، عدي مروان، خالد يسعد صباحك انت وعدي، يا اهلا وسهلا فيكم في بيت حواء، الله يسعدكم ويبارك فيكم. عزيزه، احلى صباح بذكر الله، ما يحلو الصباح الا مع مذيعتنا رند عناب ومتابعين حياه اف ام وفنجان القهوه، وانا استمع اليكم. هلا بعد الفاصل رح اعمل قهوتي واجيكم عشان بلش فقراتنا، رح احاول اقرا الكومنتات قدر المستطاع. ام ثائر، ام معاذ الكيلاني، يسعد صباحك وكل اوقاتك ما يخلف، بتقولنا صباح الخيرات لجميع المستمعين والمستمعات واللي رنوت وكادر حياه، عش سعيدا، كن متفائلا، معطاء، مبتسما، جميلا قلبا وقالبا، ترى كل شيء جميلا، طنش تنتعش. الله يا مي، هاي هي الخلاصة للسعادة، هذا المكونات السحرية للسعادة. ونختم الكومنتات بكومنت ميساء، بتقولي بتعرفي يا رندش بنحبك، فيكي طيبة وضحكة حلوة في القلب، تعطينا طاقة إيجابية وتواضع مميز. شكرا شكرا يا ميساء، والله هذا من طيب أصلك من كلامك الطيب اللي دائما تغمرينا فيه، شكرا شكرا يا ميساء. نكملين معكم بإذن الله تعالى بفقراتنا لليوم. هلأ الفقرة رح تكون بعد الفاصل إن شاء الله، خص نص لربع التوجيهي، جماعة التوجيهي، السنة أولى توجيهي، سنة ثانية توجيهي، شو بدكم بطاقات وين تروح وشو المنصات؟ بعد الفاصل رح أعمل قهوتي وجاي، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: مدارس الرمز،

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-99-364-41.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
2: دريم هوم
3: مدارس آيلا العالمية
4: حديقة المملكة التفاعلية
5: مدارس تزكية
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة
7: مدارس الرمز

0: يعني اليوم مع تطور التكنولوجي وأكيد بيت حواء مش بعيد عن تطور التكنولوجي. رجعنا لكم بعد الفاصل لنحكي كيف ممكن طلابنا يدرسوا يتقووا ياخذوا المعلومة بدون ما يطلعوا برا يدرسوها أونلاين. شو القصة؟ منصة وتد التعليمية شو بتقدم؟ ما هي أهم الخدمات يلي بتقدمها؟ رح نحكي عنها أكثر. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود فخري مدير قسم خدمة العملاء والدعم الفني في منصة وتد التعليمية. يا هلا ورحب فيك أستاذ.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير رون، صباح الخير لمستمعيكم الكرام.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. يعني اليوم أستاذ بلشنا نقطف ثمار تعبكم مع الطلاب التوجيهي يلي عم بيقدموا امتحانات وزارية ولا لا؟
1: أكيد الحمد لله، يعني كان لنا أثر واضح وإن شاء الله أدينا واجبنا مع طلابنا.
0: يا رب. بداية أستاذ محمود، وإحنا عم نحكي عن منصة وتد التعليمية، يلي ما بيعرف عن هذه المنصة احكي لنا عنها أكثر وعرفنا عن منصة وتد.
1: يعني منصة وتد إحنا منصة تعليمية مرخصة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالأردن. منصتنا حاصلة على شهادة الآيزو العالمية في جودة التعليم وضبط الجودة. تأسسنا وانطلقنا عام 2016 لنقدم بديل تعليمي كفؤ للطالب الأردني. واليوم الحمد لله نقلنا هذه التجربة لعدة دول عربية مثل فلسطين، لبنان، والمغرب والعراق برضه.
0: يعني اليوم منصة وتد ما بتغطي بس المناهج الأردنية، برضه بتغطي مناهج في مناطق أو دول عربية أيضا، صحيح؟
1: صحيح. أكيد فلسطين ولبنان والمغرب والعراق، فإحنا موجودين في هالخمس دول كاملين.
0: يعني طب أستاذ محمود، إحنا بنحكي عن منصة وتد، ليه الطالب اليوم بيختار منصة وتد التعليمية بدلا من الدراسة التقليدية؟ يعني بمعنى آخر، شو اللي بيميز منصة وتد سواء عن الدراسة التقليدية أو المنصات الأخرى؟
1: يعني أكيد في أكثر من سبب ليختار الطالب منصة وتد عن الدراسة التقليدية. في وتد إحنا بنوفر للطالب المرونة بداية، الطالب بيقدر يحضر حصصه ويعيد الحصص من أي وقت أي مكان هو موجود فيه وفي أي وقت، فبطل الطالب مربوط بساعة معينة وبهذا الوقت بس هو موجود بيقدر يحضر الحصة، فصار الطالب بيرتب جدوله الدراسي بالطريقة اللي هي والوقت والطريقة اللي بتناسبه هو أكثر.
0: نعم.
1: هذا الإشي أكيد بيوفر على الطالب وقت كبير، بيوفر عليه مجهود ومواصلات. إشي تاني، الدراسة عنا في وتد، في منصة وتد مش من طرف واحد. إحنا عنا فريق أكاديمي متكامل بتابع مع الطلاب، بنوفر لهم بنك أسئلة، امتحانات إلكترونية، وأكيد مساعد تعليمي بالذكاء الاصطناعي موجود مع الطالب 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع ليقدر يساعده ويكون معه يجاوبه على كل أسئلته الأكاديمية.
0: ما شاء الله، يعني إحنا مش بس عم نحكي مع شاشة، إحنا برضو بنحكي مع أشخاص عم بيساعدونا. لو ما فهمت هاي النقطة برجع يعني بسأل وبستفسر عنها وبالتالي تأكيد المعلومة، صحيح أستاذ محمود؟
1: أكيد أكيد مية. أكيد طبعاً.
0: طب أستاذ، يعني مع هاي الخدمات اللي بتقدموها أكيد الناس رح تصير تحكي إذن شو الأسعار؟ أكيد خدمة كتير مميزة بهذا الشكل، رح تكون الأسعار مميزة كمان ولا لا؟
1: طبعاً أكيد، يعني هو ده واحد من الشغلات اللي بتميز وتد، إنه إحنا بنوفر على الطالب وعلى عائلة الطالب مبالغ قد تصل لآلاف الدنانير في السنة مقارنة بالمراكز أو الحصص الخصوصية. يعني الأسعار عنا في وتد هي أكيد بتختلف حسب الجيل وفئات الطالب وهاي الأشياء، لكن لو أخذنا جيل 2010 اللي هم طلاب التوجيه الحاليين اللي هلا طالعين على التوجيهي، هم عندهم أربع مواد وزارية، عربي، رياضيات، تاريخ، والتربية الإسلامية. في وتد بنقدم باكج للأربع مواد كاملة مع كل خدمات السكس إكس المتميزة بمبلغ 90 دينار بس.
0: ما شاء الله، عن جد فعلا كتير موفر ما شاء الله.
1: وبرضه موجود عندنا دفع بالتقسيط ودفعات إن شاء الله ميسرة ومرنة اللي نكون قادرين نوصل لكل حدا ولكل عيلة
0: بإذن الله تعالى. يعني المهم ادرس وجيب معدل، ما بدنا منك إشي، بس ادرس وجيب معدل وإحنا معاك بظهرك يا طالب التوجيهي. يعني أستاذ محمود، في نهاية هذا اللقاء يعني في نصف دقيقة لو تكرمت، بس نصيحة لطلبة التوجيهي.
1: يعني يمكن نصيحتي الأهم والأساسية لطلاب التوجيه إنك لازم تبدأ من اليوم الأول.
0: نعم.
1: ما تراكم دراستك وحصصك لآخر السنة وما ضل تحكي لسه معي وقت أنا معي وقت طويل. لازم يستغل الطالب كل الأدوات المتاحة إله. إحنا في وتد بنوفر له بنوك أسئلة ومتابعة وحصص تفاعلية وحصص 3D وكثير من الأدوات الدراسية المساعدة له في الدراسة. لازم يستغل كل الأدوات اللي المتاحة للطالب ويتأكد ويتذكر إنه النجاح مش بس بساعات دراسة طويلة بس هو تركيز وفهم وتنظيم.
0: 100%. شكرا جزيلا للأستاذ محمود فخري مدير قسم خدمة العملاء والدعم الفني في منصة وتد التعليمية. أما الآن مستمعينا ننتقل إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.
2: 11 ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين ويصفها بالغاشمة. طلبة الثانوية العامة من الفرع الأكاديمي 2008 يتقدمون اليوم لامتحان الفيزياء واللغة العربية. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. واشنطن تؤكد أنها لا تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي مشددة على أن المفاوضات مع طهران ستستمر رغم التصعيد الأخير في مضيق هرمز والضربات العسكرية المتبادلة. الوسيط القطري يدعو إلى خفض التصعيد وإلى الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عقب الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: مدارس الرمز،

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
4: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة
6: ماجيك، واستمتع بصورتها.
5: الصورة
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
8: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
9: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-36-88. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: مدارس الرمز،

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. من اسمنا بيت حواء أي إحنا بنحكي عن كل إشي بخص العيلة بداية من الأجداد ووصولا للأحفاد، أي إشي بخص الأب والأم، الأبناء، الإخوة والعلاقات الأسرية. واليوم في ظل التسارع الرقمي والعصر الرقمي والتنشئة الوالدية وبنبدأ نسمع نصايح من هون ومن هون، ريل الفلاني حكى لنا زي هيك والأخصائي الفلاني حكى لنا زي هيك، ولسه يعني المؤلم أكثر الانفلونسر الفلاني قال لي أعمل 1 2 3، لكن كل هاي الطرق بتنجح ولا لا؟ وهل في حال نجحت رح نخفف من الجريمة اللي بنشوفها بالمجتمع؟ رح نخفف من البطالة عن العمل؟ رح نخفف من الأخلاق السيئة قد نجدها عند الشباب؟ للحديث أكثر حول هذا الموضوع عن التنشئة والرقابة الوالدية في العصر الرقمي والتطور يلي مش ملاحقين عليه، بنرحب بالدكتورة ميساء الرواجد، أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، بيتك ومطرحك. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا، صباح الخير. صباح الورد رند ولمستمعين إذاعة حياة، وأنا سعيدة أولا أني معك.
0: شكرا جزيلا.
1: كنت من الطالبات المتميزات في الجامعة الأردنية.
0: شكرا
1: وكنت
0: دكتورة.
1: في داخل الجامعة أيضا، يعني كنت تخيل أنه لك مستقبل واعد ولم صدق. يعني ما خيبتي ظني ما شاء الله عليك، وسعيدة بوجودي معكم اليوم.
0: وأنا سعيدة جدا، يعني المعلمة الأولى موجودة اليوم يعني ببيت حواء ما بتصدقي قديش. شكرا جزيلا دكتورة أنك لبيتي دعوتنا لليوم. لك دكتورة، يعني اليوم إحنا عم نحكي عن الرقابة الوالدية والتنشئة وبنحكي عن الأسرة. لما بدنا نحكي عنها ببساطة، شو معنى تنشئة ورقابة وأسرة؟
1: صحيح، يمكن هذا الموضوع من المواضيع المهمة اللي بيعتقد البعض أنه أشبع يعني حديث عنه. كتير بنسمع لقاءات تلفزيونية، وزي ما تفضلتي الانفلونسر واللايف كوتش اللي هلأ صرنا نشوفهم ترند جديد، كل يوم بيطلع لنا شخص جديد بيطلق على نفسه بأنه مدرب لمهارات الحياة، و تبدأ الناس يعني من منطلق التطور والتقدم والرغبة بالتحديث في التواصل بين الأفراد بالأسرة، والأمهات من منطلق أنه هي يعني تواكب الحداثة تبدأ تتبع هذه التعليمات بالتعامل مع أبنائها، وتصبح ممارسات يعني داخل الأسرة من خلال ما يصلنا من وسائل التواصل الاجتماعي، وتبدأ عملية التنشئة الاجتماعية اللي هي أحيانا تكون متخبطة، إنه مرة أنا بسمع فلان حكى بطبق، مرة بسمع فلان حكت بطبق. للأسف يمكن مفهوم التنشئة أصبح يعني في عليه ضبابية. يعني التنشئة الاجتماعية هي socialization، التطبيع الاجتماعي، بمعنى إنه هذا الفرد الذي ولد من هذا الأسرة، هذا الإطار الاجتماعي، هذه البيئة الاجتماعية، تم تطبيعه اجتماعيا بحيث يستطيع أن يتواصل مع المجتمع بطريقة صحيحة، بحيث يحصل على القبول الاجتماعي من الأفراد، بأن الأسرة بتقوم بتعليمه ما هي السلوكيات الاجتماعية المقبولة من خلال القيم، العادات، التقاليد، الدين، وبالتالي هو يصبح فرد قادر على أن يتواصل مع محيطه وبيئته الاجتماعية بكفاءة. طبعا التنشئة الاجتماعية ما بتنتهي، تبدأ منذ الولادة وحتى الموت. يعني لا يعني أنه أنا والله وصلت عمري 40 50 60 أنه أنا انتهت موضوع التنشئة، لأنه المجتمع يتغير، ومواكبة هذا التغير أيضا تحتاج إلى تطبيع اجتماعي جديد، لأنه نشهد اليوم في تغير كبير على عاداتنا تقاليدنا. كثير من العادات اللي أصبحت دخيلة على مجتمعنا يعني استوردناها وتم تصديرها إلنا من المجتمعات الأخرى وتحديدا من الغرب، من خلال الغزو الثقافي اللي بدأ يعني واضح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والعصر الرقمي اللي عم نعيشه. لذلك باتت عملية التنشئة الاجتماعية والتربية تحديدا صعبة، ليست بالسهولة التي كانت في الماضي، لأنه إحنا اليوم التنشئة الاجتماعية ليست مسؤولة الأسرة لوحدها. الأسرة تقوم بعمل التنشئة لعمر مثلا 6 سنوات، بعدين الطفل هذا بيروح على المدرسة، المدرسة أيضا بتعزز وبتكمل ما تم تنشئته عليه بالبيت، وفي عندك النادي، في عندك المسجد، في عندك الجامعة، وسائل الإعلام، وأيضا الإعلام الرقمي اللي أصبحنا اليوم للأسف عم نشوف أنه أطفال صغار بعمر أقل من 10 سنوات عندهم صفحات على التطبيقات الاجتماعية، ومعه موبايل وعنده آيباد وبيتواصل وبيتابع وبيحضر، وبالتالي أصبحت التنشئة الاجتماعية صعبة نوعا ما، وتحتاج إلى رقابة يعني فيها نوع من الذكاء والمتابعة المستمرة والحثيثة لما يعني يتداول أبنائنا في كل تفاصيل حياتهم اليومية. وبالتالي يعني عملية التنشئة الاجتماعية والتربية هي خلينا نحكي اللبنة الأساسية التي تدعم الفرد في المستقبل. وإحنا يمكن بنشوف وأنت كنتي معنا بالجامعة يمكن اسمها جامعة إنه خلال تواصلنا مع الطلبة إحنا بنستطيع نتعرف كأساتذة كل طالب ما نوع التنشئة اللي خضع لها، كيف بتعامل داخل الأسرة، لأنه بينعكس على سلوكه مع زملائه مع أساتذته في بيئة العمل في المدرسة. وبالتالي مهم جدا نكون في وعي بدور الأب والأم في عملة التنشئة الاجتماعية، كيف بدنا نتعامل مع أبنائنا، كيف لازم نوجههم في هذا العصر اللي بنعيش فيه. أحيانا بصير في خلط ما بين الرقابة والخصوصية يعني الاستبداد أو التربية الدكتاتورية تنشأ ولا التساهل والديمقراطية يعني اللامبالاة في التواصل. فهون صار في عنا يعني نوعا ما confused، في تشتت
0: وفي خلط صار. لكن دكتورة يعني دكتورة ميساء، وإحنا عم نحكي عن هذا الموضوع بالبداية قلنا رقابة والدية بمعنى الوالدين أب وأم، لكن للأسف في الواقع نجد قد يكون أب يلي قائم بكل موضوع الرقابة أو أم لحالها أو الأجداد أو الخالات والعمات. فيعني موضوع الرقابة بطل محصور في دورين. قديه مهم يكون الرقابة الوالدية محصورة بدور الأب والأم بالشراكة مع بعض بغض النظر عن طبيعتهم سواء متزوجين أو منفصلين وما إلى ذلك.
1: صحيح، يعني يمكن حتى هم متزوجين وبيعيشوا بنفس البيت، لكن بيكون كل واحد فيهم له طريقة أو أسلوب بالتعامل مع الأبناء. وأحيانا الخلافات بين الأب والأم تنعكس في التعامل مع الأبناء، بتصير الأم بدها تحاول تشد الأبناء لصفها وبتدلل وبتحاول تشعرهم أنها مظلومة وهي معهم، والأب كذلك الأمر. وهون الأبناء هم أذكياء، هم يدركون تماما مصلحتهم، فبيحاول كل يعني الولد أو الطفل يحاول يرضي الأم ويرضي الأب حتى يحصل على الإشي اللي هو برغبه. وهون تقع المشكلة بأنه ما لا يوجد قاعدة يتبعها هذا الطفل في حياته يدرك ما هو السلوك الصحيح المقبول وما هو السلوك الخاطئ. لذلك دائما الخلافات بين الزوجين أو تضارب الآراء أو اختلاف وجهات النظر يجب أن لا تنعكس على الأبناء، يجب أن يكون هناك صوت واحد، أمر واحد يوجه للأبناء. حتى يعني لو الأم وجهت لابنها أمر معين والأب رافض، يفترض أن لا يعبر عن هذا الرفض أمام الأبناء حتى لا يشعر الولد أنه أمي غلط أو أمي ما أبوي مش راضي عنها، وبالتالي أنا مش رح أنفذ أوامرها، مش رح أرد عليها، برجع لوالدي. ممكن أحيانا الأب ما يكون متواجد طول اليوم، هو بحاجة لرقابة، بحاجة لمرجعية، وهي المرجعية يجب أن يكون لها سلطتها ويكون لها دورها إنها يعني الولد يرد يسمع الكلام. في بعض الأبناء يقول لما يجي أبوي أنا بحكي له، يعني كأنه بيهدد الأم بالأب، وبالتالي هذا مرفوض. ودائما بنحكي يجب أن يكون هناك مرجعية واحدة بالأسرة، الأب والأم، وهذا هذه الأسرة لا تسير بربان واحد، وإنما يجب أن يكون هذا يعني التوافق بين الأب والأم على قيادة هذا المركب بحكمة، لأنه هاي الحكمة تنعكس على مصلحة الأبناء. والاحترام جدا مهم، يكون هناك احترام متبادل بين الأب والأم، لأنه هذا الاحترام هو القدوة. الطفل يتعلم وهذه نمذجة ويتعلم هذا الاحترام، يتعلم الحوار، يعني أداب الحوار، يتعلم كيف يجب أن يتحدث مع الآخرين من خلال اطلاعه ومتابعته لتصرفات الأب والأم في البيت. لذلك بنشوف في أطفال عصبيين، في أطفال جدا هاديين، في أطفال نوعا ما عندهم نحكي هدوء أو بطء بردة الفعل، في أطفال انفعاليين وردة فعلهم سريعة. طبعا هذا دائما يتبع طبيعة التنشئة اللي خضعوا لها والنموذج اللي بيشوفوه بالبيت.
0: صحيح.
1: تحدثتي بجزئية كتير مهمة، قضية الأسرة الممتدة، بمعنى الأب الأم العم العمة الخالة الجد الجدة. يفترض أن تكون مسؤولية التربية والتنشئة هي منعطف الأب والأم لوحدهم، لأنه في النهاية هذا الطفل بيرجع بينام عند أمه وأبوه. ما في مشكلة أنه الجد والجدة بدللوا شوي، بيعطوا حنان وبيعطوا عطف، لكن هدول في يوم الأيام الجد والجدة كانوا قاسين مع أبنائهم، لازم نتذكر هذا الإشي. زي ما هذه الجدة وهذا الجد كان يرغب بأن يعني بأفضل تنشئة وبأفضل يعني سلوك لأبنائه، كمان أنا من حقي كابن أو كابنة انه يعطوني المساحة اني استطيع اني اربي اولادي بالطريقة اللي بشوفها انا وزوجي مناسبة. مش غلط انه يكون في توجيه، لكن التوجيه ان يكون يعني اذا الام بدها توجه بنتها بينها وبين بنتها مش امام الاطفال. يعني ممكن تخطئ الام في تربية ابنها، فحكمة الجدة وخبرتها بتوجه بنتها انه لا ماما تتعامليش معها بهاي الطريقه، تعطيهوش على كيفه، يجب ان تكوني حاسمه، قرارك لازم يكون واحد. يعني كثير من الامهات بشوفهم اليوم بتعطي امر معين وبترجع عنه بنفس اللحظه، بتعاقب وبترجع بتحبه وبتحنحن عليه
0: وبتحزن
1: فبالطفل شو بصير لك؟ ما هي بتبطل، ما هي بتتراجع عن قرارها، وبالتالي هو لا يلتزم بقاعدة واحدة في سلوكه داخل البيت واللي بتنعكس لاحقا على سلوكه خارج البيت. لذلك بنشوف كثير من الأشخاص الكبار البالغين في بيئة العمل، يمكن هذا الشيء بنشهده، أو بالجامعة عندهم تردد في اتخاذ القرار، أو لا يملك الحرية، دائما هو يحتاج من يوجهه، دائما هو يحتاج من يعني يضع يعني الخط حتى يمشي عليه.
0: صحيح.
1: ليس مبادر، ما عنده القدرة على الابتكار والمبادرة. هذا له علاقة بالتنشئة، لأنه في البيت لم يعطى هذه المساحة، لم يرى هذا النموذج أو هذه القدوة أمامه في الأسرة، ما تعلم كيف يتخذ القرار. لكن بالمقابل يعني هذا الخوف أحيانا أو التردد بينعكس على قرارات مهمة في حياته المستقبلية، قرار متعلق بالعمل، بوظيفة، بمشروع معين بده يخوضه، فبيضل دائما خايف ومتردد. لا يعني أنه كمان يكون مغامر وجريء
0: متهور
1: حيث أنه يتخذ قرارات قد يكون عواقبها وخيمة عليه وعلى مستقبله. الأسرة هي التي تضع هذه القواعد للأطفال، وبالخلال التدريب يعني كثير من القضايا البسيطة يستطيع الطفل أن يتخذ فيها قرارات هي مش مصيرية. يعني إيش بده يأكل، إيش بده يلبس، يعني حدد مواعيد الدراسة، أنه أنا بدي أدرس من الساعة كذا، أوكي يلا، بس المهم أنك تنجز المهمة المطلوبة منك. لكن في بعض القرارات يعني يفترض أن لا تترك للأبناء.
0: صح، لازم يكون
1: يجب أن يكون هناك في خلينا نحكي نقاش واضح. والأهل دائما في عندنا مشكلة بتواجه أنه لا طب ليش لا
0: بالضبط؟
1: يعني أنا بدي أعرف ليش لا، ومن حقه أنه يدرك لماذا تم نهيه عن هذا الفعل أو هذا القرار. ولأنه استيعابه لللا هو يضعه في حدود يعني إمكانياته، ويستطيع أن يدرك الطريقة اللي بتفكر فيها الأسرة الأب والأم، فبيبدأ يشتغل معهم على نفس الخط. أما لا لمجرد لا يخلق لدينا طفل متمرد أيضا، لأنه هو من حقه أنه يفهم.
0: صحيح.
1: لماذا تم منعه. وأيضا نروح لنقطة مهمة، العقاب والثواب مهمة جدا هاي في
0: الترهيب
1: الأسرة.
0: والترغيب.
1: نعم، يعني منشوف أحيانا في أمهات بيعاقبوا أبنائهم عقاب شديد، العقاب لا يكون ينسجم مع الفعل. يعني كسر شغلة، عمل شغلة، بتضرب، بتصرخ، يعني العقاب يجب أن يكون يتناسب مع الفعل. فعندما يكون الفعل كبير بيكون نفس العقاب، يعني هو متعود على نفس الشدة، على نفس الأسلوب، ما في عنده يعني ما بيقدر يتحكم أو يقيم هو الخطأ اللي قام فيه. لذلك أنا دائما بوجه رسالتي لأمهات، يمكن الأم بيكون عليها ضغط كتير في الحياة، خصوصا عندما تكون أم عاملة أيضا، فبدنا نهدي شوي على رأينا، بدنا نروق، بحيث أنه دائما يكون في عندي خطة أتعامل فيها مع أبنائي. لو كل يوم بيوم شو بدنا نعمل اليوم، حتى يعني هم جزء من حياتي، هم جزء الأهم، وبالتالي حتى الوقت يتم توزيعه بعدالة بين شغل البيت والعمل خارج الأسرة. يجب أن يكون وقت نوعي للأبناء، وعندما يكون هذا الوقت يعني أنا بتحاور مع أبنائي أفهمهم إنه وين الغلط وين الصح، وإذا ارتكبت خطأ شو رح يكون العقاب، وليش العقاب بده يكون شديد أو متوسط حسب طبيعة الفعل. لازم الطفل يفهم ليش تم عقابه حتى ما يكرر الفعل مرة تانية.
0: صحيح، كلك دكتورة، ما هو صغير شو بيعرفه، ما هو ما بيعرف، هينا احنا هيك ربينا.
1: لا شوفي، هذا العصر اللي بنعيش فيه بطل فيه صغير، عمره سنة وبيعرف يستخدم الايباد وعنده قدرة على الادراك.
0: صحيح.
1: دائما قدرات الطفل سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا يعني انا بقول دائما الدماغ البشري هو المعجزة.
0: صحيح.
1: هذه المعجزة في في في في خلق الله تجسدت في هذا الطفل المولود، حنشوف انه يستطيع ان يعبر عن حاجاته وهو رضيع.
0: صحيح.
1: فكيف لما بلش يتحدث ويحكي، وبنشوف في بعض الاطفال عندهم قدره على الحديث بعمر صغير.
0: صحيح.
1: وانه يعبر، وحتى يعني البادي لانجويج عنده بتكون عاليه
0: طبعاً.
1: لانه خضع لتدريب وتنشئه من المحيط، من الام والاب او له الاهتمام والرعايه، بتحدثوا معاه، بيحكوا معه، حتى هو طفل على فكره رضيع، هو بيفهم
0: يعني. حتى في ناس بيقولك وهو بطن امه لازم تحكي معه.
1: صحيح. هو يدرك ما, ما, ما, ما يعني يدور حوله حتى هو في رحم الام، وبالتالي ما في شيء اسمه صغير. انا بفضل انه يتم التعامل مع الطفل من هو طفل على انه شخص مفهم. هلا ما بتعامل معه انه عاقل بالغ، لكن هو يستطيع ان يستوعب. ودائما في كل مرحله يجب ان نتعامل معه حسب طبيعه عمره، يعني مش هو عمره سنتين اتعامل معه كانه عمره 14 سنه.
0: صحيح.
1: ولا يكون عمره 14 او 15 بتعامل معه كانه طفل.
0: صحيح.
1: بعده انه بتعامل معه بنفس الرأفه والحنيه، لا هو الان مدرك الخطا من الصح، وهو بيعرف سلوكه. ويعني في ديننا، يعني في ديننا كثير من التعليمات والرسائل المهمة، يعني علمهم الصلاة على 7 وضربهم على 10، معناته ابن العشرة واعي وفاهم انه هو عليه مكلف بالعبادة. فطالما هو مكلف بالعبادة سن 10 والبنات في سن البلوغ، معناته الآن هو أصبح عاقل راشد، يجب أن يعني يتحكم في سلوكه وأن يدرك ما هو الصح من ما هو السلوك الخاطئ. وبالتالي دور الأسرة في التنشئة الوالدية والاجتماعية دور مهم لا يتوقف، حتى لما يتزوج وصير عنده أولاد
0: صير جد،
1: هو بحاجة أن يعود إلى هذه المرجعية اللي تتشكل في الأب والأم.
0: نعم.
1: حتى هم كبار بالسن، يعني أنا عمري 53، لكن كثير من القرارات اللي بكون أنا عارفة شو بدي أعمل ومتخذ القرار، لكن هيك يعني شعور مشاعري بتحب أني أروح أحكي مع والدتي في الموضوع، أحكي مع والدي
0: طبعاً.
1: يعني ثناءهم على هذا القرار يشجعني أكثر أني أقدم عليه. فهذا الشيء لا يعني ضعف شخصية الشاب، مثلا يقول لك هذا ابن أمه وهذا بسمع كلامه.
0: صحيح.
1: لكن
0: صحيح.
1: هي ما خاب من استشعر.
0: نعم. أنا بقول دائما
1: فأولادنا يجب أن يكونوا مرآة صالحة للأسرة. فإذا صلح الولد فإذا هذه الأسرة هي صالحة، لأنه نتاج لهذه الأسرة. لا شك هناك بعض الحالات الشاذة بيكون الأب صالح والأم صالحة ويبذلون كل جهدهم في تربية أبنائهم، بطلع عندهم ولد شاذ.
0: خزات العين لازم طلعهم من خزات العين.
1: لكن لا، هو بيكون بحاجة إلى عناية خاصة، لأنه
0: صحيح.
1: بيكون عنده مشاكل نفسية، مشاكل في التواصل لم تكتشفها.
0: صحيح. إحنا نحكي إن شاء الله لإنعكاس التنشئة على المجتمع، لكن بعد الفاصل.
1: تمام.
0: فاصل وراجعين لنعرف هل التنشئة تنعكس على المجتمع ولا لا. خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس تزكية،
6: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،
7: مدارس الرمز،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. حياة FM.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

صابون فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة، مدارس الرمز

0: أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث عن التنشئة والرقابة الوالدية ومكملين معكم مع دكتورة ميساء. مرحب فيكي مرة ثانية دكتورة. أهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. اليوم ما بننكر أثر الأسرة على المجتمع. صلاح الأسرة صلاح المجتمع، لا سمح الله خربت الأسرة المجتمع خرب. فما أثر هذه التنشئة على أهم عنصر اللي هم الشباب على، يعني اسمحي لي أدخل بهذا الموضوع كونه هو حاليا الدارج، الجريمة في المجتمع، ما هو هذا الأثر؟ ما الرابط زي ما بيحكوا الرابط العجيب؟ ما الرابط؟
1: صحيح، يعني كلامك هو قاعدة من في علم الاجتماع، الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وبالتالي الأسرة تعيش ضغوط، تعيش ضغوط اقتصادية، ضغوط اجتماعية، وهذه الضغوط أحيانا قد يعني تنعكس على التنشئة، تنشئة الأبناء. يعني عندما يكون الأب يعمل في أكثر من وظيفة في اليوم، يعني بخلص شغله الساعة 3 بيطلع على شغل تاني، بيرجع على الساعة 12 بالليل، وين الوقت اللي بده يشوف أولاده فيه؟ الأم أيضا بالبيت وحين قد تكون عاملة كمان، بتصير ضغوط عليها، كيف أوفر، كيف أقتصد، كيف أرتب أمور يومي، وبالتالي هذا بينعكس على التنشئة. يعني الانتباه والتفرغ للأبناء والوقت، يعني بحاجة الأبناء بحاجة إلى وقت، بحاجة إني أجلس معهم، أتعرف على ميولهم، أعرف إيش بيفكروا. كثير من الأبناء قد يعني يتعرضوا إلى تنمر في المدرسة، أو يتعرضوا إلى رفاق السوء، ويجد إنه هذا الرفيق هو الملاذ، يعني هو اللي بيسمعه، هو اللي بيسلي، هو اللي بيحبه أكثر من أمه وأبوه، لأنه الأم دائما البس غير نظف اترك حط شيل، فالأوامر دائما باخدها من الأم، فيشعر أنا دائما هي تتعامل معاه بنوع من وكأنه هو ريموت، وهو بإيده الريموت هو بده ينفذ، فبشعر أنه هاي الأسرة ما بتحقق له الإشباع العاطفي. يمكن إحنا تحدثنا عن قضية الإشباع العاطفي لما حكينا على التليفون، قضية جدا مهمة، فهذا بينعكس على المجتمع، لأنه أنا بطلع من بيتي مش مرتاح، مش مبسوط، لا يوجد هناك شخص داخل هذه الأسرة يستوعبني، يعني بيحمل معي همي. ممكن يكون عندي مادة صعبة بالمدرسة، تواصلي مع الأساتذة يعني في مشكلة، لكن أنا مش قادر أحكي لأمي وأبوي على طول. في نوع من الأباء ما هو أنت الحق عليك، ما هو أنت دائما بيلوموا الأبناء، وبالتالي هو يبتعد عن البوح أو الحديث في أي قضية خارج البيت عشان ما يتم لومه لما يناقش أهله فيها، فبيلجأ أنه يأخذ النصيحة من أشخاص خارج الأسرة. قد يكون هذا الشخص بالغ اللي خارج الأسرة بده يحتويه عشان يحقق مصالح أخرى، ممكن بده يكون ديلر يقول له أنا بحبك وأنا بس بديك توصل هالشغلة لفلان، ويكون هذا الإشي عم بوصله هو ممنوعات. ممكن يكون هذا الشخص عنده ميول جنسية شاذة، وشفنا حالات زي هيك في المجتمع، وممكن يكون هذا الشخص يمكن غير ناضج حتى، يعني من عمره انه ينصحه، يقول لك اهلك شو بعرفهم، تعال نروح نسهر، تعال نروح اعمل حالك نايم بالغرفه، هم ما بيسالوش عنك. فجاه ولا الساعه 2 3 الصبح بيتصلوا الشرطه مع الاب والام، ابنكم عامل كذا كذا، هم بيفكروا ابنهم نايم بالغرفه. كثير من المشكلات الاجتماعيه والجرائم اللي بتعرض لها الشباب هي أسبابها ضعف الرقابة الوالدية وعدم شعور هذا الشاب بالاحتواء. لا يوجد إشباع عاطفي، ولا يشعر بأن الأب والأم هم الملاذ. دائما أنا وحديثي لأبنائي ولطلابي أنه فيها أي مشكلة بتواجهك، لا يوجد شخص يستطيع أن يساعدك فيها إلا أسرتك، إلا أبوك وأمك، مهما كان حجم هذه المشكلة كبير، مهما كان حجم هذه المشكلة كبير، الأشخاص الوحيدين القادرين على مساعدتك هم أبوك أمك، الوالد والوالدة فقط. لا تلجأ لأشخاص آخرين، لأنه المشكلة عم بتتشعب، صحيح، عم بتصير أكبر، لأنه النصيحة عندما تأتي من خارج الأسرة تيجي هاي النصيحة حتى نداري هذا الموضوع ونخبيه عن الأسرة، وبعدين بصير في عنا تعقيدات أكثر ومشكلات أكبر. لذلك إحنا دائما بحكي ليش نخلي أولادنا ينفروا منا ويكرهونا ويلجأوا للآخرين؟ دائما يجب أن يكون هناك في إشباع عاطفي حتى الشباب. يعني ابنك الصبح لما يطلع على الجامعة ويطلع على المدرسة، مش غلط أني أسمعه كلمتين حلوين، لبس بلوزة يا الله شو حلو هاللون عليك يا ماما، الله يحميك، يسعد لي هاللحية ما أحلاها، لما يكون ولد شبقى، شو هالريحة الحلوة اللي حطيتها، العطر الحلو هذا، ما شاء الله، الله يحميك، الله يرضى عليك، هاي الكلمات بتخلق داخله طاقة، وهو يشعر بأنه محبوب، مش منتظر من حدا من خارج الأسرة يقول له. لو شاف زميلته بالجامعة وحكت له شو هالبلوزة الحلوة، أوكي ما أنا عارف أنه أمي حكت لي،
0: مش هيتأشر
1: حيروح يقول لك يا الله والله هي الوحيدة اللي بتحكي لي كلام كويس، هي الوحيدة اللي شايفة الشيء في أهلي مو شايفينه. لا إحنا بنحبك وشايفينك أفضل شخص في العالم، وأنت الحلم اللي بنشتغل حتى نحققه في الحياة. وكذلك الأمر للفتيات وتحديدا البنات، الإشباع العاطفي جدا مهم للبنات، لأنه معظم المشكلات اللي بنشوفها واليوم في عصر السوشيال ميديا إنه البنت بتكون على الفيسبوك والإنستغرام، بدخل شاب أو واحد نعرفش من وين هو.

0: وبتفوت بهاي الدوامة وممكن نوصل لمشكلات أكبر للأسف. صحيح. لذلك هذا الإنسان اللي أنا جبته على الحياة هو مسؤوليتي اقتصاديا، مسؤوليتي نفسيا، مسؤوليتي اجتماعيا وعاطفيا. يجب أن أشبع هذا الجانب، يجب أن نعبر عن مشاعرنا. أنا بشوف إنه في أمهات يمكن تحطنش ابنها بالشهر مرة، إذا مش
1: لا ابنها ولا بنتها، يعني
0: التعبير عن الحب داخل الأسرة مهم.
1: صح،
0: مهم جدا إني أحكي كلمات حلوة لأولادي، إني أحضنهم، إني أحبهم، أعبرهم عن مشاعري. واليوم بنشوف إنه حتى السوشيال ميديا دخلت في يعني أنا مثلا ببعث لأولادي مسجات على الواتساب،
1: الأمور سهلة،
0: دعاء على الواتساب، جروب العيلة ببعث لهم نصائح، ببعث لهم كلمات حلوة طيبة. إذا واحد نزل صورة جديدة أو غير صورة البروفايل بدخل عنده وبعلق له بمديح، لأنه هذا الشعور يجب أن يشبع من داخل البيت. ما أنتظر، لأنه في عنا الاستحقاق. هذا الاستحقاق لا يشعر فيه الشخص إذا لم يكن محيط، إذا لم يكن المحيط اللي بعيش فيه يمنح هذا. صحيح. الاستحقاق
1: 100%.
0: مرآة الذات، أنا كيف بدي أشوف حالي؟ مرآة الذات أنا بشكلها من خلال تفاعلي وتواصلي مع الآخرين. لما الأم بتقدر تحكي لأبنها شطور، ما شاء الله عنك، مبدع، هو سيصبح هو شطور، هو مبدع. إذا لا كسلان غلط، هو بصير خاف يبادر، لأنه هو خلص كسلان، هو شايف حاله بعيون أمه أنه هو طالب هذا المتعثر.
1: صحيح صحيح.
0: لذلك يجب دائما أن يعني نكون حريصين في إشباع العاطفة والمتابعة والرقابة باستمرار، لأنه هذا بنعكس زي ما تفضلتي على المجتمع، والجريمة اللي بتصير خارج الأسرة هي أصلا من أشخاص منتمين لأسر.
1: صح 100% دكتورة. يعني قدي الموضوع حساس وقدي الموضوع بيخوف ومريح بنفس الوقت، إن الحل بإيدي، زين ما مشكلة عندي فالحل بإيدي. صحيح. شكرا جزيلا دكتورة مساء الرواجدة، أخصائية علم الاجتماع أو أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء. شكرا لك دكتورة على كلامك اللي من القلب للقلب، يعني كنت أسمعك بفضول أم، بشغف أم، بس معك أم باخذ. شكرا شكرا
0: دكتورة. أنا بعرفك وأنت طالبة واليوم بشوفك إعلامية متميزة وأيضا دكتورة. أم الله هذا يسعدك. أكثر يعني بسعدني أكثر إني كنت معك، إني بشوف ثمرة من ثمرات الجامعة الأردنية.
1: شكرا دكتورة، معلمة الأولى. شكرا دكتورة مساء الرواجدة. أما أنتم مستمعينا الكرام لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في حلقتنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وأولادكم، أشبعوهم عاطفيا حتى ما يتحول هذا النقص لجريمة. المجتمع أمانة بإيديكم، في أمان الله.
2: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة، مدارس الرمز،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصالح.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن. رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن إخوة في ظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعث الأمة الواحدة وتولد منها أمم. يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 15 20، ما صاروا 1000 2010، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام. لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين. كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، إلى آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا الأستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد. من لم يدرس ما ينجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق. كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين. قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة. إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، سورة القصيرة مش السورة الطويلة. مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم. لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا، اللي قبلينا منسميه ومنسميه معروف معروف. اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم. فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم. هذه يعني أمور لا تنتهي. إن الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم. التظالم، التظالم إخواننا. المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة. مهما الدساتير والقوانين كثرت، ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق، إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

حياة أف أم لحياة طيبة. الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن وأذربيجان يوقعان اتفاقية بشأن الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية. وزارة الاستثمار تقول إن ما تم تداوله بشأن تعثر مشروع صناعي والعدول عن نقل 3 مصانع إلى المملكة يعود إلى واقعة حدثت قبل أكثر من 13 عاماً. وزارة الاستثمار تؤكد أن الأردن يضم 20 مدينة صناعية وتنموية جاهزة لاستقبال المشاريع وتوفير فرص عمل أو بيئة استثمارية تشهد نموا متزايدا. وزارة الصناعة والتجارة والتموين تؤكد أن مخزون الأردن الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير متوفر بكميات آمنة ومريحة ويغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 10 أشهر. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى جانب عمليات نسف طالت مربعات سكنية واستهداف خيام للنازحين ومراكز إيواء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهى بعد تجدد الضربات الأمريكية على إيران وإطلاق إيران صواريخ على الكويت والبحرين. الخارجية الإيرانية تقول إن الاعتداءات الأمريكية انتهاك لأول بند من مذكرة التفاهم التي تؤكد وقف العمليات العسكرية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، لو دققت وحللت كل مصيبة وكل محنة وكل بلاء نزل بالمسلمين وكنت منصفا وصادقا، تجد أن ضعف التوحيد هو السبب الأكبر لما يعانيه المسلمون. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الحديث عن لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع. تعني هذه الكلمة الانخلاع أولاً من كل ضروب الكفر والشرك والعبودية للمخلوق، والدخول في التوحيد الخالص ظاهراً وباطناً. تعني هذه الكلمة الكفر بالطواغيت، كل الطواغيت على اختلاف أنواعهم وأشكالهم وأسمائهم، بالاعتقاد والقول والعمل، والإيمان بالله تعالى وحده بالاعتقاد والقول والعمل. أيها الإخوة الأحباب، أي امرئ يقول لا إله إلا الله على غير هذا الوجه فهو لم يقل لا إله إلا الله القول الذي ينجيه يوم القيامة، إنها كلمة التوحيد الأولى. أيها الإخوة، أركان هذه الكلمة: نفي جميع المعبودات الباطلة. هناك من يتخذ إلهه هواه، هناك من يتخذ إلهه قوياً يخشاه أو يرجو ما عنده، هناك من يتخذ شهوته يعبدها من دون الله. أيها الإخوة، نفي جميع المعبودات الباطلة إثبات العبادة لله وحده. قال بعض العلماء في شروط صحة هذه الشهادة، قال: من شروطها العلم المنافي للجهل، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها، ومعناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا تقبل تقليدا ولا تقبل ترديدا، لا تقبل إلا عن علم وعن بحث ودرس، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ركناها أن تنفي العبادة لكل جهة غير الله، وأن تثبت العبادة لله وحده. كلمة خطيرة، كلمة هي الإسلام كله، هي الإيمان كله. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فمن شروط هذه الكلمة أن تعلمها، أن تكون عالماً بها لا مقلداً في تردادها. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، لأن من الناس من يقولها وهو شاك فيما دلت عليه من معناها، ولا سيما في أيام المحن. قد يقول ضعيف الإيمان: أين الله؟ لماذا المسلمون كذلك؟ لماذا تخلى الله عنهم؟ قد يقولها الإنسان في ساعات المحنة. فالشرط الأول أن تقولها عالماً بمعناها، نافياً جهلك عن معناها الحقيقي. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك. والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، فإن من لم يخلص أعماله كلها لله عز وجل فهو مشرك شركاً ينافي الإخلاص. أن تعلم حقيقتها، وأن تكون متيقناً من مدلولها، وأن تخلص في النطق بها. ثم من شروطها الصدق المنافي للنفاق، لأن المنافقين يقولونها ولكنهم لا يطابق قولهم ما في جنانهم
فصار قولهم كذباً لمخالفة الظاهر للباطن. ومن شروط النطق بها القبول المنافي للرد، لأن في الناس من يقولها مع معرفة معناها لكن لا يقبل ممن دعاه إليها. لو أنك فسرت بعض الأحداث تفسيراً أساسه التوحيد لا يقبله الناس، لا يقبلون إلا التفسير الأرضي الشركي. وفرق كبير بين أن تفسر ما حدث تفسيراً توحيدياً يضع الكرة عندك في ملعبك، ترى هذا الذي حدث تسليطاً وليس قهراً، إذن في هناك مشكلة مع الله لا بد من أن أصححها. فلذلك هناك من ينطق بها ويعلم معناها، ولكنك إذا طرحت تفسيراً أو حلاً على أساسها يرفضه. ومن شروطها أيضاً أيها الإخوة الانقياد المنافي للترك، والانقياد لا يحصل إلا بالعمل. فمن آمن بها حق الإيمان انصاع إلى ما تمليه عليه هذه الكلمة. أيها الإخوة الكرام، ومن شروطها أيضاً المحبة المنافية لخلافها، فلا يحصل لقائلها معرفة إلا بالمحبة لما دلت عليه من الإخلاص المنافي للشرك. أيها الإخوة الكرام، من شروط صحة النطق بهذه الكلمة التي هي كلمة الإسلام الأولى وكلمة الإيمان الأولى، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للنفاق، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية لخلافها. هذه شروط النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أركان هذه الكلمة أن تنفي العبادة عن كل جهة إلا الله، وأن تثبت العبادة لله وحده. أيها الإخوة الكرام، من أجل هذه الكلمة خلقت الخليقة، أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، بها افترق الناس إلى مؤمن وكافر، وسعيد وشقي. هي العروة الوثقى، هي كلمة التقوى، هي أعظم أركان الدين، هي أهم شعب الإيمان، هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، هي كلمة الشهادة، هي مفتاح دار السعادة، هي أصل الدين، هي أساسه، هي رأس أمره. وفضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة الأحباب، من فضائل هذه الكلمة أن الله جل جلاله يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من رسول إلا فحوى دعوته لا إله إلا الله. لو وقفنا وقفة متأنية، أنت حينما ترى أن هناك قوياً غير الله تخاف منه وترجو ما عنده على حساب طاعتك لله، كل عوامل التخلف والمرض والانهيار سببها ضعف التوحيد. حينما ترى أن هناك آلهة في الأرض يفعلون ما يريدون، هذا مناقض للتوحيد. حينما لا ترى إلا الله، لا ترى إلا يد الله تعمل في الخفاء، حينما ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، حينما ترى أن الأمر كله راجع إليه، حينما ترى أن ملكوت السماوات والأرض بيد الله، حينما ترى
أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، تتوجه إلى الله وحده. أنت إذا دخلت إلى دائرة وبيدك معاملة وتعلق على الموافقة على طلبك آمال كبيرة جدا، ثم تيقنت أن كل الموظفين في هذه الدائرة ليس من صلاحيتهم أن يوافقوا لك على طلبك إلا المدير العام، فهل تبذل ماء وجهك لغير هذا الذي يقع على رأس هذه الدائرة؟ مستحيل. هو التوحيد أن تتجه إلى الله، أن تستسلم إليه، أن تحبه، أن تعقد عليه الآمال، أن تخافه وحده، ألا تشرك به، هذا هو التوحيد. وما من مشكلة يعاني منها المسلمون أفراداً ومجتمعين قديماً وحديثاً ومستقبلاً إلا بسبب نقص التوحيد. نقص التوحيد يسبب الخوف من غير الله، نقص التوحيد يؤدي إلى النفاق، إلى أن تقول ما لست معتقداً به، نقص التوحيد يؤدي إلى الخوف. كل الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية أساسها نقص التوحيد. أيها الإخوة الكرام، من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. ومعظم البشر يعبدون طواغيت الأرض، والإسلام حرر الإنسان من الخضوع لطواغيت الأرض إلى الخضوع لشرع الله عز وجل. فقد قال بعض الصحابة: الحمد لله الذي أخرجنا من جور الحكام إلى عدل الإسلام. من فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. والذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرك أن تعبده إلا بعد أن يطمئنك أن الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. صحتك بيد الله، رزقك بيد الله، من يلوذ بك بيد الله، من هم فوقك بيد الله، من هم دونك بيد الله، كل المتغيرات بيد الله وحده. فحينما توقن هذا اليقين تتجه إلى الله وحده، وترجو الله وحده، وتعلق الأمل على الله وحده، وتسعى لمرضات الله وحده، عندئذ تنام قرير العين. أنت حينما تجعل علاقتك مع جهة واحدة يكفيك الله الجهات كلها، اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. من فضائل هذه الكلمة قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال الإمام مجاهد: النعم الظاهرة والباطنة لا إله إلا الله. يكفي أن المسلم يفهم حقيقة ما يجري، يكفي أن المسلم يرى أن الأمر كله بيد الله. هذه الصراعات الأرضية وهذه المآسي الذي لا يملك أحد تفسيرا لها إلا المسلم يملك التفسير الصحيح، لأن القرآن نوره، لأن القرآن أضاء له الطريق. هناك مشكلة، لكن حينما تفهم حكمتها لا تغدو مشكلة. قد يغدو المنع عين العطاء، قد تجد العطاء في المنع، وقد تجد المنع في العطاء. أيها الإخوة الكرام، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. من فضائلها أن الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال العلماء: هذه الكلمة
الطيبة هي لا إله إلا الله. إنك إن عرفت الناس بأن المسير واحد ربطتهم به، فإذا اتصل الإنسان بالله سعد بقربه ويسر الله له أموره ودخل في حياة من نوع آخر. ومن فضائل هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقول الثابت هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. حينما تفهم أن كل شيء وقع بأمر الله وبإرادة الله ولحكمة مطلقة، وأنه لو لم يقع لكان الله ملوماً، وأنه لو لم يقع لكان نقصاً في حكمة الله، حينما تفهم هذا ترتاح نفسك. وإلا الناس معذبون بسبب الشرك، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. الناس معذبون بسبب أنهم يتوهمون أن أمرهم بيد أعدائهم، وأن أعداءهم أقوياء لن يرحموهم. هذه الفكرة وحدها تحبط العمل، هذه الفكرة وحدها تشل الإنسان. أمرك بيد غيرك، وغيرك حاقد عليك ولن يرحمك. أما إذا رأيت أمرك بيد الله، ولله حكمة بالغة، وأن الخلق كلهم عند الله سواسية يتفاضلون بأعمالهم. لا أنسى هذه الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه لسيدنا سعد، قال له يا سعد، النبي قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي، أروني خالا مثل خالي. قال له يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمة، جبل الحديد، 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة التاسعة بعد 100.
1: باب الهدية للمشركين. الحديث 1178. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. الحديث 1179. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شهد عند مروان لبني صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. باب ما قيل في العمرة والرقبة. الحديث 1180.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. باب الاستعارة للعروس عند البناء. الحديث 1181. عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ابن أيمن وعليها درع من قطر، وفي رواية من قطن، ثمنه 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. باب فضل المنيحة. الحديث 1182. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال أنس بن مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. الحديث 1183. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الحديث 1184. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. باب ما قيل في شهادة الزور. الحديث 1185. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. الحديث 1186. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. الحديث 1187. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأردن وأذربيجان يوقعان اتفاقية بشأن الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية. وزارة الاستثمار تقول إن ما تم تداوله بشأن تعثر مشروع صناعي والعدول عن نقل 3 مصانع إلى المملكة يعود إلى واقعة حدثت قبل أكثر من 13 عاما. وزارة الاستثمار تؤكد أن الأردن يضم 20 مدينة صناعية وتنموية جاهزة لاستقبال المشاريع وتوفير فرص العمل، وإن البيئة الاستثمارية تشهد نموا متزايدا. 10 المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهى بعد تجدد الضربات الأمريكية على إيران وإطلاق إيران صواريخ على الكويت والبحرين. ترامب ينتقد إسبانيا بشدة ويعلن اعتزام الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها. وأخيرا، وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. عقول العرب أيها الكرام في زمن نزول القرآن كانت عقولا فطرية، كانت ناصعة، كانت نقية. هذا النقاء الكرام هو لعله من أسباب أن الله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، حيث ما في مؤثرات الثقافة. كان هناك الروم، كان هناك الفرس، كان الهند، كانت الصين، كانت حضارات، لكن في تلوث فكري بصراحة. ولذلك أن تنتقى أمة ناصعة العقل وعالية البيان هذا أمر ليس سهلا، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الناس وأسمعهم كلمات الله، الصادقون منهم آمنوا وأذعنوا مباشرة. هذا الفكر، هذا العقل الصافي. اليوم يا كرام عقول الناس ملوثة، صدقوا. اليوم لما يتكلموا حول العقل والنقل ويريدون بعقولهم الممتلئة بالأفكار من هنا وهناك، الأفكار المصطرعة، شوف وسائل التواصل في الأعوام الأخيرة ماذا فعلت بعقولنا؟ تلاعب بالعقول، صار في إضرار بالعقول، صار في تلوث بيئي في العقول. ولكن العقل الفطري السليم في بيئة نظيفة هذا السهل الوصول للحق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطبهم خاطبهم بعقولهم، فوفقهم الله تعالى إلى مزيد من العلم. وذلك ورد في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف هذا المعنى، وذلك الفقه في الدين داخل في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام حملهم المسؤولية أن يبلغوا، بلغوا أني ولو آية مثلا، وقال: فرب مبلغ أوعى من سامع. تكلم عن الحسد: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وماذا نقول وماذا نقول عن كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أن هؤلاء قوم عقلاء آمن وأسلم. حتى كان يقول عيسام لخالد: كنت لك أرى لك عقلا أربأ به عن الشرك. هذا العقل الفطري أمر لا يستهان به. وذاك اليوم لازم نحاول العود إلى نقاء العقول. نقاء العقول الكرام أنه بدي أبعد الملوثات السمعية والبصرية والفكرية والمذهبية في حياتنا، وهي كثيرة جدا. اليوم إياك أن تستسلم لكل من هب ودب يتكلم فيصرفك عن دين الله. كل يوم تأتينا أسئلة، واحد يشك في عذاب القبر، واحد يشك في الحجاب، واحد يشك في الصلاة، واحد يشك في كذا، واحد يشك كذا. من أين أتاهم الشك؟ من هذه الملوثات. لذلك يا الكرام نقي عقلك وأقبل على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقبس واستفد وانظر إلى العطاء الإلهي كيف يأتيك. الله يسلمنا إياكم من كل ملوثات العقول. في عندي سؤال غاية في الأهمية سألنا في أحد الفضلاء وحببت أن أتحفكم به. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديناكم نجواكم صدقة. الأخ فهمها فهما غريبا، وهذا مؤكد أن التفسير الكرام يجب أن تكون له آلياته. لا يكفي أن تقف أمام النص، لكن هل تملك أدوات فهم النص؟ هل نعرف شيء اسمه مناجاة الله؟ مناجاة الله دعاؤه، أدعوه بسري، أدعوه: اللهم اغفر لي، ارحمني، اللهم إنك، تثني الله بما يستحق. هذا توجه بالدعاء إلى الله. لكن هل مناجاة الرسول من هذا الباب؟ طبعا لا. هكذا ظن الأخ السائل أنه يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، قال طلب من الرسول، لا ليس هذا المعنى، لكن المناجاة هنا بالمعنى اللغوي وهو الإصرار بالقول. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون بين صحابته يتكلم مع الجميع، يأتي بعض الناس يريد النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة خاصة، يسر في أذنه حاجته، سؤال خاص، مشكلة خاصة، فالله تعالى أراد أن يعلمهم. أولا يفيد الفقراء من صدقتهم على الفقراء، النبي لا يقبل الصدقات، والأمر الآخر يريد أن يعلمهم قدر رسول الله وأن وقته يجب أن يكون للعامة لا لأموركم الخاصة. فقال يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول طلبتوه للمسرة فقدموا بين نجواكم صدقة، لا سيما وهذه وردت في آيات كانت تتكلم عن النجوى المحرمة. هاي نجوى صحيحة، سؤال عن علم استفتاء، إنما النجوى المحرمة ألم ترى الذين نهوا عن النجوى، النجوى بالسوء، اليهود كانوا يفعلونها والمنافقون كانوا يكثرون منها. إذا مناجاة الرسول تعني الإصرار له بسؤال خاص. ثم هذا كان حكما إلزاميا، لم يبقى إلا قليل، أشفقتم بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المهم بها ظهر قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وبها علم المسلمون كيف يسألون ومتى يسألون، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول سؤال مهم من دولة أخرى، إنه هذا موظف في أمريكا كأنه ظروف عمله الآن لا تسمح له أن يصلي الجمعة، فماذا يفعل؟ هذا قد يحصل عندنا في بلادنا قليل جدا من أعمالهم توجب عليهم المكث في مكان العمل، وبها يصلي الظهر فتسقط الجمعة عنه، ولذلك الجمعة إكرام لها يعني شروط، منها أن يكون إنسان قادر على أدائها. مثلا المسجون أحيانا يعني لا تسمح له، يعني بجوز في بلادنا الحمد لله بيصلوا الجمعة، نعم، إنما الآن في مسجون في بلاد القهر والظلم واليهود وكذا ما بيسمحولوش بالجمعة، فهذا يصلي ظهرا. مثل هذا الموظف إذا كانت ظروف عمله لا تسمح وطلب منهم ولم يستجب لطلبه فبيصلي ظهر ولا شيء عليه، لكن هذا في المستقبل بده الآن يحاول إما أن يحصل على حقه في صلاة الجمعة المفروض عليه، وإما أن يبحث عن عمل بديل. الله يعين، يعني المسألة تحكمها الضرورة إن شاء الله تعالى. سؤال مهم يعرض لكثيرين، تخلص من مال ربوي. رجل كان قد وضع أموالا في الربا وكانت فيه فوائد، والآن هذا المال الآن يريد أن يصحح الوضع، فماذا يفعل؟ طيب سأبقى مع هذا ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أبو عوني تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله. قبل يومين ابن صديقنا توفى لانه في ماء اجى على الرئة نتيجة التدخين،
1: رحمه الله،
2: هذا اللي بدخنوه الشباب
1: اللي هو الشاب اللي
2: هل هل يعتبر هذا التدخين وبكل انواعه انتحار، خصوصا انه مكتوب على السجائر وعلى كل هذول انواع التدخين؟
1: بس هو ما قصد الانتحار، بس اخي ابو عون هو ما قصد الموت، ولكن هو قطعا محرم، هذا قطعا محرم. شاب كم عمره، كبير ولا صغير؟
2: 35 سنة شاب.
1: طيب إلى رحمتي، يعني قصدك هل يعد المدخن منتحر؟
2: نعم، لما طيب. يكون عارف أنه بسبب السرطانات.
1: طيب بارك الله فيك يا أبا، ونشكرك يا سيدي، أشكرك. طيب سؤال بس حول قضية التخلص من المال الربوي، هذا يعرض لكثيرين. حتى قبل قليل إحدى الأخوات النساء الفضليات يعني تكون معها مبلغ وتخاف أنه ينقص، فبدأ تحط وديعة في بنك. طيب ممتاز، بس حطوه في بنك إسلامي، ليش نحطه في مصرف غير إسلامي وندخل في هذا نفس المتاهة؟ لا، وبعدين لما يستفيق الضمير والإيمان بيسألوا ماذا نفعل. ابتداء لازم يوضع المال في عمل تجاري أو في مصرف إسلامي توزع الأرباح لاحقا بعد العمل. فماذا يفعل من ابتلي بهذا؟ بده الآن يسحب فلوسه وبده يتخلص من المال الزائد، ولا أجر له في هذا، إنما هو كناقل الصدقة، له أصل المال وما زاد على الأصل ليس له، ينفقها في مصالح المسلمين الفقراء. أخي حسن تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
3: دكتورنا الحبيب، رجال بالنسبة للرضاعة متزوج وعنده زوجة، وهذه الزوجة رضعت بنت أختها، الرجل هذا عنده أولاد من مرأة قديمة، هل اللي رضعت هذه محرمة على الأولاد الأولانيين
1: للمرأة
3: الأولى؟
1: طيب أنت بتعرف أنه في عند كثير من الفقهاء أن اللبن للرجل وليس المرأة.
3: نعم،
1: للرجل وليس المرأة. كل اولاد، على كل حال هاي مساله بحكي لك، يعني قصدك انت الان عنده اولاد من زوجه ثانيه.
3: ايوه.
1: وزوجته اللاحقه رضعت، فهل اولاد اولئك يعتبرون لهم علاقه في هذا؟
3: ايوه هذه بنتي انا، بنتي انا، انا بحكي لك يعني مش سؤال واستراضي، انا بحكي عن بنتي والله.
1: بنتك طبعا. بنتك هي الـ
3: هي
1: الـ
3: هي اللي رضعت،
1: هي التي رضعت.
3: طيب. رضعت رضعات كامله وهي محرمه على اولاد خالتها.
1: واضح.
3: لكن الرجل عنده اولاد
1: من غير
3: الاولانيه متوفيه.
1: صحيح صحيح صحيح، واضح واضح السؤال، تكرم. سأجيبك بعون الله. طيب، إذا التخلص من مال الربا والكرام كثير مهم، بس أنا لماذا ذكرت السؤال اللي سألته الأخت؟ حتى لا نصل إلى هذا المستوى. أحيانا ما بيعرف الإنسان ماذا يفعل، والحسبة أحيانا راح تكون صعبة. نفس السائل بقول أنا لا أدري ما هو أصل المال، ما دام لا يدري أصل المال لو دخلنا في إشكال، ولذلك ما في إلا محاولة التقدير. وهنا الأمر سهل عن طريق المصرف نفسه، إنه والله كم نسبة الفائدة اللي كنت توزعوها ونحسبها بأثر رجعي، وكل هذا بدنا نخلص منه، لأنه هذا مال قطعا قطعا قطعا لا يجوز. طيب، وأنا في سؤال الكرام حول قضية العدل، هل العدل يقول مع المسلمين فقط؟ لا والله ما هو صحيح أبدا، هذا العدل مفهوم مطلق يعني غير مقيد. وإذا قلتم فعدلوا، وقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أين التقييد؟ هذا مطلق، ما قال إذا حكمتم بين أنفسكم، إذا حكمتم بين الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يستأمن على أموال الناس؟ ولماذا كان يأتيه اليهود ليحكم بينهم؟ فإن جاءوك فحكم بينهم وأعرض عنهم، لأنه عدل، لأنه إذا العدل مطلوب مطلقا مع كل الناس. وحتى القرآن في هذا قال يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فهذا لا يجوز إطلاقا الحيف عن هذا. طيب، معنا حسن، أظن تصل حسن. طيب سأجيبك بإذن الله، لكن في عندي هنا سؤال حول قضية السمسرة. السمسرة أيها الكرام لها فقه. نعم، تستطيع أن تكون واسطة في البيع والشراء، سمسار ما في حد، بس بشرط أن تكون أمينا وصادقا وأن تكون دالا على خير. يعني ما بنفع يكون في خلل في النص، خاصة السؤال كان حول قضية تحديد السعر. على كل حال سأكون مع هذا، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
6: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة طبيعية
8: ماجيك، واستمتع بصورتها.
7: الصورة طبيعية.
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك حمزاجي وعلى المضمون بحضر ماتشك لبيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة الفم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهة. دعونا مع اتصال كريم من أخينا إبراهيم. تفضل يا إبراهيم.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. تفضل سيدي.
1: الله يجزيك خير يا سيدي.
0: الله يديمك ويرضى عليك. تفضل
1: سيدي. أنا عندي سؤال واستفسار بالنسبة لل يعني حكم الشرع مثلا أو الشرع.
0: تفضل.
1: في قضية مثلا الجاج.
0: نعم.
1: بالنسبة للبرنامج الطيبات هذا اللي طلع قبل فترة وانتشر.
0: طيب.
1: إنه الجاج مثلا شو بوكل بوكل مثلا يعني كل ما قدامه بوكله.
0: لا بس هذا كلام غير صحيح. يعني الدجاج الآن في علف محسوب ومش موضوع والله بدون إشراف. لا مش دجاج والله ملقى على المزابل. لا هذا كلام غير صحيح. بدناش ندخل الناس في الوهم يا حبيبي الله يرضى. عندك معلومات ميدانية واقعية ولا كلام بس؟
1: لا هسا احنا هسا بالنسبة للعلف هسا العلف بده يكون مركز. هسا العلف برضه مخلوط مثلا أشياء.
0: طيب.
1: سمك مثلا مجفف أو مثلا بقايا الدجاج. أنا واحد قال لي إنه يعني بقايا دجاج بدل محلات في الموهن اللي هو الدجاج اللي
0: لا لا, لا لا لا لا مش بهذه الطريقة المعروضة. طيب يعني شو سؤالك؟ أنت بتاكل دجاج ولا امتنعت عنه؟
1: أنا امتنعت عنه صراحة. أقول لك
0: حر أنت ولكن ما تدخل الناس في الوهم الله يرضى عليك. ما بصح. طيب عندك أي ملاحظة ثانية؟
1: الله يرضى عنك.
0: طيب أنا بشكرك يا سيد. أنا بشكرك وأنا إلي ملاحظة على قضية وسائل التواصل. يعني مش كل من هب ودب يتكلم من صدقه. يعني هذا طبيب لكنه الأطباء أنفسهم اعترضوا عليه اللي هو الدكتور العوضي ولكن دخل الناس في متاهة. اطلعوا من هاي المتاهة وعودوا إلى مستقر حياتكم. اللي ما بيحب هذا الأكل ما يأكله لكن ما تخوف الناس منه. أخي عبد الحكيم تفضل.
2: كيفك دكتور؟ نعم.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. تفضل يا سيدي.
2: أنا بحكي من جديد السؤال اليوم سمعت.
0: تفضل.
2: من أحد الشيوخ ما بعرف مدى صحتها الحكي بقول لك الرزق يأتي بالسعي وليس بالدعاء.
0: طيب أسألك أليس هنالك أسباب للرزق؟
2: أكيد.
0: منها صلة الرحم، منها السعي، ومنها الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللهم ارزقني. في حديث صحيح لما قال إذا قال العبد سبحان الله قال الله صدقت، إذا قال اللهم ارزقني قال قد فعلت. إذا من يقول؟
2: أنا استغربت
0: ده كلام.
2: يعني دابا يقترن الرزق بالدعاء.
0: صحيح.
2: يعني أدعي عشان ربنا يستجيب لي عشان يرزقني.
0: والله يا أخي هذا من الواضح البين. يعني هل اللي ذكر ذلك رجل عالم عنده حجة ولا إنسان عادي؟
2: والله يا دكتور كثير بمقابل بس ناسي اسمه بصراحة.
0: على كل حال
2: أنا بسمع كثير لكن أنا استغربت من
0: كلامه غير صحيح. يعني الله عز وجل أمرنا بالعمل، أمرنا بالأسباب، أمرنا بالدعاء، والله تعالى يستجيب كما يشاء. بارك الله فيك.
2: الله يرضى عنك.
0: شكرا يا عبد الحكيم. هذا كمان دليل يعني يضاف إلى الأدلة من فوضى وسائل التواصل. فوضى هذا السرعة في بث المعلومة. أخي محمد تفضل سيدي.
3: الله
0: يحييك. حياك الله. لو سألت تفضل.
3: نسأل بالنسبة إذا المأموم سهي في الصلاة هل يتوجب عليه سجود سهو؟
0: طبعا لا. الإمام ضامن. يعني الإمام بيخطأ هو في صلاته فيسجد ونسجد معه لأنه إمام. أما المأموم إذا أخطأ فلا إلا إذا ترك ركنا يأتي به بس ولا يسجد للسهو.
3: معناته نصيحتي كانت في مكاني.
0: نعم صحيح.
3: صلاة الظهر كان جنبي مأموم وسهى.
0: لا ما علي.
3: لا
0: أخطأ في هذا بس الأصل فيه ما يكونش بس ترك ركن من أركان الصلاة بس.
3: لا مش ركن هي كان
0: السجود. لا الوسطى. أنت نصحته بعدم السجود صح؟
3: أنا نصحته بعدم.
0: وهو الصحيح.
3: لأنه الإمام ضامن يعني.
0: وهو الصحيح. بارك الله فيك أخي محمد. أكرمك الله سيدي. أبا عبد الله تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل. الله يحييك. تفضل.
4: بدي أسألك الله يرضى عنك اللي بصلي مثلا صلاة الفرد. في بيته أو في أي مكان يجب أنه يقيم الصلاة أول؟
0: لا مش إقامة. لا هل الإقامة حكمها أنا سنة. إذا أقمت الصلاة للمنفرد للجماعة سنة. حتى الناس في المساجد لو قاموا صلوا بدون إقامة الصلاة الصلاة صحيحة. لا هي من شروط الصلاة ولا هي من أركان الصلاة، هي من سنن الصلاة لكنها لا تترك طبعا.
4: يعني الواحد ممكن يقيم الصلاة
0: لسه الأكمل. الأكمل من هذا أخي عبد الله حتى لو في البيت أنك تأذن وتقيم الصلاة وتصلي. فلو اقتصرت على الإقامة صحت وهي سنة، ولو اقتصرت على الصلاة بدون أذان وإقامة الصلاة صحيحة.
4: إن شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. يعني هي قضايا هاي مترتبة على بعض. حتى ورد في حديث لو أن رجل كان في فلات من الأرض فأذن وأقام وصلى إلا صلت خلفه صفوف. من الملائكة والجن، يعني في حديث في هذا. طيب إذا قضية الخطورة الكرام اليوم وسائل التواصل بهذا تخويف من، طيب من أكل كلام، يعني واحد بيقول لك الرزق ملوش دخل بالدعاء ولا دخله بإيش، اللهم أعطينا اللهم رزق. طيب السؤال الأول حول قضية حرمة، إحنا نقف عند قضية حرمة تناول المؤذيات الضارات، الدخان وملحقاتها والأرجيل حرمة. الآن بعد ذلك ما إلنا نتدخل نقول هذا منتحر وأحكم عليه انتحار، لا، فكرة الانتحار لا غير صحيحة، لأنه ما في واحد فيهم يعني تعمد أن يقتل نفسه، هو مضر قطعا، هو حرام حرام، بس أنا هل أحكم عليه أنه منتحر؟ لا لا، المنتحر مختلف. طيب ما رأيكم في من يعني مصاب بالسكري ونصح بأن لا يتناول السكريات ولكنه يتناولها بشراهة بشراهة حتى وصل فيه إلى الموت والغيبوبة، ما رأيكم؟ طب واحد لم يأخذ مثلا علاجه الضروري حتى وصل به إلى الموت والإغماء، هل يقال منتحر؟ لا لا، قضية انتحار مختلف، هذاك قصد إلى إزهاق روحه بشكل متعمد، إنما هذا قطعا حرام، ما حد يفكرنا. قضية الرضاعة الكرام قضية النبي سمح سمها في قضية، قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب، يعني بدك تيجي تشوف هذا الشخص وهذا الشخص، هذه البنت وهذا الولد، ما العلاقة التي بينهما؟ إذا كانت علاقة بينهما نسبية فبصير علاقة في الرضاعة، يعني عم بصير عم في الرضاعة، خال بصير خال في الرضاعة، ولذلك ما علاقة هذا الولد بهؤلاء الأولاد؟ إذا كان والله إخوة لأب فهذا عم، رح يصير عم لأب وهكذا. طيب إذا صلاة المنفرد أو يعني بصراحة مش بس المنفرد، أنا بتكلم حول السهو، أنه قد يقع الإنسان في الخطأ كثيرا في الصلاة خلف الإمام، الإمام يضمن ويضمن ركنا واحدا، حتى ما حد يفهم انه يضمن الاركان، لا لا لا يضمن كل شيء، يعني واحد ترك ركوع بدك تاتي به خلف الامام، السجود تاتي به، لكن في ركن واحد يضمن الامام وهو عدم قراءه الفاتحه، اذا الامام قرا كانك قرات، ليس اكثر من ذلك. هل يجوز الذهاب دون محرم في رحله مع جروب سياحي للبتراء والعقبه حوالي 25 امراه؟ ما في حرج، ولكن يعني خاصة إذا كانوا مثلا صديقات وصاحبات ومأمونات وكبارات في السن، ما في شيء، إن شاء الله بكون أفضل وأحسن مع بعض، ولكن إذا واحد صبية طبعا لا، أكيد أكيد بدها محرم. كان هنا في سؤال من أحد الإخوة أنه في والد صاحبه كأنه بتعامل في أمور محرمة وربويات وكذا، ثم توفي هذا إلى رحمة الله وورث الأبناء ذلك المال اللي فيها أصل مال حلال وأصل وأمور زائدة، هذا يحصل كثيرا ويحصل في الميراث كثيرا. الآن من علم أن هذا الجزء من المال هو مال فوائد أو مال والله مأخوذ بالحرام أو من تجارة محرمة كالمخدرات، فقطعا هذا لا يجوز تناوله، يصرف في مصالح المسلمين. الآن إذا ما علم يأخذ بالاجتهاد، يأخذ بالاجتهاد، والمسألة الكبيرة هنا والأصل في الناس أن يتقوا الله في هذا. طيب كان هنا في سؤال حول قضايا، طيب يعني في حديث نبوي، ما بعرف كيف يفهمون الناس الحديث النبوي بصراحة غاية في الأهمية، ويقال للنساء حتى المرأة ترضي زوجها حتى ولو كانت هي الغاضب. الحديث يقول: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة، النبي في الجنة والشهيد في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة. ثم قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. كان السؤال من إحدى الأخوات إنه هل ممكن لهذه الدرجة زوجي يزعلني ويغضبني وبعدين أنا أروح أصالحه؟ هذه المرأة التي ترتفع عن مستوى شعورها بالألم وبالظلم وترضي زوجها حتى تمشي سفينة البيت ويستقر حال البيت وتتغاضى عن هذا الظلم، هذه تستحق أن تكون من النساء المقدمات في الجنة. طيب هل يعني ذلك أن المرأة إذا عبرت عن غضبها إنها والله رح تحرم الجنة؟ لا طبعا لا، لكن هنا الإسلام يرفع الناس إلى مستوى عالي من الإحسان في الأخلاق، كمن يكون له الحق فيتنازل عنه، طب ما هو كان حق لأبي كعب بن مالك عند ابن حدرد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا كعب ضع الشطر، قال له سمعا وطاعة يا رسول الله. هذا هو الذي ينال أعلى الدرجات، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالمرأة اللي بدها ترد الظلم بظلم، نقول أنت قابلت السوء بالسوء، لن تحرم من الجنة. أو حتى نفس الحديث لما يقول الودود الولود، طب هل المرأة التي لم تلد مش رح تدخل الجنة؟ لا، النبي عليه السلام ما قال ذلك. إذا هذا دليل الكرام، أحاديث النبي عليه السلام مثل آيات القرآن بدها فهم دقيق. هذا الفهم الدقيق لا يأتي إلا بعد معاناة ودراسة ومعرفة مناهج أهل العلم في الكلام، كيف يفهمون كيف يفهمون. إذا المقصود هنا بعطي أعلى درجات النساء في الجنة، المرأة الودودة التي أنجبت وهي تحافظ على بيتها بالصبر على زوجها وإن ظلمها، هي اللي بترضي. هذا نوع من النساء هو المقصود في هذا. طيب، مش مشكلة، أحد الأخوات كتبت لكن امرأة وبنتها مع جروب نساء لا تعرفهم، ما في مشكلة، المهم يكون في رفقة مأمونة. هذه الرفقة المأمونة حتى نقول أنه إن شاء الله ما في، وخاصة داخل البلد الأمر سهل، يعني هي الأمور الخارجية التي عليها الخطورة. طيب، كان هنا في سؤال حول التفسير، والله عرض علي تفسير ولا أنا بقول لك دعك منه، في تفسير هذا عليه مشاكل كثيرة. تخيلوا حتى يا جماعة كتب التفسير ما بدي أذكره حتى لا أروج له، حتى بعض كتب التفسير قد يكون فيها مشاكل. نعم، ولذلك من مهمة أهل العلم الكرام أن يبينوا للناس ما ينفعهم أحيانا فيما يقرؤون، هذا تفسير، هذا كتاب فقه، كتاب عقيدة، حتى لا تضل به الطريق. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546 38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. بعض الناس كتب لي ما هو كتاب التفسير، ما في داعي، يعني في كتاب تفسير هو فلسفي صوفي شوي اللي بسموه التفسير الغنوصي، يعني في تفسير باطني يعني صعب قبوله، فدعوكم من ذلك. يعني في كتب، ذاك بده يقرأ الكتب، أي كتاب تقرأ كتاب ما يكونش ملوث في بداية التعلم، بعدين هذا الإنسان أنت خصص يقرأ كل شيء. وذاك في كتب مثلا بيكتبوها أحيانا غلاة الشيعة، غلاة الخوارج، غلاة الصوفية، كنت انتبهوا لها. لا، بدنا نقرأ في هذه المرحلة الكتب المحترمة. حتى مثلا التفسير الإشاري مقبول وهو تفسير صوفي، ولكن ليس تفسيرا باطنيا. معنى التفسير الباطني يخرج الكلام عن سياقه إلى سياقات رمزية. هذا كلام خطير، ما بدي أعطي أي شيء. اللي كتب الملاحظ يقول كانت تجارة والده حلال كلها لولا الفوائد الربوية. طيب ما هي فوائد ربوية، ما هي المشكلة، استحال حسبتها. هل هو آثم الانتفاع من التركة؟ لا طبعا، لكن بدي أعرف القدر الزائد، هذا ممنوع الاستفادة منه. يعني هذا المقصود. اللي سأل حول اللي بيروحوا جماعة مع بعض، بقول إن وجب المحرم هل يجوز فتى 15 عام؟ طبعا، يعني هذا الفتى كيف بده يروح مع النساء؟ هذا صحيح أنه غير بالغ، لكن هذا مميز، هذا لا يكون بين النساء، لا يكون بين النساء. أرجو الانتباه في أن هذا مهم. كان هنا في سؤال حول قضية فاتورة سعرها وهمي. هذا يا جماعة يعني ما في أسهل أن يدرج تحت الكذب، ما في شيء وهمي، ما بصح، ما بنفع تغيير أي مواصفات ولا تغيير أي أرقام إلا يكون في وراها شيء. لولا أن هنالك شيئا لما غير. يعني بعض الناس بده يقول له والله ارفع الفاتورة 1000 دينار حتى يأخذ 500 ويحطه في الجوز، من ساعده على ذلك أثم. وحتى لو لم يخبرك، ما دام في تغيير في خلل، هذا كلام ما بصح. طيب، هنا كان في سؤال حول هل يمكن أن أدعو على من غشني في الزيت؟ والله من حيث الحق لك حق لك، لكن بدك تدعي على من ظلمك، لكن هب أن الذي باعك كمان غش بالزيت. يعني أنا من أيام يعني قابلني واحد من الناس وقول تجرت السنة في الزيت، صدقا قابلته وقول ودخت زيت كويس، فلما صرت أبيع صارت تجيني ملاحظات بتبين، ورحنا فحصناه وطلع مغشوش. يا ترى هل علي لوم؟ الآن الأصل في الإنسان أن يجتهد وأن يكون ذاخر، واليوم الأمان للأسف صارت نادرة، يعني احتمال كبير المحتال أنه يطلع على زيت ممتاز ويغش في زيت غير ممتاز. لأن أنت بدك تدعو، ادعو على المسبب الغش الأول. أما احتمال التاجر نفسه أحيانا صدقا بنغش يا جماعة، بنغش بالسلعة، بنغش بالمواصفات، بنغش بالمصدر، بنغش بالسعر. فما بدنا نظلم الناس، لأنه اللي بتفكروا ظالم احتمال يكون مظلوم كذلك، والله أعلم. الله يتولى الجميع بالرحمة. المهم الغشاش الأول كيف بده يتوفق في حياته؟ أنا لا أدري. ما هل يجوز المراهنات على الألعاب؟ قطعا لا، ما بيصح، هذا حرام، ما بيجوز المراهنات. هاي اليوم يكرم في عالم هذا المفتوح علينا، الفضاء الواسع في الميديا وفي الكلام وفي الألعاب، خاصة الألعاب هاي الإلكترونية، كثير فيها مهارات، كل هذا حرام، ما بيصح، لأنه هذا كسب سريع وخطير والمغامرة عالية. وحتى لو كان واحد عنده وفر مالي وقال والله أنا بغامر فيه، ما بصح، هذا الباب محرم، لأن هذه المغامرات تقبل إذا كان الأمر مباحا، أما الآن هذا حرام. فابتداء ما بيجوز واحد يخ

0: إطلاقا. الاستخارة، هل الاستخارة أمر ذاتي ولا ممكن أن نستخير لفلان لفلان عن فلان؟ والله الأصل في الاستخارة يعني هي عبادة بينك وبين الله، تقوم تصلي ركعتين وتدعو بالدعاء الوارد وتسمي حاجتك، لأنه في آخرة في شيء اسمه اليقين والتوكل والرضا. اللهم إن كان كذا وكذا شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. طب الآن هذا الدعاء أنت بدك تدعوه، بدك تدعو إنك أنت لا ترضى ولا اللي وكلك بالاستخارة، فهذا بصراحة تناقض. وذلك الأصل الشريعة الكرام أن نتركها كما تركنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها. هلا ممكن نفيد في الدعاء، ممكن نفيد في الاستخارة، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستشارة مع الاستخارة هنا نجمع، والمستشار مؤتمن صحيح 100%. أما بهذه الطريقة وخاصة بعض الناس ممكن يتعلق بكلام الآخرين كأنه منزل، لا ما في. حتى سأل حول رؤية رآها، قالوا فسرها إلى شيخه والآن هو في خوف. يعني قل لهذا الأخ اللي فسر لا تقطع بما فسرت. الرؤى أيها الكرام بخلاف العلم الشرعي، العلم الشرعي أحيانا إذا كان الدليل واضحا قاطعا بينا نقطع به كحرمة والله الخمر، إنما الآن إذا كان الدليل غير واضح مثلا أو فيه اجتهاد نقول والله أعلم. طيب أين الدليل على صحة تفسيرك لهذه الرؤية؟ ثم هل حكمت بأنها رؤية؟ لعلها من أضغاث الأحلام، لعلها من حديث النفس، لعلها من تلاعب الشيطان بالإنسان. فما ما حد عنده دليل. هذا كان عليه السلام يفسر للناس والنبي معصوم، وهذه معجزة نبي الله يوسف، ذلكما مما علمني ربي. وقلهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني حاصل لا محالة. هل تجرؤ أيها المعبر للرؤية أن تقول هذا كذا؟ ما بيصح. طيب سأل هنا حول قضية أنه في إنسان يدعي أنه يرى الجن وبيكلمهم، هذا كلام غير صحيح، هذا عالم غير مرئي وعالم غير عالمنا. والله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والله يجعلنا إياكم ممن يستعمل عقله في الخير دائما. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن الهدنة مع إيران انتهت، ويصف طهران بأنها مريضة. أسعار النفط ترتفع أكثر من 5% بعد إعلان ترامب انتهاء وقف النار مع إيران. وزير الأشغال يطلب تحري عزل نقيب المقاولين وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة. إلى التفاصيل، حياكم الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الهدنة مع إيران انتهت، واصفا طهران بأنها مريضة، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد إعلان إيران استهدافها لقواعد أمريكية في الخليج. وقال ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة مع إيران قد انتهت، بالنسبة لي الأمر انتهى، مضيفا التعامل معهم مجرد مضيعة للوقت، وشدد على أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من أن تمتلك سلاحا نوويا، واصفا إياهم بأنهم مجانين. وذكر أن الولايات المتحدة تخلصت من الصف الأول والثاني من القادة الإيرانيين قائلا إنهم كالسرطان يجب التخلص منهم. كما انتقد الرئيس الأمريكي ترامب إسبانيا بشدة، معلنا اعتزام الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما جدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. وقال ترامب لدى وصوله إلى قمة لحلف الناتو في أنقرة: إسبانيا قضية خاسرة، لم نعد نرغب في إجراء أي تعاملات تجارية مع إسبانيا. في سياق متصل، قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب انتهاء الهدنة مع إيران، وذلك في أعقاب شن ضربات جديدة في الشرق الأوسط. وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 5.3% ليصل إلى 78 دولارا فاصلة 0.9 للبرميل. أرحب بخبير الطاقة والنفط هاشم عقل. مرحبا بك سيد هاشم. إذن في أعقاب الضربات الأمريكية والرد الإيراني، ارتفاع مرة أخرى لأسعار النفط إضافة إلى إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الهدنة، كيف يؤثر هذا أو هذا الارتفاع على أسعار الطاقة في العالم؟
1: مساء الخير، شكرا للاستضافة. لعله مؤشر خطير جدا على أسعار البترول، وبالتالي تصبح الدول المستوردة هي الخاسرة الأكبر. لذلك رأينا هناك ردة فعل سريعة، وهذا متوقع دائما، أن يعني منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز من البؤر الساخنة جدا، والتي إذا تعرضت إلى يعني أي توتر عسكري دائما ينعكس على أسعار البترول، ونرى الأسعار تقفز بأرقام كبيرة، يعني بحيث أن ارتفع سعر برميل البترول 8 دولار، وهذا رقم كبير جدا بعد الهدوء الذي بدأ منذ فترة على الأسعار. الخطير في الموضوع هو إنهاء مذكرة التفاهم، يعني إنهاء مذكرة التفاهم هذا يعني فتح الباب للحرب والقصف في أي وقت من الأوقات. لكن يعني قد يكون كالعادة تصريح ترامب يعني مفعوله محدود الزمن، وقد يكون تراجع عنه، لأن رغم ذلك هناك المحادثات كما يقال أنها مستمرة بين الطرفين، وهذه يعني قد تكون من الإيجابيات، أن هناك لن تتطور إلى حرب متواصلة، يعني قد يكون اشتباك وانتهى أثره.
0: لكن إمدادات الطاقة اليوم سيد هاشم، ربما في حال أعلنت إيران عن إغلاق المضيق مرة أخرى ربما ستشهد ارتفاعات أخرى، أليس كذلك؟
1: من المؤكد إذا لم يتم حل الإشكال يعني اليوم وغدا، هناك تأثير كبير على الأسعار، سوف يعني تشهد المزيد من الارتفاع، لأن هناك يعني يصبح في نقص في المعروض. يعني أنا أعتقد إيران هي الخاسر الأكبر في هذا الموضوع، لأن الفرصة التي لديها الآن لبيع البترول وبأسعار الأسعار العالمية تحقق إيرادات مالية، علما أن أيضا ترامب أعلن عن إلغاء فترة السماح لإيران ببيع النفط، وكل هذه يعني نوع من الضغط على إيران حتى تلتزم بعدم قصف الناقلات التي تمر عبر الخليج. يعني أنا لا أعلم لماذا يتم قصف هذه الناقلات. نعم. إلا لسبب واحد، إذا لم يكن هناك يعني الناقلات يجب أن تخبر إيران قبل 48 ساعة من عبورها للمضيق. إذا كان هناك تجاوز، وهناك يعني قضية هامة أن بعض الناقلات تطفئ أجهزة التتبع حتى يعني تتخلص من الرقابة خاصة الإيرانية. قد تكون هذه الناقلات أنها أطفأت أجهزة التتبع ومن ثم دخلت المضيق، ولذلك تم قصفها، ولكن ذلك ليس مبررا مهما كان السبب، لأن فترة 60 يوم هي مسموحة بدون رسوم وبدون رسوم خدمات أيضا. فبالتالي لا يوجد مبرر لهذا الإجراء، إلا أن ردود الفعل الأمريكية يعني معروفة لإيران سوف تكون قصف، وقصفت 80 هدف في إيران، وردت إيران أيضا بقصف 85 هدف في الكويت والبحرين. طيب. يعني هذه قضية جدا مؤثرة على الإمدادات، وسوف نشهد الارتفاعات تعود مرة أخرى.
0: محليا كيف سينعكس هذا الأمر؟
1: عفوا،
0: محليا كيف سينعكس هذا؟
1: بما أن التسعيرة الشهرية لدينا، هذا التأثير الذي حدث اليوم وبالارتفاع، وإذا عادت الأوضاع إلى الهدوء مرة أخرى غدا أو بعد غدا غد، لن يكون تأثير له تأثير على نهاية الشهر. تتأثر الدول التي تسعر يوميا، قد يكون هناك انعكاس لهذا الارتفاع، لكن بالأردن ما زلنا بعيدين عن نهاية الشهر، وبالتالي إذا هدأت الأحوال ولم يستمر التوتر وزادت حدة التوترات وتعود الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى، وبالتالي التأثير لن يكون له أثر مع نهاية الشهر إن شاء الله.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل. قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن أي موقع تنطلق منه هجمات علينا أو يقدم الدعم للجيش الأمريكي سيكون هدفا مشروعا لقواتنا. في الأثناء أفاد المساعد الأمني لمحافظ خوزستان بمقتل شخص وإصابة 2 إثر هجمات أمريكية على مناطق متفرقة. في محلياتنا، وجه وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمنة نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ورد في الإنذار العدلي المقدم بحق نقيب المقاولين فؤاد الدويري وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، وذلك وفق أحكام قانون النقابة. ويأتي التطور الأخير في وقت تشهد فيه نقابة المقاولين أزمة داخلية متصاعدة جراء خلافات بشأن شرعية استمرار عدد من أعضاء المجلس المنتخب واعتراضات من أعضاء في الهيئة العامة على إجراءات اجتماعها الأخير ونتائجه. وطلب الوزير تحري اعتبار فؤاد الدويري فاقدا لمنصب وصفه كنقيب إلى جانب 3 من الأعضاء بموجب الأسباب الواردة في الإنذار العدلي، كما طلب النقابة للاطلاع على ما ورد في الإنذار العدلي وإجراء المقتضى حيال ما تضمنه وموافاة الوزير أصوليا بواقع الحال والإجراءات المتخذة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب على ضوء ذلك. أثارت إذاعة حياة FM قضية مستثمر قال إن هناك مشروعا لنقل 3 مصانع من إحدى الدول العربية إلى الأردن تعثر بسبب اشتراطات تتعلق بتوفير البنية التحتية، الأمر الذي دفعه إلى العدول عن تنفيذ الاستثمار. وعقب ما أثير أصدرت وزارة الاستثمار اليوم بيانا توضيحيا أكدت فيه أن الواقعة المشار إليها تعود إلى ما قبل أكثر من 13 عاما، أي قبل إنشاء وزارة الاستثمار. وقالت الوزارة بحسب بيانها إنها تواصلت بشكل مباشر مع مصدر الخبر الذي تحدث عبر إحدى الإذاعات، حيث أكد أن الواقعة تعود إلى تلك الفترة، مشيرة إلى أنه عند طلب بيانات المستثمر الأصلي بهدف التواصل معه والتحقق من تفاصيل الواقعة بصورة مباشرة امتنع مصدر الخبر عن تزويد الوزارة باسمه أو بأي بيانات تمكنها من التواصل معه. وأضافت الوزارة أنه بحسب المعلومات التي قدمها مصدر الخبر فإن الموقع المشار إليه يقع خارج حدود التنظيم وعلى أرض يملكها المستثمر، وكان يعتزم إقامة مشروع عليها إلى جانب منشأة خاصة لاستخدام الشخصي، الأمر الذي كان يستوجب توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للموقع وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة في ذلك الوقت. نقلت شبكة CNN الأمريكية عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية اليوم توصيتها لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان، وأوضحت الوكالة أن توجيهاتها تظل سارية المفعول حتى 31 من آب ما لم تتم مراجعتها قبل ذلك الموعد. وأضافت الوكالة أنه في حال انهيار الهدنة القائمة فمن المرجح أن يتعرض المجال الجوي الإيراني لتهديدات وشيكة. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية. وأوضحت الوزارة أن هذا الحادث لم يؤثر في استمرارية خدمات الوزارة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ألغى زيارته المقررة لإسرائيل اليوم. وكانت وسائل إعلام الإسرائيلية قد قالت إن زيارة هيغسيث وهي الأولى له منذ توليه منصبه كانت تهدف إلى تبديد مخاوف إسرائيل من بيع طائرات F-35 إلى تركيا. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. في الصورة الحية يقود الإعلام بث اعتداء موظف رسمي على نائب خلال متابعته لقضية إغلاق حديقة السوسن السوداء التي صارت حديث الشارع الأردني. وفي الكلمة يشتغل الإعلام على ذات التردد ويبث تصريحات سببت كركبة بعد أن أكد وزير العمل عزمه على نشر تفاصيل استقالته بعد مغادرة الحكومة رسميا. المنحيان يظهران أثر فعالية الإعلام ومؤسساته المختلفة في النقل والحل، بينما يكشف حالة ارتباك في تعامل مختلف مؤسسات الحكومة وممثليها مع قضايا الرأي العام وفق مراقبين. والسؤال: لماذا؟ تقول الحكومة إنها على خط واحد مع مجلس النواب الذي يمثل شعبا، لكن الواقع ينفي الكلام، إذ الشارع يرى ويقرأ انفرادا حكوميا ومحاولة تحييد النواب عن القضايا العامة. الاستنتاج الأخير يطن صداه عاليا حاملا أسئلة جدلية: هل تتعمد الحكومة إبعاد مجلس النواب وهو طائع عما يهم الناس؟ كيف سيكون مردود ذلك على حالتي الإحباط واليأس؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل. بداية أرحب بمقرر لجنة الزراعة النيابية باسم الروابدة. مرحبا بك سيد باسم. لو نتحدث عن الاجتماع الذي جرى اليوم إذا سمحت.
1: الله يسعد مساك، وأنا أشكر حياة فن على متابعتها لهذه القضية، وهي قضية وطنية، ونحن مثل هذه المؤسسات صراحة يعني نهيب بهم وبوزارة الزراعة أن تهيئ لهم كل السبل حتى فعلا تبقى هذه المنشأة تعمل وبشكل مستمر، ولكن هنالك حيثيات لما كما تفضلت لهذه القضية وأخذت رأي عام واسع. اليوم
0: سيد باسم هناك خلل في الصوت، لو تحركت من مكانك إذا سمحت حتى يصل الصوت بشكل واضح.
1: تمام.
0: نعم.
1: كما قلت لك أخي الحبيب، الآن هذه قضية أخذت قضية رأي عام. القضية ذو شقين وليس شق واحد. الأول أن نحافظ على مثل هذه المؤسسات أن تبقى دائمة، وهذه الاستثمارات أن تبقى دائمة لأنها تخدم الوطن وتخدم استثمار الوطن.
0: تمام.
1: بالمقابل نود من الحكومة ومن وزارة الزراعة ومن جميع الوزارات أن يتعاملوا صراحة بطريقة مريحة لمثل هؤلاء المستثمرين، وأن يتم وضع النقاط على الحروب بشكل واضح. أنا لا أغلق مؤسسة تعمل وفيها كم هائل من الحيوانات الموجود فيها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. لابد أن نصل إلى مرحلة حتى يصحح وضعه صاحب هذه المنشأة وتفتح من جديد بإذن الله.
0: نعم. طيب، أرحب كذلك برئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية النائب معتز أبو رمان. مرحبا بك سيد معتز. أسألك بداية عن الذي حصل بينك وبين مسؤول وزارة الزراعة في حديقة السوسن السوداء إذا سمحت.
2: أولا مرحبا.
0: مرحبا، أهلا بك.
2: ممكن أستعيد السؤال؟
0: ما الذي حصل بينك وبين المسؤول في وزارة الزراعة يوم أمس؟
2: أولا أنا بالأمس كنت أمارس دوري الرقابي المناطفي كنائب ممثل أبناء هذا الوطن، ومنحني الدستور الصلاحيات الرقابية ومنحني الحصانة أيضا أن أقوم بهذا الدور، ليس فقط تحت القبة بالمناسبة، بل أيضا في ميادين العمل، لأن دور النائب غير محدد فقط بقبة التشريع. أيضا إحنا لدينا دور رقابي.
0: صحيح.
2: الدستور كان حصيفا عندما فصل بين السلطات ومنع تغول أي سلطة على الأخرى، وبالأمس شهدنا تغول من قبل السلطة التنفيذية. يناقش بموضوعية ويجيب على الأسئلة الرقابية بتمزيق الورق اللي أنت شفته أمام الإعلام.
0: نعم. وهنا طرح سؤال: لماذا لم يراعي المسؤول الحكومي أطر الصلاحيات الدستورية للنائب المنتخب من الشعب؟
2: نعم، هذا السؤال في محله. اليوم النائب بالمناسبة لا يمثل شخصه، بل يمثل السلطة الرقابية لما تحقق الدستور، يمثل أبناء هذا الوطن، كون أن النائب منتخب وليس معينا. وبالمناسبة يعني بجوز كان هنالك جهل، وهذا يعني للأسف يعني عندما نتحدث عن مدونة سلوك وزاري وأيضا على الوزراء وبالإضافة إلى تضارب قضايا تضارب المصالح أن يعوا أيضا حدود الدستور وما هي صلاحيات النائب. أنا اليوم بموجب المواد الدستورية هنالك 4 مواد تحددت في هذا الإطار، النائب له الحق وكامل الحق بالاطلاع على التفاصيل والقيام بدور رقابي، وأي إعاقة لدور النائب تعتبر تعدي على ممارسة دوره وهي جريمة يعاقب عليها القانون وخاصة أثناء تأدية الواجب الرسمي. وأقرر وأقول أن اليوم قضيتي ليست مع شخص باسم معين، مع موظف يشغل موقع مدير الثروة الحيوانية، ولو لم يشغل هذا الموقع كان ما صار بينه وبينه أي علاقة وكان ما لقيناه في الموقع أصلا. إذن هنا نحن نتعامل مع وزارة الزراعة، نتعامل مع مساعد أمين عام بصفته الوظيفية، نتعامل مع قضية وطنية تعنينا هذه القضية الوطنية فيما يتعلق بدفاع عن حقوق صاحب استثمار زراعي، وأيضا فيما يتعلق بوجود رسالة خطية تحدد جوانب فنية، وكان نقاشنا في هذا الإطار فقط. لكن التصرف الأرعن اللي قام فيه مدير الشؤون أو الثروة الحيوانية ومساعد الأمين العام بتمزيق الورق وحاول إخفاء الحقيقة ورفض النقاش هو ما أزم الأمر، وهو ما يستوجب إجراء قضائيا وإجراء قانونيا وإجراء دستوريا.
0: طيب أسأل سيد باسم عن أهم المخرجات التي انبثقت سيد باسم الروابدة عن الاجتماع بخصوص حديقة السوسن السوداء.
1: نعم سيد، أنا سأتحدث فيما يتعلق قبل هذا فيما يتعلق في الأستاذ أخونا معتز رمان وزميلنا. ما حصل معه أمس نحن نرفضه كنواب رفضا قاطعا، سواء في لجنة الزراعة أو كل النواب، وتناقشنا في ذلك أمس، نحن نرفض هذا التصرف من أي موظف بغض النظر مهما كان. فمتول اليوم الأستاذ طراونة كان موجود، وكان موجود وزير الزراعة أيضا، وأكد وزير الزراعة أن هذا الأمر مرفوض وهذا التصرف مرفوض وفي طريقه للحل بإذن الله. وكان اجتماع من قبل وزير الزراعة مع رئيس مجلس النواب فيما يتعلق في قضية أخونا معتز أبو رمان، لا نقبل أن ينال من هيبته ولا من هيبة مجلس النواب. أما فيما يتعلق في موضوع مزرعة السوسن السوداء، أكد وزير الزراعة أن هنالك نقاط لابد من تصويبها، وهي نقاط يعني صراحة نحن عندما ناقشنا في لجنة الزراعة نقاط مهمة، وجود طبيب بيطري للحفاظ على سلامة الموظفين وسلامة المراجعين الزوار من الأطفال والنساء وأهلنا والمواطنين لمراجعة هذه أو زيارة هذه المؤسسة. وأيضا أكد على بعض النقاط أن هنالك وجود بقالة أو سوبر ماركت داخل المزرعة، وهذا يضر بالسلامة العامة أيضا. يعني في نقاط جوهرية صراحة تناقشنا نحن مع وزير الزراعة جيد. وقال في حال تصويبها نحن جاهزون لفتح هذه المنشأة بأسرع وقت، نحن لسنا ضد أن تفتح هذه المنشأة.
0: أرحب أيضا بمالك مزرعة السوسنة السوداء دكتور إياد الخريشة. دكتور إياد مرحبا بك، ما هو الجديد حتى هذه اللحظة؟
3: والله يعني قد صدر قرار من المحكمة العليا بفتح هذه المنشأة.
0: صدر قرار
3: بظهر للحق.
0: مرة أخرى دكتور إياد، القضاء الأردني
3: المحكمة العليا
0: نعم
3: صدرت قرار ببطلان إجراءات وزارة الزراعة
0: وإعادة فتح
3: المنشأة
0: مرة أخرى. قبل قليل هذا القرار صدر دكتور إياد؟
3: هذا قبل ساعة. نعم.
0: إذن الآن ستعود لفتح المزرعة مرة أخرى أو الحديقة مرة أخرى؟
3: عيش احنا قاعدين بنستقبل بالاجراءات.
0: طب المخالفات اللي كان تم الحديث عنها والتصويب
3: هذه موقوفه عند القضاء.
0: اذا انت نعم. يعني اليوم راح تذهب الى فتح الحديقه
3: نعم.
0: ثم بعد ذلك تقوم بتصويب المخالفات التي كانت قد
3: نعم.
0: وجهت لك.
3: الان توجهنا الى وين طالعين على الداخليه
0: نعم
3: عشان الفتح يعني.
0: عندك فترة محددة لتصويب الأوضاع؟
3: لا ما فيها، هذه خلص الآن، هذا محكمة عليا والآن السجال بيننا وبين الزراعة للترخيص ليس للغلق ولا للفتح.
0: تمام. طيب يعني أنا بدأ
3: الآن إحنا نطالب بالترخيص. الآن قضية أخرى.
0: قضية أخرى، ما هي القضية؟
2: معلش لو سمحت،
3: قلب الترخيص.
0: قلب الترخيص،
3: بدنا طلب للترخيص الحديقة.
0: نعم، ترخيص للحديقة.
3: هم عصيين منذ 6 سنوات بترخيص الحديقة. ولكن الآن أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، يعني خلص انتهت.
0: طيب
3: كانوا ماسكيننا من إيدنا للتوجع. إيش هي؟ الإغلاق. حتى إيش؟ حتى إيش بالإغلاق؟ بالإغلاق حتى يخضعوك لأمر الواقع الذي لا يمس لواقع الحديقة بشيء.
0: طيب أستاذ معتز، كان لك تعليق، تفضل.
2: خليني أوضع أول شيء، مبروك انتصار القضاء والسلطة القضائية، وهذا ما يجعلنا نعتز ونفتخر بالدستور الأردني الحصين الذي فصل بين 3 سلطات، التنفيذية الحكومية والرقابية النيابية والقضائية التي هي مرجع العدل. اليوم انتصار القضاء لهذه القضية العادلة يبرهن على أننا قمنا بدورنا الصحيح، وأننا لم نكن بحمد الله لا مترائين، ولم نكن ضعفاء، ولم نكن مرتجفين. مارسنا دورنا الرقابي، وانتصار الحق بالقضاء هذا يثبت أن الوزارة كانت على خطأ، وأن وزير الزراعة قد تغول بوزارته وبإجراءاته التعسفية. وأنا أتكلم بدور الوظيفي ومن خلال موظفينه، وأهم مدير الثروة الحيوانية اللي بالأمس ما استطاع يدافع ولا عن أي نقطة. وأؤكد هنا أن انتصار القضاء هو انتصار للشرعية وللحقيقة. وبدي أعقب على حديث زميلي باسم بيه، بدي أوضع النقطة أنه للأسف استطاع هو أن يضلل اللجنة من خلال الحديث أنه لا يوجد عيادة بيطرية. أنا بالأمس دخلت على العيادة البيطرية وموجودة داخل المنشأة، وهذا ادعاء غير صحيح. هنالك دكتور بيطري، وأنا شفت بأم عيني أحدث الأجهزة الطبية داخل هذه العيادة. فاليوم إحنا نكون واقعيين، الحجة التي وردت قبل قليل على لسان الزميل بأنه بحاجة للسلام العام وحاجة للعيادة البطرية، بحب أؤكد أن العيادة موجودة. والذي قرأ التقرير هو التقرير بالدعيش أنه لا يوجد عيادة، بيقول أن هنالك عيادة بيطرية تم استعدادها، وأنه الدكتور لا يوجد لديه عقد إلزامي أو صيغة العقد. يعني بمعنى آخر، هم لم ينكروا الحقيقة وجود العيادة، ولكنهم حاولوا أن يدعوا أن هنالك عيادة بيطرية داخل المنشأة، واعتبروها مخالفة وجود العيادة. طب وين حط لك العيادة؟ خارج المنشأة؟ يعني نعم. اعتبروا المخالفة عكس ما ورد على لسان الزميل الآن، المخالفة هي وجود العيادة، وهذا مكتوب بالنص. وأنا عندي الأوراق اللي أبعت لك إياها امبارح، حصلت عليها أنا بخلال السلطة الرقابية، وجبت التقرير اللي كانوا ما بدهم يكشفوه للملأ. والنقطة الأخرى، تحدث على كافتيريا. والله أنا بدي أسأل سؤال، شو يعني إذا أنا عندي كافتيريا للأطفال بيجوا طلاب مدارس يزوروا هذه المزرعة، ممنوع يعني يكون في كافتيريا بمنطقة داخل المزرعة؟ كل مزارع وحدائق العالم اللي بيكون فيها مزار للأطفال وللعائلات بيكون فيها مناطق ترفيه وبيكون فيها مطاعم، في عندنا مؤسسة غذاء ودواء بتقدر تكشف على السلامة الصحية. نعم. وبالتالي التحجج ومحاولة الاختباء خلف المصطلحات، وأن كل من يحاول تسويف هذه القضية وأن هذا الأمر يعني باتجاه الحل، لا يا سيدي. أنا اليوم رئيس مجلس النواب تحدث معي شخصيا بأنه يقف خلف هيئة مجلس النواب ويقف خلف دور النائب الرقابي، وتحديثه كان صارم وواضح إلى رئيس الوزراء بأن اليوم المجلس على المحك، ولن نرضى ولن نتهاون بصلاحيات الرقابية. والموضوع مش موزة لحية،
0: وهذا هو المهم أستاذ معتز. لكن خلينا أسأل الدكتور إياد،
2: ليست قضية اليوم، ليست قضية معتز أبو رمان. أنا اليوم ما بدافع عن
0: صحيح.
2: لا عندي مزرعة ولا عندي يعني مؤاخذة منشأة خاصة فيه.
0: رح أسألك أستاذ معتز، رح أسألك بعد قليل عما يخص دورك كنائب. لكن دكتور إياد، وزير الزراعة بتحدث بيقول أنه ما كان يعني لا يوجد طبيب بيطري في الحديقة، كيف ترد على هذا الأمر؟
3: هذا الكلام موقوف عند قائله. بالحقيقة هي حق أن يتبع. الشاهد موجود، والوزير كان يصور جنبه ومكتوب كارما كبيرة 6 متر بمترين. إيش مكتوب عليها؟ مكتوب عليها عيادة السوسنة السوداء، وهي هذه مخصصة للأزمات في الداخل. إحنا ما بنستقبل حالات من الخارج، هي ليست عامة، هي خاصة.
0: يعني الطبيب موجود بداوم دوام كامل دكتور إياد؟
3: نعم، هو الطبيب يداوم دوام كامل يعني 8 ساعات، هم بدهم إياه 24 ساعة قاعد لي. مقيم، بدهم إياه مقيم.
0: يعني اليوم الوزارة تريد من هذا الطبيب أن يبقى لمدة 24 ساعة، يعني 24 ساعة بدها إياه ظل موجود في المزرعة.
4: إذا تكرمت الأستاذ محمد،
0: تفضل.
4: بما أنه أتى وزير الزراعة أنه لا يوجد، معلش أستاذ إياد، أنه لا يوجد أمام لجنة الزراعة لا يوجد عيادة بيطرية ولا يوجد طبيب بيطري، وأنت تؤكد والأخ معتز أبرمان يؤكد، ستقوم لجنة الزراعة بزيارة المنشأ وسنقوم بزيارة كافيات في المزرعة ونقف على الحقيقة، وتوجه سؤال إلى وزير الزراعة، لماذا يدلي أنه لا يوجد طبيب بيطري من بعض النقاط التي تحدث بها؟
0: الأستاذ معتز شاف يعني يتحدث عن وجود العيادة، الأستاذ معتز يتحدث عن وجود عيادة بيطرية في المزرعة.
4: لكن نقطة مهمة عن حديثي
2: وراء
4: نقطة مهمة مع الأستاذ
2: معتز، هنالك ما هو خلف السطور. تمزيق الورقة بالأمس ليس اعتباطيا، وأنا الحمد لله إن استطعت إن أجيب البيانات التي تثبت أولا مصداقيتي، والحمد لله أن القضاء.
0: إيش هو اللي وراء السطور أستاذ معتز؟ هاي مهمة.
2: لو لم نكن أصحاب حجة لما انتصر القضاء كان القضاء أمر بإغلاقها.
0: ما هو الذي خلف السطور أستاذ معتز؟ إيش اللي كان فيها الأوراق اللي كانت في داخل البيانات؟
2: هذه البنود الـ 11 وأنا قرأتها أمام الإعلام بالأمس، جميعها تتحدث أولا بصيغة عمومية، ركز معي، نقاط غير قابلة للقياس، وبالتالي فإنك لا تلتمس اليوم التعليمات، من وجوب التعليمات التي تصدر عن المؤسسات الحكومية أن تكون ما فيها أربع عناصر أساسية. الأولى أن تكون قابلة للقياس، كيف يعني أن لا تكون عمومية؟ مش زي ما تحدثوا أن هنالك إكثار، طب أنت ما أعطيت بشو المساحة المطلوبة علشان تكون مقارنة ما بين مساحة وأعداد حيوانات. النقطة الثانية يجب أن تكون قابلة للتطبيق، النقاط اللي طالبوا فيها غير قابلة للتطبيق، مثل الحديث عن تكاثر الحيوانات، طب كيف أنا بتمنع تكاثر الحيوانات؟ النقطة الثالثة يجب أن تراعي المعيار الزمني، يعني أنه أنت تعطيني المهلة لتنفيذها، أن تكون هذه النقاط والتعليمات ضمن إطار زمني محدد، وهذا غير كان موجود بالصيغة الأمس. والنقطة الأخيرة أن تكون التعليمات مباشرة وواضحة. إذن التعليمات اللي أنا قرأتها بكتاب الأمس، الأربع خصائص التي تجيز التعليمات، أنا بتحدث معك مشرع من عام 2012، بعرف كيف أشرع القانون، هذا اختصاصي، لا تتمتع بصيغة تشريعية، وبالتالي فهي تنتقص إلى المهنية والموضوعية. وللأسف تذهب إلى الجدل.
0: يعني اليوم
2: نعترف ونقول أن وزارة الزراعة لم تتحلى بالدور الموضوعي الصحيح. معليش احنا ما نجل ذاتنا، بنقول الصح علشان احنا نرتقي بعملنا بمؤسساتنا. ما قرأته انا في البيانات، وانا بعرف جعو بعطف وبقوله، هاي صاحب المزرعة جنبك اسأله، انا قلت في الحرب اي مخالف للتعليمات انا سأخف ضدك، ولكن انت ما وجدت باجتماعنا مع الامين العام ان 29 بند اللي تحدثوا فيها سابقا تم معالجته، وهو من طلب الكشف على المزرعة ليظهر ب11 نقطة غير موضوعية. هنا أنا وقفت على هذا الإطار وطلبت من الوزير، وكان في اتصال هاتفي سابق بينه وبينه، أنه تعال اقنعني. بعدين أنت بتيجي بتقول لي أنه في حيوانات مهربة، هو أنا الماسك الحدود ولا أنت يا وزارة الزراعة من تمتلك السلطة لتحاسب من يقوم بتهريب الحيوانات؟ بعدين أين هي الحيوانات المهربة ما دام هو أظهر لك بيانات جمركية وأظهر لك فواتير شراء محلية من محلات مرخصة فواتير ضريبية؟ إذن هنالك تحجج غير سليم وغير صحيح،
0: وهذه مشكلة بحد ذاتها. أستاذ معتز أنا لازم أسألك سؤال اليوم، يعني هل دور النائب اليوم يقتصر تحت القبة ولا اليوم النائب لديه صلاحيات للخروج؟ امبارح وجه لك الموظف وزارة الزراعة وجه لك كلام وقال أنك يعني ما تقوم به استعراضي. اليوم وظيفتك بس تحت القبة تمرر مشاريع وقوانين.
2: اللي بمزع الورق هو من يستعرض، ليس من يدافع عن حق المواطن ومن يستعرض. اليوم النائب، ولمن يجهل، النائب ليس فقط دوره بالتشريع تحت القبة، دوره الرقابي ممتد إلى كل مؤسسات الدولة وإلى الميدان، وجالس الملك بده إيانا بالميدان. ليش؟ لأنه أنا الحقيقة الآن زميلي قال اللجنة اللي تريد أن تزور هذا الموقع، اللجنة الزراعية لها كل ود والاحترام. إذن دور النائب ليس فقط تحت القبة، بل دوره الرقابي محصن أن يقوم به بالميدان، والاطلاع على الحقيقة لا تكون من خلال تقعد على مكاتب وعلى كراسي فارهة. بالعكس، يشكر كل نائب يمارس دوره الرقابي بالشكل الصحيح. وأنا لا أتعدى هنا على صلاحيات زملائي، سواء نواب محافظة مادب، الأعزاء، الكرماء، اللجنة الزراعية التي أحترمها ونقر الاحترام لها ولرئيسها ولجميع الزملاء فيها. أنا اليوم مارست دوري كنائب وطن، ممثل أيضا لحزب العمل اللي أنا أمينه العام، وأيضا ممثل لقضية وطنية شعرت فيها باستقواء على مؤسسة. وكمان بدي أنبه من خلالك إنه قضيتنا اليوم مش قضية لا هي مناطقية ولا عشائرية ولا جهوية ولا فئوية، هي قضية دستورية ما بين دور تنفيذي ودور رقابي، وهذا الذي رئيس الوزراء يجب أن أن يقف عنده في مدونة السلوك الحكومي.
0: طيب أستاذ باسم، هل وزير الزراعة ما زال في الاجتماع؟
4: لا أخي، انتهى الاجتماع وخرج وزير الزراعة، لكن أنا أؤكد أن دور حدث به الأستاذ إياد أنه
5: المشترك مشغول حل
4: المزرعة، وأكد وزير الزراعة في خلال اللقاء أنه لن تفتح المنشأة، هذا قبل ساعة سيدي. لن تفتح المنشأة حتى يصوب أوضاعه، نحن نثق بقضائنا وهو القول الفصل، وإذا أخذ أمر بفتح المزرعة هنا تكون قد أدينت وزارة الزراعة بإجراءاتها وأنها غير عادلة، ونحن في لجنة الزراعة سنأخذ دورنا تجاه وزارة الزراعة بما تحدث به وزير الزراعة اليوم.
0: في سؤال مهم يعني سألته للأستاذ معتز، لكن أسألك إياه بطريقة أخرى. اليوم ما مدى أحقية النائب في الاطلاع على التقارير الرسمية، وما صلاحية الجهات التنفيذية اليوم بأنها تقوم بحجب هذه الوثائق؟
4: يا سيدي، لا يجوز أبدا أن تحجب أي وثيقة عن مجلس النواب نهائيا ولا على النائب، لكن هنالك أطر

0: ولكن ما قام به الأخ معتز لم يكن تعدي على الوزارة ولا تعدي على الموظف، طلب منه أن يطلع على نقاط موجودة في الورقة، وهذا من حق النائب أثناء وجوده في الميدان. لماذا تخفى الورقة؟ هل هي أمور سرية؟ ليست أمور سرية، هي بنود طرحت على الإعلام وموجودة على الإعلام. يعني ليش الموظف تصرف بهذا التصرف لكن اليوم أكد وزير الزراعة أنه تصرف غير لائق؟ يعني هذا ما جعلنا نتحاور مع وزير الزراعة ومع الصراونة في هذا الباب بالذات، أنه يعني أكد أن هذا تصرف غير لائق، وهيبة المجلس وهيبة النائب فوق كل اعتبار.
1: أسأل أستاذ معتز اليوم، لو هذه المشادة التي حصلت لو لم ينقلها أو تنقلها كاميرا أو وسائل الإعلام كيف كانت ستكون؟
2: سيدي الكريم، أولا بارك الله بك. يعني الحمد لله الذي يعني دائما أقول أنا جعل لنا من يشهد على الحق من خلال إعلامكم الراقي والمحترم، وأنا لم أكن أعلم بداية وجود إعلام، ولكن عندما توجهت إلى الموقع كنت أريد أن أناقش نقاش موضوعي حتى ننهي المسألة بكل محبة وود واحترام. وأنا بالفعل اللي بشاهد الفيديو بشوف أنه أنا بناقشه ضمن الإطار الدستوري، وبقول له يا أخي الكريم أنت عندك نقطة اضر لي عشان أنا أدخل على هالمزرعة أشوف ما مدى جدية وصحة هذه النقاط. لكن الحمد لله أن الإعلام صور ردة الفعل، ولذلك أنا أقول لك سيدي أنه إحنا أمام نهج خاطئ. إحنا يعني قضية السوسن هي إضاءة على نهج غير مقبول. إحنا يجب أن تكون المكاشفة والمصارحة، ويكون اليوم التبادل السلطة والأدوار يحقق مصلحة للوطن. يعني أنا لما بمارس دوري الرقابي وأنت بمارس دورك التنفيذي في تكامل السلطات يكون الارتقاء للأردن وللوطن وللمؤسسات الحكومية، هذا ما نطمح إليه. لذلك الإعلام جزء لا يجزء ويسمى بالسلطة الرابعة، كان له دور كبير بكشف هذا الأمر، وأيضا يعني كانت اليوم ردود فعل الناس اللي حكموا على الواقع. وأنا يعني التزمت بحديث رسول الله الكريم عليه الصلاة والتسليم، ليس الشديد بالقوة بل من يمتلك نفسه عند الغضب، أو كما قال رسولنا. وبالتالي أنا تمالكت أعصابي تمالكت نفسي وتفاجأت للأمانة بتصرفه بهذه الطريقة. ولذلك أنا يعني اليوم والله لا أغضب لنفسي بقدر غضبي للصلاحيات الدستورية ودورنا اللي بنمارسه، وأيضا يعني لأجل دفاع عن حق مواطن أنا جهدت بأم عيني بالأمس.
1: يعني كان واضح كل شيء أستاذ معتز. أسأل الدكتور الخريش إياد، تحدثت عن قرار صدور قرار، هل استلمت القرار أو تم إبلاغك بشكل رسمي فتح المزرعة؟ نعم.
3: استلمنا كل شيء تمام
1: حضرتك. الآن تحدثت أنك رايح على وزارة الداخلية، إيش الخطوات اللي بتتخذها هناك؟
3: هو المتصرف هناك مفروض يبعث للمتصرفين للجيزة عشان هو يبعث للزراعة تبعت الجيزة حتى يفكوا التشميع.
1: إذن فقط أمر بروتوكولي أو أمر روتيني يعني؟
3: نعم، لازم يروح لمحافظ العاصمة.
1: تمام، شكرا دكتور إياد. أسألك سيد الروابدي،
3: شكرا والله العظيم، شكرا أنتم مشكورون،
1: سلمك الله. هذا واجبنا بالنهاية، هذا واجبنا يعني دكتور إياد، ونتمنى لك التوفيق ومبارك إن شاء الله، ونبقى نزورك إن شاء الله مع الشباب.
3: يعني 10 أيام والله يذقنا الذل الذي لا يذقه أحد من العالمين.
1: لا إن شاء الله ما في ذل دكتور إياد، الحمد لله أن هناك قضاء عادل وهناك إعلام ينقل هذه المعاناة التي حصلت، وبإذن الله لن تتكرر. شكرا لك ومبارك دكتور إياد الخريشة مالك مزرعة السوسن السوداء. بشكل سريع دكتور أستاذ الروابدة، وزارة الزراعة ما الذي تريده اليوم؟
0: السؤال إذا تكرمت،
1: ما الذي تريده اليوم وزارة الزراعة طالما أن الأمور يعني تكشفت بهذا الشكل؟
0: سيدي كما قلت، إذا كان أخذ قرار من المحكمة بفتح المزرعة لم يبقى أي دور لوزارة الزراعة إلا أن يقوم الأستاذ الدكتور إياد زي ما تفضل بالترخيص ضمن الأطر القانونية، ونحن معه في لجنة الزراعة وسنتابع هذا الأمر حتى يحصل على ترخيصه بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك مقرر لجنة الزراعة النيابية باسم الروابدة. شكرا لك أستاذ معتز أبو رمان رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، على طيب وكرم المتابعة، في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين. فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلمة. مالك مزرعة السوسن السوداء دكتور إياد الخريشة يقول لحياة FM إن المحكمة العليا أصدرت قرارا يقضي بفتح الحديقة وإبطال قرار وزارة الزراعة المتعلق بإغلاقها. مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية يوم الأحد المقبل. صحة غزة تعلن عن وصول 8 شهداء و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهى بعد تجدد الضربات الأمريكية على إيران وإطلاق إيران صواريخ على الكويت والبحرين. ترامب ينتقد بشدة إسبانيا ويعلن اعتزام الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. وأخيرا وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعلن توصية لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك.
2: حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام حياكم الله، أخواتنا الكريمات حياكم الله أيضا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركات. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن، أسأل الله تعالى نفتتح الحديث بالحديث عن أبينا وأبي الأنبياء إبراهيم. هذا أبو ملتنا، هو سماكم المسلمين من قبل، ولذلك نتعرف على أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم، نموذج ومثل أعلى لمن يريد الله أن يرفع قدره ومنزلته، وكيف أن الدين يرفع الفرد ويرفع الأمة. ورسولنا عليه الصلوات وأبو الأنبياء إبراهيم عليهم جميعا الأنبياء الصلوات نموذج لمن رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. يعني ما قدر محمد صلى الله على محمد؟ أعلى منزلة في الكون لكل المخلوقات إبراهيم بعد نبينا، مع أنه أبو الأنبياء إبراهيم، لكن محمد هو الأول صلى الله عليه جميعا وسلم. إذن نموذج إبراهيم لمن رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. وقانون رفعة الأفراد هو قانون نهضة الأمم. بما ارتقى إبراهيم هذا المرتقى، ومحمد عليه الصلوات بما ارتقى هذا المرتقى لما وصل إلى الملأ الأعلى؟ بماذا؟ بهذا الدين، بالإيمان. إذن قانون رفعة الأفراد هو قانون نهضة الأمم ورفعة شأنها. وقد ورد بحق أمتنا رفعة شأن لا يقادر قدرها عندما امتثلت منهج ربها، فكان ذكرها في المشارق والمغارب. أمتنا كانت مثلا أعلى لكل الأمم، من الهند والنازل متأثرون مقتدون بأمتنا، يتعلمون من علم أمتنا. عندما امتثلت منهج ربها فكان ذكرها في المشارق والمغارب. وهذه عدد من الآيات ترفع شأن أمتنا لما تمثلت منهج ربها. إحنا الآن ما وزننا أمام إسرائيل؟ ما إحنا قادرين نأخذ حق من حقوقنا؟ تلعبين قاعدة دولة قد كده يا الله، بينما كنا إحنا لا نحسب حساب أمم نقابلها جميعا وننتصر عليها. الآن مش قادرين نقاتل إسرائيل قد كده، وإحنا مئات الملايين. ليه؟ نسأل إخوانا، نفكر لماذا ونحن كنا قلة فتحنا الهند والسند والشرق والغرب وصلنا الصين، إلى مش قادرين نحرر فلسطين من أجبن شعب، من أنذل شعب، من أردل شعب؟ شو القصة؟ بغينا نفهم. على كل حال، هذه عدد من الآيات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أبقوميتكم العربية صرت أمة وسطة، ولا بحزب البعث، ولا من الاشتراكية، ولا من القومية، ولا بالليبرالية، ما صرتم أمة ذات وزن إلا بهذا الكتاب وهذا الرسول وهذا الدين. الآن قال يعني العالم العربي دار ظهره ليش؟ ولا شيء، ما دارش ظهره. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا سلام، آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس، هنا كانها كانت في مكان أزيح الستار عنها،
1: يا سلام،
2: وظهرت للعالم بقدر يعني شأن جليل إلى آخره، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ونحن نحن المقصود بهذا الكلام، وممن خلقنا أمة يا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، إن هذه أمتكم، شفت المد يا أبويا، إن هذه أمتكم من الهند إلى غزة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، سبحانك مولانا رفعت شأننا فالحمد لك والشكر لك. أول ورود اسم إبراهيم في القرآن كان مقترنا بالامتحان أي الاختبار، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، ما دام امتحنت فنجحت إذن أنت إمام الناس، وإن شاء الله تعالى غزة امتحنت فنجحت وبإذن الله تكون إمامة للناس. وهذا الكلام قائد العبد الضعيف 2000 something يعني قبل ما تبدأ الحرب بسنتين ولا كم، قلت غزة ستدخل الناس في دين الله أفواجا، وقد كان من فضل الله تعالى صارت إماما للناس، يتظاهر الناس دعما لغزة. العالم العربي إخواني مشغول لأنه يعني ينهض بالأوطان، ما عندوش وقت للمظاهرات والتعيين، يعني هذا الكلام كلام منه يعني مش لازم أوروبا لازم ولا إحنا مش لازم، زي بعضه زي بعضه، يلا زي ماشي. الإمامة لابد لها من مقومات وامتحانات، فبعد أن يمر من يمتحن بهذه البلاءات والامتحانات يجعل الله له المنزلة الرفيعة. يعني الآن شرف دخول الناس في دين الله أفواجا لمن يعود؟ لسبعمائة مليون عربي أم للشريط المفقر المحاصر اللي اسمه غزة؟ هم الذين أدخلوا الناس في دين الله أفواجا فجزاهم الله خيرا، إحنا لا أدخلنا ولا مهم. والمكانة العالية والإمامة، ورد اسم إبراهيم في سورة آل عمران 7 times وفي النساء والأنعام وهود والأنبياء 4 times لكل واحدة من هذه السور. إبراهيم نموذج لمن يرفعه الله باستسلامه لأمر ربه وحمل دعوة الله ورسالة الدين. إن حملنا رسالة الدين فنحن على خطى إبراهيم. إبراهيم صار إماما للعالمين. لو قول لليهود ما علاقتهم بنا؟ قال طبعا احنا أحفاد إبراهيم. يا سلام، بس إبراهيم رسول كريم موحد عظيم عادل وانتم عوج منحرفون جقمون، يعني مش علاقتكم بإبراهيم؟ قال لا احنا نسل إبراهيم. ولو قلنا للدين الآخر قلنا احنا إبراهيم والمسلمين، لأن كل يدعي ينتسب وصلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن بحق وإن بباطل احنا ننتمي بحق، مش ادعاء، لا هو سماكم المسلمين من قبل، يعني هذا شهادة القرآن أنه إبراهيم. على كل حال هذا أردت أن نعرضه عليكم هذا اليوم. آخر ورود لاسمه في القرآن صحف إبراهيم
1: وموسى سورة الأعلى.
2: سورة الأعلى. بارك الله بكم.
1: أكرمكم الله دكتور، نواصل حوارنا بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
1: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: نواصل دكتور في التفسير بعد إذنك. وصلنا عند الآية 110 في سورة آل عمران: لن يضروكم إلا أذى.
1: بسم الله. يا سلام، لن يضروكم إلا أذى، كلام زعبرة يعني، إعلام كلام دشت لا قيمة له، قد يكون متخلفين مش عارف إيه ولا إيه، كانوا المتدينين يعتبرون حتى في نظر يا الله كمكم أمتنا يعني فيها فصام، كانوا يسخرون من المتدينين. ليه؟ طب انت لا متدين، من يسخر ممن؟ وليه نسخر من بعض؟ ليه من يعني نخش في نقاش علمي مهذب مؤدب عقلاني حتى نصل للزبدة للحقيقة الخلاصة؟ إذن لن يضروكم إلا أذى. من هؤلاء؟
0: نقف عند من هؤلاء بعد هذا الاتصال بعد إذنك حتى ما تأخر عليه. الأخ أبو وسام، تفضل يا أبا وسام.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ضيفك العزيز الدكتور الفاضل،
1: الله يحييك،
0: حياكم الله.
2: يعني دكتور، أنا أريد أن أتكلم عن موضوع يعني شغل مجتمعنا، وهو يعني ما صاب المجتمع الأردني في الآونة الأخيرة من حالة المزاج السيئة والإحباط الذي صاب يعني حقيقة الناس في المجتمع من ارتفاع نسبة جريمة القتل في الأردن. يعني أود يعني منكم كعلمائنا إنه يعني نتكلم عن هذا الموضوع، وهو موضوع مهم أنا أتكلم عنه يعني بطريقة حقيقة جادة. هل يعني أنا أريد منكم، هل غياب النخب أثر إلى وصل إلى حد إلى نسبة الجريمة بشكل كبير؟ هل تغييب التعليم بطريقة صحيحة وصل لهذه المرحلة؟ هل السوشيال ميديا، هل العامل الاقتصادي أوصل مجتمعنا إلى نسمع لا نريد نسمع جريمة قتل، هناك في بشاعة في جريمة القتل اللي هو من حرق وتقتيل، فيوصلنا لحد يعني حقيقة نوع من الاشمئزاز. فأود من علمائنا يعني لو يعني نوع، وأيضا أود يعني أذكركم، أنا أقول برضو غياب المسجد وغياب المسجد وغياب الوازع الديني هو له تأثير كبير في وصولنا لهذه المرحلة. فأنا لا أريد أن أطيل، أريد أن نسمع منكم لعل يعني تعمل فائدة للجميع، نصل لمرحلة الكل، نصل لمجتمع آمن يعني سليم إن شاء الله، خالي من هذه الشوائب. بارك الله فيكم.
0: بإذن الله بإذن الله. تكرم يا أبا وسام، الله يجزيك الخير. معي الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية دكتور بشار، أنت ومولانا فضيلة الدكتور أحمد،
0: عافاكم الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا،
3: الله يكرمك. في عنا سؤالين سيدي.
0: تفضلوا.
3: السؤال الأول، في قول الله عز وجل فناداها من تحتها،
0: نعم،
3: إيش المقصود هون من تحتها؟
0: تمام.
3: والمقصود كمان بنفس السورة اللي هي اللي هي تؤزهم أزا، الآية اللي
0: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا.
3: نعم، معنى تؤزهم أزا.
0: تمام، أبشر أبشر أخي عمر،
3: الله يكرمك
0: وليهمك، حياكم الله حياكم الله. طيب دكتور، يعني نجيب عن الأسئلة سريعا. الأخ أبو وسام يتحدث عن موضوع جرائم القتل التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وكما تعلم دكتور وجود وسائل التواصل الاجتماعي يسهل وصول الخبر على الناس، فأصبح الناس يشعرون أن جرائم القتل كثرت في الآونة الأخيرة، رغم أنه في بالأرقام والنسب يعني الرسمية لا تزال الجرائم من فضل الله قليلة على مستوى المجتمع، لكن تكرارها بين الحين والآخر، يعني كل يومين وثلاث نسمع لنا جريمة، يشعر الناس أنه انتشرت. فيريد يعني كلمة من الدكتور أحمد نوفل تتحدث عن هذا الموضوع، عن الأسباب، عن النتائج، عن دور المسجد في التقليص، عن دور المدرسة والتعليم في التقليص من هذه المسائل. تفضلوا سيدي.
1: الله يحييك. أما أن جرائم القتل ازدادت، هذه مش احنا عم نطلع إشاعة فتضعف مجتمعنا، تضعف وزننا، تضعف قيمتنا، لا يا أبويا، هذا واقع ينبغي أن نعالجه وندفن رأسنا في الرمل. يعني آخر من تكلمنا عنهم اللي حطوا نعم. الولد باب بيت أهله،
0: نعم صحيح،
1: شو نخبي رأسنا في الطين في الرمل في التراب؟ أي لا، ينبغي أن، أنا مريض بروح عند دكتور، دكتور أنا مريض بالقلب وبالرئة وبالمشاعر، يعني عشان نعالج المرض مو نطبطب عليه. إخواني الدين ينبغي أن يكون في حياتنا، إذا دخل الدين في حياتنا خرجت الجريمة. كيف أنا لما أعرف أنه مخلد في جهنم وأؤمن بهذا، مستحيل أقرب على واحد أقتله ولا حتى كف أضربوش. إحنا إخوة يا أبويا، إنما المؤمن إخوة، لا بقتلك ولا بتقتلني عشان فلوس. الدنيا كلها أهون من أن نقتتل عليها، أصلا ما فيش لنا دنيا نتطاوش عليها، وين هي دنيانا اللي إحنا نتطاوش عليها؟ وينها؟
0: سبحان الله. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
1: تمام إخواننا، لا ندفن رؤوسنا في الرمل، نواجه المصيبة، نواجه الكارثة
0: في التعليم، في المساجد، في مختلف المؤسسات، في الأسر طبعا.
1: تفعيل المسجد مرة المليون بنعيدها، تفعيل دور المسجد، الإمام مفروض هو إمام قائد. اسمه هيك أراده الله أن يكون كذلك، دوره الاجتماعي هكذا. احنا عم بنحيد وبنهمش ليه؟ بدنا نعالج هذه الجريمة، كيف نعالجها بالله إما تدخلش القرآن في الموضوع؟ كيف نعالجها؟ تفضل، أو أجيب مغنيان يعني الأغنية والقتل حرام ولا القتل مثلا على العود ولا على الكمنجة؟ إخواني يعني الحل والله بيدينا واضح كالشمس، ندفن رأسنا ليه؟ أما إنه الجرائم زادت، نعم زادت، أنتوا عم طلعوا إشاعات يا حبة عيني، إشاعات يا شبوية، كل هذا الكلام وهذا إشاعات؟ كل كم يوم قتلوا أولاد صاحب صديقهم، قتلوه وحملوه وحطوه بميته، يا الله إخواني، دفن الرأس ما بحل مشكلة.
0: نعم
1: جميل، أن نقف الشمس
0: جميل،
1: بنعالج علتنا إن قعدنا لا لا إحنا بخير. على كل حال
0: احنا بدنا نوسع الخير اصلا، بدنا ينتشر اكثر،
1: بدنا نعالج الشر.
0: نعم. ونوسع
1: طبعا. نعم. الله يكرم زيارة الخير، نعود الى ما كنا عليه، الاردن الانموذج، ولا بطلنا الاردن الانموذج لك العالم كله، احنا اللي علمناه عالمك العربي كله، احنا اللي علمناه، الى ان احنا نصير نتلقى دروس من العالم العربي مثلا الى اخره.
0: جميل،
1: إخواني يجب أن نواجه الحقيقة. بس
0: معي اتصال، طولت على الأخت أم محمد، تفضل يا أم محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
4: يعطيكم العافية.
0: عافاكم الله، يا مرحبا.
4: بعد إذنك دكتور، بدي أستشيرك بحكم شغلة معينة. هلأ أنا مصورة، وعرض علي شغل معين مع يعني جمعية إغاثية لتصوير يعني أهل مخيمات وهكذا في الأردن، هي الأصل الجمعية أجنبية.
0: نعم.
4: وممكن يجي يعني مع الوفد يعني نساء غير محجبات، فما حكم تصويرهم يعني طيب. ونشرهم للعوام؟
0: تسمعين الإجابة إن شاء الله، ولا يهمك. أهلا يا أم محمد، أهلا وسهلا. طيب، كان الأخ عمر قبل الأخت أم محمد سأل سؤالين عن يتعلقان بسورة مريم. السؤال الأول، فناداها من تحتها، بيقول ما المقصود من تحتها؟
1: سهلة يعني، هي لما خرج الولد من الرحم،
0: نعم،
1: صار من تحتها.
0: صحيح.
1: يعني كان في بطنها فصار الآن من تحتها.
0: من تحتها.
1: يعني
0: جميل،
1: داش شرح
0: يعني. نعم. نعم.
1: واضحة كالشمس. فنادها من تحتها يعني كناية عن القرب.
0: القرب.
1: أي نعم.
0: نعم. جميل جميل،
1: يعني بيحكي مع أمه، سبحانك ربي، أنطقه الله حتى تطمئن وتأنس.
0: جميل. سؤال الآخر، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا؟ بقول ما المقصود بتأزهم أزا؟
1: تهزهم هزا،
0: اهتزاز.
1: اي نعم
0: نعم،
1: يعني برج رج هيك،
0: يا الله
1: شلون الخلاط،
0: يا الله،
1: تأزهم أزا، تهزهم هزا،
0: سبحانك،
1: نفس الوزن ونفس المعنى
0: ونفس التأثير الصوتي. نعم. حتى جميل. الأخت أم محمد دكتور تعمل مصورة، وطلب منها أن تصور يعني منطقة مخيمات، تابعة لجمعية أجنبية وبتقول الآن كون الجمعية أجنبية سيكون في الوفود وفي الناس الموجودين من الجمعية وناس غير محجبات وهي مطلوب منها أن تصور، هل في ذلك حرج دكتور؟
1: لا ما في مشكلة، يعني هذا واقع
0: نعم
1: للأسف يعني،
0: وهم غير محجبات غالباً
1: قد يكونوا أطفال أو طفلات
0: لا ولا من الوفود اللي هي من الجمعية الأجنبية يعني غير مسلمين.
1: ما في مشكلة، مش مطلوب منهم يعني أجنبيات ولم يكونوا مسلمات يعني محجبات.
0: لا هي بتسأل عن تصويرها، هي مش مطلوب منهم يتحجبوا، بس هل لو صورتهم بده يكون في حرج في الموضوع؟
1: ما في مشكلة، ما أنت عم تصوري واقع
0: الواقع. نعم واقع هذه المخيمات
1: هم أوريدي في البلد.
0: نعم
1: يعني مش نحن اللي جبناهم.
0: نعم
1: ما فيش مشكلة إن شاء الله.
0: أكرمكم الله دكتور الفاضل. نواصل دكتور هيك لدقائق بالآية الكريمة، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، إحنا وصلنا عند وإن يقاتلوكم ثم لا ينصرون.
1: أذى زعبر الإعلام يعني
0: نعم.
1: لن يضروكم إلا أذى، كيف كانت الهجمات العربية على بعض، إذا هذا تنقر على هذا وإذا هذا نعم. تخربط على هذا وتهزئ من هذا للأسف يعني، هذا كان لن يضروكم إلا زعبرة
0: نعم،
1: وقنوات ولا مش قنوات إلى آخره كلام، لن يضروكم إلا أذى، لكن لن يستطيع أن يقتلعوكم من موطنكم أو يؤثروا على نظامكم الاجتماعي والسياسي والديني، لن يزحزحوكم عن مبادئكم. هنا العظمة، أن نصمد ثباتا على ديننا، لو اجتمع الإنس والجن علينا ولو حاربتنا أمريكا وبريطانيا وفرنسا غزة الشريط اللي أدي كده صامد للعالم، غزة مش عم بتقاوم إسرائيل يا ناس، لا يا أبويا، وراها البلدوزر اسمه ترومبا، وترومبا وراها أوروبا كلها وإلى آخره بزخم أمريكا اللي نازل في الحرب.
0: نعم
1: مو إسرائيل اللي أدي كده، لا غزة اللي أدي كده صامدة لأمريكا العملاقة اللي قتلت طبعا 110 مليون هندي أحمر، فيبررون لصديقهم وحبيبهم اللي هو النتن هذا، ولا كان عشق بينه وبين ترومبا. المهم فهذه الشريط الضيق هذا هو اللي عم بيقاتل هذا العالم. نعم نعم، لماذا؟ لأنه هذا اكتنز في صدره قرآن ربه، ولذلك رفع الله شأنه وأعطاه هذا الزخم، هذا الصبر، هذا الجلد، هذه البطولة، هذا المثل الأعلى، والحمد لله رب العالمين.
0: جميل جميل
1: إخواني، والله الحل بين يدينا، أن نربي أجيالا على القرآن، والله يتغير وجه التاريخ. ما الذي صرف الأمة؟ والله ما نعرف. فاكر لما كنا والاشتراكية قومي عربية اللي هي يعني يا حلاوتكم الربابة، يلا اشتراكية والقرآن منحى جانبا والدين منحى جانبا، اشتراكية شيوعية نعم، وسكر وعربدة وحكاية. يعني لما كان ليلة ما في قصف على مصر، اللي صديق عرف صديق عبد الناصر اللي هو اسمه ايه نسيته اخر بيت، لا اله الا الله، صديق للروح بالروح، هذا اسمه عبد الحكيم عامر.
0: عبد الحكيم عامر
1: لا اله الا الله، الذاكرة صارت منخورة خالص. عبد الحكيم عامر جامع فنانات ورقصات وسهرة اللي ما يحبها قلبك لا مطلع الفجر للساعة 8 الصبح لموعد قصف الطائرات، لعندهم خبر من خلال أحد المفكرين الإسلاميين قال وزعتها على كل العالم العربي، الحرب الساعة 8 الصبح يوم الاثنين. في نفس الوقت هذا ظلوا مستمرين في العربدة والخمر إلى أن قصفت الطائرات، ولذلك وتحطمت الطائرات في الفجر مثل ما قالوا اليهود.
0: والله
1: لا
0: المستعان.
1: إله إلا الله، الله المستعان فعلا.
0: طيب احنا نواصل دكتور ان شاء الله، في اتصال ولا لا؟ ما في اتصال، طيب نواصل بعد فاصل اخر ان شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: صوت

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411234 أو 0739545339.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل،
1: حياك دائما
0: أكرمك الله. يعني في الجزء المتبقي من الحلقة لدي مجموعة

0: يا دكتور، قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. سؤالي: ألم يكن يعلم سيدنا إبراهيم عليه السلام أن أبوه لا أن أباه مفروض أن أباه كان كافرا بالله قبل أن يعده أن يدعو ويستغفر له؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: قد لا يكون، يعني قد نبئ.
0: لا، هو يعلم أن أباه كافر لذلك تمام. استغفر له، لكن تمام. هو لم يكن يعلم بالحكم.
1: تمام.
0: نعم.
1: يعني إبراهيم كان فتى.
0: نعم.
1: يعني بتكلم مع والده كوالد.
0: نعم.
1: مش عن أحكام شرعية الآن.
0: نعم نعم.
1: لا، هذا غير لما صار حمل النبوة وحمل الرسالة وحمل الدعوة، اختلف المنطق.
0: نعم. نعم.
1: واختلف كل اللغة تماما.
0: يعني هو بجوز هو تعليقه على فلما تبين له أنه عدو لله، بمعنى هنا أنه لن يتوب إلى الله ولن يتغير ربما، فلما علم بذلك تبرأ من أبيه.
1: تمام.
0: والله أعلم.
1: تمام.
0: في عندي اتصالين دكتور اليوم، الاتصالات كثيرة، مع الأخ عبد الرحيم. تفضل أخي عبد الرحيم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية جميعا.
0: عافاكم الله، يا مرحبا.
2: لو سمحت بدي تفسير الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: تمام.
2: هسا بدي شو المعنى ذو حظ عظيم؟ والسؤال الثاني، يعني ما سبب نزول هاي الآية؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا.
0: أهلا وسهلا. معي الأخ داود، تفضل يا أخي داود.
3: السلام عليكم.
0: زمان عمك يا أبا عمر. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
0: حياك الله، يا مرحبا.
3: تحياتي واحترامي للدكتور أحمد.
0: الله يحييك
3: سيدي. يعني ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا سليمان منطق الطير. قال الله سبحانه وتعالى: علمنا منطق البشر قلما بها. يعني اللي يشوف ترامب ونتنياهو بيحكوا البدومية، حتى ترامب بتدخل في كرة القدم. لا طلعوش هذا خالب وهذا، يعني في التفاصيل الدقيقة الصغيرة، بينما احنا المحللين السياسيين بيقولوا خلي ترامب يحكي ما زي ما بده، نتنياهو زي ما بده، وهم بتمددوا في الوطن العربي وخليهم زي ما بدهم يحكوا، مش مشكلة. فهي يعني منطق، يعني المنطق تبعنا يعني منطق سليم، ومنطقهم أعوج، ولا هم منطقهم سليم وإحنا منطقنا أعوج؟ مش عارف. هل تعلمنا منطق البشر؟ وليش ربنا ما يعلمنا منطق البشر؟ يعني لأنه نخبة أننا يعني مش عارف، زي ما قال أول متصل، تعبانة النخبة، تعبانة.
0: طيب ماشي، تسمع الجواب أخي داود، الله يكرمك. خليني أرتب الأسئلة دكتور وأبدأ ماشي. بسؤال الأخ عبد الرحيم، يسأل عن الآية الكريمة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عنده سؤالين على الآية. السؤال الأول: ما معنى إلا ذو حظ عظيم؟ والسؤال الثاني: ما سبب نزول الآية؟
1: وما يلقاها، ناش يعني سبب نزول؟ إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ اللي هو lucky بالإنجليزي. لأ لأ، إحنا مش لعبة قمار.
0: جميل.
1: حظه لأ، ذو حظ، ذو نصيب من العلم، ذو قسط من الفهم.
0: جميل.
1: هذا الحظ العظيم، مو الحظ اللي هي
0: هيك
1: الزهر.
0: نعم.
1: برمي الزهر أو ستة وجت من هذا كله. نعم. مهازل. إذن ذو حظ عظيم كيف نفهم؟
0: جميل. ذو نصيب
1: حظ عظيم. ذو نصيب من العلم، من تذوق البيان.
0: جميل.
1: وهكذا.
0: جميل. مع اتصال أيضا، مع الأخ محمد. تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نحيي المجاهد والمناضل الشيخ أحمد ناطق.
1: يلا يحييك.
0: الله يحييك.
4: أنا بدي أسأل سؤال يا شيخنا الفاضل.
1: تفضل.
4: يعني الدكتور، الله يزيد فضلك، الدكتور حسام أبو صفية، يعني هو مجرم ولا بقاتل؟ هو هذا مدير المستشفى، يعني افرض انه واحد ابن اليهودية ولا الجيش الحقير مصاب، مش بتعالجه؟ وين علماء المسلمين؟ وين هيئة العلماء المسلمين؟ وين الشيوخ؟ انسى الدول العربية والأنظمة العربية يا سيدي العزيز. ما هو انتو قاعدين بتقولوا، يعني انا اللي بسمعه واللي بشوفه يعني بقولوا يعني ربنا استبدل اهل السنة باهل الشيعة. يعني إيران الله يحفظها والله ينصرها، إنها ضربت إسرائيل وضربت القواعد عند الدول العربية، وما في واحد فتح ثمه، وإحنا يعني واحد يعني هيكل عظمي صار، مشان

0: هذا ابن اليهودية، هذا ابن الحقير، يعني بتحكم في العالم. احنا مسلمين، احنا مجاهدين، الجهاد الجهاد بطل يحكوا عنه خطباء المساجد. كل هذا خوف وكل هذا ذل. انتوا يعني خايفين من عبد، مش خايفين من ربنا؟ ما هو ربنا خلقني وخلق المسؤول. يعني بكره عند ربنا بده يسالني يقول لي انت قمت بالمسؤول ما قمتش مني؟ وينكم يا مسلمين؟ التهيتوا في الملاعب؟ التهيتوا في الارجنتين؟ هاي كافره تدعم اسرائيل، والمان بدعم اسرائيل، ما حدا يشجعها، ما حدا يشجعها يا اخوان. الأطفال والنساء.
1: وصلت أخي حج محمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك، أكرمك الله. طيب
2: مش وقفنا بس لأن الوقت
1: الوقت لو الوقت وصلت الفكرة لا ما ظلش وقت، لأنه بعدين الفكرة واصلة، يعني بدناش نكرر. الأخ داود الدكتور كان يسأل أبو عمر، بيقول علمنا منطق الطير، فبيقول أنه سيدنا سليمان يعني فهم منطق الطير. طب احنا مش قادرين نفهم منطق البشر، بيقول يعني ترامب له منطق، نتنياهو له منطق في هذا العالم كما يقول، ومش قادرين نفهم عليهم، تناقضات في التصريحات مرة مع مرة ضد إلى آخر.
2: لو أردنا أن نفهم نفهم أن ترامب منحاز بالمطلق إلى أعدائنا، ومنحنا هدينا 10 تريليون، ما مكشوفك الشمس لا. يعني داش فصاحة ولا بيان ولا غيره. وهكذا إذا علمنا منطق الطير، لأنه كان الطيور يوظفها وظائف لما أرسل الهدهد إلى ملكة سبأ.
1: نعم.
2: ولذلك ضروري يكون هذا يعرف منطق الطير. نعم. فعلم منطق الطير لأنه سيستخدمها في إدارة الدولة.
1: نعم. جميل.
2: بس
1: جميل.
2: منتهى البساطة يا أخانا.
1: أكرمكم الله. طبعا دكتور الأخ محمد يعني واضح عنده غيرة على ما يحدث لأهلنا في غزة، وتحديدا اختار شخصية الدكتور حسام أبو صفية، يسأل عن علماء المسلمين وين دورهم في نصرة حسام أبو صفية. وأنا هنا أسأل دكتور، يعني ما علاقة علماء المسلمين؟ لا، علماء المسلمين لا يملكون إلا الكلمة، يعني هل
2: مسموح لهم بالكلمة أصلا؟ يا ريت. وين هذا قصدي في فنزويلا؟ أنا بتكلمش عن العالم العربي معاذ الله، أنا بتكلم عن فنزويلا.
1: يعني هل أقصد من كلامي، هل لدى العلماء سلطة تنفيذية بحيث أنه يعني
2: لا ما عندهمش
1: يعني، وبالتالي يعني ليش
2: ولا عندهم حرية الكلمة حتى؟ لا. يا عمو الله يصلح الحال يا أبويا، خليها على الله، خليها على الله.
1: طيب احنا يعني ضايل دقيقة تقريبا. الأخ مجدي حسين بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: تحياتي لكم وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب المبارك. تحياتي من شيكاغو
2: من
1: أمريكا يتابعنا.
2: والله زمان يا أبوي لما كان يسمح لنا بالسفر يمكن نازل شيكاغو على قرن 10-20 مرة وملتقي فيها بهالشباب، لكن الآن حجموا أسفارنا، وإذا كان في عالمنا العربي محجمين بدنا نكون في أمريكا موسع علينا يعني.
1: نحمد الله على كل حال. بقي مجموعة من الأسئلة لكن نرجئها للحلقة القادمة، بتمنى من الإخوة يكرروها. نعم، لأنه انتهى الوقت. الله يجزيكم الخير دكتورنا الفاضل،
2: حياكم الله.
1: وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أسكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. مالك مزرعة السوسنة السوداء إياد الخريشة يقول لحياة فأم إن المحكمة العليا أصدرت قراراً يقضي بفتح الحديقة وإبطال قرار وزارة الزراعة المتعلق بإغلاقها. مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية يوم الأحد المقبل. صحة غزة تعلن وصول 8 شهداء و17 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهى بعد تجدد الضربات الأمريكية على إيران وإطلاق إيران صواريخ على الكويت والبحرين. ترامب ينتقد إسبانيا بشدة ويعلن اعتزام الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومن يتابعنا دائما وأبدا، أجمل وأروع وأطيب التحيات لكم أينما كنتم تتابعون حياتي.

أجمل وأروع التحيات لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لجميع من يتابعنا بالصوت والصورة عبر التلفزيون. حيا مساء الخير لعمر، لمي، لمجدي، أسعد الله أوقاتكم، مساء البركات والنور والخير والمسرات لأم حسام ولأم محمد الشافعي، وتحية لكم جميعا لكل من يقرأ، يكتب، يعلق، يشارك. أسعد الله أوقاتكم دائما وأبدا. من أنا أبدأ حديثي معكم، ولا ربما يعني أنس بقول لي هد اللعب في شوي، كمان 3 دقائق بأذن، فبعينك الله اهدأ. والله مني قادر يا أنس، مش قادر، الوقت بسرعة بمر. طيب، تحية فريق البرنامج من خلف المكسر، أنس عربد يعطيك ألف عافية، من الإعداد والتنسيق الحبيب كريم يعطيك ألف عافية، وكذلك يزيد، لا ترى الأول يزيد ما بقدر، أنتوا فريق الإعداد، أقعد أرتزي بس، تحية لكم من يزيد وكريم، يزيد وكريم وفريال وسعيد، حلوين هيك فريق نعمل مع بعض. مساء الخير أيضا من تلفزيون حي عبد الرحمن أبو رياش، من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا من يتابعنا في هذا التوقيت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم جميعا. سبحان الله، يعني أنا بقول الله يتقبل طاعة كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد. واسمحوا لي قبل ما أبدأ بحديثي معكم في ترويحة اليوم، كنت بتحدث مع أحد الإخوة قبل ما أدخل على الهواء، بقول يا جماعة قديش الله سبحانه وتعالى ستير يستر عباده. ممكن الإنسان يغلط وربنا يستره، ويغلط مرة ثانية وربنا يستره، يعصي في الخلوات وربنا يستره. فبتخيل بقول لولا قدر الله كان للذنوب رائحة، كيف راح تكون روائحنا؟ نسأل الله السلامة. والله ما نتحمل ريحة بعض. أسأل الله أنه ربنا يتممها ويتممها علينا وعليكم بالستر والعافية، قسما بالله أننا نحيا بستر الله الستير. فأسأل الله الذي سترنا أن يسترنا في الآخرة، أسأل الله الذي سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة. يا رب سترك علينا يا رب العالمين، وأتمم علينا هذا الستر، اللهم آمين يا رب العالمين.

تحية لكم أصدقائنا وأحبائنا. وبعد ما حكينا مبارح وأول مبارح وقبله عن الرياضة أنا خلاص تبت يا جماعة، لن أتحدث عن الرياضة بعد اللي صار. بصراحة والله إنه محزن ومزعج ومؤسف ما حصل، ويعني بصراحة عن جد إنه الإشي جدا مش كويس. أبو علي أنا منزعج من موضوع الرياضة ولن أتحدث عن الرياضة، وما بقول إلا الله يا ربي يهونها فعلا. والله الإشي إنه بيقزز، الله المستعان. نعم.

قبل هذا وذاك لن نقول إلا كلمة واحدة، أبدع أبطال النيل فعلا، أبدعوا في الإشي اللي عملوه، الله يعطيهم ألف عافية. وهيك الحياة ترى، يعني كمية الظلم والانزعاج، أنا ما راح أقول والله هالسفجين وأقول يا أخي أنتم بتقولوا إنه مؤامرة، ولو إنهم جابوا 3-0 ولا 4-1 كان ما حد قدر يخسرهم. على كل حال مش موضوعي، لن أتحدث في الرياضة، بس راح أترك الموضوع للأهل الاختصاص كابتن أنس الشويكي براحته الساعة 6 يحكي اللي بده إياه في أصداء المونديال. لكن أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. شو إنه مؤلم لما تشعر بالظلم هيك وعالميا تشوف بعينك، قال لما ترامب بلين شيلوا البطاقة الحمراء، لما يا أخي خليها على الله. طيب على سيرة ترامب، ترامب يضوي الضوء الأحمر ويقول موضوع وقف إطلاق النار بينه وبين إيران انتهى، انتهى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويا ترى ما القادم سيكون؟ ترامب يقول مجددا سنضرب أو قد نضرب إيران الليلة مجددا، وإحنا ما بنقول إلا الله يجيب العواقب سليمة.

طيب يعني بجوز مش لازم أحكي كثير عن موضوع المباراة، لكن ممكن نمر مرور سريع على موضوع الجماهير. عيب يعني عيب بعض الجماهير الأرجنتينية تلقي البيرة على الجماهير المصرية أو يرفعوا الإعلام الإسرائيلي، يعني لا الإشي عن جد مزعج وخلص سبحان الله. كيف على كل حال حروح مباشرة أنا وياكم إلى الدكتور الهمص، يعني اللي فعلا حالة صحية صعبة يعيشها الدكتور مروان الهمص المعتقل لدى الكيان الإسرائيلي، وحذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من تدهور حالة الدكتور المعتقل مروان الهمص. طبعا دكتور مروان إذا بتتذكروا كان معنا على الهواء في عدة أوقات، تحدثنا معه عبر أثير حياة، وكان قد وجه رسائل كثيرة لكل الأردنيين وللعالم الإسلامي، وهو الآن يتعرض للتجويع والعزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع عائلته والرعاية الطبية أيضا. كل هذه التفاصيل اليوم تعرض لها الدكتور مروان الهمص، فمن ينقذ الأطباء من هذا العدو الصهيوني؟ أتحدث عن دكتور حسام أبو صفية مسبقا، واليوم الدكتور مروان الهمص، ومتى سيكون هناك من يوقف هذا المحتل عند حده؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ومن الطبيب الأسير إلى أطول فترة اعتقال وأطول أسر وأطول محكومية في سجون الاحتلال، أتحدث عن الأسير الأردني عبدالله البرغوثي. نعم، حتى الناس اللي ما بتعرف تعرف، هو طبعا يحمل الجنسية الأردنية، وبنته صفاء ابنة الأسير الأردني عبدالله البرغوثي تنشر رسالة لوالدها بمناسبة تخرجها في كلية الطب الأسنان، تكتب فيها: إلى والدي، وإن غيبتك القيود عن هذه اللحظة فما غاب دعاؤك ولا أثرك عن كل خطوة وصلت إليها، أسأل الله أن يجمعنا قريبا على فرحة أكبر، وأن يجعل هذا الإنجاز قرة عين لك

يعني قبل حوالي نصف ساعة تقريبا كان هناك سماع ذوي انفجارات في إحدى المناطق في إيران، والله سبحانه وتعالى أعلم ما القادم سيكون، لكن نسأل الله أن يفرج الهم عنا جميعا وأن يجعل العواقب خير، اللهم أمين يا رب العالمين. في الأردن جامعة البلقات تتحدث عن بدء امتحان العملي أو الامتحان العملي للشامل الصيفي الاثنين المقبل بإذن الله، سيكون بمشاركة 1419 طالب وطالبة في 28 مركز، وباعتقادي أنه موضوع الشامل أصلا أتوقع هي آخر دورة له، لأنه خلاص بعد هيك راح يكون في ما في امتحان شامل، طلاب الدبلوم بدرس دبلوم ومباشرة بيقدروا يجسروا بمعادلة عدد ساعات حوالي 45 ساعة من تخصصاتهم، وربنا إن شاء الله يوفق الجميع للخير، اللهم أمين يا رب العالمين.

لما نحكي عن الشهادة ونحكي عن التعليم أروح أنا وياكم لما قدمته الحكومة من إعلان عن وظيفة قيادية براتب 3,100 دينار. مش كثير الراتب طلع أنا سبوم عادي 10 أضعاف راتب الراتبك. طيب أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية براتب 3,100 دينار. إذا كنت بتنطبق عليك الشروط طبعا حاطين لك مجموعة من الشروط والله مجموعة بكالوريوس طب أو جراحة نعم طبعا في مجموعة من الخبرات العملية المطلوبة 15 سنة تقريبا و7 سنوات في وظائف قيادية سلامة خيرك يعني كل هذا الكلام ماشي الله يهدي البال اللي يجد في نفسه الكفاءة يتقدم الوظيفة وإن شاء الله ربنا ييسر الخير إن شاء الله. سيتم نشر نتائج الفرز خلال 5 أيام من تاريخ أو من أيام عمل من تاريخ انتهاء استقبال الطلبات والله يرزق الخير للجميع.

بنروح انا وياكم مباشره للناس اللي بتحب تنزل على كورنيش البحر الميت. المره هي مش للسباحه ولا الاستجمام، وانما لممارسه كره القدم. انشاء ملاعب رياضيه وين؟ في كورنيش البحر الميت، وان شاء الله اللي بيحب يروح الان بيشوف، حيث تم استكمال انشاء ملاعب رياضيه جديده في كورنيش البحر الميت.

أنا قلت لكم ما راح أحكي في الرياض واتفقنا هذا الكلام، لكن بس خليني أعلق تعليق بسيط على الحكم. آخي حكم، لا ما راح أحكي ولا إشي، بس راح أقول لكم سكر حسابه على الإنستغرام.

على الانستغرام بعد موجة من الهجوم الجماهيري عليه. والله مجنون اللي بيعلق مع المصريين، الله لا يرده، والله العظيم هذا لازم يسكر حسابه على الانستغرام. بعدين بقول لكم شو لازم يصير، الله المستعان. بس اعدام حرام عليك، اعدام مرة واحدة؟ لا لا عن شيطان، وشيطان ما بيحبونا، ما بيحبونا است

0: سلطة البتراء تحتفل بالذكرى 19 لاختيار البتراء إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة. ونقول ألف مبارك أكيد، وكل عام وكل لحظة وكل دقيقة بنقول لبلدنا الحبيب اللي الحمد لله رب العالمين فيه الخير كله، الله يتمم ويبارك ويبقى دائما وأبدا حديثنا. رحت على البتراء ولا ما رحت؟ اللي ما راح محروم، والله رحنا مرتين وثلاثة الحمد لله. فترة تستحق الزيارة يا جماعة، فيها الكثير الكثير من التفاصيل، يكفي لما تتطلع على الإبداع في نقل المياه فقط، موضوع كيف الأنباط نقل المياه وأجروها بطريقة فوق الخيال. يعني فعلا هنا الأردن، هنا فترة 19 عام على احتفالنا ونحتفل وسنبقى نحتفل لاختيار فترة إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة. إذا مستمعين الكرام حنكمل معكم في مشوار ترويحتنا اليوم، لكن بعد ما نتوقف أنا وياكم لهذا الفاصل، بعده نواصل إن شاء الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 0780-159-11.
2: شنددنا

0: الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطوارئ.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

الخرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. مالك مزرعة السوسن السوداء إياد الأخريشة يقول لحياة FM إن المحكمة العليا أصدرت قراراً يقضي بفتح الحديقة وإبطال قرار وزارة الزراعة المتعلق بإغلاقها. مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية يوم الأحد المقبل. صحة غزة تعلن عن وصول 8 شهداء و17 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تضرب إيران مجددا الليلة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يحصل الإيرانيون على أسلحة نووية. الرئيس الأمريكي يقول إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهى. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومن يتابعنا ومن يتواصل معنا في هذه اللحظات. مساء الخير لكم جميعا. نفتح مجال اتصالاتكم ومشاركاتكم وحديثنا وموضوعنا لهذا اليوم شغلة نفسك تتعلمها. بالتأكيد في كثير أشياء بالحياة نتعلمها الحمد لله رب العالمين، لكن في شغلات نفس الواحد يتعلمها. يعني مثلا خلص في شغلات إلها علاقة مثلا بمهارات الحياة، في ناس إلها علاقة بمثلا صنعة معينة أو حرفة معينة أو شغلة معينة نفسه يتعلمها. إشي نفسك تتعلمه 06516 4020 و06516 5020 06516 2060 و06516 2020 إشي نفسك تتعلمه.

طبعا مش بالضرورة حرفة أو مهنة زي ما أنا سراح مباشرة فني تكييف وكهربائي، يعني أنا بسأل في شغلات معينة نفس الواحد يتعلمها مش بالضرورة تكون حرفة. إشي نفسك تتعلمه على 06-516-4020 و 06-516-5020 06-516-2060 و 06-516-2020 إشي نفسك تتعلمه.

0: ابدا مع ابو عبد الله. يسعد مساك ابو عبد الله.
1: مسك بالخير حبيبنا.
0: الله يحفظك ويرعاك ويبارك لك يا حبيبي.
1: دكتورنا الله يسعدك. بالنسبه لشغله نفسي اتعلمها، والله احنا تعلمنا كثير شغلات ما خلينا، ولكن اهم شغله الانسان يتعلمها هي قراءه القران الكريم.
0: اها، نفسك تتعلم قراءه القران الكريم؟
1: نعم، احنا بنقرأ قرآن دائما، ولكن له فنون واصول والتجويد والقلقله من هون. سبحان الله، وتعلم اللغه العربيه على اصولها بخليك تتغنى بجماليات القرآن
0: جميل.
1: الكريم
0: جميل، يعني بصراحه غايه في الجمال الكلام تفضلت فيه. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كيف نقرأ القرآن ونتعلم كيف يعني نطبق ما جاء فيه. اللهم آمين يا رب العالمين. ربي يحفظك ويرعاك يا أبو عبد الله، بارك الله فيك. بس هذا مش موضوع تمني، يعني إحنا ما بنقول نفسي من باب التمني، وإنما من باب الواجب أن نتعلم هذا الشيء. ربي يحفظك ويرعاك يا أبو عبد الله، تحية لك. مي عماوي الله يسعد مساكي، بالعكس يعني أهلا وسهلا فيك، نسعد دائما بمشاركاتك، ربي يحفظك ويرعاك. ميساء بتقول نفسي أتعلم أكبكب الكبة لأنها فعلا بتنفعني برمضان، لأن إيش؟ بتفقعني برمضان. بتفقعها برمضان، الله يهونها. بس أخوي فادي يسعد مساك.
2: ألو، مساك أبو عبد الله.
0: حي الله أخوي فادي، مت مرحبا.
2: ألو، يسعدك يا رب، كيف حالك؟
0: الله يهدي بالك ويبارك لك يا حبيبي.
2: الله يسعدك.
0: إيش نفسك تتعلم؟
2: أنا هسه صنعت الأساسية ميكانيكي سيارات.
0: إيش هو؟
2: ميكانيك سيارات أنا صنعتي، يعني بشتغل ميكانيك سيارات.
0: ما شاء الله. نعم.
2: بس حابب صراحة يعني من وانا صغير كنت أتعلم حلاقة بس ما زبطت معي.
0: والله وانا كمان نفسي أتعلم حلاقة. طب خلينا ندور أنا وياك، شو رأيك؟
2: قعدت أربع سنوات بقطر، كنت أنا حلاق الشباب، يعني كنا احنا أربع خمس شباب، كنت أنا الحلاق.
0: بس على الموز شكلك تحلق لهم.
2: لا احنا ماكينة، بس يعني الواحد كان يتشهور شوي، بس ماشي الحال.
0: الله يبارك له. انا مرتين ثلاث حلقت لحدايات يعني بماليزيا، كنت احلق للشباب.
2: لا والحمد لله، بس كان يجي عندي اولاد انا احلق لهم.
0: طب ممتاز ممتاز.
2: نعم نعم.
0: اذا نفسك تتعلم حلاقه؟
2: والله
0: اشكرك يا فادي. طيب بندلك على صهيب بتروح تتعلم عنده حلاقه ببلاش. الله يبارك لك ويوسع عليك، شكرا جزيلا لك، شكرا يا حبيبنا. طيب عمر بيقول نفسي اتعلم كيف احول المكالمه على الهواء. رن 06516 4020 او 06516 5020، 06516 2060 و 06516 2020، وانس بحول لك المكالمه مباشره على صوت القطار. طوط طوط طوط. اخوي او معنا سوزان. الو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: الله يرضى عليك. بدي أختصر وبدي أقول لك أنا نفسي أتعلم المحاسبة.
0: المحاسبة شكل المصاري ما شاء الله كبير الفترة هاي. الله يبارك.
3: لأني لهلأ إني 30 سنة مش عارفة أحوش قرش.
0: بدهاش محاسبة، هاي بدها تتعلمي كيف تحوشي، لأن المحاسبين أيوة. أكثر حدا بيصرفوا.
3: ما هو بالمحاسبة بدك تعرف كيف توازن البيت، كيف المصاريف، كيف تحوش. عن جد هاي بتمنى كل أم أو كل سيدة إن شاء الله أو كل آنسة مقبلة على الزواج إنها تتعلمها. جميل. نصيحة من أم لكل بنت أمورة.
0: الله يبارك لك، الله يبارك لك. أنت بأي وقت، أنت بأي وقت بيصير معك مصاري أعطيني إياهم، بخبي لك إياهم.
3: بعيوني
0: خلاص. الله
3: يبارك
0: لك، استحق. ربي بس امسكهم ان شاء الله. الله يهدي البال ويسر، ربي يحفظك ويرعاك. شكرا لك يا سوزان، شكرا لك، شكرا.
3: يا هلا، سلام.

0: انا بقول نفسي اتعلم كيف اعمل الكنافه سهله جدا بتروح على دوار. طيب نفسي اتعلم الشطاره عبد الله العمراتي. الشطاره ما بيتعلموها والله يا حبيبي, الشطاره فن ومهاره. الله يصلح الحال. رشا يسعد هالمساء. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: والله اذا على انه الاخ اللي قال قبلي شطاره اللي هو والله كلياتنا نحتاج سرعه الاجابه
0: البديهه, سرعه البديهه والحضور
1: سريعا. واتمنى صراحه كشيء اني اتعلمه اللي هي شغله انه نكون نعلم القران ونتعلمه بطريقه صحيحه.
0: يا سلام
1: صحيحة صراحة.
0: يا والله الخيريه
1: وانه خيركم من تعلم القران يعني حفظا وتدبرا.
0: يا سلام يا سلام, اسال الله ذلك. الله يعلمنا القران وينفعنا بما جاء فيه يا رب.
1: المستمعين يا رب.
0: اللهم امين. ربي يرضى عنك يا رشا.
1: الله
0: اشكرك. شكرا جزيلا لرشا, شكرا جزيلا.

0: ابو محمود معنا على الاتصال، اسعد الله مساك ابو محمود.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
1: شو اخبارك؟
0: الله يحفظك ويرعاك ويبارك لك يا حبيبنا.
1: طب انت دكتور، لو ما كنت دكتور ايش كان نفسك تتعلم؟
0: والله انا بصراحه في كثير اشياء نفسي اتعلمها، يعني مثلا اني اكون شيف، بحب اكون شيف.
1: ما شاء الله، طب اعمل شيف بالدار يا دكتور.
0: بحب
1: يعني بامكانك تمارس وتعمل شيف بالدار عادي، تسوي
0: انت والله بالدار مرات بتفنن عليهم يعني. يعني امبارح سويت لهم سندويشات لذيذه بصراحه.
1: والله هم شغلتين استاذ ابو حلقه. نعم. يعني اول شغله كان نفسي اتعلم كيف يتشقلبوا بالهواء.
0: والله قويه هذه، حيل قويه.
1: بس وزني كان ما بيساعد والله يا دكتور.
0: انا نفسي اتعلم اسوق بسكليت اذا هيك.
1: ايه؟
0: نفسي اسوق بسكليت.
1: لا كنت اسوق بسكليت.
0: بعرف ايش انا
1: بتعلم، اتعلم اتشقلب بالهواء بدون ايدي.
0: بعرف يعني حركه اللي هي القفز. هاي بعد ما نجيب جول بنطوها في الهواء. نعم
1: تعون الجمباز هذول اللي بنطوا هيك كان نفسي اتعلمها.
0: طيب جميل.
1: وبالمهنه كان نفسي اتعلم كيف بيطبعوا المصاري يا ابو حلق.
0: كيف ايش؟
1: بيطبعوا المصاري.
0: بيطبعوا المصاري؟
1: بالطباعة
0: سهلة. بالطباعة بتجيب برينتر بتطبع.
1: والله هيك وبتمشي عادي؟
0: لا اكيد مش عادي، انا اذا طبعت مصاري هي حتصير انت وجهك على العمله، حيحطوا لك اياها. حيحطوا صورتك على العمله.
1: لا لا بديش، انا بدي العمله
0: العمله العاديه قصدك.
1: حبيبنا دكتور،
0: ربي يبارك لك يا ابو محمود، الله يحميك ويرعاك. اشكرك كل الحب والتقدير لك طبعا اخ عزيز وغالي، الله يحفظك ويرعاك. الى جهاد. الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله مساك أنت والمستمعين جميعا.
0: أسعد الله قلبك يا أخونا جهاد
2: حبيبنا.
0: إيش نفسك تتعلمه؟
2: نفسي أتعلم؟
0: نعم
2: أنا نفسي أتعلم الحكمة.
0: الحكمة، وهل تتعلم؟
2: لأنه الله عز وجل ذكر موضوع الحكمة، قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طالما أنت صار عندك حكمة تنفتح لك أبواب الخيرات والبركات.
0: أنا بقول الحكمة تؤتى، يعني ربنا بيعطيها لحدا، بس بتعلموها الحكمة؟
2: طبعا
0: والله، اللهم علمنا ما ينفعنا.
2: طبعا طبعا. لا بقول لك تتعلم من الكبار بالعمر، بعطيك حكمه، بعطيك شغله تتعلم، يصير عندك خبره في الحياه.
0: جميل.
2: عشان الكبار بالعمر بصير يقول لك يا ابني لا تعمل كذا لا تعمل صحيح. كذا اشتهيد القمان لما وعظ ابنه.
0: نعم.
2: قال له يا بني يا بني يا بني. نعم. في المواضع الثلاثه. يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا.
0: نعم نعم.
2: الان هاي الحكمه بتتعلمها انت مع الزمن. طبعا الحكمه من مين تتعلمها؟ من الكبار. لما انت صاحب واحد فهمان، واحد عاقل.
0: جميل.
2: تتعلم الحكمه منه. لما انت صاحب الناس يعني التافهه.
0: نعم.
2: ما عمرك في حياتك راح تتعلم حكمه.
0: صحيح.
2: فاحنا في حياتنا الان وين ما تروح صار تلاقي التافه، تلاقي الذي يتكلم بامور العامه.
0: نعم، الله المستعان.
2: فاليوم انت لما بتصعب مشكله تلاقي المشكلة عم تكبر. طب ليش؟ لأنه ما في حكيم من عيلة، ما في واحد حكيم يمشي
0: لك. للأسف، الله يهونها بس. أشكرك أخونا جهاد. إذا جهاد يعني يود أو يحب أن يتعلم الحكمة. جميل جدا، ربي يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك، شكرا يا حبيبي.

0: احمد، اسعد الله مساك.
1: الله يسعد مساك، كيف الحال؟
0: يا حياك الله يا حبيبنا.
1: الله حياك، الله يفتح عليك. حسب بالنسبه لي انا في شغله سبحان الله حابة اتعلمها.
0: نعم.
1: غير علوم القران وعلوم السنه، لانه هاي علم هذا سبحان الله قائم بحد ذاته، وشو ما تعلمنا منه بحر. بس في شغله من مصغري صراحه الواحد حابب يتعلمها، اي واحد صار عمره 46 سنه ومش ضابطه معي،
0: وهي
1: في الحفار هاي تاك تاك تاك تاك، تتذكرها
0: الهمر؟ نعم
1: ايوه، نفسي اتعلمها.
0: نفسك تتعلم تشتغل على الهمر؟
1: اه والله.
0: تتحمل؟
1: نعم
0: تتحمل الصوت؟
1: بستمتع فيه.
0: تستمتع فيه؟
1: ايوه هاي
0: الله يحمي. مش تروح تدمى هذا المساجد بقعر. هذا الصوت هاي كومبريسا، هاي
1: كومبريسا،
0: هاي
1: هبله، احنا بدنا هاي،
0: هذه كومبريسا صغيره.
1: ايوه بدي هاي بكون نواصل صوت عن بعد كيلو اثنين كيلو.
0: لا هاي كومبريسا صغيره هبله، هذا هلتي يا زلمه، هذا هلتي هبل صغير.
1: اه فهي مش مزح، نفسي اتعلمها من مصدري والله.
0: طيب يا سيدي الله يرزقك الخير يا رب ويوسع عليك اخوي احمد. شو طبيعة العمل حاليا؟
1: ما انت بتعرف مندبه.
0: الله يبارك لك، الله يبارك لك،
1: الله يبارك عليك،
0: ما شاء الله عنك. ربي يحميك، ربي يحميك ويبارك لك،
1: الله يجزيك الخير ويفتح عليك ويجعلنا من اهل القران.
0: اللهم امين، ربي يبارك لك. ايوه بلا، هي هايد مال كل شلتها. الله يحفظك ويرعاك، بارك الله فيك. شكرا،
1: بامان الله.
0: هاي هاي بده، هاي استمتعت صراحه، مسترك ابو معين. الله يسعد مساك،
2: يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
2: حبيبي يا غالي، نفسي اتعلم كيف اليهود بيدعسوا على العالم، بضحكوا على الناس، الناس تكذبهم.
0: كيف اليهود بيضحكوا على العالم؟
2: والعالم
0: والله هذا العلم، هذا العلم ما بدنا اياه، الله الله ينتقم منهم لانهم كلاب وخونه.
2: ونفسي اتعلم، نفسي اتعلم توحيد العرب، توحيد حكومات السياسات العربيه.
0: الله كريم يا سيدي، هاي بدهاش تعليم، هاي بدها اراده حقيقيه.
2: لانه احنا مباراه امبارح قلت لك وحدنا، مباراه امبارح يا دكتور كلياتنا توحدنا. مضبوط،
0: صار معنا توحد والله، احنا مش توحدنا، احنا صار معنا توحد امبارح،
2: كلياتنا توحدنا. بعد المشكله في سياساتنا وليست في شعوبنا.
0: الله،
2: الشعوب مسكينه، الشعوب زي بعضها.
0: ابو معين هات لك شغله منيحه تتعلمها، طلع من وراها قرش تستفيد لك اي شيء.
2: تعلمني يا دكتور،
0: تعلم توحد العرب، العرب مش توحدوا. نعم يا عمري،
2: ما هو تتطبق الاشياء اللي ما قال اتفق العرب اللي اتفقوا.
0: شو بدك تتعلم هسه من الاخر؟
2: شو نتعلم؟ شو نتعلم يا اخوي؟ نتعلم حي انكو حي.
0: طبعا طبعا، الله يهدي بالك، بارك الله فيك ابو معين. اشكرك ابو معين، معني ما سمعت الشغال، بس الله يهدي بالك، بارك الله فيك ابو معين، شكرا جزيلا لك، شكرا.

منال أبو فارس بتقول نفسي أتعلم لغة الإشارة، بحسها ممتعة وكثير مفيدة. والله وأنا كمان بالعكس، لغة الإشارة غاية في الروعة والأهمية، يعني على الأقل نتواصل فيها مع فئة من الناس، وهذا شيء مهم جدا لموضوع التواصل. بتقول للأسف مو كل العرب توحدت أمس، لأنه في عرب شجعت الأرجنتين. أي روحوا، هذول اللي شجعوا الأرجنتين يروحوا، بس ليش أحكي ولا كلمة، خلص لا تعليق. عقولت هذاك الوزير قالوا لا تعليق.

0: إذا مستمعين كم نطلع وياكم لفاصل بعده ونواصل إن شاء الله حتى الكم نطلع وياكم لفاصل بعده ونواصل إن شاء الله لاستكمال مشوار ترويحتنا اليوم إشي نفسك تتعلمه.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-36-41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
4: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
5: الصورة طبيعة
6: ماجيك واستمتع بصورتها.
5: الصورة طبيعة.
4: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
7: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبيعة أجمل ما يكون.
4: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
8: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
9: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر هاتف أمن استكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا، تحياتنا لجميع الأحبة. وسؤالي لكم اليوم في حلقتنا عم نسأل بنقول شو في إيش نفسك تتعلمه على 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

0: نستقبل اتصالاتكم ومعنا اتصال بنقول الو مساء الخير.
1: مساء النور سيدي.
0: يا حي الله ابو مالك يا حبيبي ابو
1: محلى. كيفك سيدي؟ شو
0: ابو مالك صوتك جميل جدا لما تقول لي مساء النور سيدي هيك حبيت حنون.
1: انت بتعرف شغله ابو عبد الله انت عندك دائما لازم يطلع صوتك يكون حلو لك.
0: عن جد حنون انت حنون.
1: انت حلو.
0: انت حنون.
1: عجلبي
0: سمعني بالله يسمعني أغنية أنت عمري لأم كلثوم يا هاي اليوم ما جبنا سيرة هاي اليوم ما جبنا سيرة غير إيش نفسك تتعلمه؟
1: لا سيدي إحنا ما بعرفهاش مش حافظها لأن ما عمري غنيتها.
0: لا بقول اليوم ما جبنا سيرة شو اسمه أنا وأنا وأنس.
1: لا بس أنا في شغلة بقول لك يعني
0: أنت وأنا. هي ما حكينا اليوم حكينا إيش نفسك تتعلمه؟
1: لا هسه بدي أتعلم شو اسمه صير مهندس صوت من أنس عربد.
0: انا والله قالوا لي نفسك تتعلم سير صالون ستات تفتح.
1: لا ولا
0: الله يبارك لك يا مالك طول عمرك اصيل.
1: شريكي محمود بيكون
0: شريكي محمود شو باش خلص تم
1: قالوا يا مو بدنا نفتح مع بعض.
0: الله يهدي بالك ابو مالك.
1: بتعلم هسه في شغلتين من انا صار بدي اتعلمها.
0: نعم
1: هسه انا صار بدي اعلمني مهندس صوت.
0: نعم
1: الشغله هذيك بحكي ليها بينه وبينه
0: خلص على الخاص اوكي هاي بعدين. طيب ماشي شكرا لابي مالك بارك الله فيك.
1: اهلا يا سيدي.
0: الى محمد يسعد مساك محمد.
2: مساء الخير دكتور.
0: يا حياك الله يا حبيب القلب.
2: الله يحييك ويبارك فيك ويطعمك دجاجه وديك.
0: لا دجاجه الديك قاسي بقول لك
2: فيها شريك.
0: الله يبارك لك ووسع عليك يا حبيبنا.
2: المهم احكي رزه وفريق اختار بدك.
0: لا فريق طبعا فريق.
2: طيب
0: نفسك
2: والله أنا حاب
0: نفسك تتعلم.
2: أتكلم حاب أتكلم إنجليزي وتركي وألماني
0: وفرنسي. حلو حلو
2: لغة. وبما أنه نحكي عن اللغات خلينا نحكي عن لغات البرمجة موبايل أبليكيشن وذكاء اصطناعي.
0: والله أمورك طيبة أخوي محمد ما شاء الله. أسأل الله أن يعلمك ما ذكرت بالخير والبركة وهداة البال. قول آمين
2: آمين آمين. إحنا وياكم مجمعين.
0: الله ينفع فيك. الله ينفع فيك. جميل جدا أن يبقى الإنسان يعني شغوف للعلم ويحب أن يتعلم. بالعكس اللغات بحد ذاته علم جميل جدا تتواصل
2: فيه. إحنا نتعلم من أخبارك دكتور.
0: الله يبارك لك ويحفظك ويرعاك. أشكرك يا حبيبنا. شكرا جزيلا لك. شكرا أخي محمد بارك الله فيك. إلى بلال تفضل يا بلال.
3: مرحبا دكتور.
0: ميت مرحبا.
3: كيف حالك؟
0: ربي يحميك.
3: الله يخليك. دكتور أنا حكيت عشان أقول لك إنه أنا شجعت الأرجنتين امبارح.
0: انت شجعت الارجنتين امبارح؟
3: تعرف ليش؟
0: انا حسمي حالي ما سمعت.
3: لا عادي ما ليش ما سمعت؟ انا بقول لك ليش؟ لانه انا ما بدي احنا الشعوب العربيه بنحب نضل نضحك على بعض. سنتين والشعب وغزه تقتل. ما سمعناهم يحكوا على التلفزيون ولا وقفوا باب المعبر.
0: والله يا اخوي بلال
3: يعني وطنيات على خلينا احكي بالدكتور لانه انا
0: بس انا بدي اقطعك يعني شغله صغيره
3: اذا عروبتي
0: والله انت اخوي حبيبي صح؟
3: مباراه كره قدم لا
0: مش انت اخوي حبيبي بلال
3: حبيبي
0: قسما بالله ان الشعوب مقهوره بس
3: لا بس دكتور
0: بس انا خذ مني خذ مني الصافي والله ان الشعوب مقهوره
3: بغزه ما وقفت قدام المعبر
0: لا لا لا انا والله يا بلال انا يا بلال بخالفك وجهه النظر وانا ارى ان اخواننا في مصر
3: انا ما بحب حدا يبيعني وطني
0: انا والله ارى ان اخواننا واشقائنا في مصر كما الاردن كما سوريا كما لبنان كما العراق
3: فلسطين بجنبك جارك مسكر عليها انت مسكر عليها سنتين ما كانوا ياخذوا اكل
0: اشكرك يا بلال يعني
3: بس اقول لك شغله كمل خليني اكمل لك
0: هو انا بس والله بدي عقب على شغله ما بحب ان احنا نزيد الشرخ بيننا احنا
3: لا ما في شرخ الشعوب انا بقول لك مقهوره بس انا بقول لك ما بحب بس انا ظليت للدقيقه 79 وانا بشجع بالارجنتين خسرت الارجنتين لاني شجعتها بعدين قلت والله لا لازم اشجع مصر لما شجعت مصر انغلبت احنا يعني حتى
0: بارك الله فيك
3: التشجيع الضابط
0: الله يهدي بالنا وبالك ويحفظك
3: حبيبي يا دكتور
0: ربي يسعدك شكرا لبلال شكرا واسمح لي اخوي بلال وكل المستمعين يعني انا شخصيا بتحفظ على ما قاله اخونا بلال احنا يا جماعه أنا مؤمن أن الشعوب العربية جميعا الصادقة منها واللي بتخاف الله منها وقفت مع غزة وستقف مع غزة والله العظيم شعوب مقهورة بس غير هيك ما بقدر أحكي وأهلنا في مصر صدقهم مع إخوانهم في غزة وفي سوريا وفي لبنان وفي كل مكان الشعوب ربنا أعلم بقلوبها هذا اللي أنا بقدر أحكي وأنا مش مع أنه لا سمح الله نجعل من أي شيء مشعل فتنة بيننا أعوذ بالله احنا كلنا بنحب بعض وإن شاء الله الخير يا رب يا رب يا رب يحقق لنا نصرة أهلنا في غزة جميعا ليكون شرف نصرة الأقصى وغزة وكل بلادنا العربية والإسلامية على أيدينا جميعا كعرب وكمسلمين شكرا لك بلال شكرا ألو معنا اتصال جديد ألو مساء الخير
4: مين
0: مساء الخير
4: مساء النور يا حبيب
0: كيف الحال
4: والله انا بخير الحمد لله. كيفك ابو عبد الله؟
0: والله بخير ابو فراس ميت، مرحبا.
4: والله يا سيدي انا بحب اصير مذيع، بس الكلام اللي قاله الاخ اللي قبلي هذا،
0: هلا خلاص حكى وجهه نظره، حكينا احنا
4: ابو عبد الله بدي احكي وجهه نظري انا الثاني.
0: تفضل.
4: يلعن صباح ابو احسن واحد ارجنتيني يا زلمه. والله العظيم المصاري على راسي من فوق.
0: فيش حدا ارجنتيني ابو فراس، والله ما في حدا ارجنتيني، انت غالي على قلبي. الله يهدي بالك ويحفظك
4: حبيبي ابو عبد الله.
0: اشكرك ابو فراس، الله يحفظك ويرعاك. وانا مش مع انه لا سمح الله، انه لا قدر الله، انه يا جماعه احنا بجوز بنحكي هذا الكلام من قهرنا على بعض، بس الله يفرج الهم، الله يحفظك ويرعاك
4: ابو عبد الله.
0: نعم
4: ابو عبد الله، انا بحب اصير مذيع.
0: ابشر، تعال يلا بالبكره.
4: بس ما بديك على الجامعة أدفع مصاري يا حبيبي.
0: لا مو بالجامعة، تعال من بكرة على شارع الجاردنز على المبنى القديم،
4: مشان ما تكونش موجود.
0: أشكرك
4: حبيب أبعد أخلاك،
0: ربي يحفظك أبو فراس. شكرا لك، شكرا
4: لك.
5: وصل صوتك معانا بأدائك البديع، حقق حلمك معانا وكون أنت المذيع.
0: أنت المذيع تفضل. لازم لنا حلقه انت المذيع ان شاء الله لقدامك، لما الحلقه هيك لحالنا. طيب اتصالاتكم على 06-516-4020، اخر اتصال 06-516-5020 و 06-516-2060 06-516-2020. حياكم الله جميعا.

0: اخوي صهيب مساء الخير.
1: حلقة.
0: يا ميت مرحبا.
1: هلا فيك، شو اخبارك؟
0: الله يحميك.
1: انا والله يا ابو حلقه اني حابب اصير

0: رياضي؟
1: انا الحمد لله عندي الموهبه.
0: طب سمعنا هيك، سمعنا من عندك 30 ثانيه هيك تعليق على مباراه مصر امبارح وعلى زيزو وعلى الشباب الطيبه وعمين، شو اسمه الاسمراني اللي بدع هذا اللاعب هيفهم هيفهم لما قصها وراح بتوم بين ثلاث لعيبه وراح جاب يا زلمه. بالله عليك
1: يلا
0: روح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين اخوان المصريين في كل مكان من المحيط حتى الخليج، هنا محدثكم صهيب ابو الهيجاء من ملعب، هنا ملعب كاس العالم.
0: صهيب انت مغربي؟ مغربي انت؟
1: ايه
0: انت مغربي؟
1: انا نص جزائري.
0: نص جزائري؟ اه نص جزائري. يلا
1: تمام،
0: بدي منك انت، بدي انت انت روحك انت الحلو. يلا
1: يلا، هنا تبدا الروح، هنا المقطوعه، يا سلام يمشي يو او او كوره، يا سلام من الهدف الثاني، تقدم مصر على الارجنتين.
0: لحظه لحظه لحظه، الحكم الحكم وقف الجول، الفار
1: هنا الجول الملغي معلم،
0: هذا الجول التغى، الله يلعن شيطانهم شيطان. اشكرك يا صهيب، ربي يحميك ويرعاك، شكرا.
2: والله
0: فستانتك، الله يحميك ويرعاك يا صهيب، شكرا لك، وان شاء الله ربنا بيحقق حلمك وباذن الله يعني بتكون اكبر معلق رياضي ان شاء الله، يعني ما شاء الله اكاديميا خلص ماجستير، ان شاء الله الخير قادم بين يديك. مستمعينا الكرام، في نهايه لقاء تربيحتنا لهذا اليوم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجمع شملنا يا رب، وحد كلمتنا ويا رب يعني هيك انتقم من الظالمين أينما كانوا يا رب العالمين. وصلنا لنهاية اللقاء، أسأل الله أن يفرج هم أهلنا في غزة أينما كانوا وأن ينفس كروباتهم. اليوم الساعة 6 مساء أصداء المونديال مع الكابتن أنس الشويكي، الله أعلم شو مخبيلكم شو محضر لكم اليوم من كلمات. هذه تحياتي وفريق البرنامج، دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شهادة.

0: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
1: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
0: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: الأحمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاتي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
3: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعين مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلتنا اليومية المتجددة أصداء المونديال، والتي نتابع من خلالها أبرز الأخبار والتحليلات والنتائج والتقديم للمباريات القادمة والكواليس في نهائيات كأس العالم 2026. بإمكانكم أن تشاركون آراءكم في سؤال حلقة اليوم، هل برأيكم أن منتخب مصر قد ظلم تحكيميا أمام المنتخب الأرجنتيني؟ بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM. نبدأ رحلتنا كالعادة بأبرز عناوينها. خيبة الأمل لم تمنع من الاحتفاء بأداء منتخب مصر المشرف. سويسرا تهزم كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل لربع النهائي. وملحمة كروية مرتقبة غدا بين مغامرة المغرب وكبرياء فرنسا.

لا حديث في الأوساط العربية وحتى الإفريقية والعالمية سوى عن مباراة مصر والأرجنتين. لنتفق أولا أن السيناريو كان قاسيا جدا، تقدم المنتخب المصري بهدفين، ثم في آخر 13 دقيقة حققت الأرجنتين ريمونتادا مذهلة جدا وفازت بثلاثة أهداف الاثنين. تحدث الكثيرون والمتابعون والمحللون عن هذه المباراة بالكثير من الأمور الفنية والتحكيمية، لكن السؤال الأبرز، هل سرقت المباراة من المنتخب المصري بقيادة الحكم الفرنسي الذي أدار المباراة؟ هل كانت الأخطاء التحكيمية مؤثرة في النتيجة؟ شاركونا آراءكم مستمعينا الكرام، وسنتحدث عن هذه الأخطاء وعن المباراة. مصر والمصريون على الرأس والعين، وكلنا كنا مع مصر، ولكن من يتحدث عن أن منتخب مصر سرق تحكيميا في مباراة الأرجنتين مخطئ ويهرب من الأسباب الفنية الحقيقية لانهيار منتخب مصر في آخر ربع ساعة؟ ضعوا العاطفة على جنب، رواية السرقة لا تستند إلى الفهم التحكيمي. منصة أرشيف فار العالمية المتخصصة بالتحكيم، حكام عرب مثل المصري محمد عادل والسوري المونديالي جمال الشريف والقطري سعود العذبة، وسأشرح لكم باختصار. في الدقيقة 59 ألغى الحكم هدف مصطفى زيكو بعد مراجعة تقنية الفار، لأن بداية الهجمة شهدت مخالفة دهس من مروان عطية على ليساندرو مارتينيز الذي كان مستحوذا على الكرة، لذلك كان قرار الحكم باحتساب مخالفة للأرجنتين وإلغاء الهدف صحيحا. في الدقيقة 92 طالب منتخب مصر بركلة جزاء لمحمد صلاح قبل الهدف الثالث للأرجنتين، لكن الإعادة أظهرت أن جوليان ألفاريز لعب الكرة أولا ثم اندفع صلاح ليلامس قدم منافسه الثابتة بينما كانت الكرة قد ابتعدت عنه، لذا كان قرار الحكم باستمرار اللعب صحيحا وجاء الهدف الأرجنتيني الثالث بصورة قانونية. أما عن حالة المسك فرغم وجود تلامس بسيط فإنه لم يكن مؤثرا على حركة اللاعب، كما أن الكرة لم تكن في نطاق تأثير أي منهما، لذلك لا يرقى إلى مخالفة تستوجب ركلة جزاء. صحيح أن الحكم تغاضى عن بعض اللقطات البطاقات الصفراء المستحقة للاعبي الأرجنتين، لكن تلك المجاملات الانضباطية لم تكن مؤثرة في نتيجة المباراة التي حسمت برأيي بأسباب فنية أكثر منها تحكيمية. كان هناك مجاملات للاعبي الأرجنتين بعدم إشهار بطاقات صفراء، لكن قرارات الحكم باعتقادي لم تؤثر على نتيجة المباراة. خروج مخيب لا شك، بالنظر إلى السيناريو الذي حدث كان يمكن تقديم أفضل مما كان بكثير، وقراءة المباراة من الكابتن حسام حسن أن تكون أفضل مما كانت. انتقادات كبيرة لدخول حسن تريزيجيه وعمر مرموش اللذين لم يقدما أي شيء. في الدقائق الأخيرة لم يعد لاعبو المنتخب المصري يعرفون هو نهج دفاعي أم نهج هجومي، هو تكتيك للحفاظ على النتيجة والذهاب إلى شوطين إضافيين أم الهجوم الشرس وبأعداد كبيرة من اللاعبين لخطف هدف الفوز. فحصلت الفوضى الفنية وتراجع أداء كل اللاعبين مع بعض بما فيهم الحارس مصطفى شوبير، وخبرة الأرجنتين وجودة ميسي وتألقه حسمت المباراة بثلاثة أهداف لاثنين ليكون درسا، ولكنه كان درسا قاسيا جدا للمنتخب المصري ولنا كعرب أيضا داعمين للمنتخب المصري في هذا المونديال.

الأخ إسماعيل يقول: أنا مشجع أرجنتيني من الطفولة ومن أيام مارادونا. في 2022 كنت أهاجم من يقول أن الفيفا تساعد الأرجنتين. لم أعد أقدر على ذلك. الفيفا منظمة فاسدة تريد أن تسرق البطولة. الأخ يونس أبو صعليك: تسقط منظومة الكرة العالمية وتسقط الفيفا، تسقط المؤامرة العالمية، تسقط الأرجنتين. الظلم واضح تعرض له المنتخب المصري. في نظرنا المنتخب المصري أبناء النيل هم من فازوا. العالم كان شاهدا على المأساة التي حصلت. أين النزاهة؟ أين شرف اللعبة؟ الأخ إسماعيل يقول: لن أعود لتشجيع الأرجنتين حتى استقالة الأصلع. وأعتقد أنه يقصد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. أعتقد حكم مباراة مصر والأرجنتين غير مجرى المباراة بالقرارات المتحيزة للأرجنتين. كل الفخر بحكمنا المتميز أدهم المخادمة. طبعا حديث عن الحالات التحكيمية لا يلغي أن منظمة الفيفا حولها شبهات كبيرة وكثيرة جدا، وخاصة بعدما تدخلت القرارات السياسية في بعض القرارات الفنية والانضباطية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأبرزها البطاقة الحمراء التي ألغيت بين ليلة وضحاها للاعب المنتخب الأمريكي فالاغون. لكن الحمد لله أن هذا الضغط وهذا التدخل السياسي لترامب على إنفانتينو والاتحاد الدولي لم يؤثر على حكمنا القدير الكابتن أدهم مخادمة، الذي قاد مباراة أمريكا وبلجيكا بكل اقتدار وانتهت بفوز ساحق لبلجيكا على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

عبد يقول بنزين المصريين خلص عند الدقيقة 75، ما في أخطاء تحكيمية، ميسي جنن الخصوم وجمهور الخصوم. الأخ حابس ضيف الله الوريكات يقول سرقت بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي، ربما يقصد ربع نهائي، من المنتخب المصري في مساعدة اللاعب رقم 12 وهو الحكم، ولكن الفراعنة قدموا درسا لن ينسوه الأرجنتينيين مدى الحياة. كلنا فخر بمنتخب مصر على ما قدمه، الخروج لم يكن حدثا عابرا، لحظة امتزجت فيها المشاعر لدى الجماهير التي اجتمع لديها شعور خيبة الأمل من ضياع حلم الوصول إلى ربع نهائي البطولة، وبين الاحتفاء بالأداء المشرف الذي قدمه الفراعنة في أكبر محفل كروي عالمي. طبعا ودع المونديال بعد الخسارة بهدف 2-3 أمام الأرجنتين رغم التقدم بهدفين حتى الدقيقة 78. تخيلوا كنا على بعد 12 دقيقة فقط من إسقاط حامل اللقب بنجومه كاملة ويتقدمهم ميسي، لكن خيبة الأمل حصلت مع الجماهير العربية والجماهير المصرية. مع ذلك أبدت الجماهير شعورا بالفخر والاعتزاز بما قدمه اللاعبون الذين لم يبخلوا بإظهار الروح القتالية خلال المباريات، وحتى على المستوى الرسمي كان هناك إشادات واسعة بنجوم منتخب الفراعنة. النجم العالمي الكبير ليونيل ميسي حقق رقما إنجازا تاريخيا جديدا، رفع رصيده إلى 8 أهداف في بطولة كأس العالم هذه ليعتلي صدارة الهدافين ويفض الشراكة مع الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند اللذين يتساويان ب7 أهداف. وابتعد ميسي أيضا بصدارة الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفا، يطارده الفرنسي كيليان مبابي برصيد 19 هدفا، وذلك قبل مواجهة المغرب في دور 8 غدا. واصل ليو سلسلة هز الشباك في 9 مباريات متتالية في بطولة كأس العالم بعد دوره البارز في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022. هذا وقد أكد الاتحاد المصري لكرة القدم تمسكه الكامل بالدفاع عن حقوق منتخب الفراعنة بعد الظلم التحكيمي الذي تعرض له أمام الأرجنتين على حد وصفه. وقال اتحاد الكرة المصري إن هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الأرجنتين بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليكستيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد فار التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء. بدوره تأهل منتخب سويسرا إلى دور 8 من بطولة كأس العالم بفوزه على نظيره الكولومبي 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي لمباراة دور 16. وأكمل منتخب سويسرا عقد المتأهلين إلى دور 8 ليضرب موعدا مع حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني. سيقام دور 8 أو مباراة هذه يوم 11 من الشهر الحالي في كنزاس سيتي، علما بأن الفائز من مباراة سويسرا والأرجنتين سيلاقي المتأهل من مباراة إنجلترا والنرويج. ملحمة كروية مرتقبة غدا بين مغامرة المغرب وكبرياء فرنسا. عندما تشير عقارب الساعة غدا إلى 11 ليلا لن تكون أرضية ملعب بوسطن مجرد مستطيل أخضر تتقاذف فيه الأقدام كرة من جلد، بل ستتحول إلى مسرح مكشوف تتداخل فيه فصول التاريخ والجغرافيا وتتلاقى فوقه طموحات جيلين كتبا بالذهب مسيرتهما في مونديال 2026. القمة المرتبطة بربع النهائي بين المنتخب المغربي الشقيق ونظيره الفرنسي ليست مجرد مباراة إقصائية في بطولة كبرى، بل هي امتداد لكلاسيكو فريد من نوعه يحمل في طياته كثيرا من المشاعر المشتركة والندية الكروية والندبة الكروية التي لم تندمل بعد منذ أمسية الدوحة الشهيرة.
بكل تأكيد سنتحدث بالتفاصيل عن مباراة المغرب وفرنسا غدا وبالتحليل الفني مع كل الأمنيات إن شاء الله بفوز المنتخب المغربي آخر المنتخبات العربية الموجودة في نهائيات كأس العالم. طبعا المنتخب المغربي شق طريقه إلى الدرب النهائي بثبات وثقة وتسلح بأداء تكتيكي رفيع وبانضباط دفاعي صارم. بدأ المشوار بالتعادل مع المنتخب البرازيلي بهدف لمثله، ثم فوز ثمين على المنتخب الاسكتلندي بهدف، ثم فوز على هايتي بأربعة أهداف لاثنين لينهي المغاربة الدور الأول برصيد 7 نقاط بالتساوي بالصدارة مع البرازيل مبتعدين عنها بفارق الأهداف. في دور 32 ملحمة كبرى قدمها المغاربة وأطاحوا بالمنتخب الهولندي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله ليتأهلوا إلى ثمن النهائي. وكذلك المنتخب المغربي في تلك الموقعة رغم الشوط الأول المتكافئ فرضوا هيمنتهم في الشوط الثاني.

0: الأخبار المتعلقة بالمونديال. أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم اليوم استقالة زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الوطني من منصبه بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على وداع كأس العالم بالخسارة بهدف الاثنين أمام البرتغال. وخلال فترة داليتش مع الفريق احتلت كرواتيا المركز الثاني في كأس العالم 2018 والثالث في نسخة 2022 في قطر، لكن الفريق خرج هذه المرة من دون ميدالية. وتعد سنوات داليتش على رأس المنتخب الكرواتي بين 2017 و2026 من الأنجح في تاريخ كرة القدم الكرواتية، فإلى جانب بلوغ مونديال روسيا 2018 المباراة النهائية حيث خسرت كرواتيا أمام فرنسا، قاد المنتخب إلى نصف نهائي مونديال 2022 وإلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2020. بالنسبة للمنتخب البرتغالي، وبعد استقالة روبرتو مارتينيز بات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس على أعتاب تولي تدريب المنتخب البرتغالي بعقد يمتد حتى عام 2030. وذكرت الصحافة البرتغالية أن رئيس الاتحاد البرتغالي سيجتمع مع خيسوس خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. بعيداً عن أخبار المونديال، أعلن نادي فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز تعيين ألفارو أربيلوا مدرباً للفريق بموجب عقد يمتد حتى عام 2029 في أول منصب تدريبي يشغله الإسباني خارج وطنه. ويحل اللاعب والمدرب السابق لريال مدريد المدرب أو محل المدرب البرتغالي ماركو سيلفا الذي غادر النادي الواقع في غرب لندن بعد 5 سنوات من توليه المسؤولية للانضمام إلى بنفيكا. طبعا ألفارو أربيلوا يعود إلى إنجلترا، لعب سابقا مع ليفربول وويست هام يونايتد بعد مسيرة حافلة بالإنجازات شملت الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد وكأس العالم مع منتخب بلاده في 2010. الأخ أبو هاشم نصار يقول طبعا ظلم المنتخب المصري من قرارات التحكيم المنحاز للأرجنتين. عمر ملحم يقول رغم الأخطاء الفنية التي ظهرت في بعض المباريات ومنها مباراة الأرجنتين ومصر، إلا أن هناك درسا مهما يجب أن تستفيد منه المنتخبات العربية وعلى رأسها منتخبنا الأردني. الأخ محمد الدبس أبو ياسر، السلام عليكم، صراحة منتخب مصر كان جميل جدا في المباراة لغاية الدقيقة 80، بعد ذلك انهار المنتخب بسبب التبديلات. أيضا الأخ إسماعيل، بطاقة حمراء تلغى بمكالمة من ترامب، رئيس الفيفا يتألم بعد هدف مصر الأول، الفار يعود إلى خطأ قبل دقيقتين لإلغاء هدف مصر بينما لم يعد في لقطتي الهدف الثاني والثالث للأرجنتين بعد عرقلتين واضحتين. بهذا نأتي مستمعين الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج أصداء المونديال. اليوم لا مباريات في كأس العالم، غدا إن شاء الله سنتحدث بالتفصيل عن المباراة المرتقبة بين المغرب وفرنسا. إلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-88. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أف أم، الكلمة الطيبة.
1: انت أقوى، انت أقوى، انت أقوى مع أنس الطنطاوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت أقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي، ورحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف في برنامج 06-516-5020-516-4020. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة. أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر، انستغرام، يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة: عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. موضوع مدمن بالبيت أو مدمن قريب مني أو بالعمل يعني أو بالبيئة المحيطة فيه، كل إنسان بنظر لهذا الموضوع من جانب أو من باب. في ناس بنظر للعلامات السلوكية اللي بتظهر على الشخص، في ناس بنظر للأمور الجسدية، في ناس بنظر لبعض الأشياء الموجودة على تليفونه، وفي ناس حسب والله يعني أشياء بسيطة جدا كشفت مشكلات كبيرة. قبل فترة بحكي معي أحد الآباء بقول لي والله أنا اشتبحت بشغلة وشفت على تليفون ابني هيك بعض المصطلحات، قلت له إيش المصطلحات؟ بقول مصطلح عجل والعجلات وجيب العجال، قلت له مكرر كثير، قال أو والله بعدة رسائل مع أحد الأشخاص. قلت له يعني بلا مؤاخذة ابنك عنده سيارة كل يوم بيشتري عجال؟ قال لي لا والله. قلت له كبتاغون هذا؟ قال لي إيش بتحكي؟ بتعرف لما تحكي لأب زي هيك وبالثقة هاي صدمة. قلت له كبتاغون هذا حبوب الكبت يا رجل؟ قلت له نعم هيك هذا المسمى تبعه. بالفعل بطريقة ما وجهته حط ابنه في الموقف واخذه على الفحص وتبين انه بتعاطى مادة الكبتاغون المخدر، وبالبداية تمنع عن العلاج وانا مش مدمن وانا بقدر اترك لحالي وانا اذا بدي نطلع من موضوعه. وجهناه وتم العلاج بالنهاية وتبين عنده شوية مشكلات صحية وشغلة كمان بالجهاز العصبي. طيب الان انا بس لكل ام واب، ما في حرج انك تعرف، اعرف هاي الاسماء، لغة المروجين ببعض ولغة المروجين مع نفس المتعاطين، عجل، عجال، عجلات، نقرة، شحطة، وصلة، قرش، كروس، ايس، ثلج، لولو هذا للركة تحديدا، اترمال بحكوله تحديدا، فراولة. فبالتالي هاي الأشياء أنا بقول إنه خلص أصبح من الضرورة بمكان إن نعرفها. صاروخ، أبو قوسين، أيوة معقول يا أخ أنس؟ نعم زي ما بقولكم هاي لغة أصبحت بين المروجين وبين المتعاطين حتى يعملوا لحالهم أندر كفر عن السلطات. لكن إدارة مكافحة المخدرات ترى واعية لهاي الأسماء هم، لكن بظنهم يستحدثوا أسماء ويستحدثوا أسماء، ولكن الأسرة للأمانة أنا بقولكم مش واعية لهاي الأسماء ولهاي اللغة ولهاي التسميات. فبالتالي ضروري جدا إن ننتبه إلها. في شغلة بدي أحكيها إنه لا أرجع للتقرير الميداني، في معنى تقرير ميداني الآن عدوه الزملاء مع المواطنين بالشارع حتى يستمزجوا آرائهم في الاكتشاف المبكر للمدمن. خلينا نسمع والله ونشوف وين بروح ذهن الناس بشكل خاص، خلينا نحكي على أو أقول لكم بشكل عام بالعموم الناس شو بيفكروا باكتشاف المدمن تحديدا وشو ثقافتهم. يا أنس إذا التقرير جاهز.
1: والله دي بدك واحد خبير مخدرات،
2: هل في تصرفات معينة مثلاً ممكن؟
1: والله هذه الشغلات ما بفهم فيها.
2: لو لا سمح الله، لا سمح الله واحد من أولادك بتعاطى،
1: بمد السكينة،
2: هل ممكن تبلغ عنه؟
1: ممكن، وإذا الحكومة ما تجاوبتش خلص منه لأنه بيغلب.
2: شو السلوكيات اللي ممكن تدل على شخص متعاطي؟
3: صراحة أول شيء أكثر شيء بيبين عليه من نظرة عيونه، من سهره، كثير سلوكيات مرات إنه بحس أنا عن تجرب مرات كثير إنه بيحب كثير يأكل حلويات وسكر. صراحة هذا أكثر شيء كان ملفت بالنسبة لي للمتعاطين مخدرات.
2: لو لا سمح الله اكتشفت ابن حضرتك بتعاطى مخدرات، شو التصرف اللي ممكن تتصرف معه؟
3: أنا لسه مش متزوج، بس أكيد أي شخص بالنسبة لي يتجه للجهات الأمنية والمختصة بشكل رئيسي وأساسي، أو إذا كان موضوع مخجل شوي بتوجه للأخصائيين النفسيين ممكن يعالجوهم ويحولوهم على مستشفيات بشكل خاص يتعالج حسب كل شخص وإمكانياته، بس ما يكون ساكت عنه لأنه ممكن يطلع يبدر منه سلوكيات لا سمح الله مؤذية بالمجتمع بشكل كبير.
4: المتعاطي سؤال جيد، يعني الحمد لله انه احنا بعيدين عن هاي الشغلات. اعتقد لازم يكون في توجيه وتوعية من الجهات المعنية بهذا الموضوع والمناطق الحدودية للحد من هاي الآفة اللي بتأثر على المجتمع وبتأثر على الشعب وبتأثر على الجيل الصاعد.
2: لو لا سمح الله واحد من أولادك اكتشفت انه بتعاطى، ايش ممكن تتصرف؟
4: أول تصرف في إيدي بسلمه للجهات المعنية، ما رح يعني أفكر ولا واحد بالمية.
5: يعني بصراحة في يعني بكل بيت صار شبه انه هذا الاشي. يعني بصراحة هو سوري عن اسئلتك يعني، بس بدي اطلع برا الموضوع شوي. هو لو فيه افادة اوكي، بس بصراحة بطلع الجيل هذا كلياته يعني مش مسوي اشي لنفسه نهائيا. انا بس بعطي ملاحظة، اتمنى من الجيل اللي هو 2000 وطالع يثابر على نفسه يشتغل ويشوف حياته، لأنه حيكبر وحيتندم أنه ما أسس حياته من البداية.
6: من المشاكل ممكن كيف تعرف أنه بسببه مشاكل أهليه، وممكن تصير المشاكل تزيد، تطلع تحت عليه ممكن تشوف هالات سودة، دائما بتلاقيهم بحاجة مصاري، يعني بتعرف أنه هذا الزلم بحاجة مصاري وحياته مش ناجحة وفاشل في حياته. في حالة عرفنا أو عرفت حدا بهاي بحاول أني أنصحه وأحكي معه بالتي هي أحسن يعني، وأنصح أهله يعني إنهم يحاولوا يساعدوه. يعني هذا الموضوع مش لازم يتخبى أبداً، يعني لازم الواحد يأخذ إجراء بلحظتها، لأنه ممكن يساعد روح ينقذ روح.
2: هل ممكن تبلغ عنه؟
6: والله صعب أجاوبك هسه، يعني ما بعرف، يعني ما لأنه ما نحطينا بهيك موقف، فبس نصيحة أكيد يعني.
7: لما أشوفه طبعاً وأمسكه يعني بالجرم المشهود، يعني إذا مسكته يميت بنصحه، بحكي لأهلي ينصحوه، ويعني إذا تمادى يعني الوضع يعني صار أكثر منعالجه بالطريق الصحيحة.
2: هل في تصرف معين ممكن إنه يدل إنه بتعاطى؟
7: موقف معين، تصرف معين. أول شيء لازم تكون بالحسنة بالنصيحة، بعدين زي ما قلت لك إذا تمادى بالمصحات يعني بتعالج طريقة يعني إجبارية.
2: ممكن تبلغ عنه؟
7: طبعا اذا تمادى في الموضوع اكيد.
8: اول اشي راح تلاقي رفقته سيئة، ثاني اشي حتلاقي عليه تصرفات غريبة، زي راح يكون وجهه تعبان، راح يكون في علامات على جسمه، راح يكون في نقص مصاري كتير، راح تلاقيه خسر كل حوله مرة واحدة لاسباب انت ما راح تكون عارفها غير لما تشوفه تتأكد من هذا الاشي.
2: هل ممكن يتبلغ عنه؟
8: والله بصراحة يعني مين ما كان يكون، إذا ما رضي يصير معدول بالطريقة المنيحة طبعا راح أبلغ عنه.
9: صراحة بتبين من تصرفات الإنسان وتحركاته، بصراحة أنا ضد هذا الشيء، يعني إيه شغلة ممكن دمر الإنسان، فاهم علي كيف؟
10: تصرفات زي إيش؟
9: قلة وعي، بتعثر في الكلام من الحكي يعني.

0: ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين في إنتاج. واستمعنا على الناس والله درجة الوعي كويسة، حتى الفئة العمرية اللي موجودة بالتقرير يعني معظمهم تقريبا، مش كلهم، معظمهم تقريبا أباء. يعني في واحد قال بالبداية بدها خبير، واحد ثاني قال بسلم الجهات المختصة، واحد حكى أتخلص منه. تأثير بالك لا يرضى عليك، هذا ضحية ومريض. أنت ناس استدرجوه وحطوه بهاي الآفة، نيجي احنا نصير نذبح ونقتله، بدنا نصلحه ونوديه للمراكز العلاجية. طيب واحد حكى يعني غالبا شباب هاي الأيام مش متابعين حياتهم، واحد حكى بيعمل مشاكل كثير لأهله، واحد حكى علامات تحت العيون، واحد حكى حاجة ملحة للمصاري، واحد حكى بكون واضح انه رفقته سيئة، والمعظم اجمع انه لا بسلمه وببلغ عنه. على فكرة الثقافة هاي ما كانت زمان موجودة، اني بسلم وببلغ عنه، كان الناس يقول لا بنفضح مش عارف ايش. صاروا الناس يعرفوا عن وجود السرية التامة، خاصة انه في جرائم قتل صارت جوا البيوت، وبصراحة الناس صارت تخاف من وجوده بالبيت. طيب في معنا اتصال حياة افهم له. نعم،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
1: كيف حالك؟
0: تحياتي يا عزيزي.
1: اخي الكريم، بداية انا كولي امر،
0: نعم،
1: انا بعتبر انه الابناء امانة في اعناق الاولياء الامور.
0: صحيح،
1: بالتالي أنا بعرف ابني لأنه في شعار ومن الحب ما قتل. بالتالي أنا لما بدي أحب ابني ما بصير أتساهل على عدوانيته من الطفولة. فأنا بقول متابعة الأبناء من الطفولة، من سن المراهقة، من سن البلوغ، ما بعد ذلك، من تصرفاته العدوانية مع المجتمع، مع حتى مع الأقارب، حتى معي أنا كولي.
0: طيب أخي راتب،
1: نعم،
0: انت بتعتقد انه الحماية الزائدة لابنائنا من الزغر، وهينا شايفين مستوى الحماية عالي جدا صاير والدلال، سبب بانه ما نمون عليهم وما نقدر نتحكم بسلوكاتهم لما يكبروا بمرحلة المراهقة؟
1: 100% دكتورنا، 100%. لانه مرات يعني بقول لك من الحب ما قتل، الدلال الزائد، اللي خلينا نقول الميوعة الزائدة، الاستهتار الزائد، التفكك الاسري. يعني برضو ما نرمي على الابناء بس، انا كولي امر علي دور، لازم ألاحظ على ابني أي تغيرات انعزالية مثلا، عدوانية مثلا، هروب من المدرسة، عدم متابعته في المدرسة، عدم متابعته بين الأقارب. هاي السلوكيات المشين اللي ممكن يتصرف فيها إذا أنا ما مشيت خطوة ورا خطوة. أصدقاء، وزي ما تفضلت أنت، أي خطوة أنا لازم.
0: طب أخي راتب،
1: نعم،
0: ما بتلاحظ انه الايام هاي في كثير من الاباء بشوف السلوكات وبدير ظهره وما بدي يواجه المشكله؟
1: ما هذا المشكله، هذا الحاضر الغائب. ما بدنا لا بالحاضر الغائب، بدنا ولي الامر الغائب الحاضر. انا بدي ابني يضل يعني يشعر انه انا متابعه مش مراقبه مش تجسسي. انا بدي شعاري التحسس للتجسس. انا بدي اتحسس سلوكيات ابني، ما أنا بدي أخوفه مني، ما بدي أكون. أخي الكريم، خلينا صريحين، التفكك الأسري، خلينا نقول الزواج يعني مسؤولية عند الأزواج بين الأب والأم. بالتالي إذا كان في كل واحد منشغل بنفسه أو منشغل بالآخر ومشاكل، هذا برضو بيعمل عدوانية وسلوكيات.
0: أشكرك
1: من التفكك الأسري.
0: أشكرك على هاي المداخلة القيمة. إذا الدلال الزائد والحماية الزائدة وعدم مواجهة المشكلة. أحيانا الكل بقول ابني وبس، أنا ابني شايفه هو الملاك الموجود على الأرض، وابني حساس كثير، وابني مش عارف إيش، بس بالنهاية أنا يعني مع حماية الأبناء، لكن مش مع نوصلهم لمرحلة أنه تكون في عندهم حرية مطلقة بالسلوكات الصحيح، لأنه بلحظة معينة راح تفقد كل إشي. يعني قبل فترة في أب ما مش قادر يمون على ابنه في عملية العلاج ومش قادر يجيبه، فحكى معي متردد، قلت له أنت صاحب المشكلة نفسك، وأنت اللي بتعاني منها، وأنت نفسك المتردد. قلت له بس راح ترجع تحكي معي. قال لي متى كيف؟ قلت له راح تحكي معي وقت مشكلة. قال لي كيف قصدك؟ قلت له راح يعمل مشكلة كبيرة ويسحب عليك وسكاكين، وقتها راح تحكي. فعلا بعديها بأسابيع حكى الفجر، وحكى مع الطوارئ الفجر، ومشان الله ودخيلكو والحقونا، ابني المدمن اللي بشكل خطر على حياتي وحياة خواته وحياة أخوه الصغير، الحقونا. طبعا تم التحرك للمكان من قبل المعنيين وإلقاء القبض على ابنك بعد ما إيش، بعد ما تجمعوا الجيران وتجمعت الحارة وتجمعت المنطقة، كل العالم عرفوا أنه ابنه مدمن، وهذا الحكي طبعا بيأثر على الشباب عنده، على الشاب الصغير اللي عنده، بيأثر على سمعة البنات بالزواج، وبيأثر على والدة الشاب أمام المجتمع وأمام الناس اللي لها احترامها. ليش من البداية ما تصرفت عند الاكتشاف المبكر؟ ليش درت ظهرك للمشكلة؟ وأنا ترى يعني هو كان يتذرع بأمور أخرى، أنه هسا في عندنا ظروف وبدأ أجل شوي. أنا بعرف أنه كان مش قادر له ومش قادر يتصل ويبلغ، خايف منه. فبالتالي لا نصل للمرحلة اللي كل العالم تعرف أو تصير جريمة مليحة اللي تحركوا ويجوك قبل ما يذبح ناس بالدار. فهذا اللي بصير أحيانا مع بعض الأهالي لما يديروا ظهرهم الصحيح للمشكلة. أيضا السلوكات على فكرة الحكوا عنها الناس هي كلها صحيحة، بس أنا هم بدي أوضح نقطة مهمة. يعني مش كل واحد خلينا نحكي انطوائي وانزوائي وصار عنده اضطراب عادات النوم وصار عنده اضطراب عادات الطعام إنه مدمن، عشان احنا كمان ما نضيع الناس. لا، هو اي سلوك يقاس بمدة هذا السلوك، شدة هذا السلوك، تكرار هذا السلوك. راح اشرحها ان شاء الله بعد ما اخذ اتصال حياة اف ام. قالوا نعم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: اهلا بك، الله يعطيك العافية.
0: ربنا يعافيك. اهلا اخي عبد الرحيم.
2: الله يحييك. اهلا بك، لو سمحت يعني بدنا يعني ادارة مكافحة المخدرات مشكورة على جهودها.
0: نعم.
2: ومتابعة حساسة دائما على الحدود والى اخره.
0: نعم.
2: بس نتمنى يعني انه تكون مثلا تكون في ربط بين مثلا اداره مكافحه المخدرات وما بين مثلا وزاره التربيه والتعليم، وخاصه يعني دمج مثلا بعض المناهج في الوعي لهذه الشغله، وطبعا تكثيف الرقابه مثلا على الطلبه اثناء مثلا تواجدهم في الفرصه او في الحصص نحكي الرياضيه او الفنيه، وفي يعني في وجود يعني عفوا في حال يعني وجود عدم وجودهم في أماكن تحت النظر يعني.
0: أها. طيب أشكرك يا عزيزي. إذا أنت تؤمن إنه الوقاية هي بالدرجة الأولى. طب بدي أسألك سؤال، بالله أنت كشخص يعني شو ثقافتك، أو هل لديك المقدرة تكشف لا سمح الله وجود حالة إدمان قريبة منك؟
2: والله للأمانة لا، أنا كنت بدي أطرح السؤال وأنت يعني سبقتني في الموضوع. أنا يعني بدي أسألك كيف بدي أعرف مثلا خاصة يعني مثلا طلبة المدارس أو زملاء العمل وإلى آخره.
0: صحيح.
2: يعني شو السلوكيات أو مثلا الشغل يعني الشغل اللي الملفت للنظر حتى أعرف أميز هذا الشخص يعني بتعاطى أو ما بتعاطى.
0: أشكرك يا عزيزي.
2: الله يبارك في عمرك
0: يا على موضوع اللي تفضل فيه زملاء العمل. ترى الموضوع مش سهل بالعمل، أنا بحكي لكل الناس يعني بهذا القطاع بشكل عام، قطاع العمل وين ما كان، إنه في قضية مرة صارت، أحد الأشخاص كان يتعاطى بإحدى الشركات، وهذا الشخص عمره في منتصف العشرينات، وهذا الشخص أصلا هو لما توظف بهاي الشركة ما كان له فيها إلا سنة، لما توظف فيها هو جاي من بيئة من منطقة أصلا يعني موب

0: بعد ما أعطى لشخص والشخص أعطى لشخص، ما ساهم إلا بكمان اثنين، يعني مجموع هو ما أعطاهم ثلاثة أشخاص بالشركة. هيك أثبت التحقيق فيما بعد. لما القضية انكشفت وتم التفتيش وتم أخذ عينات وأخذ فحص وضبط الأشخاص، تبين أنه بنفس هذه الشركة بتعاطوا 18 شخص أعمارهم في منتصف ونهاية العشرينات لحد بداية الثلاثينات من نفس بيئة العمل. إذن شخص واحد سوسة، آسف بهالكلمة، موجود في مكان العمل، أدى إلى أنه هو والمجموعة اللي بدأوا معه من خلاله يقنعوا مجموع ما توصلوا إليه مع عدد الشخص الأول 18 شخص. خذها وعندي وجربها، وبس هالمرة وحبوب سهر وبتعطيك طاقة وبتمنحك مش عارف إيش، حتى ورطوا هؤلاء الناس اللي بالشركة. وبالنهاية شو ذنب الشركة اللي وظفت شباب حتى تشغلهم حتى يصير فيها هيك ويطلع عليها سمعة؟ فالبعض بيقول يا أخي ليش إنه أحيانا بعض القرارات من بعض المؤسسات إنها بتنهي خدمات الشخص اللي بنحكم أو يدان بالمحكمة بقضية تعاطي، وليش ما إنها تحتويه؟ يا أخي ما هو أنت بتعرف شو اللي بصير. أنا ما بدي أقول أنا مع أو ضد، بدي أترك الموضوع للناس، لكن بدي أحكي شغلي مهم جدا، إنه وجوده في هذا المكان شخص لا يؤتمن جانبه. صاحب المصلحة بقول لك أنا شو بضمن إلي إنه ما يرجع ويرجع يدخل على الشركة تبعي مواد مخدرة؟ فموضوع بيئات العمل مهم، بس أنا يعني بعتب على اللي كبر وتخرج أو كبر وما درس ووصل لمرحلة أنه يصير موظف ويصير معيل لنفسه ولعائلته أو بده يبني نفسه، ولا زال أنه بتقبل هيك أمر. طيب نأخذ اتصال. حياة اف ام. ألو نعم.
1: ألو السلام الله عليكم.
0: كامل تحياتي.
1: سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا سبيك الله يعطيك العافية أنت وكل العاملين بالإذاعة الطيبة وضيفك الكريم.
0: ربنا يعافيك ويحفظك.
1: والله إحنا نحبك لله يا أنا سبيك، أنت والمقدم خضر خطاب.
0: الله يحفظك. نعم العميد الزميل.
1: يعني ما شاء الله عنك، والله يجزيكم الخير.
0: أحبك الله لأحببتنا فيه.
1: والله يا أنا سبيك أنا في سؤال محيرني وبعرفش إذا إله جواب عندكم تعطينيه إذا تكرم.
0: نعم.
1: هسا مكافحة المخدرات يعني دائما بتسقط مثلا بالونات وطائرات مسيرة وأشخاص بكونوا يعني حاملين هالمخدرات ورايحين.
0: نعم.
1: طيب أنا سؤالي يعني اللي بدي أسأله أنا مثلا ليش ما هاي مكافحة المخدرات بتخلي هالبالون أو هالطائرة تعرف وين بنزل ولمين رايحة وبعدين تمسكهم؟ يعني ليش مثلا هي يعني بتحبطهم بالجو؟ ليش مثلا يعني هاي المكافحة مثلا ما بتلاحق هاي الطيارة بتعرف لمين جاية؟ يعني
0: أشكرك.
1: انت تروح اي واحد بده يشتري غرض وبتوصي انت بتعرف لمين رايح.
0: صحيح. اشكرك يا عزيزي اشكرك.
1: بس طيب. انا والله اذا انا سبيك اذا جواب عندك
0: ان شاء الله. طيب موضوع الاكتشاف المبكر للمدمن عندك فكرة عنه؟ راح ابو كامل. ابو كامل اخوي لكل قضية ظروفها. اللي بتحكي عنه أنت اسمه بالعرف الدولي قضايا المرور والمراقب. قضايا المرور والمراقب إن تمكنت السلطات في الأردن أو في أي بلد أنها تتبع القضية، سواء القضية كانت في زي ما تفضلت بالونات أو مسيرات أو كانت خلينا نحكي أحيانا شاحنة بتدخل بلد وبتركوها حتى تدخل لمنطقة معينة بالبلد وتقوم بعملية الاستلام والتسليم ويضبطوا التاجر الكبير، ونحكم تجار عنا 20 و15 سنة بهذه القضية كان به. لكن إن كانت القضية لا يمكن متابعتها لأسباب وتحريات أمنية خلينا نحكي هم أعرف فيها وأعرف بالمنطقة وظروفها، يتم ضبط الكمية ويتم التحقيق فيما بعد. فبالتالي أنا ما بدي أجاوبك عنها بالعموم، وأنا من خلال خبرتي الطويلة بهذه القضايا لسنوات طويلة، نعم هناك قضايا مرور مراقب وهي الأسلم، الطريقة الأسلم والأفضل لضبط باقي الأطراف وباقي الأشخاص. طيب أبو عبد الله القيسي على الفيسبوك يسعد أوقاتك بكل خير، ويعني عندي كمان رسالة إنه يا ريت نكثر من هاي الحلقات اللي بتوضح السلوكات. إن شاء الله رب العالمين راح يكون في حلقات أكثر وأكثر للي بتوضح السلوكات. حتى أنا يعني لسه ما بلشت بإني أحكي عن السلوكات، إن شاء الله راح نسوي كمان حلقة عن نفس الموضوع ونستمر فيه. لكن الإشي المهم اللي بدي أحكيه للناس، بالله يتركزوا معي، هذا الموضوع مهم جدا يا جماعة. الاكتشاف المبكر للمدمن من خلال المظاهر السلوكية أفضل من الاكتشاف

0: من خلال العلامات الجسدية. لماذا؟ في شيء اسمه الاكتشاف المبكر بمرحلة مبكرة، وفي أشياء بتكون في مرحلة متوسطة، وفي أشياء بتكون في مرحلة متأخرة. كلمة مبكر تنطبق على التغيرات السلوكية، ما بتنطبقش على الجسدية. يعني قبل شوي اللي قالنا شاف بشفتين، جحوظ بحدقة العين، رجف برؤوس الأصابع، ماشي يا عزيزي أنا بضم صوتي لصوتك، بس بدنا نتركها لسببين. السبب الأول إنه العلامات الجسدية بتتشابه مع أمراض أخرى، نتركها للطبيب. السبب الثاني إنه العلامات الجسدية بتظهر في المرحلة المتوسطة والمتأخرة، يعني مش أنت شاطر كثير ومش اكتشاف مبكر اسمه. أما والله إذا فاتتك السلوكية ووصلت هسه على المرحلة هاي، خلاص كان به وأطلب منه فحص. أما السلوكية دائما بتظهر أسرع، يعني التغيرات المفاجئة بالسلوك مثل اضطراب عادات النوم، اضطراب عادات الطعام، والحاجة الملحة للحصول على المال، وبصبح فجأة انزوائي وانطوائي، وبصبح خلينا دائما بده يطلب مصاري واستدانة، التغير المفاجئ بالأصدقاء، الخروج المفاجئ من المنزل، الخروج المتكرر خلسة ويرجع خلسة من المنزل، خلينا نحكي إهمال العامل الوقت وإهمال كل شيء بصير حواليه، إهمال المظهر العام، إهمال الشغل، إهمال الدراسة، الكذب، التلعثم عند السؤال، كل الأمور هاي خلينا نحكي هي أسرع، بتصير خلال أسبوع أو أسبوعين. إذا في أسرة مترابطة ومتماسكة وبيشوفوا بعض كل يوم وعلى طول ومتابعين بعض، بأيام بتكون مكتشفه. بتقول لي بتتشابه مع أشياء أخرى، ممكن تكون عنده بعض المشكلات تتشابه، لكن مجرد نسأله لازم يصرح لنا شو المشكلة اللي عنده. غير هيك بده يروح على الفحص، إذا رفض يروح على الفحص. إذا عنده حسن النية هو بوافق يروح على الفحص، إذا تبين أنه ما بتعاطى عادي اعتذر له حتى لو أنك أبوه، لأنه إحنا ما بدنا ننعته واعتبر أنه اتهمناه. لكن إذا رفض أنه يروح على الفحص، قل له خلص شكرا النتيجة وصلت، وكأنك فحصت وزيادة، هون غالبا بكون بتعاطى. فبالتالي نعم السلوكية أسرع من الجسدية، بنوعدكم لأنه إن رح نستمر في مثل هيك حلقات. بالنسبة للرسائل اللي قاعدة بتيجي، إني أرجع للتسميات اللي بداية الحلقة وإنها لفتت نظر البعض وإنها مهمة، بدي أرجع باللي أنا بدأت فيه، إنه أحد الآباء، نعم أحد الآباء اتصل معي وقال لي لقيت رسالة على تلفون ابني متكرر عدة مرات من شخص بيحكي بدي عجال وعجلات. حكيت له أنا للأب إنه ابنك عنده سيارات وكل يوم بيجيب عجال وعجلات، قال لي لا. حكيت له هذا كبتاغون، قال لي إيش بتحكي؟ قلت له كبت كبتاغون. فهو صدم بإنه أنا بهالثقة اللي قاعد بجاوبه فيها، وإنه أقول له ابنك تبع مخدرات. فبالتالي بالفعل حط الولد ابنه الشاب في موقف، وابنه الشاب بالنهاية رضخ وراح على الفحص وتبين انه بتعاطى كبتاغون. بدي اطلع من موضوع ابنه وحتى وصل للعلاج وقصة وبين عنده مشكلات صحية وغيرها. هاي التسميات اصبح لزام ما ظل بين المروجين والمروجون والمتعاطين. رسالة لكل اب وام ولكل تربوي نعرف هاي التسميات، تسميات المواد المخدرة اللي بيشتغلوها أندر كفر حتى يحاولوا يضللوا الجهات ويضللوا خلينا نحكي الاهل. عجل، عجلات، نقرة، شحطة، وصلة، قرش، اتفقنا؟ فراولة، أبو قوس، أبو قوسين، لولو، كريس، ثلج، آيس، صاروخ، تربة، بلوك، إصبع، أبو ريحة، سودا، شجرة، وما شابه ذلك من تسميات. اعرف انه هذا الموضوع هو موضوع مواد مخدرة، اذا انتبهت للالفاظ اللي بتتم او للرسائل اللي موجودة على الخاص او الاس ام اس او غيره، هذه تسميات مواد مخدرة. وبسبب هذا الاب اللي انتبه لكلمة عجل وعجلات، كشف انه ابنه بمرحلة معينة اصبح من التعاطي واستطاع انه ينقذ ابنه. فبالتالي هذه مهارة اصبحت للاهل، زمان ما كنا نهتم فيها ونقول شو هالحكي، لكن اصبح لكل اسرة انه نكون عارفين هاي الامور في ظل وجود اعداد من المتعاطين وجزء منهم في بيوت محترمة ومليحة وتفاجأوا اهل البيت. فهون بس انا انتهى الوقت، أنا هاي الحلقة يعني دسمل. طيب ماشي الحال، أنا بشكر الشباب اللي كانوا معي اليوم بالأستوديو من تلفزيون حياة، عبد الرحمن أبو رياش، أيضا الأخ كريم وأنس عربد. دائما قبل أن ننهي، الحمد لله الذي أحل الطيبات وحرم الخبائث. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي، إلى اللقاء.
1: انتهى أقوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.

أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحيات اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا لينا أيها الكرام الحيات اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حيات دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. عقول العرب أيها الكرام في زمن نزول القرآن كانت عقولا فطرية، كانت ناصعة، كانت نقية. هذا النقاء الكرام هو لعله من أسباب أن الله تعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، حيث ما في مؤثرات الثقافة. كان هناك الروم، كان هناك الفرس، كان الهند، كانت الصين، كانت حضارات، لكن في تلوث فكري بصراحة. ولذلك أن تنتقى أمة ناصعة العقل وعالية البيان هذا أمر ليس سهلا، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الناس وأسمعهم كلمات الله، الصادقون منهم آمنوا وأذعنوا مباشرة. هذا الفكر، هذا العقل الصافي. اليوم يكرام عقول الناس ملوثة، صدقوا. اليوم لما يتكلموا حول العقل والنقل ويريدون بعقولهم الممتلئة بالأفكار من هنا وهناك، الأفكار المصطرعة، شوفوا وسائل التواصل في الأعوام الأخيرة ماذا فعلت بعقولنا؟ تلاعب العقول، صار في إضرار بالعقول، صار في تلوث بيئي في العقول. ولكن العقل الفطري السليم في بيئة نظيفة هذا السهل الوصول للحق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطبهم خاطبهم بعقولهم، فوفقهم الله تعالى إلى مزيد من العلم. ولذلك ورد في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف هذا المعنى، وذاك الفقه في الدين داخل في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام حملهم المسؤولية أن يبلغوا، بلغوا أني ولو آية مثلا، وقال: فرب مبلغ أوعى من سامع. تكلم عن الحسد: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وماذا نقول وماذا نقول عن كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أن هؤلاء قوم عقلاء آمن وأسلم. حتى كان يقول عيسام لخالد: كنت لك أرى لك عقلا أربأ به عن الشرك. هذا العقل الفطري أمر لا يستهان به. وذاك اليوم لازم نحاول العود إلى نقاء العقول. نقاء العقول الكرام أنه بدي أبعد الملوثات السمعية والبصرية والفكرية والمذهبية في حياتنا، وهي كثيرة جدا. اليوم إياك أن تستسلم لكل من هب ودب يتكلم فيصرفك عن دين الله. كل يوم تأتينا أسئلة، واحد يشك في عذاب القبر، واحد يشك في الحجاب، واحد يشك في الصلاة، واحد يشك في كذا، واحد يشك كذا. من أين أتاهم الشك؟ من هذه الملوثات. لذلك يا الكرام نقي عقلك وأقبل على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقبس واستفد وانظر إلى العطاء الإلهي كيف يأتيك. الله يسلمنا إياكم من كل ملوثات العقول. في عندي سؤال غاية في الأهمية، سألنا في أحد الفضلاء وحببت أن أتحفكم به. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يديناكم نجواكم صدقة. الأخ فهمها فهما غريبا، وهذا مؤكد أن التفسير الكرام يجب أن تكون له آلياته. لا يكفي أن تقف أمام النص، لكن هل تملك أدوات فهم النص؟ هل منعرف شيء اسمه مناجاة الله؟ مناجاة الله دعاءه، أدعوه بسري، أدعوه: اللهم اغفر لي، ارحمني، اللهم إنك، تثني الله بما يستحق. هذا توجه بالدعاء إلى الله. لكن هل مناجاة الرسول من هذا الباب؟ طبعا لا. هكذا ظن الأخ السائل أنه: يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، قال طلب من الرسول، ليس هذا المعنى. لكن المناجاة هنا بالمعنى اللغوي وهو الإصرار بالقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين صحابته يتكلم مع الجميع. يأتي بعض الناس يريد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة خاصة، يسر في أذنه حاجته، سؤال خاص، مشكلة خاصة. فالله تعالى أراد أن يعلمهم أولا، يفيد الفقراء من صدقتهم على الفقراء، النبي لا يقبل الصدقات. والأمر الآخر يريد أن يعلمهم قدر رسول الله، وأن وقته يجب أن يكون للعامة لا لأموركم الخاصة. فقال: يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول طلبتوه للمسرة فقدموا بين نجواكم صدقة. لا سيما وهذه وردت في آيات كانت تتكلم عن النجوى المحرمة. هاي نجوى صحيحة، سؤال عن علم استفتاء. إنما النجوى المحرمة: ألم ترى الذين نهوا عن النجوى، النجوى بالسوء، اليهود كانوا يفعلونها والمنافقون كانوا يكثرون منها. إذا مناجاة الرسول تعني الإصرار له بسؤال خاص. ثم هذا كان حكما إلزاميا، لم يبقى إلا قليل. أشفقتم بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المهم بها ظهر قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وبها علم المسلمون كيف يسألون ومتى يسألون، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول سؤال مهم من دولة أخرى، إنه هذا موظف في أمريكا كأنه وظروف عمله الآن لا تسمح له أن يصلي الجمعة، فماذا يفعل؟ هذا قد يحصل. عندنا في بلادنا قليل جدا من أعمالهم توجب عليهم المكث في مكان العمل، وبها يصلي الظهر فتسقط الجمعة عن. ولذلك الجمعة الكرام لها يعني شروط، منها أن يكون إنسان قادر على أدائها. مثلا المسجون أحيانا لا تسمح له، يعني بجزء في بلادنا الحمد لله بيصلوا الجمعة، نعم. إنما الآن في مسجون في بلاد القهر والظلم واليهود وكذا ما بيسمحولوش بالجمعة، فهذا يصلي ظهرا. مثل هذا الموظف إذا كانت ظروف عمله لا تسمح وطلب منهم ولم يستجب لطلبه فبيصلي ظهر ولا شيء عليه. لكن هذا في المستقبل، بده الآن يحاول إما أن يحصل على حقه في صلاة الجمعة المفروض عليه، وإما أن يبحث عن عمل بديل. الله يعين، يعني المسألة تحكمها الضرورة إن شاء الله تعالى. سؤال مهم يعرض لكثيرين: تخلص من مال ربوي. رجل كان قد وضع أموالا في الربا وكانت فيه فوائد، والآن هذا المال الآن يريد أن يصحح الوضع، فماذا يفعل؟ طيب سأبقى مع هذا ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أبو عوني تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله. قبل يومين ابن صديقنا توفى لأنه في ماء إجا على الرئة نتيجة التدخين،
1: رحمة الله.
2: هذا اللي بدخنه الشباب،
1: اللي هو الشاب اللي مات.
2: هل يعتبر هذا التدخين وبكل أنواعه انتحار، خصوصا أنه مكتوب على السجائر وعلى كل هدول أنواع التدخين؟
1: بس هو ما قصد الانتحار، بس أخي أبو عون هو ما قصد الموت، ولكن هو قطعا محرم. هذا قطعا محرم. شاب كم عمره، كبير ولا صغير؟
2: 35 سنة شاب.
1: طيب إلى رحمتي، يعني قصدك هل يعد المدخن منتحر؟
2: نعم، لما طيب. يكون عارف أنه بسبب السرطانات.
1: طيب بارك الله فيك يا أبو عون، أشكرك يا سيدي، أشكرك. طيب سؤال بس حول قضية التخلص من المال الربوي، هذا يعرض لكثيرين. حتى قبل قليل إحدى الأخوات النساء الفضليات يعني تكون معها مبلغ وتخاف أنه ينقص، فبدأ تحط وديعة في بنك. طيب ممتاز، بس حطوه في بنك إسلامي، ليش نحطه في مصرف غير إسلامي وندخل في هذا هي نفس المتاهة؟ لا. وبعدين لما يستفيق الضمير والإيمان بيسألوا ماذا نفعل؟ ابتداء لازم يوضع المال في عمل تجاري أو في مصرف إسلامي توزع الأرباح لاحقا بعد العمل. فماذا يفعل من ابتلي بهذا؟ بده الآن يسحب فلوسه وبده يتخلص من المال الزائد، ولا أجر له في هذا، إنما هو كناقل الصدقة، له أصل المال وما زاد على الأصل ليس له، ينفقها في مصالح المسلمين الفقراء. أخي حسن تفضل.
3: السلام عليكم دكتور.
1: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
3: دكتورنا الحبيب، رجال بالنسبة للرضاعة متزوج وعنده زوجة، وهذه الزوجة رضعت بنت أختها. الرجل هذا عنده أولاد من مرأة قديمة، هل اللي رضعت هذه محرم على الأولاد الأولانيين المرأة الأولى؟
1: طيب أنت بتعرف أنه في عند كثير من الفقهاء أن اللبن للرجل وليس للمرأة.
3: نعم.
1: للرجل وليس للمرأة. كل أولاد، على كل حال هاي مسألة بحكي لك، يعني قصدك أنت الآن عنده أولاد من زوجة ثانية.
3: أيوة.
1: وزوجة لاحقة رضعت، فهل أولاد أولئك يعتبرون لهم علاقة في هذا؟
3: أيوة. هذه بنتي أنا، بنتي أنا، أنا بحكي لك يعني مش سؤال واستراضي، أنا بحكي عن بنتي والله.
1: بنتك والله. بنتك هي الـ
3: هي الـ الـ هي اللي رضعت،
1: هي التي رضعت.
3: طيب. رضعت رضعات كاملة وهي محرمة على أولاد خالتها. لكن الرجل عنده أولاد
1: من غير أولانية متوفية. صحيح. نعم. صحيح صحيح، واضح واضح السؤال، تكرم. سأجيبك بعون الله. طيب، إذا التخلص من مال الربا والكرام كثير مهم، بس أنا لماذا ذكرت السؤال اللي سألته الأخت؟ حتى لا نصل إلى هذا المستوى. أحيانا ما بيعرف إنسان ماذا يفعل، والحسبة أحيانا راح تكون صعبة. نفس السائل بقول أنا لا أدري ما هو أصل المال، ما دام لا يدري أصل المال لو دخلنا في إشكال، ولذلك ما في إلا محاولة التقدير. وهنا الأمر سهل عن طريق المصرف نفسه، إن والله كم نسبة الفائدة اللي كنت توزعوها ونحسبها بأثر رجعي، وكل هذا بدنا نخلص منه لأنه هذا مال قطعا قطعا قطعا لا يجوز. طيب، وأنا في سؤال الكرام حول قضية العدل، هل العدل يقول مع المسلمين فقط؟ لا والله ما هو صحيح أبدا، هذا العدل مفهوم مطلق يعني غير مقيد. وإذا قلتم فاعدلوا، وقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أين التقييد؟ هذا مطلق، ما قال إذا حكمتم بين أنفسكم، إذا حكمتم بين الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يستأمن على أموال الناس؟ ولماذا كان يأتيه اليهود ليحكم بينهم؟ فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم، لأنه عادل، لأنه إذا العدل مطلوب مطلقا مع كل الناس. وحتى القرآن في هذا قال يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فهذا لا يجوز إطلاقا الحيف عن هذا. طيب، أنا حسن أظن تصل حسن. طيب سأجيبك بأمر الله، لكن في عندي هنا سؤال حول قضية السمسرة. السمسرة أيها الكرام لها فقه، نعم تستطيع أن تكون واسطة في البيع والشراء، سمسار ما في حد، بس بشرط أن تكون أمينا وصادقا وأن تكون دالا على خير. يعني ما بنفع يكون في خلل في النص، خاصة السؤال كان حول قضية تحديد السعر. على كل حال سأكون مع هذا لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز،
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهات. دعونا مع اتصال كريم من أخينا إبراهيم. تفضل يا إبراهيم.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. تفضل سيدي.
1: الله يجزيك الخير يا سيدي.
0: الله يديمك ويرضى عليك. تفضل
1: سيدي. أنا عندي سؤال واستفسار بالنسبة يعني حكم الشرع مثلا أو الشرع.
0: تفضل.
1: في قضية مثلا الجاج.
0: نعم.
1: بالنسبة للبرنامج الطيبات هذا اللي طلع قبل فترة وانتشر.
0: طيب.
1: إنه الجاج مثلا شو بوكل بوكل مثلا يعني كل ما قدامه بوكله.
0: لا بس هذا كلام غير صحيح. يعني الدجاج الآن في علف محسوب ومش موضوع والله بدون إشراف. لا مش دجاج والله ملقى على المزابل. لا هذا كلام غير صحيح. بدناش ندخل الناس في الوهم يا حبيبي الله يرضى. عندك معلومات ميدانية واقعية ولا كلام بس؟
1: لا هسه احنا هسه بالنسبة للعلف هسه العلف بده يكون مركز. هسه العلف برضه مخلوط مثلا أشياء.
0: طيب.
1: سمك مثلا مجفف أو مثلا بقايا الدجاج. أنا واحد قال لي إنه يعني بقايا دجاج بدل المحلات بلموها اللي هو الدجاج اللي
0: لا لا لا لا لا مش بهذه الطريقه المعروضه. طيب يعني شو سؤالك؟ انت بتاكل دجاج ولا امتنعت عنه؟
1: انا والله انا امتنعت عنه صراحه. اقول لك
0: حر انت ولكن ما تدخل الناس في الوهم الله يرضى عليك. ما بصح. طيب عندك اي ملاحظه ثانيه؟
1: الله يرضى عنك.
0: طيب انا بشكرك يا سيد. انا بشكرك وانا لي ملاحظه على قضيه وسائل التواصل. يعني مش كل من هب ودب يتكلم من صدقه. يعني هذا طبيب لكنه الأطباء أنفسهم اعترضوا علي اللي هو الدكتور العوضي ولكن دخل الناس في متاهة. اطلعوا من هاي المتاهة وعودوا إلى مستقر حياتكم. اللي ما بيحب هذا الأكل ما يأكله لكن ما تخوف الناس منه. أخي عبد الحكيم تفضل.
2: كيفك دكتور؟ نعم
0: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. تفضل يا سيدي.
2: أنا بحكي بالسؤال اليوم سمعت
0: تفضل
2: من أحد الشيوخ ما بعرف مدى صحتها الحكي بقول لك الرزق يأتي بالسعي وليس بالدعاء.
0: طيب أسألك أليس هنالك أسباب للرزق؟
2: أكيد.
0: منها صلة الرحم، منها السعي، ومنها الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم ارزقني. في حديث صحيح لما قال إذا قال العبد سبحان الله قال الله صدقت، إذا قال اللهم ارزقني قال قد فعلت. إذا من يقول؟
2: أنا استغربت
0: ده كلام.
2: يعني دائما يقترن الرزق بالدعاء.
0: صحيح.
2: يعني أدعي عشان ربنا يستجيب لي عشان يرزقني.
0: والله يا أخي هذا من الواضح البين. يعني هل اللي ذكر ذلك رجل عالم عنده حجة ولا إنسان عادي؟
2: والله يا دكتور كثير بمقابل بس ناسي اسمه بصراحة.
0: على كل حال
2: بس أنا بسمعه كثير لكن أنا استغربت من
0: كلامه غير صحيح. يعني الله عز وجل أمرنا بالعمل، أمرنا بالأسباب، أمرنا بالدعاء، والله تعالى يستجيب كما يشاء. بارك الله فيك.
2: الله يرضى عنك.
0: شكرا يا عبد الحكيم. هذا كمان دليل يعني يضاف إلى الأدلة من فوضى وسائل التواصل. فوضى هذا السرعة في بث المعلومة. أخي محمد تفضل سيدي.
3: الله يتفضلك. أعطيك العافية.
0: حياك الله. أهلا وسهلا. تفضل.
3: نسأل بالنسبة إذا المأموم سهي في الصلاة هل يتوجب عليه سجود سهو؟
0: طبعا لا. الإمام ضامن يعني الإمام بيخطأ هو في صلاته فيسجد ونسجد معه لأنه إمام. أما المأموم إذا أخطأ فلا إلا إذا ترك ركنا يأتي به بس ولا يسجد للسهو.
3: أنا نصيحتي كانت في مكاني.
0: نعم صحيح.
3: صلاة الظهر كان جنبي مأموم وسهى.
0: لا لا لا ما علي. لا لا أخطأ في هذا بس الأصل فيه ما يكونش بس ترك ركن من أركان الصلاة بس.
3: لا لا مش ركن هي كانت.
0: لا لا أنت نصحته بعدم السجود صح؟
3: أنا نصحته.
0: وهو الصحيح.
3: لأنه الإمام ضامن.
0: وهو الصحيح. بارك الله فيك يا أخي محمد. أكرمك الله سيدي. أبا عبد الله تفضل يا سيدي.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل. الله حييك. تفضل.
4: بدي أسألك الله يرضى عنك اللي بصلي مثلاً صلاة الفرد. في بيته أو أي مكان يجب أنه يقيم الصلاة أول؟
0: لا مش إقامة. لا لا هل الإقامة حكمة أنا سنة. إذا أقمت الصلاة للمنفرد للجماعة سنة. حتى الناس في المساجد لو قاموا صلوا بدون إقامة الصلاة الصلاة صحيحة. لا هي من شروط الصلاة ولا هي من أركان الصلاة. هي من سنن الصلاة لكنها لا تترك طبعا.
4: نعم يعني الواحد ممكن يقيم الصلاة
0: لسه الأكمل. الأكمل من هذا أخي عبد الله حتى لو في البيت أنك تأذن وتقيم الصلاة وتصلي. فلو اقتصرت على الإقامة صحت وهي سنة ولو اقتصرت على الصلاة بدون أذان وإقامة الصلاة صحيحة
4: إن شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيك. أشكرك يا سيدي. يعني هي قضايا هاي مترتبة على بعض. حتى ورد في حديث لو أن رجل كان في فلاة من الأرض فأذن وأقام وصلى إلا صلت خلفه صفوف. من الملائكة والجن، يعني في حديث في هذا. طيب إذا قضية خطورة يا كرام اليوم وسائل التواصل بهذا تخويف من، طيب من أكل كلام، يعني واحد بيقول لك الرزق ملوش دخل بالدعاء ولا دخله بإيش، اللهم أعطينا اللهم أرزق. طيب السؤال الأول حول قضية حرمة، إحنا نقف عند قضية حرمة تناول المؤذيات الضارات، الدخان وملحقاتها والأرجيل حرمة. الآن بعد ذلك ما إلنا نتدخل نقول هذا منتحر وأحكم عليه انتحار، لا، فكرة الانتحار لا غير صحيحة، لأنه ما في واحد فيهم يعني تعمد أن يقتل نفسه، هو مضر قطعا، هو حرام حرام، بس أنا هل أحكم عليه أنه منتحر؟ لا لا، المنتحر مختلف. طيب ما رأيكم في من يعني مصاب بالسكري ونصح بأن لا يتناول السكريات ولكنه يتناولها بشراهة بشراهة حتى وصل فيه إلى الموت والغيبوبة، ما رأيكم؟ واحد لم يأخذ مثلا علاجه الضروري حتى وصل به إلى الموت والإغماء، هل يقال منتحر؟ لا لا، قضية الانتحار مختلف، هذاك قصد إلى إزهاق روحه بشكل متعمد، إنما هذا قطعا حرام، ما حد يفكرنا. قضية الرضاع الكرام قضية النبي عليه حسمها في قضية، قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يعني بدك تيجي تشوف هذا الشخص وهذا الشخص، هذه البنت وهذا الولد، ما العلاقة التي بينهما؟ إذا كانت علاقة بينهما نسبية فبصير علاقة في الرضاعة، يعني عم بصير عم في الرضاعة، خال بصير خال في الرضاعة، ولذلك ما علاقة هذا الولد بهؤلاء الأولاد؟ إذا كان والله إخوة لأب فهذا عم، رح يصير عم لأب وهكذا. طيب إذا صلاة المنفرد أو يعني بصراحة مش بس المنفرد، أنا بتكلم حول السهو، أنه قد يقع الإنسان في الخطأ كثيرا في الصلاة خلف الإمام، الإمام يضمن ويضمن ركنا واحدا، حتى ما حد يفهم انه يضمن الاركان، لا لا لا يضمن كل شيء، يعني واحد ترك ركوع بدك تاتي به خلف الامام، السجود تاتي به، لكن في ركن واحد يضمن الامام وهو عدم قراءه الفاتحه، اذا الامام قرا كانك قرات، ليس اكثر من ذلك. هل يجوز الذهاب دون محرم في رحله مع جروب سياحي للبتراء والعقبه حوالي 25 امراه؟ ما في حرج، ولكن يعني خاصة إذا كانوا مثلا صديقات وصاحبات ومأمونات وكبارات في السن، ما فيش إن شاء الله، بكون أفضل وأحسن مع بعض، ولكن إذا واحد صبية طبعا لا، أكيد أكيد بدها محرم. كان هنا في سؤال من أحد الإخوة أنه في والد صاحبه كأنه بتعامل في أمور محرمة وربويات وكذا، ثم توفي هذا إلى رحمة الله وورث الأبناء ذلك المال اللي فيها أصل مال حلال وأصل وأمور زائدة، هذا يحصل كثيرا ويحصل في الميراث كثيرا. الآن من علم أن هذا الجزء من المال هو مال فوائد أو مال والله مأخوذ بالحرام أو من تجارة محرمة كالمخدرات، فقطعا هذا لا يجوز تناوله، يصرف في مصالح المسلمين. الآن إذا ما علم يأخذ بالاجتهاد، يأخذ بالاجتهاد، والمسألة الكبيرة هنا والأصل في الناس أن يتقوا الله في هذا. طيب كان هنا في سؤال حول قضايا، طيب يعني في حديث نبوي، ما بعرف كيف يفهمون الناس الحديث النبوي بصراحة غاية في الأهمية، ويقال للنساء حتى المرأة ترضي زوجها حتى ولو كانت هي الغاضب. الحديث يقول: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة، النبي في الجنة والشهيد في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة. ثم قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة، الودود الولود العود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوك غمضا حتى ترضى. كان السؤال من إحدى الأخوات إنه هل ممكن لهذه الدرجة زوجي يزعلني ويغضبني وبعدين أنا أروح أصالحه؟ هذه المرأة التي ترتفع عن مستوى شعورها بالألم وبالظلم وترضي زوجها حتى تمشي سفينة البيت ويستقر حال البيت وتتغاضى عن هذا الظلم، هذه تستحق أن تكون من النساء المقدمات في الجنة. طيب هل يعني ذلك إنه المرأة إذا عبرت عن غضبها إنها والله راح تحرم الجنة؟ لا طبعا لا، لكن هنا الإسلام يرفع الناس إلى مستوى عالي من الإحسان في الأخلاق، كمن يكون له الحق فيتنازل عنه، طب ما هو كان حق لأبي كعب بن مالك عند ابن حدرد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا كعب ضع الشطر، قال له سمعنا وطاع يا رسول الله. هذا هو الذي ينال أعلى الدرجات، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالمرأة اللي بدها ترد الظلم بظلم، ما قلنا أنت قابلت السوء بالسوء، لن تحرم من الجنة. أو حتى نفس الحديث لما يقول الودود الولود، طب هل المرأة التي لم تلد مش راح تدخل الجنة؟ لا، النبي عليه السلام ما قال ذلك. إذن هذا دليل الكرام، أحاديث النبي عليه السلام مثل آيات القرآن بدها فهم دقيق. هذا الفهم الدقيق لا يأتي إلا بعد معاناة ودراسة ومعرفة مناهج أهل العلم في الكلام، كيف يفهمون كيف يفهمون. إذن المقصود هنا بعطي أعلى درجات النساء في الجنة، المرأة الودودة التي أنجبت وهي تحافظ على بيتها بالصبر على زوجها وإن ظلمها، هي اللي بترضي. هذا نوع من النساء هو المقصود في هذا. طيب مش مشكلة، أحد الأخوات كتبت لكن امرأة أو بنتها مع جروب نساء لا تعرفهم، ما في مشكلة، المهم يكون في رفقة مأمونة. هذه الرفقة المأمونة حتى نقول أنه إن شاء الله ما في، وخاصة داخل البلد الأمر سهل، يعني هي الأمور الخارجية التي عليها الخطورة. طيب كان هنا في سؤال حول التفسير، والله أعرض علي تفسير ولا أنا بقول لك دعك منه، في تفسير هذا عليه مشاكل كثيرة. تخيلوا حتى يا جماعة كتب التفسير ما بدي أذكره حتى لا أروج له، حتى بعض كتب التفسير قد يكون فيها مشاكل. نعم، ولذلك من مهمة أهل العلم الكرام أن يبينوا للناس ما ينفعهم أحيانا فيما يقرؤون، هذا تفسير، هذا كتاب فقه، كتاب عقيدة، حتى لا تضل به الطريق. والله أعلم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. بعض الناس كتب لي ما هو كتاب التفسير، ما في داعي، يعني في كتاب تفسير هو فلسفي صوفي شوي اللي بسموه التفسير الغنوصي، يعني في تفسير باطني يعني صعب قبوله، فدعوكم من ذلك. يعني في كتب ذلك بدي يقرأ الكتب، أي كتاب بدي يقرأ كتاب ما يكونش ملوث في بداية التعلم، بعدين هذا الإنسان أنت خصص يقرأ كل شيء. وذلك في كتب مثلا بيكتبوا أحيانا غلاة الشيعة، غلاة الخوارج، غلاة الصوفية، كنت انتبهوا لها. لا، بدنا نقرأ في هذه المرحلة الكتب المحترمة، حتى مثلا التفسير الإشاري مقبول وهو تفسير صوفي، ولكن ليس تفسيرا باطنيا. معنى التفسير الباطني يخرج الكلام عن سياقه إلى سياقات رمزية. هذا كلام خطير، ما بدي أعطي أي شيء. اللي كتب الملاحظ يقول كانت تجارة والده حلال كلها لولا الفوائد الربوية. طيب ما هي فوائد ربوية، ما هي المشكلة، استحال حسبتها. هل هو آثم الانتفاع من التركة؟ لا طبعا، لكن بدي أعرف القدر الزائد، هذا ممنوع الاستفادة منه. يعني هذا المقصود. اللي سأل حول إن اللي بيروحوا جماعة مع بعض بقول إن وجب المحرم هل يجوز فتى 15 عام؟ طبعا، يعني هذا الفتى كيف بيروح مع النساء؟ هذا صحيح أنه غير بالغ، ولكن هذا مميز، هذا لا يكون بين النساء، لا يكون بين النساء. أرجو الانتباه في أن هذا مهم. كان هنا في سؤال حول قضية فاتورة سعر وهمي. هذا يا جماعة يعني ما في أسهل أن يدرج تحت الكذب، ما في شيء وهمي، ما بصح، ما بنفع تغيير أي مواصفات ولا تغيير أي أرقام إلا يكون في وراها شيء. لولا أن هنالك شيئا لما غير. يعني بعض الناس بده يقول له والله ارفع الفاتورة 1000 دينار حتى يأخذ 500 ويحطه في الجوز، من ساعده على ذلك أثم. وحتى لو لم يخبرك ما دام في تغيير في خلل، هذا الكلام ما بصح. طيب، هنا كان في سؤال حول هل يمكن أن أدعو على من غشني في الزيت؟ والله من حيث الحق لك حق لك، لكن بدك تدعي على من ظلمك، لكن هب أن الذي باعك كمان غش بالزيت. يعني أنا من أيام يعني قابلني واحد من الناس وقول تجرت السنة في الزيت، صدقا قابلته وقول ودخت زيت كويس، فلما صرت أبيع صارت تجيني ملاحظات وتبين، ورحنا فحصنا وطلع مغشوش. يا ترى هل علي لوم؟ الآن الأصل في الإنسان أن يجتهد وأن يكون داخل، واليوم الأمان للأسف صارت نادرة. يعني احتمال كبير المحتال أنه يطلع على زيت ممتاز ويغش في زيت غير ممتاز. لأن أنت بدك تدعو، ادعو على المسبب الغش الأول. أما احتمال التاجر نفسه أحيانا صدقا بنغش يا جماعة، بنغش بالسلعة، بنغش بالمواصفات، بنغش بالمصدر، بنغش بالسعر. فما بدنا نظلم الناس، لأنه اللي بتفكروا ظالم احتمال يكون مظلوم كذلك، والله أعلم. الله يتولى الجميع بالرحمة. المهم الغشاش الأول كيف بده يتوفق في حياته؟ أنا لا أدري. ما هل يجوز المراهنات على الألعاب؟ قطعا لا، ما بيصح، هذا حرام، ما بيجوز المراهنات. هاي اليوم يكرم في عالم هذا المفتوح علينا الفضاء الواسع في الميديا وفي الكلام وفي الألعاب، خاصة الألعاب هاي الإلكترونية كثير فيها مهارات، كل هذا حرام، ما بيصح، لأنه هذا كسب سريع وخطير والمغامرة عالية. وحتى لو كان واحد عنده وفر مالي وقال والله أنا بغامر فيه، ما بصح، هذا الباب محرم، لأن هذه المغامرات تقبل إذا كان الأمر مباحا، أما الآن هذا حرام، فابتداء ما بيجوز واحد يأخذ فيه إطلاقا. الاستخارة، هل الاستخارة أمر ذاتي ولا ممكن أن يستخير لفلان عن فلان؟ والله الأصل في الاستخارة يعني هي عبادة بينك وبين الله، تقوم تصلي ركعتين وتدعو بالدعاء الوارد وتسمي حاجتك، لأنه في آخرة في شيء اسمه اليقين والتوكل والرضا. اللهم إن كان كذا وكذا شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. طيب الآن هذا الدعاء أنت بدك تدعوه، بدك تدعو انك انت اللي ترضى ولا اللي وكلك بالاستخارة؟ فهذا بصراحة تناقض. وذلك الاصل الشريعة الكرام ان نتركها كما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلمهم الاستخارة في الامور كلها. هلا ممكن نفيد في الدعاء، ممكن نفيد في الاستخارة، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. الاستشارة مع الاستخارة هنا نجمع والمستشار مؤتمن صحيح 100%. أما بهذه الطريقة وخاصة بعض الناس ممكن يتعلق بكلام الآخرين كأنه منزل، لا ما في. حتى سأل حول رؤية رآها، قالوا فسرها إلى شيخه والآن هو في خوف. يعني كل هذا الأخ اللي فسر لا تقطع بما فسرت. الرؤى أيها الكرام بخلاف العلم الشرعي، العلم الشرعي أحيانا إذا كان الدليل واضحا قاطعا بينا نقطع به كحرمة والله الخمر، إنما الآن إذا كان الدليل غير واضح مثلا أو فيه اجتهاد نقول والله أعلم. طيب أين الدليل على صحة تفسيرك لهذه الرؤية؟ ثم هل حكمت بأنها رؤية؟ لعلها من أضغاث الأحلام، لعلها من حديث النفس، لعلها من تلاعب الشيطان بالإنسان. فما حد عنده دليل. هذا كان عليه السلام يفسر للناس والنبي معصوم، وهذه معجزة نبي الله يوسف، ذلكما مما علمني ربي. وقلهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني حاصل لا محالة. هل تجرؤ أيها المعبر للرؤية أن تقول هذا كذا؟ ما بصح. طيب سأل هنا حول قضية أنه في إنسان يدعي أنه يرى الجن وبيكلمهم، هذا كلام غير صحيح، هذا عالم غير مرئي وعالم غير عالمنا. والله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والله يجعلنا إياكم ممن يستعمل عقله في الخير دائما. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية، خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا خليك دايما معنا، للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيستمعوا إلنا وبيشاهدونا عبر أثير إذاعة حياة في أم وتلفزيون حياة. حلقة جديدة ومشوار جديد من زوايا، أهلا وسهلا فيكم.

وسهلا فيكم مرة أخرى أعزائي المستمعين والمشاهدين من وين ما كنتوا عم تستمعوا أو تشاهدونا. مرحب فيكم بحلقة جديدة من زوايا. بيستمر المشوار معكم كل يوم أربعة من الساعة 8 وحتى الساعة 9 مساء بحلقة تحتوي على مجموعة من الفقرات. إن شاء الله تكون هاي الفقرات مفيدة ومميزة بالنسبة لكم. وطبعا اليوم يعني الجو هيك كان كتير براد وكتير لطيف ابتداء من ساعات الصباح، والغيوم كانت معبي الجو. يعني استمتعوا بالأجواء الجميلة هاي، يعني هاي الأجواء رح تغادرنا يوم الجمعة، رح ترتفع درجات الحرارة إلى 32 درجة من 26 درجة يوم الخميس بفرق تقريبا 6 درجات، وحيستمر ارتفاع 33. وكلنا شفنا القبة الحرارية اللي رح تسيطر على دول الشرق الأوسط، فاستمتعوا بهاي الأجواء الجميلة وبالصيفية الجميلة، وعمان لا تحلو إلا بالصيف الجميل. تحية لكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا.

تسمعونا أعزائي المستمعين من جميع أنحاء الوطن الحبيب الأردن من عمان وزرقاء على ترددنا 104.7 ومن إربد وعجلون على التردد 106.5 من السلط والبلقاء على التردد 101.1 ومن العقبة على التردد 102.7 من جميع أنحاء العالم. بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة من خلال إنكم ببساطة تدخلوا على الفيسبوك على الصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام وأيضا صفحة تلفزيون حياة بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة أو من خلال إنكم تدخلوا على باقات الاي بي تي في المخصصة على الريسيفرات المخصصة والموجود عليها باقات الاي بي تي في وبإمكانكم فقط تكتبوا حياة اف ام وتشاهدونا هناك بالصوت والصورة. يا ميت هلا فيكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا.

نحن الشباب هم طاقة المجتمع ومصدر فخره دائما، والشباب دائما بيكونوا هم أساس المجتمع وأساس نمو وازدهار لهذا المجتمع. اليوم حنكون في فقرتنا الأولى، فقرة ضيف زوايا، مع المتطوع ومسؤول العلاقات العامة في جمعية عموعدنا للمتطوعين الخيرية محمد الحيت، لنحكي أكثر عن التطوع، لنحكي أكثر عن هذا العنصر وهذا الإشي الجميل في المجتمعات اللي الآن بلش يتصدر، ما كان موجود أيام زمان لكنه الآن أصبح موجود، أصبح يسقل شخصية الشباب، يسقل شخصية طالب الجامعة قبل ما يتخرج من الجامعة ليطلع شخص فاعل قادر على تكوين العلاقات والحديث أمام الجمهور بينه وبين الناس. حيكون معنا محمد في ضيف زوايا للحديث عن التطوع والمتطوعين في فقرتنا الأولى ضيف زوايا.

مثل ما تعودتوا لفقرتنا الثانية في فقرة المسابقات والتحديات ودولاب زوايا المكون من 4 مسابقات بلسان عربي، مسابقة عن اللغة العربية وسؤال من خيارات متعددة، خيار واحد فقط منها هو الصحيح، وأيضا أنا الرقم في معادلة بسيطة وسهلة، ومسابقتنا الثقافية بسؤال ثقافي بسيط جدا بثلاث خيارات أيضا خيار واحد فقط منها هو الصحيح، ومسابقتنا الأخيرة اسمعني لنسمعكم مجموعة من مختارات الإذاعة سواء الأنشيد أو شرات البرامج الكرتونية القديمة، وإذا حزرتوا حتدخلوا معنا السحب في أي واحدة من المسابقات اللي حتطلع لكم عن طريق الدولاب، لتدخلوا معنا السحب على جائزتين. جائزتنا الأولى هي عبارة عن كوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما الصاج، شاورما الصاج الشاورما الأفضل بالعالم ب 19 فرع بخدمتكم في عمان بخلطتهم السرية الخاصة اللي حولت الشاورما من طعم السيخ إلى طعم الصاج، وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مقدم من مطاعم بيرجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير، 10 فروع بخدمتكم في عمان والجاي بشهي أكتر. وخلينا ننتقل معكم لفقرتنا الأولى، فقرة ضيف زوايا.

0: أعزائي المستمعين والمشاهدين، الشباب هم الطاقة الحقيقية لأي مجتمع، وتطوع هو أحد أجمل الطرق اللي بترجم فيها الشباب حبهم لوطنهم وانتمائهم لمجتمعهم. فالعمل التطوعي ما بيقتصر على تقديم المساعدة فقط، بل هو ثقافة ومسؤولية ورسالة تزرع قيم العطاء والتعاون وتصنع أثر إيجابي بيمتد لكل أفراد المجتمع. اليوم رح نحكي عن تجربة ملهمة في عالم التطوع وعن المبادرات الشبابية اللي آمنت إن التغيير الحقيقي بيبدأ بخطوة وبشخص بيقرر يكون جزء من الحل. ويسعدنا اليوم نستضيف معنا الناشط في العمل التطوعي ورئيس العلاقات العامة والمدير العلاقات العامة في جمعية عم وعدنا الأستاذ محمد الحيت، حتى نتعرف أكثر على رحلته وعلى دور الشباب في خدمة المجتمع والوطن وأحدث المبادرات اللي عم يقودها لخدمة العمل التطوعي. ومحمد الحيت طبعا هو أحد أصدقاء إذاعة حياة في أم والمحبين لها، وشاب جميل نشأ في عالم التطوع وحب التطوع. يسعد أوقاتك محمد، أهلا وسهلا فيك في زوايا.
1: الله يسعدك أحمد، الله يسعدك.
0: يعني سعيدين بوجود أصدقاء حياة دائما بيننا وفي بيتهم، بيت حياة في أم،
1: وإحنا هذا شرف لنا طبعا أحمد.
0: محمد، بداية بدي أتعرف مين محمد الحيت وليش بيوصفوك أنك صديق الإذاعة، وشو علاقتك بعالم التطوع؟
1: نبلش بالإذاعة ولا بالتطوع؟
0: اللي بدك إياه.
1: نبلش بالإذاعة. أول شيء أنا شهادتي بحياة إف إم مجروحة. حياة إف إم على حسب ما أذكر هي تأسست بالـ 2007، 20 سنة من الحياة.
0: 2006. نعم.
1: 21 سنة من الحياة إذا هيك. هي بالنسبة لي الإذاعة الأولى اللي بتلبي كل احتياجات الشباب الأردني. إذاعة ملتزمة دينيا وأخلاقيا وفنيا، زي ما حكيت لك هي أيضا غذاء للمستمعين، هي غذاء للأذن. نعم. بدنا أي إشي، أنا دائما على حياة
0: ما شاء الله عليك.
1: فأنا بالنسبة لي بحكي لك الحياة نمبر ون،
0: وهذا الحكي بيسعدنا إحنا قبل ما يسعدك محمد. يعني
1: والله أنا سعيد جدا أنه أكون أصلا أنا أكون معك هون أحمد في صرح حياة. أنا صدقا يعني مبسوط، زي ما كنا قبلها بضاحة الرشيد، زي ما كنا قبلها بالجاردنز.
0: صحيح.
1: نعم. فأنا هنا جدا مبسوط أنه أنا معكم أحمد.
0: يعني محمد صديق مقرب جدا ودائما
1: عتيق
0: كل فروعنا. محمد، يعني نرجع نروح للتطوع شوي هلأ. التطوع حسب ما فهمت بعلاقتي بمحمد وصداقتي مع محمد، أنه التطوع هو من ضمن شخصيتي محمد، تكون من يعني صار من ضمن شخصيتك، ما بتقدر تتخلى عنه. فماذا يعني التطوع بالنسبة لمحمد الحيت؟
1: احنا اخوي احمد تربينا في البيئة الشعبية القديمة. البيئة الشعبية الشرقية القديمة.
0: نعم.
1: فاحنا عارفين كيف الناس بتعيش بهذيك المناطق، عارفين احتياجات الناس، لانه احنا كنا منهم كمان ايضا. فحكايتي بالتطوع بلشت من 2005.
0: نعم.
1: حاليا هي صار جمعية، كانت مبادرة بسمة الحياة. نعم.
0: وانطلقت من حياة FM هي.
1: نعم صحيح، انطلقت من حياة FM. وبسم الله ما شاء الله، ووجه لهم كل التحية والله.
0: تحية طبعا ليحيى
1: يحيى والشباب كلهم محمد العلي.
0: نعم صحيح.
1: نعم. فانطلقنا من 2005 كمبادرة. كيف طلعت معنا هاي المبادرة؟ انه احنا نرسم البسمة على الوجه اللي انحرم منها.
0: جميل.
1: كيف الوجه اللي انحرم من البسمة؟ احنا كنا نشوفهم بالمناطق الشرقية تاعتنا او بالمناطق خلينا نحكي الشعبية. تمام. فكنا حابين ان نرسم هاي الابتسامة على وجوه الاطفال. انطلقنا من الاطفال.
0: جميل.
1: لما نحكي لك 2005 انا كان عمري 15 سنة لسه. فالتطوع بلشته زي ما حكيت بال 2005، ولقيت بالتطوع مستقبل، لقيت فيه حياة، لقيت فيه صقل شخصية، لقيت فيه كتير شغلات. وهذا الإشي اللي خلاني بالتطوع، غير كلمة الله يجزيك الخير
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: طيب لو بدي أحكي، مين اللي ساعدك على الدخول إلى هذا العالم، ومين اللي نحكي نصحك قال لك شو رأيك تروح معي هاي الخطوة؟ يعني كثير الآن محمد للأسف الشديد الشباب في هذه الأيام بروحوا لخطوات غلط يروحوها، لأن للأسف مجتمعنا مليان مخدرات، مليان أشياء تانية ما بدي أحكيها. فالآن التطوع نقدر نعتبره طريق آمن، طريق مرتب. الصاحب ساحب، والشباب دائما تسحب بعضها.
1: صحيح.
0: فمين اللي سحبك وشدك إلى هذا العالم؟
1: هسا قبل ما أحكي الصاحب ساحب، أنا كانت جدتي رحمه الله،
0: الله يرحمها،
1: كانت تشد على إيدي بهاي الشغلات، وبالعكس كانت تدعمني كثير. وحتى كانت تحكي لي محمد مثلا خذ هي 20 دينار روح سوي 1 2 3 4، روح شوف العالم، روح اتعلم.
0: جميل.
1: فجدتي رحمه الله ووالدي رحمه الله ايضا توفى قبل شهر، الله يرحمه، ايضا يعني كان ووالدتي كان يشدوا على ايدي بهذا الموضوع. جميل. نعم. اما بالنسبه للصاحب ساحب هو الان في تركيا محمد العلي. محمد الله العلي. يرضى عليك محمد.
0: تحيه كبيره طبعا لصديقنا محمد العلي واللي طبعا يعني شخصيه سبحان الله بسمه الحياه طالعه وجهه
1: فعلا
0: يعني
1: صح
0: محمد. انسان بشوف
1: محمد العلي كان يجيني على الفجر يدق علي الباب ايش مالك اوكي نصلي طيب ماشي بعدين نطلع نطلع نطلع وين نطلع نتطوع وين نتطوع محمد العلي الله يرضى عليك محمد
0: فموجه له تحيه كثير كبيره يعني محمد كان هو الشخص اللي سحبك إلى عالم التطوع. لو بنحكي عن المجالات والمبادرات اللي تطوعت فيها غير بسمة الحياة وبعد ما انطلقتوا من بسمة الحياة وين رحتوا كيف أثرت هاي التجارب على شخصيتك وحياتك؟ أنا الآن طبعا هاي الكلام اللي بحكي لكم يا أعزائي المستمعين أو إحنا مستضيفين محمد للحديث عن موضوع التطوع لأنه الآن الشباب للأسف الشديد يفتقروا لهذا الموضوع. كثير من الشباب مهندسين وأطباء وغيرها من التخصصات بتخرجوا من الجامعات للأسف إذا قعد بين الشباب بقدرش أحكي كلمتين على بعض
1: صحيح.
0: فالتطوع يا جماعة هو فقط مش بس أنه ينزل ينخرط بالسوق وبين الناس ويكون علاقات ويحكي مع هاد وهاد هو بالآخر بيعرف الشاب لما يطلع من الجامعة كيف الدنيا ماشية كيف الحياة ماشية أنا بنعمة ولا مش بنعمة كيف أنا ليش أنا لازم أقدم لهاي الناس هذا الحكي كله بقدمه التطوع لهم فعشان هيك إحنا مستضيفين محمد وعم نحكي مع محمد في موضوع التطوع بدي تحكي لي محمد كيف أثر تجربة أو أثرت تجربة التطوع على حياتك الشخصية
1: تمام أول إشي أخوي أحمد كيف أثر علي أنا صرت أشوف الناس المجتمع بعين أخرى تمام صرنا نعرف إنه في ناس عن جد محتاجة في ناس محتاجة إنها تنبسط في ناس محتاجة مثلا ملابس محتاجة كذا محتاجة كذا وهذا كله إحنا بنحمد الله سبحانه وتعالى أكيد عليه
0: طبعا
1: كيف صقلت شخصيتي التطوع أحمد أنا زي ما حكيت معك يمكن قبل البرنامج صدقا صقل شخصيتي كثير نعم خلاني أنا لولا التطوع كان أنا حاليا مش قادر أقعد أحكي على المايك
0: صحيح
1: تمام لولا التطوع كان ممكن أنا حاليا بلا عمل لولا التطوع كان أنا حاليا بلا مستقبل نعم وأنا أعي ذلك وأنا أتقصد أن أتكلم بذلك لأنه التطوع هو الخلاني الإنسان اللي أقدر أوقف أحكي زي ما حكيت لك صقل شخصيتي وعاني على كتير أشياء
0: جميل.
1: والأهم من هذا كله فرجاني أشياء ممكن أنا بحياتي كلها ما أنا أقدر أوصلها أو أشوفها تعرفت على كتير ناس بنيت علاقات مع كتير ناس هاي العلاقات وأنا أحكيها صراحة على الهواء في علاقات فتح في معهم بيزنس في علاقات اشتغلت معهم وتم يعني خليني أحكي إنه في إفادة مادية صارت جميل. من وراها نعم نعم جميل. نعم الحمد لله فنعم التطوع هو حياة
0: جميل
1: نعم
0: جميل
1: التطوع كده. هي حياة نعم
0: طيب أكيد بكل رحلة تطوعية محمد بمر الشخص بمواقف تبقى بالذاكرة بتضلها ملزقة بالذاكرة بدي أحكي نعم. يعني هذا المصطلح يعني مهما مر عليه سنين مهما مرت عليه مواقف ثانية في موقف خلص هذا الموقف بيضله مطبوع بذاكرته احكي لنا عن موقف أثر فيك بشكل كبير ولسه لليوم تتذكره في عالم التطوع
1: هلا شوفوا موقفين الموقف الأول ما رح أذكر إن زوجتي قاعدة تسمعنا على الهواء
0: الله يستر طيب
1: الموقف اللي أنا مستحيل أنساه بحياتي أحمد بال 2011 كنت كثير بالحملات التطوعية كانوا ينادوني محمد يحكوا لي أنت الفيك الطفل الصغير
0: جميل.
1: اللي أنت بتضلك تنطط من هون لهون وتلعب الأطفال وتسوي فكنت متعهد على نفسي من 2005 قبل ما أحكي هذا الموقف أنه أنا كل طفل يكون قدامي أقدر أنه أبسطه وأتقرب منه
0: جميل
1: مرضاة الله سبحانه وتعالى وأنه أخلي هذا الطفل أنه ينبسط جميل. فمن أول ما بدأت بالتطوع أحمد كنت مع أكثر إشي أعمله إذا ما قلت لك أعمل زي الإيفنت بريزنتر وأعمل الألعاب وهي شغلات
0: قدمت الألعاب قدم الأطفال أوكي
1: بال2011 أتذكر وأنا في مستوى السنة الثالثة من الجامعة وصلت لمرحلة أنه أنا يا أخوان كان برمضان نعم كان برمضان
0: أنه أنا وأتوقع بجزء الحملات التطوعية تزداد برمضان
1: نعم صحيح
0: وتطلعوا معه
1: وهذا الإشي اللي كنت أحكيه سبحان الله سبقني فيه لأنه كنت أنا يوميا أطلع على الحملات التطوعية لكن
0: الجامعة
1: ولا مش الجامعة لا كنت مع الأفرقة التطوعية لكن أحمد ما في مقابل مادي
0: أوكي
1: تمام أوكي. أنا أطلع أتطوع أنا عدل ما أخذي كنت سكان منطقة جبل عمان
0: أوكي.
1: مرة يعملوا لي إياها مثلا الموقف اللي صار معي كان بدوار الواحة
0: أوكي.
1: فأنا كل يوم قاعد بتردد مواصلات وكذا، أنا استنزفت ماديا.
0: جميل.
1: أنا قاعد بحكي يا إخوان أنا صدقا معيش مصاري إنه أنا أضلني أطلع وأجي.
0: أوكي.
1: ما في خلينا كذا يقول ريفينيو، ما في دخل
0: عائد.
1: قاعد
0: ما في عائد.
1: ما في عائد.
0: نعم. نعم.
1: وهذيك اللحظة
0: سبحان الله يا محمد اللي بتحكي فيه قاعد أنت الآن يمر في أي شاب الآن.
1: نعم صحيح.
0: طالب جامعة.
1: نعم صحيح.
0: طالب الجامعة الآن بده مصدر دخل، إذا ما كان بيشتغل بده مصدر دخل عشان يمشي في التطوع. فالآن هاي لكل طالب جامعة عم يسمعنا الآن، يعني محمد مر بنفس التجربة. إحنا مش جايين من كوكب المريخ، إحنا موجودين في مجتمع وعارفين إنه بالفعل طالب الجامعة الآن لما بده يطلع من بيته بده يدفع مصاري، بده مصروف. هذا المصروف إذا كان ما كان بيشتغل فبالتالي رح يصير عبء عليه. محمد وقع بهاي الورطة وتضايق. كمل محمد يلا معك المايك.
1: تمام. فبرجع بحكي لك إنه أنا صدقا وصلت لمرحلة أنا خلص ما بدي أكمل تطوع.
0: أوكي.
1: وبهذاك اليوم كان برمضان بالجامعة، كنت بالجامعة الأردنية، صار معي شغلة كنت جدا متضايق منها أثرت علي كثير. فأنا قلت يا معلم أنا بديش أتطوع، وهذا الموضوع أنا مسؤول عنه.
0: خلص.
1: في ناس شاهدين عليه. تمام.
0: صدقينك.
1: تمام. سبحان الله رنت علي أخت اسمها أنوار كنعان. فبتحكي لي محمد بالله عليك في إحنا لنا اليوم كذا كذا كذا تعال. فبحكي لها أنوار أنا بعتذر. بتحكي لي لازم خلص تعال أنت، يعني حرام هدول الأطفال جايين عشان ينبسطوا، ما في حدا إنه يعملهم يعمل الإيفنت. قلت له خلص أوكي ماشي، وأنا رايح إنه هذا آخر إيفنت. هون الموقف اللي صار. والله يا أحمد دخلت على قاعة سين اللي عملنا فيها إيفنت، وأنا قاعد براقب الأطفال أجاني طفل صغير بحكي لي عمو بحكي لك شغلة باسني وضل رايح. أنا صرت أسوي هيك على خدي إنه طلع إنه ما للولد هذا.
0: أنا شايف محمد كثير متأثر عندي. محمد كثير متأثر
1: يعني. هذا موقف ما بنساه.
0: كمل يا محمد.
1: راح الطفل الصغير فأنا بطلع زي هيك عيني عليه، بس أنا نسيت الموضوع أو تناسيت الموضوع ده كمل الشيء اللي حنجي عشانه. ولا بعد الخمس دقائق هذا الطفل نفسه جاي بحكي لي عمو بدي احكي لك شغله. بحكي هي مطوله معك يا زلمه شو بدك انت؟ ولا قرب على اذني بحكي لي عمو يا ريتك ابوي. لما حكاها زي هيك انا وقتها قشعر بدني وعد كل حساباتي. بس انا حكيت شو مقصده هذا الولد؟ هل هذا طفل فقط حكاها عشان أنا أخليه يشارك بالمسابقة اللي بعديها ولا لا؟ رحنا للمربية بتاعت المركز تاهم بحكي لها يعطيك العافية إيش قصة هذا الطفل؟ بتحكي لي من أول ما أنت أجت قبل الإفطار وهو بتطلع عليك بحكي لي يا مس هذا بيشبه بابا. قلت لها ماشي. بتحكي لي بس لعبتهم. بحكي لي إنه هذا برضه بلعبنا زي بابا، وبابا توفى قبل 3 أسابيع.
0: وطلع عليه.
1: فلما انحكى لي هذا الاشي انا عرفت انه الله سبحانه وتعالى خلاني اجي هذا المكان رغم الضيق اللي كنت انا فيه، وخلاني اتعرض لهذا الموقف لاعيد كل حساباتي. على التليفون انا وانت يا احمد لما حكيت لك هذا الاشي قلت لك كأنه واحد اعطاك كف. انا بحكي لك مش كف بس 1000 كف، وعلى خد واحد
0: صحاك من الاشي اللي كنت
1: صحاني من كتير اشياء. فوقتها قلت والله الذي لا اله الا هو والذي رفع السماء بلا عمد ان لا اترك هذا
0: الشيء. ان شاء الله عليك محمد ولا زال محمد بهاي اللحظه.
1: لانه محمد احمد هاي اللحظه انا نسيت اسم الطفل، لكن لو اشوفه هسه قدامي هو شباب لا اتذكره. نعم.
0: يعني شوفوا مواقف بسيطه محمد، خلص ربنا رجعك للمسار الصحيح، والآن محمد تزوج وعنده أطفال لا زال في تطوع.
1: تحية لزوجتي اللي قاعد تسمع بالسيارة.
0: تحية لزوجتي محمد أيضا. محمد يعني مكملين إن شاء الله. رح نحكي يعني إحنا في البداية أعزائي المستمعين والمشاهدين نوهنا في موضوع جمعية عموعدنا، وأيضا حنحكي عن تطبيق عموعدنا للمتطوعين، لكن خلينا نروح إحنا ومحمد والمستمعين طبعا جميعا لفاصل إعلان صغير، وبنرجع لنكمل مع ضيف زوايا محمد الحيد المتطوع ومسؤول العلاقات العامة في جمعية عموعدنا للمتطوعين الخيرية بعد فاصل صغير. خليكم معنا في زوايا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة كاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم. زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا في زوايا في زوايا.
2: عدنا لكم أعزائي المستمعين مكملين معكم في زوايا, وضيف زوايا لليوم محمد الحيط المتطوع ومسؤول العلاقات العامة في جمعية موعدنا للمتطوعين الخيرية واللي بتجمع المتطوعين من كل مكان. أهلا وسهلا فيك محمد مرة ثانية.
3: حبيبي أحمد الله يرضى عليك.
2: محمد, يعني لو بدي الآن حدا بيسمعني من الشباب دخل الجامعة سنة أولى أو سنة ثانية لسه مش شايف وين أروح وين أتطوع, أوكي أنا نفسي أتطوع نفسي أمشي في التطوع وأسقل شخصيتي وأدعم شخصيتي, وين يتطوعوا؟ شو مجالات التطوع؟
3: هلا يعني انا سامح لي بدي بس تصحيح خفيف. التطوع حاليا انا قاعد بشوف حتى بالمدارس الحكوميه والخاصه في تطوع ببلشوا.
2: جميل.
3: نعم, بيخلوا الطفل انه يتربى على التطوع وحب هذا الوطن. تمام, هذا الوطن اذا انت بدك تتطوع هذا مش خيار لك, هذا اجبار لك. نعم, خدمه هذا الوطن زي ما قدم لك تقدم له واكثر.
2: نعم, فلذلك مش شرط التطوع يكون انك بدك تروح على مكان بعيد عشان تتطوع. لا. على باب بيتك, لو انك
3: الناس قدام باب بيتك
2: هتتطوع.
3: لو انت ساعدت عامل الوطن هذا كله تطوع يعتبر.
2: جميل.
3: تمام, لو انت ساعدت في دهن ارصفه هذا تطوع. مجالات التطوع عديده. كل واحد, انا بحكيها على الهواء, كل واحد وين بيلاقي حاله ممكن يبدع يروح يتطوع. بيتطوع مع ايتام, يتطوع مع ذوي اعاقه, يتطوع مثلا مع مسنين, يتطوع مع نعم.
2: في نقطه محمد بس بدي ارجع عليها بجزء لما حكيت المجالات, في فكره الان كثير عم تعجبني في الجامعات. الان في كثير من فقدوا البصر الاكفاء بيبعتوا على الجروبات احنا بحاجه لشخص يحل عنا الامتحان الفلاني, هو بيكون جنبه طبعا, يعني مش شغله تغش, بس يكتب عنه واحنا بحاجه لهذا الشخص يكون الساعه كذا الساعه كذا في المبنى كذا في الجامعه كذا.
3: نعم,
2: فكثير من الناس بروح تتطوع الان كمان على موضوع قراءه الكتب. يعني انت قاعد في البيت, هاي من الاشياء الجديده, وانت قاعد ببيتك تفتح الموبايل على ريكوردر على المسجل وبيبعث لك كتاب بي دي اف مكون من 3-4-5-6 صفحات, فقط وظيفتك انك تقرأه باللغة العربية, واقول لك مش بالفصحى, المهم هو الشخص يفهم عليك انت ايش اللي بتحكيه, وانت هيك عملية تحويل الكتاب من نصي الى صوتي انت فتته في دراسته. فطلعك قديش عن مجال التطوع بسيط جدا ومن بيتك, لا طلعت ولا رحت ولا تكلفت.
3: نعم, هلا برضو مجالات التطوع هي زي ما حكيت لك جدا كبيرة. احنا ما بس ما بنحكي قادر على الجامعة على الجانب الخيري, في الجانب المجتمعي في جوانب كتير. أنا قبل كم يوم بيحكوا لي إنه في واحد في أحد المدارس عمل استخدم الـ AI والذكاء الاصطناعي. جميل. على سيرة
2: امتحانات
3: على سيرة اللي هو فقدين البصر. عامل زي عصاي AI وهو بيمشي بالشارع بتدله وين يروح وين يجي, إذا في مثلا أوبستكل قدامه اللي هو في حاجز في كذا اطلع انزل لقدامك في درج.
2: واو.
3: نعم, هذا يعني طفل أردن, طفل في أحد المدارس الخاصة عملها. نعم, فحتى التكنولوجيا مجالات جدا كبيرة. أحمد أنت, أنا كلامي لإلك أنت مش للمستمعين.
2: جميل.
3: أنت كأحمد إذا بتبدع بإشي وبدك تسقل حالك أكتر بدل 1000 دورة تدريبية
2: مليون باخر,
3: أنت لما تتطوع كأنه أكثر من مليون دورة تدريبية.
2: صحيح.
3: أخذت.
2: صحيح, أنت تسقل. نعم. شخصيتك وأنت مش داري أصلاً.
3: نعم صحيح.
2: نعم.
3: نعم صحيح.
2: طيب محمد, خلينا نروح لجمعية على موعدنا الخيرية, يعني من الجمعيات اللي بلشنا نسمع عنها وبلشت تشوق طريقها بدنا نحكي عنها, وأيضاً بدنا نروح لتطبيق على موعدنا اللي سمعنا عنه من جديد. شو الجمعية؟
3: الجمعية صديقي هي أول شيء بلشت كمبادرة وتعددت أسماءها, لكن الاسم اللي كان بارز فيها من 2012 اللي هو على موعدنا. على موعدنا كانت مبادرة كانت مبادرة خيرية لمت كتير من الشباب اللي بيحبوا التطوع, بيحبوا الوطن, بيحبوا يساعدوا الناس, بيحبوا كتير أشياء. نعم, لمتنا تحت مظلة واحدة كمبادرة. فإحنا كنا نروح ونيجي, مرات حملات صبات, مرات حملات مراوح على سيرة الصيف. جميل. مرات مي على الإشارات برمضان, مرات مرات مرات مرات.
2: شو تحكي بحماس قاعد, يعني أنت كنت تحب هذا الشغل محمد,
3: لأنه إشي جدا رائع. موعدنا. جميل. إشي عم وعدنا الجمعية هاي جدا رائعة. امشينا مع بعض، تأسسنا مع بعض، إذا صح التعبير بدنا نحكي كلمة عن من 2012 إن ولدنا مع بعض، لأنه انولد معنا فكر جديد مع هاي الجمعية. ضلينا مع بعض لل 2025، لكن كان القرار اللي بيننا وبين بعض بس تنويه صغير. لما إحنا كنا بال 2012 تقريبا كان عمرنا 17-18 سنة. إحنا نفسنا الشباب والبنات الموجودين من هذيك الفترة لليوم مع بعض في هذه الجمعية.
2: جميل.
3: نعم، بنينا هذا الصرح الخيري مع بعض.
2: جميل.
3: أجت سنة 2025 فقررنا أنه إحنا نرخص هاي الجمعية عن طريق وزارة التنمية.
2: جميل.
3: بفضل الله سبحانه وتعالى هاي الجمعية ترخصت، وهي جمعية تتبع لوزارة التنمية.
2: جميل.
3: وإحنا قائمين هلا بأمالنا بكل أريحية الحمد لله.
2: الله عليكم. طيب نعم. بالنسبة للتطبيق محمد، يعني بجوز فكرة جديدة للي بيسمعنا بقول لك جمعية صار التطبيق، يعني شو تطبيق؟ بإيش استفدتوا منه؟ طبعا. وإيش عمل التطبيق؟
3: أحمد، هلا التطبيق هو جزء من مشاريع الجمعية. زي ما حكينا، أنا حكيت قبل، احنا في عنا عدة مجالات في الجمعية. في عنا اللهم صل على سيدنا محمد، الجانب الخيري، الجانب التطوعي، المجتمعي، حملات رمضان، حملات الشتاء، حملات الصيف، وفي عنا تطبيق عموعدنا.
2: جميل.
3: يعني كل هاي المشاريع في عنا تطبيق عموعدنا، وتطبيق عموعدنا أسس وصنع من متطوعين.
2: جميل.
3: من متطوعين هم. جميل. يعني تعرف كيف، كل واحد حسب مجاله. فهذا التطبيق ليش احنا طلعنا؟ لقينا انه في كثير ناس بدهم يتطوعوا. تمام. لكن هذا الشاب او الفتاه مش عارفين وين يروحوا، وين يجوا، وين كذا وين كذا.
2: جميل.
3: لقينا انه في مثلا فعاليات او نشاطات لجمعيات معينه قاعده بتتكرر. ف حبينا نعمل إحنا هذا التطبيق لمؤسسة العمل التطوعي. شو معنى مؤسسة وأتمتت العمل التطوعي؟ يكون العمل التطوعي في مظلة تكنولوجية، ويكون كل المتطوعين تحت مظلة واحدة بيجمعهم هذا التطبيق. كيف يجمعهم هذا التطبيق؟ ببساطة، هذا التطبيق طبعا متوفر على الاندرويد والاي او اس.
2: جميل. بس زي ما حكيت انه تو سايد، يعني ممكن انت اذا انت عندك حمله تطوعيه كهيئه او مؤسسه.
3: نعم نعم صحيح.
2: او متطوع انت بتشارك. نعم
3: نعم. هلا احنا اول شيء زي ما حكينا موجودين على الاي او اس والاندرويد. اللي بدخل على الجوجل بلاي بكتب بس عموعدنا،
2: ع عين موعدنا،
3: اللي هو 3 دوت موعدنا، حاطين احنا عربيزي حاطينها.
2: جميل.
3: نعم
2: جميل.
3: بلاقي، وبتمنى استاذ هاني يحط لنا اياه بس الشعار على اذا في مجال طبعا.
2: هل انا مش موجود الشعار عند الشباب محمد؟
3: عموعدنا اللون النهدي. هلا ايش هذا التطبيق؟ زي ما حكينا هو بجمع الشباب. في بيستخدموه، انت بتدخل عليه از تو يوزرز.
2: اوكي.
3: يا بتدخل كاورجنايزر،
2: يا بتدخل وهي نعم
3: او يوزر اللي هو الفولنتير.
2: اوكي.
3: طيب اذا انت هي
2: طيب موجود الان.
3: نعم. موجود على
2: التلفزيون الحياه. نعم.
3: اذا انت بتدخل كفولنتير عادي بتسجل امورك طيبه. ايش الحلو بهذا التطبيق؟ انه بيطلع لك زي تقويم اللي هو الكالندر على قدامك على اليو اي تاعت التليفون. بتشوف انت عندك التواريخ كامله. تمام.
2: فالتاريخ اللي انت فاضي فيه بتقدر تدخل في هذا.
3: لا دقيقه شوي يا احمد. ثواني
2: عشان استعجل.
3: التاريخ اللي بيكون فيه حمله تطوعيه لاحد الجمعيات، مش ضروري جمعيه موعدنا، لا اي جمعيه مسجله بهذا التطبيق.
2: اوكي.
3: بتدخل عليه، تدخل على هذا اللي بيكون هيك مظلل.
2: أوكي.
3: بتدخل عليه فبيطلع لك ايش؟ بيطلع لك ليست
2: بالانشطه
3: الانشطه الموجوده.
2: أوكي.
3: فانت بتدخل عليه بتعمل زي ايش؟ زي ريزرفيشن، حجز لإلك. فلما تعمل حجز بكون مثلا احنا حاطين الماكسيمم مثلا 20 شخص، بينزل واحد بصير مثلا 19.
2: جميل.
3: تمام. طبعا هون احنا ليش هيك عملناها؟
2: طبعا بكون معلومات الشخص مسجله من ضمن التسجيل
3: للابلكيشن، ولازم يكون الشخص حقيقي مش فيك.
2: أوكي.
3: في احنا الشخص بس يدخل يسجل. مباشره بروح
2: فيريفيكيشن.
3: نعم صحيح. وبوصل او تي بي على
2: الموبايل وعلى الايميل.
3: نعم نعم.
2: جميل. يعني انتم حافظين كل خطوط الرجعه.
3: اي تي احمد اي تي. طيب نكمل لك هيك على السريع. فلما اليوزر هذا يدخل على الابلكيشن زي ما حكينا بلاقي او بدور على اليوم اللي هو فاضي فيه. وبدور على ايش؟ اذا كان في نشاطات طوعية بدخل بسجل فيها. وزي ما حكينا هاي الأنشطة بتكون مش ضروري لجمعية موعدنا، ممكن تكون لأي جمعية بالمملكة. جميل.
2: وهي دعوة للجميع، يعني الكل بيستمعوا لنا وبيشاهدوا لنا، والآن نزل عبر تلفزيون حياة قبل شوي الشعار، بإمكانكم تدخلوا لحابين يتطوعوا. طبعا أنت الآن لما تتطوع أنت مش عم يعني مش عم تسوق لمؤسسة ولا على لشركة، لا أنت عم تشتغل تطوعي لجمعية خيرية بحاجة لمتطوعين، فالموضوع مش تسويقي أبدا. وهذا حكي زي ما حكينا، عملية تطوع، عملية خدمة المجتمع والوطن، هاي مش إشي اختياري، هي إشي إجباري، وحتلاحظ نتاجه بعد مرور فترة من الزمن، وكأنك أخذت مليون دورة زي ما حكى محمد. محمد يعني سعيدين في اللقاء، وأنت موجود معنا إن شاء الله نهاية الحلقة. يعني محمد اليوم المفاجأة أنه حب يضل معي حتى في المسابقة في الفقرة الثانية، يعني حكى كان إيفنتس بريزنتر زي ما حكيت لي مع الأطفال، فاليوم بده يحكي مع المستمعين ويكون معنا في المسابقة والتحديات إن شاء الله. لكن في نهاية لقائنا كضيف زوايا محمد، حابين نحكي شو الرسالة اللي بتحب تحكيها وتوجهها لكل مستمع، خاصة للشباب، عن أهمية التطوع، المسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن، وكيف ممكن كل واحد فينا بالفعل يترك بصمة إيجابية مهما كانت إمكانياته.
3: حكينا بأول الحلقة إنه خدمة الوطن هي واجبة، الخدمة الوطن اللي بيقدم لك هي أنت لازم ترده للوطن الجميل. من ناحية دينية كان عندنا أول إشي أسس في الإسلام اللي هو المسجد، وأسس من خلال المتطوعين المهاجرين والأنصار. فلذلك أنا أدعو كل من يستمع، أنا ما بحكي هلأ كجمعية موعدنا، قاعد بحكي كمتطوع، قاعد بحكي أي واحد بده يشوف مستقبله، بده يسقل شخصيته، بده يفتح له أبواب المستقبل، والله على ما أقول شهيد، من مثال حي بحكي لك، تمام، يروح للتطوع، لأنه رح تعرفك على ناس بحبوا الخير زيك زيهم.
2: جميل.
3: نعم
2: جميل. يعني سبحان الله التطوع بلم زي ما الأصحاب بتلم و...
3: نعم.
2: فاحرص أن يكون صاحبك هو شخص اللي بيشبهك وبتشبهه، وعالم التطوع عالم كبير، ممكن بالفعل تلاقي فيه الإشي اللي أنت بتحبه وبتدور عليه، وبالآخر توصل للنتيجة اللي أنت بديها. بأشكرك اللي أنت بدك إياها، بأشكرك محمد الحيت المتطوع ومسؤول العلاقات العامة في جمعية عموعدنا للمتطوعين الخيريين، أنت موجود معنا في المسابقات وتحديات زوايا. ومحمد يعني الآن مسابقاتنا وتحدياتنا سهلة كثير، هي عبارة عن 4 مسابقات، الدولاب، دولاب زوايا الأخضر، راح يختار لك واحدة من هاي المسابقات الأربعة لتدخل معنا السحب في نهاية الحلقة على مجموعة من الجوائز. شوي ومكملين معكم في مسابقات وتحديات زوايا عبر أرقام هواتفنا 06-516-2020 06-516-2020 و06-516-2020. ومحمد الحيت حيضلوا معكم ويسألكم الأسئلة وأنا معه في الدعم الفني. جاهز محمد؟
3: جاهز.
2: يلا معكم.
3: ونيالي بوقع معي.

0: وطبعا اعزائي المستمعين والمشاهدين، محمد حاب يدخل على المسابقه بكير. اللي بيفوز معنا ان شاء الله في نهايه الحلقه يتفضل على مقر اذاعه حياه اف ام في موقعنا في شارع الملك رانيا شارع الجامعه خلف جريده الدستور مجمع حياه الطابق الثالث، يسلم جائزته ابتداء من بكره الخميس وحتى اسبوع من تاريخه حتى الاربعاء القادم، والا سيفقد حقه في جوائزنا المقدمه من مطاعم شاورما عصاج. بيقدموا لنا كوبون مشتريات بقيمه 10 دنانير مشتريات من داخل المطعم شاورما عصاج الشاورما الافضل في العالم، وكوبون بقيمه 20 دينار مشتريات من داخل مطاعم بيرجرايز 10 سنين والطعم بشهي كتير. ومحمد معنا، هي بعطيك كل المايك والدنيا كلها معك، اول متصلين سليمان.
1: مرحبا سليمان.
2: مرحبا، مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير استاذ احمد.
0: مساء النور، نسيتنا يا سليمان، نسيت.
2: لك مهندس الله يسامحك، احنا زملاء.
0: حبيب قلبي يا سليمان، اهلا وسهلا. هلا مهندس. وزملاء يعني مهندس.
2: كنت حاب احكي عن التطوع كمان، انا لي تجربه كنت بتطوع مع مؤسسه اسمها العربيه لحمايه
0: الطبيعه. معروفين
2: صح. الطبيعه بالضبط. كان يعني
0: حياك الله يا سليمان، حياك الله يا سيدي. استمان يلا ندخل معك انت ومحمد على الدولاب، لانه محمد هاي اول مره بدك تشوف فيها الدولاب. انت الدولاب حيكون على الشاشه اللي هناك محمد، انا قاعد هسه معلم محمد كل شيء. هاي الشاشه اللي عند هاني الان، الدولاب حيختار مسابقه من ضمن المسابقات، اختار لك مسابقه ثقافيه. يلا محمد انت شو رايك على السؤال؟ تمام، هاي سؤالك.
1: سليمان جاهز؟
2: بدك تساعدني؟ اه جاهز.
0: اه لا بقول لي اساعدهم ولا مساعدهم؟ قلت لهم ساعدهم يا زلمه. لا بالعكس.
1: سليمان كيفك وكيف المصاري؟
2: المصاري اختصاص، نحب المصاري.
1: اختصاص راح يجيبها. طيب استاذ سليمان، سؤالنا في الفرع الثقافي، ما العمله الرسميه لليابان؟
2: الين الياباني.
1: بس ما كملتش الخيارات.
0: عن جد بعرف المصاري.
1: عن جد صح. سفح المصاري.
0: شكرا عليك سليمان، دخل مباشر اسمك معنا السحب في نهايه الحلقه سليمان. يعني كانت الخيارات سليمان اليوان اللي هو اليوان الصيني، والين الين الياباني، والروبل. الروبل شو يا محمد؟
1: الروبل الهندي. لا مش الهندي، الروبل.
0: الروبل
1: الهندي صح.
0: الروبل هو الروبل الروسي.
1: الروسي صحيح.
0: نعم الروبل الروسي. فيعني هاي للمستمعين. اجابه صحيحه يا سليمان، دخل اسمك معنا السحب في نهايه الحلقه، وكل الشكر لك.
1: على النص يا سليمان.
0: يلا محمد.
1: يلا معك.
0: معك ادم.
1: مرحبا ادم.
3: السلام عليكم. اهلا، انا ادم بحب التطوع.
0: جميل
1: ما شاء الله ما شاء الله يا ادم.
0: ادم ايش طوعت؟
3: يعني انا لسه شاب صغير ودائما بحكي لوالدتي انه خليني اتطوع زي هيك، فبتحكي لي انه لما تكبر شوي راح اخليك تتطوع وكذا.
0: جميل ما شاء الله عليك يا ادم. عليك. يعني
1: هاي الاشياء اللي بتفرح والله.
0: والله ادم يلا ندخل معك على المسابقه. جاهز؟
3: جاهز.
0: يلا نشوف شو حيختار الدولاب لادم، وان شاء الله يا ادم يختار لك سؤال سهل برضه. سؤال للمسابقه الثقافيه، كيف ثقافتك يا ادم؟
3: الحمد لله يعني.
0: طيب سؤالك يقول محمد.
1: معي؟
0: معك يلا آدم. كل الحلقة معك اليوم.
1: سؤال سهل وما راح أعطيك خيارات. تمام؟
3: تمام.
1: من هو النبي الذي ابتلعه الحوت؟
3: يونس عليه السلام.
0: الله. يونس ما شاء الله عليكم. الله. يعني بدون خيارات.
1: الخيارات كانت يونس عليه السلام، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام. وإجابتك صحيحة معنا يا آدم، ودخل معنا على السحب
0: مباشرة. ننتقل لعبد الرحمن، خلينا أخذ أنا عبد الرحمن.
1: معك عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن السلام عليكم.
4: السلام عليكم. السلام.
0: اهلا وسهلا، كيف حالك يا عبد الرحمن؟ شو اخبارك؟
4: الحمد لله.
0: عبد الرحمن من وين عم تحكي معنا؟
4: من كلاء
0: العلي. اهلا وسهلا، قريبين
1: جارنا.
0: احنا جارنا، احنا جنبكم يعني بشارع الجامعه الاردنيه. يعني النهفات اللي كانت تدخل معنا، بحب بحكي مع طفل مره بدخل على البرنامج بقول له من وين عم تحكي معنا؟ بقول لي من السياره. وطفل ثاني من البيت. اهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن حيختار لك الدولاب الان واحد من اربعه اسئله وفروع اسئله، واختار لك اسمعني. اسمعني هي عباره عن شارت برنامج كرتوني قديم او جديد حسب ما حيختار لك الكمبيوتر. وكيف انت والكرتوني يا عبد الرحمن؟
4: نص نص.
0: نص نص. في حدا حولك يساعدك؟
4: امي.
0: والدتك جنبك. يلا ممتاز، خلينا نشوف شو حيختار لك الكمبيوتر، ونشوف شو الشارة الكرتونية اللي حيختار لك إياها. محمد حط إيده على قلبه، يعني كثير بيحبها. يلا نشوف إذا بيحزرها إن شاء الله عبد الرحمن، وإن شاء الله يحزرها يا رب. يلا عبد الرحمن. والدتك أكيد سهلة. أنا وأخي سمعنا الصوت يا عبد الرحمن، ما شاء الله عليك وعلى والدتك، إجابتكم صحيحة ودخل اسمكم معنا السحب في نهاية الحلقة، ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. وننتقل يلا خذ أكرم يا
1: محمد. أكرم السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: يعطيك العافية أكرم.
5: الله يعافيك يا رب.
1: الله يسعدك رب. أكرم زي سؤال أحمد، من وين تحكي معنا؟
5: أنا من عمان قويسمة.
1: أهلا حياك الله وبأهل قويسمة.
5: الله يحييك يا رب.
1: جاهز للمسابقة أكرم؟
5: نعم أنا مدام عامل وطن.
1: حياك الله حياك الله
0: ما شاء الله. أكرم. يعني أكرم إن شاء الله إحنا معك بإذن الله لازم تفوز اليوم معنا إن شاء الله يعني.
1: نعم. ونحن نفخر فيهم أكيد.
0: آه طبعا نفخر نعم. فيهم دائما وهم يعني أساس الوطن نحكي. صحيح. ما شاء الله عليكم يا أكرم وعلى جهودكم جميعا. أكرم أول مرة بتشارك صح؟
5: نعم.
0: هاني حط الكرسي بوجهي.
5: الله يسعدك يا الله.
0: يلا نشوف شو حيختار لك الدولاب يا أكرم. ومن مسابقة اسمعني اختار لك أنا الرقم. كيف أنت والرقم يا أكرم؟
5: أنا ونبقم عادي أشواي.
0: يلا ممتاز احنا راح نساعدك ثلاث. إن شاء الله ثلاث. سؤالك يقول يا أكرم يلا محمد
1: رياضيات معك أحمد.
0: خلص ماشي ماشي خلص مايتي أنت. طيب أكرم سؤالك يقول أنا الرقم اللي إذا جمعت لي سبعة بعدين كل المجموع ضربته بأربعة يصبح الناتج ستين، من أنا؟ رقم إذا ضفت لي سبعة بعدين كل الناتج اللي طلع معك ضربته بأربعة يصبح الناتج ستين، فمن أنا الرقم؟ أساعدك؟ طيب ماشي راح أساعدك. ستين تقسيم أربعة قديش يا أكرم؟
5: ستين تقسيم أربعة 15.
0: 15 ممتاز. شو الرقم اللي بجمعه لسبعة لحتى يصير 15؟
5: تجمعه حد 15.
0: أيوة 7. مرة تانية الرقم اللي بجمعه لسبعة عشان يصير الناتج 15. 15 ناقص سبعة قديش؟
5: مش واضح الكلام.
0: ما. مش سامعك يا أكرم.
5: هيك واضح؟
0: سامعك سامعك. بقول لك الرقم رقم 15 لما تطرح منه سبعة قديش الناتج؟ 8. إجابتك صحيحة يا أكرم ودخل اسمك معنا السحب. شوف أكثر من هيك مساعدة يا محمد. إن شاء الله عليك يا أكرم دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. وننتقل في اتصال مع عبد الله.
6: السلام عليكم.
1: سلام عبد الله يعطيك العافية.
6: الله يزيدك عافية. الله يعطيك العافية. أي والله
1: طمنا أنا كيف البرادات معك؟
6: والله ما شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: كانت تشد الصبح اليوم.
1: شد عليه تشد قال. عبد الله جاهز للمسابقة إن شاء الله؟
6: والله جاهز.
1: ان شاء الله نشوف الكمبيوتر شو يختار لنا.
0: دولاب زوايا.
1: دولاب زوايا
0: ايوه. نعم. اربعه مسابقات انا الرقم بلسان عربي المسابقه الثقافيه واسمعني. وضلينا على الرياضيات يا عبد الله.
6: بالله عليك يا حبيبي.
0: طيب سؤالك ايوه اي سؤال فوق سؤالك يقول
1: عبد استلم ايوه
0: ماشي. السؤال يقول انا الرقم اللي اذا قسمتني على خمسة ثم طرحت ثلاثة يصبح الناتج سبعة، فمن أنا؟
6: قسمته على خمسة؟
0: قسمتني على خمسة بعدين طرحت مني ثلاث الناتج يصبح سبعة بدون لا أقواس ولا غيرها. محمد قاعد بتخيل.
6: مش مركز فيه مع أنه أنا عارف يعني.
0: طيب خلينا أعطيك المعادلة. خلينا أغششك المعادلة وبعدين أنت حزرها. سين تقسيم خمسة ناقص ثلاث يساوي سبعة.
6: تقسيم خمسة ناقص ثلاث
0: يلا اكسب كم؟
6: اثنين.
0: لا يا زلمة كثير قليل اثنين.
6: لا لا واحد.
0: شو العدد اللي بقسمه على خمسة بيعطيني الجواب عشرة؟
6: خمسين.
0: خمسين إجابتك صحيحة. يعني سين تقسيم خمسة ناقص ثلاث لو بدي أخذ الثلاث ناقص ثلاث للجهة الثانية بتصير سين تقسيم خمسة يساوي عشرة.
6: كان جوابتك على السريع.
0: يا سيدي إن شاء الله دائما تكون

0: بده تصفن شوي فيه، فاحنا عشان يعني الواحد يفكر له شوي بالاخر.
1: يعني انا ليش برمي عليك الموضوع الرياضيات؟ انا والله قاعد بقرا بالسؤال بخوف يا زلمه. بعدين هو خطه كبير بالبولد معمول.
0: يعني عبد الله ان شاء الله دخل اسمك معنا السحب في نهايه الحلقه، وان شاء الله تكون معنا من الفائزين. وطبعا هاي دعوه للجميع يشارك معنا في مسابقات وتحديات زوايا عبر ارقام هواتفنا 06 516 40 20 06 516 50 20 06 516 20 60 و06 516 20 20. وجميع اللي شاركوا معنا لحد هاي اللحظه جميعهم دخلوا معنا السحب وجميعهم فازوا وساعدناهم نوعا ما في الاسئله. لكن مثلا زي سؤال، اسمعني محمد اذا ما حزرش، صعب اني انا اغش يعني.
1: رائع
0: بس رائع، بترجعنا
1: أستاذ هاني أبدع بالاختيار بصراحة. لا يعني. أنا وأخي والله.
0: ما شاء الله عليك. طبعا تحية لكريم السراوي وهاني السعيد وعبد الرحمن أبو رياش من فريق البرنامج. إذا مستمرين معكم في زوايا، وطبعا اللي بيفوز معنا في نهاية الحلقة طبعا أعزائي المستمعين والمشاهدين تفضل على مقر إذاعة حياة في أم في شارع الجامعة خلف جريدة الدستور مجمع حياة الطابق الثالث ابتداء من بكرة الخميس وحتى أسبوع من تاريخه ليستلم جوائزه. إن شاء الله الجميع يكون معنا من الفائزين. وطبعا قبل ما نروح لاتصال محمد، يعني شفت اجواء المسابقات كيف؟
1: والله حلوه.
0: رياضيات، علوم، نعم. عربي، انجليزي.
1: حلو.
0: يعني دولاب زوايا، يعني هيك نوعا ما دولاب خفيف لطيف.
1: وانت والله يا احمد ما شاء الله عليك
0: دائما اذا علق على رقم بضل معلق عليه.
1: صح؟
0: دولاب.
1: لا والله يا احمد انت
0: بتزيت الدولاب عندك.
1: انت احمد عجب ما شاء الله عليك
0: حبيبي. يعني محمد الله يبارك فيك،
1: رائع والله،
0: الله يرضى عليك
1: ويبارك رهيبه
0: حبيبي يا محمد. يلا ناخذ معاذ. محمد معك،
1: يلا. يعطيك العافيه معاذ.
2: الله يعافيك، حياك الله،
1: طمنا عنك، شو اخبارك؟
2: الحمد لله بخير والله.
1: معاذ احنا حميانين هسا وبدنا ندخل على المسابقه، جاهز للمسابقه معاذ؟
2: اكيد تفضل.
1: هيا بنا الى
0: الدولاب،
1: دولاب زوايا،
0: دولاب زوايا.
1: شوف دولاب زوايا
0: ما يختارش انا الرقم،
1: شوف بدي يختار لنا مسابقه ثقافيه. ثقافيه عندي احمد.
0: يلا ممتاز عليك. يلا معك محمد. نعم. وكان سؤالنا قبل قليل عن سيدنا يونس عليه السلام النبي الذي ابتلعه الحوت، والان سؤالك يقول محمد معك.
2: تفضل معك.
1: استاذ معاذ، ما هو مرادف كلمة الشجاعة؟ فمرادف معناها إيش؟
0: تشبه.
1: تشبه. نعم. ما مرادف كلمة الشجاعة؟ الخيار الأول الجبن، الخيار الثاني الجرأة، أم الخيار الثالث الضعف؟
2: الجرأة أكيد.
1: جوابك صحيح
0: 100%.
1: جوابك صحيح يا استاذ معاذ،
0: ودخل اسمك مباشره معنا السحب.
1: دارس كويس.
0: دارس. مذاكر كويس.
1: مذاكر كويس
0: ان شاء الله عليك يا معاذ. يعني واخر اتصال خلينا انا اخذه، معلش يعني
1: معك
0: برنامج محمد
1: اليوم دخلنا فيك كثير. قال
0: لا حبيبي محمد، بالعكس انا مبسوط جدا لوجودك معنا في المسابقه. واخر المتصلين معنا لليوم في مسابقات وتحديات زوايا معنا محمد. السلام عليكم محمد.
3: السلام، يعطيك العافيه.
0: يا اهلا ومرحبا، كيف حالك يا محمد؟
3: سعيد والله، نحمد الله دائما وابدا.
0: الحمد لله رب العالمين. محمد ان شاء الله يكون ختامها مسك معك ان شاء الله يا رب.
3: امين. بس بدك تسهل
0: لنا
3: السؤال.
0: يلا ان شاء الله، مو احنا الكمبيوتر، احنا معتمدين على الكمبيوتر. والله ما حدا بيلف الدولاب لحاله. بيلف
1: والله، شايفه قدامه والله لحاله بيلف يا اخوان.
0: هي شاهد شاهد من يلا مباشره ننتقل للدولاب. اربع مسابقات في لسان عربي، انا الرقم، المسابقه الثقافيه، واسمعني، والمسابقه اللي بيحبها محمد. كيف انت والكرتون يا محمد؟
3: كرتون. ممتاز. بالوسبستيان.
0: ممتاز ممتاز جدا. خلينا نسمعك هالكرتون القديم جدا ونشوف. يا رب تحزره. هو قديم لا بتوقعش هذا اللي تحتي. لا. ايوه استنى يا كريم، استنى شوي، ارجع يا كريم، ارجع عمل باك يا كريم. ايوه هذا ممتاز. يلا نسمع هذا يا محمد الكرتون وان شاء الله تحزره، قديم شوي. شو رأيك يا محمد؟
3: فيش خيارات؟
0: احذر ميقالو يمين.
3: ايه؟
0: احذر ميقالو يمين.
3: ميقالو يمين؟
0: قديم قديم قديم، فار كان هيو شعراته شقر زي الطاقية شكلهم. طيب هل هو سابق ولاحق؟ هل هو سوسان أم إيكوسان؟
3: إيكوسان.
0: إيكوسان؟
3: آه
0: يا بوي محمد، يعني بأشر البيت ومش إيكوسان. خلاص مش إيكوسان. يلا ضل معك خيارين، سوسان ولا سابق ولاحق؟
3: انت شو رأيك؟
0: انا شو رأيي؟ انا اللي بدك اياه انت.
3: خلاص

0: يلا احذر ميقالو، مش يعني احذر ميقالو، الاصل ايش يكون بعدها؟
1: ميقالو
0: سوسان ولا سابق ولاحق؟ يلا يا محمد
1: بالسابق ولاحق الثاني.
0: سوسان اجابتك صحيحه، خلص له نصيب يدخل معنا السحب، وان شاء الله يا محمد تكون معنا من الفايزين. اذا احذر ميقالو يا سوسان، وشاره سوسان المعروفه لكل الكبار بالعمر الان بالثلاثينات والاربعينات. نعم طيب يا جماعه خلينا نروح احنا وانتم ان شاء الله لفاصل اعلاني، وبنرجع لنكمل ونقوم بعمليه السحب وننهي حلقه اليوم من زوايا. خليكم معنا بعد فاصل صغير، اهلا وسهلا فيكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: زوايا برعاية
0: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: في زوايا، في زوايا.
3: عودنا إليكم أعزائي المستمعين في ختام حلقة زوايا. خلينا نروح ونقوم بعملية السحب، نشوف مين فاز معنا لليوم. وفاز معنا في أول الجوائز كوبون بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما الصاج. فاز معنا
4: اللي فاز معنا سليمان بسام.
3: سليمان بسام ألف مبارك. وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار من مطاعم بيرجرايز، فاز معنا
4: الأستاذ أكرم سعادة.
3: تحية لأكرم وتحية لسليمان. تفضلوا على مقر إذاعة حياة FM ابتداء من الغد وحتى الأربعاء القادم، شارع الجامعة خلف جريدة الدستور في مجمع حياة الطابق الثالث. كل الشكر إليك محمد الحيت،
4: الله يسعدك،
3: ضيفنا العزيز لليوم. وكل الشكر لفريق عمل الحلقة كريم السراوي من المتابعة والتنسيق، من الهندسة الإذاعية هاني السعادة، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش. وكنت معكم الداعي لكم بالخير من الإعداد والتقديم أحمد رنتيسي. إلى أن نلتقيكم يوم الأربعاء القادم بزوايا من الساعة 8 حتى الساعة 9، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة

0: كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية
1: زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة بظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 5 10 20، هل صاروا 1000 2000 10، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، إلى آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا الأستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس ما ينجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق. كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين. قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة. إي والله من فضل الله، يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، سورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا من سميه ومن سميه، معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم. فهم واحد شمال، واحد فهم يمين، واحد مضطر في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم. عاد هذه يعني أمور لا تنتهي. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم. التظالم إخواننا، المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة. مهما الدساتير والقوانين كثرت، ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق، إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة التاسعة بعد المئة.
1: باب الهدية للمشركين. الحديث 1178. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. الحديث 1179. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه شهد عند مروان لبني صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. باب ما قيل في العمرة والرقبة. الحديث 1180. عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. باب الاستعارة للعروس عند البناء. الحديث 1181. عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ابن أيمن وعليها درع من قطر، وفي رواية من قطن، ثمنه 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. باب فضل المنيحة. الحديث 1182. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال أنس بن مالك: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. الحديث 1183. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. الحديث 1184. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. باب ما قيل في شهادة الزور. الحديث 1185. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. الحديث 1186. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. الحديث 1187. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. في الصورة الحية يقود الإعلام بث اعتداء موظف رسمي على نائب خلال متابعته لقضية إغلاق حديقة السوسن السوداء التي صارت حديث الشارع الأردني. وفي الكلمة يشتغل الإعلام على ذات التردد ويبث تصريحات سببت كركبة بعد أن أكد وزير العمل عزمه على نشر تفاصيل استقالته بعد مغادرة الحكومة رسميا. المنحيان يظهران أثر فعالية الإعلام ومؤسساته المختلفة في النقل والحل، بينما يكشف حالة ارتباك في تعامل مختلف مؤسسات الحكومة وممثليها مع قضايا الرأي العام وفق مراقبين. والسؤال: لماذا؟ تقول الحكومة إنها على خط واحد مع مجلس النواب الذي يمثل شعبا، لكن الواقع ينفي الكلام، إذ الشارع يرى ويقرأ انفرادا حكوميا ومحاولة تحييد النواب عن القضايا العامة. الاستنتاج الأخير يطن صداه عاليا حاملا أسئلة جدلية: هل تتعمد الحكومة إبعاد مجلس النواب وهو طائع عما يهم الناس؟ كيف سيكون مردود ذلك على حالتي الإحباط واليأس؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل. بداية أرحب بمقرر لجنة الزراعة النيابية باسم الروابدة. مرحبا بك سيد باسم. لو نتحدث عن الاجتماع الذي جرى اليوم إذا سمحت.
1: الله يسعد مساك، وأنا أشكر حياة فن على متابعتها لهذه القضية، وهي قضية وطنية، ونحن مثل هذه المؤسسات صراحة يعني نهيب بهم وبوزارة الزراعة أن تهيئ لهم كل السبل حتى فعلا تبقى هذه المنشأة تعمل وبشكل مستمر، ولكن هنالك حيثيات كما تفضلت لهذه القضية وأخذت رأي عام واسع.
0: سيد باسم، هناك خلل في الصوت، لو تحركت من مكانك إذا سمحت حتى يصل الصوت بشكل واضح.
1: تمام. كما قلت لك أخي الحبيب، الآن هذه قضية أخذت قضية رأي عام. القضية ذو شقين وليس شق واحد. الأول أن نحافظ على مثل هذه المؤسسات أن تبقى دائمة، وهذه الاستثمارات أن تبقى دائمة لأنها تخدم الوطن وتخدم استثمار الوطن.
0: تمام.
1: بالمقابل نود من الحكومة ومن وزارة الزراعة ومن جميع الوزارات أن يتعاملوا صراحة بطريقة مريحة لمثل هؤلاء المستثمرين، وأن يتم وضع النقاط على الحروب بشكل واضح. أنا لا أغلق مؤسسة تعمل وفيها كم هائل من الحيوانات الموجود فيها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. لابد أن نصل إلى مرحلة حتى يصحح وضعه صاحب هذه المنشأة وتفتح من جديد بإذن الله.
0: نعم. طيب، أرحب كذلك برئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية النائب معتز أبو رمان. مرحبا بك سيد معتز. أسألك بداية عن الذي حصل بينك وبين مسؤول وزارة الزراعة في حديقة السوسن السوداء إذا سمحت.
2: أولا مرحبا.
0: مرحبا، أهلا بك.
2: ممكن أستعيد السؤال؟
0: ما الذي حصل بينك وبين المسؤول في وزارة الزراعة يوم أمس؟
2: أولا أنا بالأمس كنت أمارس دوري الرقابي المناطفي كنائب ممثل أبناء هذا الوطن، ومنحني الدستور الصلاحيات الرقابية ومنحني الحصانة أيضا أن أقوم بهذا الدور، ليس فقط تحت القبة بالمناسبة، بل أيضا في ميادين العمل، لأن دور النائب غير محدد فقط بقبة التشريع، أيضا إحنا لدينا دور رقابي.
0: صحيح.
2: الدستور كان حصيفا عندما فصل بين السلطات ومنع تغول أي سلطة على الأخرى، وبالأمس شاهدنا تغول من قبل السلطة التنفيذية يناقش بموضوعية ويجيب على الأسئلة الرقابية بتمزيق الورق اللي أنت شفته أمام الإعلام.
0: نعم. وهنا طرح سؤال: لماذا لم يراعي المسؤول الحكومي أطر الصلاحيات الدستورية للنائب المنتخب من الشعب؟
2: نعم، هذا سؤال في محله. اليوم النائب بالمناسبة لا يمثل شخصه، بل يمثل السلطة الرقابية لما تحيي الدستور، يمثل أبناء هذا الوطن، كون أن النائب منتخب وليس معينا، وبالمناسبة يعني بجوز كان هنالك جهل، وهذا يعني للأسف يعني عندما نتحدث عن مدونة سلوك وزاري وأيضا على الوزراء وبالإضافة إلى تضارب قضايا تضارب المصالح أن يعوا أيضا حدود الدستور وما هي صلاحيات النائب. أنا اليوم بموجب المواد الدستورية هنالك 4 مواد تحددت في هذا الإطار، النائب له الحق وكامل الحق بالاطلاع على التفاصيل والقيام بدور رقابي، وأي إعاقة لدور النائب تعتبر تعدي على ممارسة دوره وهي جريمة يعاقب عليها القانون وخاصة أثناء تأدية الواجب الرسمي. وأقرر وأقول إنه اليوم قضيتي ليست مع شخص باسم معين، مع موظف يشغل موقع مدير الثروة الحيوانية، ولو لم يشغل هذا الموقع كان ما صار بينه وبينه أي علاقة وكان ما لقيناه في الموقع أصلا. إذن هنا نحن نتعامل مع وزارة الزراعة، نتعامل مع مساعد أمين عام بصفته الوظيفية، نتعامل مع قضية وطنية تعنينا هذه القضية الوطنية فيما يتعلق بدفاع عن حقوق صاحب استثمار زراعي، وأيضا فيما يتعلق بوجود رسالة خطية تحدد جوانب فنية، وكان نقاشنا في هذا الإطار فقط. لكن التصرف الأرعن اللي قام فيه مدير الشؤون أو الثروة الحيوانية ومساعد الأمين العام بتمزيق الورق وحاول إخفاء الحقيقة ورفض النقاش هو ما أزم الأمر، وهو ما يستوجب إجراء قضائيا وإجراء قانونيا وإجراء دستوريا.
0: طيب أسأل سيد باسم عن أهم المخرجات التي انبثقت سيد باسم الروابدة عن الاجتماع بخصوص حديقة السوسن السوداء.
3: نعم سيد، أنا سأتحدث فيما يتعلق قبل هذا فيما يتعلق في الأستاذ أخونا معتز رمان وزميلنا. ما حصل معه أمس نحن نرفضه كنواب رفضا قاطعا، سواء في لجنة الزراعة أو كل النواب، وتناقشنا في ذلك أمس، نحن نرفض هذا التصرف من أي موظف بغض النظر مهما كان. فمثول اليوم الأستاذ طراونة كان موجود، وكان موجود وزير الزراعة أيضا، وأكد وزير الزراعة أن هذا الأمر مرفوض وهذا التصرف مرفوض وفي طريقه للحل بإذن الله. وكان اجتماع من قبل وزير الزراعة مع رئيس مجلس النواب فيما يتعلق في قضية أخونا معتز أبو رمان، لا نقبل أن ينال من هيبته ولا من هيبة مجلس النواب. أما فيما يتعلق في موضوع مزرعة السوسن السوداء، أكد وزير الزراعة أن هنالك نقاط لابد من تصويبها، وهي نقاط يعني صراحة نحن عندما ناقشنا في لجنة الزراعة نقاط مهمة، وجود طبيب بيطري للحفاظ على سلامة الموظفين وسلامة المراجعين والزوار من الأطفال والنساء وأهلنا والمواطنين لمراجعة هذه أو زيارة هذه المؤسسة. وأيضا أكد على بعض النقاط أن هنالك وجود بقالة أو سوبر ماركت داخل المزرعة، وهذا يضر بالسلامة العامة أيضا. يعني في نقاط جوهرية صراحة تناقشنا نحن مع وزير الزراعة جيد. وقال في حال تصويبها نحن جاهزون لفتح هذه المنشأة في أسرع وقت، نحن لسنا ضد أن تفتح هذه المنشأة.
0: أرحب أيضا بمالك مزرعة السوسنة السوداء دكتور إياد الخريشة. دكتور إياد مرحبا بك، ما هو الجديد حتى هذه اللحظة؟
4: والله يعني قد صدر قرار من المحكمة العليا بفتح هذه المنشأة.
0: صدر قرار
4: ظهر للحق.
0: مرة أخرى دكتور إياد، القضاء الأردني
4: المحكمة العليا صدرت قرار ببطلان إجراءات وزارة الزراعة
0: وإعادة فتح
4: المنشأة
0: مرة أخرى. قبل قليل القرار صدر دكتور إياد،
4: هذا قبل ساعة
0: نعم. إذن الآن ستعود لفتح المزرعة مرة أخرى أو الحديقة مرة أخرى؟
4: عيشة احنا قاعدين بنستكمل بالاجراءات.
0: طب المخالفات اللي كان تم الحديث عنها والتصويب
4: هذه موقوفة عند القضاء.
0: عند القضاء، اذا انت يعني اليوم راح تذهب الى فتح الحديقة ثم بعد ذلك تقوم بتصويب المخالفات التي كانت قد وجهت لك.
4: الان توجهنا الى وين طالعين على الداخلية.
0: نعم.
4: عشان الفتح يعني.
0: عندك فترة محددة لتصويب الأوضاع؟
4: لا ما فيها، هذه خلص الآن، هذا محكمة عليا، والآن السجال بيننا وبين الزراعة للترخيص. ليس للغلق ولا للفتح.
0: تمام. طيب يعني أنا
4: بدأ الآن إحنا نطالب بالترخيص. الآن قضية أخرى.
0: قضية أخرى ما هي القضية؟
2: الله معلش لو سمحت.
4: قلب الترخيص.
0: قلب الترخيص.
4: بدنا طلب للترخيص للحديقة.
0: نعم ترخيص للحديقة.
4: هم عصيين منذ 6 سنوات بترخيص الحديقة. ولكن الآن أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة يعني خلص انتهت.
0: طيب
4: كانوا ماسكيننا من إيدنا للتوجع. إيش هي؟ الإغلاق حتى إيش؟
0: أسمع
4: حتى إيش بالإغلاق؟ بالإغلاق حتى يخضعوك لأمر الواقع الذي لا يمس لواقع الحديقة بشيء.
0: طيب أستاذ معتز كان لك تعليق تفضل.
2: خليني أوضع أولا مبروك انتصار القضاء وسلطة قضائية، وهذا ما يجعلنا نعتز ونفتخر بالدستور الأردني الحصين الذي فصل بين 3 سلطات التنفيذية الحكومية والرقابية النيابية والقضائية التي هي مرجع العدل. اليوم انتصار القضاء لهذه القضية العادلة يبرهن على أننا قمنا بدورنا الصحيح وأننا لم نكن بحمد الله لا مترائين ولم نكن ضعفاء ولم نكن مرتجفين. مارسنا دورنا الرقابي وانتصار الحق بالقضاء هذا يثبت أن الوزارة كانت على خطأ وأن وزير الزراعة قد تغول بوزارته وبإجراءاته التعسفية. وأنا أتكلم بدور الوظيفي ومن خلال موظفينه وأهم مدير الثروة الحيوانية اللي بالأمس ما استطاع يدافع ولا عن أي نقطة. وأؤكد هنا أن انتصار القضاء هو انتصار للشرعية وللحقيقة. وبدي أعقب على حديث زميلي باسم بيك، بدي أوضح النقطة أنه للأسف استطاع هو أن يضلل اللجنة من خلال الحديث أنه لا يوجد عيادة بيطرية. أنا بالأمس دخلت على العيادة البيطرية وموجودة داخل المنشأة وهذا ادعاء غير صحيح، وهنالك دكتور بيطري وأنا شفت بأم عيني أحدث الأجهزة الطبية داخل هذه العيادة. فاليوم إحنا نكون واقعيين. الحجة التي وردت قبل قليل على لسان الزميل بأنه بحاجة للسلام العام وحاجة للعيادة البطرية، بحب أكد أن العيادة موجودة. والذي قرأ التقرير هو التقرير بالدعيش أنه لا يوجد عيادة، يقول أن هنالك عيادة بيطرية تم استعدادها وأنه الدكتور لا يوجد لديه عقد إلزامي أو صيغة العقد. يعني بمعنى آخر هم لم ينكروا الحقيقة وجود العيادة ولكنهم حاولوا أن يدعوا أن هنالك عيادة بيطرية داخل المنشأة واعتبروها مخالفة وجود العيادة. طب وين حط لك العيادة؟ خارج المنشأة؟ يعني نعم. اعتبروا المخالفة عكس ما ورد على لسان الزميل الآن، المخالفة هي وجود العيادة وهذا مكتوب بالنص. وأنا عندي الأوراق اللي أبعت لك إياها امبارح حصلت عليها أنا بخلال سلطة الرقابية وجبت التقرير اللي كانوا ما بدهم يكشفوه للملأ. والنقطة الأخرى تحدث على كافتيريا. والله أنا بدي أسأل سؤال، شو يعني إذا أنا عندي كافتيريا للأطفال بيجوا طلاب مدارس يزوروا هذه المزرعة، ممنوع يعني يكون في كافتيريا بمنطقة داخل المزرعة؟ كل مزارع وحدائق العالم اللي بيكون فيها مزار للأطفال وللعائلات بيكون فيها مناطق ترفيه وبيكون فيها مطاعم، في عندنا مؤسسة غذاء ودواء بتقدر تكشف على السلامة الصحية. نعم. وبالتالي التحجج ومحاولة الاختباء خلف المصطلحات وأن كل من يحاول تسويب هذه القضية وأن هذا الأمر يعني باتجاه الحل، لا يا سيدي. أنا اليوم رئيس مجلس النواب تحدث معي شخصيا بأنه يقف خلف هيئة مجلس النواب ويقف خلف دور النائب الرقابي، وتحديثه كان صارم وواضح إلى رئيس الوزراء بأن اليوم المجلس على المحك ولن نرضى ولن نتهاون بصلاحيات الرقابية. والموضوع مش موزة لحية
0: وهذا هو المهم أستاذ معتز. لكن خلينا أسأل الدكتور إياد،
2: ليست قضية اليوم ليست قضية معتز أبو رمان. أنا اليوم ما بدافع عن صحيح. لا عندي مزرعة ولا عندي يعني مؤاخذة منشأة خاصة فيه.
0: رح أسألك أستاذ معتز، رح أسألك بعد قليل عما يخص دورك كنائب. لكن دكتور إياد وزير الزراعة بتحدث بيقول أنه ما كان يعني لا يوجد طبيب بيطري في الحديقة، كيف ترد على هذا الأمر؟
4: هذا الكلام موقوف عند قائله. بالحقيقة هي حق أن يتبع. الشاهد موجود والوزير كان يصور جنبه
5: ومكتوب كارما كبيرة 6 متر بمترين. إيش مكتوب عليها؟ مكتوب عليها عيادة السوسنة السوداء، وهي هذه مخصصة للأزمات في الداخل. إحنا ما بنستقبل حالات من الخارج، هي ليست عامة، هي خاصة.
0: يعني الطبيب موجود بداوم دوام كامل دكتور إياد؟
5: لا، هو الطبيب يداوم دوام كامل يعني 8 ساعات. أمي بدهم إياه 24 ساعة قاعد لي. مقيم، بدهم إياه مقيم.
0: يعني اليوم الوزارة تريد من هذا الطبيب أن يبقى لمدة 24 ساعة، يعني 24 ساعة بدها إياه يظل موجود في المزرعة.
6: إذا تكرمت الأستاذ محمد،
0: تفضل.
6: بما أنه أتى وزير الزراعة أنه لا يوجد، معلش أستاذ إياد، أنه لا يوجد أمام لجنة الزراعة لا يوجد عيادة بيطرية ولا يوجد طبيب بيطري، وأنت تؤكد والأخ معتز أبو رمان يؤكد، ستقوم لجنة الزراعة بزيارة المنشأ، وسنقوم بزيارة إياد في المزرعة ونقف على الحقيقة. وتوجه سؤال إلى وزير الزراعة، لماذا يدلي أنه لا يوجد طبيب بيطري من بعض النقاط التي تحدث فيها؟
0: الأستاذ معتز شاف يعني يتحدث عن وجود العيادة، الأستاذ معتز يتحدث عن وجود عيادة بيطرية في المزرعة.
6: لكن نقطة مهمة عن حديثي،
2: ورائي
6: نقطة مهمة مع الأستاذ معتز،
2: هنالك ما هو خلف السطور. تمزيق الورقة بالأمس ليس اعتباطيا، وأنا الحمد لله إن استطعت إن أجيب البيانات التي تثبت أولا مصداقيتي، والحمد لله أن القضاء.
0: إيش هو اللي وراء السطور أستاذ معتز؟ هاي مهمة.
2: لو لم نكن أصحاب حجة لما انتصر القضاء كان القضاء أمر بإغلاقها.
0: ما هو الذي خلف السطور أستاذ معتز؟ إيش اللي كان فيها الأوراق اللي كانت فيه داخل البيانات؟
2: هذه البنود 11، وأنا قرأتها أمام الإعلام بالأمس، جميعها تتحدث أولا بصيغة عمومية، ركز معي، نقاط غير قابلة للقياس، وبالتالي فإنك لا تلتمس اليوم التعليمات، من وجوب التعليمات التي تصدر عن المؤسسات الحكومية أن تكون ما فيها أربع عناصر أساسية. الأولى أن تكون قابلة للقياس، كيف يعني أن لا تكون عمومية؟ مش زي ما تحدثوا أن هنالك إكثار، طب أنت ما أعطيت بشو المساحة المطلوبة علشان تكون مقارنة ما بين مساحة وأعداد حيوانات. النقطة الثانية يجب أن تكون قابلة للتطبيق، النقاط اللي طالبوا فيها غير قابلة للتطبيق، مثل الحديث عن تكاثر الحيوانات، طب كيف أنا بتمنع تكاثر الحيوانات؟ النقطة الثالثة يجب أن تراعي المعيار الزمني، يعني أنه أنت تعطيني المهلة للتنفيذة أن تكون هذه النقاط والتعليمات ضمن إطار زمني محدد، وهذا غير كان موجود بالصيغة الأمس. والنقطة الأخيرة أن تكون التعليمات مباشرة وواضحة. إذن التعليمات اللي أنا قرأتها بكتاب الأمس، الأربع خصائص التي تجيز التعليمات، أنا بتحدث معك مشرع من عام 2012، بعرف كيف أشرع القانون، هذا اختصاصي، لا تتمتع بصيغة تشريعية، وبالتالي فهي تنتقص إلى المهنية والموضوعية، وللأسف تذهب إلى الجدل.
0: يعني اليوم
2: نعترف ونقول أن وزارة الزراعة لم تتحلى بالدور الموضوعي الصحيح. معليش احنا ما نجل ذاتنا، بنقول الصح علشان احنا نرتقي بعملنا بمؤسساتنا. ما قرأته انا في البيانات، وانا بعرف جعو بعطف وبقوله، هاي صاحب المزرعة جنبك اسأله، انا قلت له بالحرف اي مخالف للتعليمات انا سأقف ضدك، ولكن انت ما وجدت باجتماعنا مع الامين العام ان 29 بند اللي تحدثوا فيها سابقا تم معالجة

0: وطلبت من الوزير وكان في اتصالات سابق بينه وبينه انه تعال اقنعني. بعدين تيجي بتقول لي انه في حيوانات مهربه، هو انا اللي ماسك الحدود ولا ولا ولا انت يا وزاره الزراعه من تمتلك السلطه لتحاسب من يقوم بتهريب الحيوانات؟ بعدين اين هي الحيوانات المهربه ما دام هو اظهر لك بيانات جمركيه واظهر لك فواتير شراء محليه من محلات مرخصه فواتير ضريبية؟ إذن هنالك تحجج غير سليم وغير صحيح،
1: وهذه مشكلة بحد ذاتها. أستاذ معتز، أنا لازم أسألك سؤال اليوم، يعني هل دور النائب اليوم يقتصر تحت القبة، ولا اليوم النائب لديه صلاحيات للخروج؟ امبارح وجه لك الموظف وزارة الزراعة وجه لك كلام وقال أنك يعني ما تقوم به استعراضي، اليوم وظيفتك بس تحت القبة تمرر مشاريع وقوانين؟
0: اللي بمزع الورق هو من يستعرض، ليس من يدافع عن حق المواطن ومن يستعرض. اليوم النائب، ولمن يجهل، النائب ليس فقط دوره بالتشريع تحت القبة، دوره الرقابي ممتد إلى كل مؤسسات الدولة وإلى الميدان، وجالس الملك بده إيانا بالميدان. ليش؟ لأنه أنا الحقيقة الآن زميلي قال اللجنة النيابية تريد أن تزور هذا الموقع، اللجنة الزراعية المكلة كل الود والاحترام. إذن دور النائب ليس فقط تحت القبة، بل دوره الرقابي محصن أن يقوم به بالميدان، والاطلاع على الحقيقة لا تكون من خلال تقعد على مكاتب وعلى كراسي فارهة، بالعكس يشكر كل نائب يمارس دوره الرقابي بالشكل الصحيح. وأنا لا أتعدى هنا على صلاحيات زملائي سواء نواب محافظة مأدبة، الأعزاء، الكرماء، اللجنة الزراعية التي احترمها ونقر الاحترام لها ولرئيسها ولجميع الزملاء فيها. أنا اليوم مارست دوري كنائب وطن، ممثل أيضا لحزب العمل اللي أنا أمينه العام، وأيضا ممثل لقضية وطنية شعرت فيها باستقواء على مؤسسة. وكمان بدي أنبه من خلالك أنه قضيتنا اليوم مش قضية لا هي مناطقية ولا عشائرية ولا جهوية ولا فئوية، هي قضية دستورية ما بين دور تنفيذي ودور رقابي، وهذا الذي رئيس الوزراء يجب أن دولته أن يقف عنده في مدونة السلوك
1: صحيح. الحكومي. طيب أستاذ باسم، هل وزير الزراعة ما زال في الاجتماع؟
2: لا أخي، انتهى الاجتماع وخرج وزير الزراعة، لكن أنا أؤكد أن دور حدث به الأستاذ إياد أنه
3: المشترك مشغول حل المزرعة،
2: وأكد وزير الزراعة في خلال اللقاء أنه لن تفتح المنشأة، هذا قبل ساعة سيدي، لن تفتح المنشأة حتى يصوب أوضاعه، نحن نثق بقضائنا وهو القول الفصل، وإذا أخذ أمر بفتح المزرعة هنا تكون قد أدينت وزارة الزراعة بإجراءاتها وأنها غير عادلة، ونحن في لجنة الزراعة سنأخذ دورنا تجاه وزارة الزراعة بما تحدث به وزير الزراعة اليوم.
1: في سؤال مهم يعني سألته للأستاذ معتز لكن أسألك إياه بطريقة أخرى، اليوم ما مدى أحقية النائب في الاطلاع على التقارير الرسمية، وما صلاحية الجهات التنفيذية اليوم بأنها تقوم بحجب هذه الوثائق؟
2: يا سيدي لا يجوز أبدا أن تحجب أي وثيقة عن مجلس النواب نهائيا ولا على النائب، لكن هنالك أطر قانونية وأطر تشريعية، يعني نحن مع أن تطلب الوثائق من خلال مجلس النواب ومن خلال الأمان العامة للمجلس ومن خلال رئيس المجلس، لكن ما قام به الأخ معتز لم يكن تعدي على الوزارة ولا تعدي على الموظف، طلب منه أن يطلع على نقاط موجودة في الورقة، وهذا من حق النائب أثناء وجوده في الميدان. لماذا تخفى الورقة؟ هل هي أمور سرية؟ ليست أمور سرية، هي بنود طرحت على الإعلام وموجودة على الإعلام، يعني ليش الموظف تصرف بهذا التصرف؟ لكن اليوم أكد وزير الزراعة أنه تصرف غير لائق. يعني هذا ما جعلنا نتحاور مع وزير الزراعة ومع الصراونة في هذا الباب بالذات، أنه يعني أكد أن هذا تصرف غير لائق، وهيبة المجلس وهيبة النائب فوق كل اعتبار.
1: أسأل أستاذ معتز اليوم، لو هذه المشادة التي حصلت لو لم ينقلها أو تنقلها كاميرا وسائل الإعلام كيف كان ستكون؟
0: سيدي الكريم، أولا بارك الله بك، يعني الحمد لله الذي يعني دائما أقول أنا جعل لنا من يشهد على الحق من خلال إعلامكم الراقي والمحترم، وأنا لم أكن أعلم بداية بوجود إعلام، ولكن عندما توجهت إلى الموقع كنت أريد أن أناقش نقاش موضوعي حتى ننهي المسألة بكل محبة ود واحترام، وأنا بالفعل اللي بشاهد الفيديو بشوف أنه أنا بناقشه ضمن الإطار الدستوري، وبقول له يا أخي الكريم أنت عندك نقطة اضر لي عشان أنا أدخل على هالمزرعة أشوف ما مدى جدية وصحة هذه النقاط. لكن الحمد لله أن الإعلام صور ردة الفعل، ولذلك أنا أقول لك سيدي أنه إحنا أمامنا

0: خاطئ. هنا يعني قضية السوشن هي إضاءة على نهج غير مقبول. إحنا يجب أن تكون المكاشفة والمصارحة ويكون اليوم التبادل السلطة والأدوار يحقق مصلحة للوطن. يعني أنا لما بمارس دوري الرقابي وأنت بمارس دورك التنفيذي في تكامل السلطات يكون الارتقاء للأردن وللوطن وللمؤسسات الحكومية. هذا ما نطمح إليه. لذلك الإعلام جزء لا جزء يسمى بالسلطة الرابعة كان له دور كبير بكشف هذا الأمر. وأيضا يعني كانت اليوم ردود فعل الناس اللي حكموا على الواقع. وأنا يعني التزمت بحديث رسول الله الكريم عليه الصلاة والتسليم ليس الشديد بالقوة بل من يمتلك نفسه عند الغضب أو كما قال رسولنا. وبالتالي أنا تملكت أعصابي ملكت نفسي وتفاجأت للأمانة بتصرفه بهذه الطريقة. ولذلك أنا يعني اليوم والله لا أغضب لنفسي بقدر غضبي للصلاحيات الدستورية ودورنا اللي من مارسه وأيضا يعني لأجل دفاع عن حق مواطن أنا جهدت بأم عيني بالأمس.
1: يعني كان واضح كل شيء أستاذ معتز. أسأل الدكتور الخريش أياد تحدثت عن قرار صدور قرار هل استلمت القرار أو تم إبلاغك بشكل رسمي فتح المزرعة؟ نعم.
2: استلمنا كل شيء تمام
1: حبيب. الآن تحدثت أنك رايح على وزارة الداخلية إيش الخطوات اللي بتتخذها هناك؟
2: هو المتصرف هناك مفروض يبعث للمتصرفين للجيزة عشان هو يبعث للزراعة تبعت الجيزة حتى يفكوا التشميع.
1: إذن فقط أمر بروتوكولي أو أمر روتيني يعني؟
2: لازم يروح
1: لمحافظ العاصمة. تمام شكرا دكتور إياد. أسألك سيد الروابدي.
2: شكرا والله العظيم شكرا أنتم مشكورون.
1: سلمك الله. هذا واجبنا بالنهاية. هذا واجبنا يعني دكتور إياد ونتمنى لك التوفيق ومبارك إن شاء الله ونبقى نزورك إن شاء الله مع الشباب.
2: يعني 10 أيام والله يذقنا الذل الذي لا يذقه أحد من العالمين.
1: لا إن شاء الله ما في ذل دكتور إياد. الحمد لله أن هناك قضاء عادل وهناك إعلام ينقل هذه المعاناة التي حصلت وبإذن الله لن تتكرر. شكرا لك ومبارك دكتور إياد الخريشة مالك مزرعة السوسن السوداء. بشكل سريع دكتور أستاذ الروابدة وزارة الزراعة ما الذي تريده اليوم؟
3: السؤال إذا تكرمت
1: ما الذي تريده اليوم وزارة الزراعة طالما أن الأمور يعني تكشفت بهذا الشكل؟
3: سيدي كما قلت إذا كان أخذ قرار من المحكمة بفتح المزرعة لم يبقى أي دور لوزارة الزراعة إلا أن يقوم الأستاذ الدكتور إياد زي ما تفضل بالترخيص ضمن الأطر القانونية ونحن معه في لجنة الزراعة وسنتابع هذا الأمر حتى يحصل على ترخيصه بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك مقرر لجنة الزراعة النيابية باسم الروابدة. شكرا لك أستاذ معتز أبو رمان رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة في أمان الله.
4: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقة أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما، بارك الله فيك. الله يحفظك. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام حياكم الله، أخواتنا الكريمات حياكم الله أيضا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركات. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن. أسأل الله تعالى نفتتح الحديث بالحديث عن أبينا وأبي الأنبياء إبراهيم. هذا أبو ملتنا، هو سماكم المسلمين من قبل، ولذلك نتعرف على أبينا إبراهيم عليه الصلوات والتسليم، نموذج ومثل أعلى لمن يريد الله أن يرفع قدره ومنزلته، وكيف أن الدين يرفع الفرد ويرفع الأمة. ورسولنا عليه الصلوات وأبو الأنبياء إبراهيم عليهم جميعا الأنبياء الصلوات نموذج لمن رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. يعني ما قدر محمد صلى الله على محمد؟ أعلى منزلة في الكون لكل المخلوقات إبراهيم بعد نبينا، مع أنه أبو الأنبياء إبراهيم، لكن محمد هو الأول صلى الله عليه جميعا وسلم. إذن نموذج إبراهيم لمن رفع الله قدره في الدنيا والآخرة. وقانون رفعة الأفراد هو قانون نهضة الأمم. بما ارتقى إبراهيم هذا المرتقى، ومحمد عليه الصلوات بما ارتقى هذا المرتقى لما وصل إلى الملأ الأعلى؟ بماذا؟ بهذا الدين، بالإيمان. إذن قانون رفعة الأفراد هو قانون نهضة الأمم ورفعة شأنها. وقد ورد بحق أمتنا رفعة شأن لا يقادر قدرها عندما امتثلت منهج ربها، فكان ذكرها في المشارق والمغارب. أمتنا كانت مثلا أعلى لكل الأمم، من الهند والنازل متأثرون مقتدون بأمتنا، يتعلمون من علم أمتنا عندما امتثلت منهج ربها، فكان ذكرها في المشارق والمغارب. وهذه عدد من الآيات ترفع شأن أمتنا لما تمثلت منهج ربها. إحنا الآن ما وزننا أمام إسرائيل؟ ما إحنا قادرين نأخذ حق من حقوقنا؟ تلعبينا قاعدة دولة قد كده يا الله، بينما كنا إحنا لا نحسب حساب أمم نقابلها جميعا وننتصر عليها. الآن مش قادرين نقاتل إسرائيل قد كده، وإحنا مئات الملايين. ليه؟ نسأل إخوانا، نفكر لماذا ونحن كنا قلة فتحنا الهند والسند والشرق والغرب وصلنا الصين، إلا مش قادرين نحرر فلسطين من أجمل شعب، من أنذل شعب، من أردل شعب؟ شو القصة؟ ينبغي أن نفهم. على كل حال هذه عدد من الآيات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أبقوميتكم العربية صرت أمة وسطا، ولا بحزب البعث ولا من الاشتراكية ولا من القومية ولا بالليبرالية، ما صرتم أمة ذات وزن إلا بهذا الكتاب وهذا الرسول وهذا الدين. الآن قال يعني العالم العربي دار ظهره ليش؟ ولا شيء، ما دارش ظهره. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا سلام، آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس، هنا كانت في مكان أزيح الستار عنها،
1: يا سلام،
2: وظهرت للعالم بقدر يعني شأن جليل إلى آخره، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ونحن نحن المقصود بهذا الكلام، وممن خلقنا أمة يا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إن هذه أمتكم، شفت المد يا أبويا، إن هذه أمتكم من الهند إلى غزة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. سبحانك مولانا رفعت شأننا فالحمد لك والشكر لك. أول ورود اسم إبراهيم في القرآن كان مقترنا بالامتحان أي الاختبار، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ما دام امتحنت فنجحت إذن أنت إمام الناس، وإن شاء الله تعالى غزة امتحنت فنجحت وبإذن الله تكون إمامة للناس. وهذا الكلام قائد العبد الضعيف 2000 something، يعني قبل ما تبدأ الحرب بسنتين ولا كم، قلت غزة ستدخل الناس في دين الله أفواجا، وقد كان من فضل الله تعالى صارت إماما للناس، يتظاهر الناس دعما لغزة. العالم العربي إخواني مشغول لأنه يعني ينهض بالأوطان، ما عندوش وقت للمظاهرات والتعيين، يعني هذا الكلام كلام منه يعني مش لازم. أوروبا لازم وإحنا مش لازم، زي بعضه زي بعضه، يلا زي ماشي. الإمامة لابد لها من مقومات وامتحانات، فبعد أن يمر من يمتحن بهذه البلاءات والامتحانات يجعل الله له المنزلة الرفيعة. يعني الآن شرف دخول الناس في دين الله أفواجا لمن يعود؟ لسبعمائة مليون عربي أم للشريط المفقر المحاصر اللي اسمه غزة؟ هم الذين أدخلوا الناس في دين الله أفواجا فجزاهم الله خيرا، إحنا لا أدخلنا ولا مهم. والمكانة العالية والإمامة، ورد اسم إبراهيم في سورة آل عمران 7 مرات، وفي النساء والأنعام وهود والأنبياء 4 مرات لكل واحدة من هذه السور. إبراهيم نموذج لمن يرفعه الله باستسلامه لأمر ربه وحمل دعوة الله ورسالة الدين. إن حملنا رسالة الدين فنحن على خطى إبراهيم. إبراهيم صار إماما للعالمين. لو قول لليهود ما علاقتهم بنا؟ قال طبعا احنا أحفاد إبراهيم. يا سلام، بس إبراهيم رسول كريم موحد عظيم عادل، وانتم عوج منحرفون جقمون، مش علاقتكم بإبراهيم؟ قال لا لا، احنا نسل إبراهيم. ولو قلنا للدين الآخر قلنا احنا إبراهيم والمسلمين، لأن كل يدعي ينتسب وصلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن بحق وإن بباطل احنا ننتمي بحق، مش ادعاء. لا، هو سماكم المسلمين من قبل، يعني هذا شهادة القرآن أنه إبراهيم. على كل حال هذا أردت أن نعرضه عليكم هذا اليوم. آخر ورود لاسمه في القرآن صحف إبراهيم
1: وموسى في سورة الأعلى.
2: سورة الأعلى. بارك الله بكم،
1: أكرمكم الله دكتور. نواصل حوارنا بعد الفاصل إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الطفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: نواصل دكتور في التفسير بعد إذنك. وصلنا عند الآية 110 في سورة آل عمران: لن يضروكم إلا أذى.
1: بسم الله. يا سلام، لن يضروكم إلا أذى، كلام زعبرة يعني، إعلام كلام دشت لا قيمة له، قد يكون متخلفين مش عارف إيه ولا إيه، كانوا المتدينين يعتبرون حتى في نظر يا الله كم كم أمتنا يعني فيها فصام، كانوا يسخرون من المتدينين. ليه؟ طب انت لا متدين، من يسخر ممن؟ وليه نسخر من بعض؟ ليه من يعني نخش في نقاش علمي مهذب مؤدب عقلاني حتى نصل للزبدة للحقيقة الخلاصة؟ إذن لن يضروكم إلا أذى. من هؤلاء؟
0: نقف عند من هؤلاء بعد هذا الاتصال بعد إذنك حتى ما تأخر علي. الأخ أبو وسام، تفضل يا أبا وسام.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ضيفك العزيز الدكتور الفاضل،
1: الله يحييك،
0: حياكم الله.
2: يعني دكتور، أنا أريد أن نتكلم عن موضوع يعني استغل مجتمعنا، وهو يعني ما صاب المجتمع الأردني في الآونة الأخيرة من حالة المزاج السيئة والإحباط الذي صاب يعني حقيقة الناس في المجتمع من ارتفاع نسبة جريمة القتل في الأردن. يعني أود يعني منكم كعلمائنا إنه يعني نتكلم عن هذا الموضوع، هو موضوع مهم أن أتكلم عنه يعني بطريقة حقيقة جادة. هل يعني أنا أريد منكم، هل غياب النخب أثر إلى وصل حد إلى نسبة الجريمة بشكل كبير؟ هل تغييب التعليم بطريقة صحيحة وصل لهذه المرحلة؟ هل السوشيال ميديا، هل العامل الاقتصادي أوصل مجتمعنا إلى نسمع لا نريد نسمع جريمة قتل، هناك في بشاعة في جريمة القتل اللي هو من حرق وتقتيل، فوصلنا لحد يعني حقيقة نوع من الاشمئزاز. فأود من علمائنا يعني لو يعني نوع، وأيضا أود يعني أذكركم، أنا أقول برضو غياب المسجد وغياب المسجد وغياب الوازع الديني وله تأثير كبير في وصولنا لهذه المرحلة. فأنا لا أريد أن أطيل، أريد أن نسمع منكم لعل يعني تعمل فائدة للجميع، نصل للمرحلة الكل، نصل لمجتمع آمن يعني سليم إن شاء الله، خالي من هذه الشوائب. بارك الله فيكم.
0: بإذن الله بإذن الله. تكرم يا أبا وسام، الله يجزيك الخير. معي الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية دكتور بشار، أنت ومولانا فضيلة الدكتور أحمد،
0: عافاكم الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: الله يكرمك. في عندنا سؤالين سيدي.
0: تفضلوا.
3: السؤال الأول، في قول الله عز وجل فناداها من تحتها،
0: نعم،
3: إيش المقصود هون من تحتها؟
0: تمام.
3: والمقصود كمان بنفس السورة اللي هي اللي هي تأزهم أزة، الآية اللي
0: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة.
3: نعم، معنى تأزهم أزة.
0: تمام، أبشر أبشر أخي عمر.
3: الله يكرمك
0: ولا يهمك، حياكم الله حياكم الله. طيب دكتور، يعني نجيب عن الأسئلة سريعا. الأخ أبو وسام يتحدث عن موضوع جرائم القتل التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وكما تعلم دكتور وجود وسائل التواصل الاجتماعي يسهل وصول الخبر على الناس، فأصبح الناس يشعرون أن جرائم القتل كثرت في الآونة الأخيرة، رغم أنه في بالأرقام والنسب يعني الرسمية لا تزال الجرائم من فضل الله قليلة على مستوى المجتمع، لكن تكرارها بين الحين والآخر، يعني كل يومين وثلاث نسمع لنا جريمة، يشعر الناس أنه انتشرت. فيريد يعني كلمة من الدكتور أحمد نوفل تتحدث عن هذا الموضوع، عن الأسباب، عن النتائج، عن دور المسجد في التقليص، عن دور المدرسة والتعليم في التقليص من هذه المسائل. تفضلوا سيدي.
1: الله يحييك. أما أن جرائم القتل ازدادت هذه مش احنا عم نطلع إشاعة فتضعف مجتمعنا، تضعف وزننا، تضعف قيمتنا، لا يا أبويا، هذا واقع ينبغي أن نعالجه وندفن رأسنا في الرمل. يعني آخر من تكلمنا عنهم اللي حطوا نعم. الولد باب بيت أهله،
0: نعم صحيح،
1: شو نخبي رأسنا في الطين، في الرمل، في التراب، في أي لا، ينبغي أن أنا مريض بروح عند دكتور، دكتور أنا مريض بالقلب وبالرئة وبالمشاعر، يعني عشان تنعالج المرض مو نطبطب عليه. إخواني الدين ينبغي أن يكون في حياتنا، إذا دخل الدين في حياتنا خرجت الجريمة. كيف أنا لما أعرف أنه مخلد في جهنم وأؤمن بهذا، مستحيل أقرب على واحد أقتله ولا حتى كف أضربوش، إحنا إخوة يا أبويا، إنما المؤمن إخوة، لا بقتلك ولا بتقتلني عشان يا فلوس، الدنيا كلها أهون من أن نقتتل عليها، أصلا ما فيش لنا دنيا نتطاوش عليها، وين هي دنيانا اللي إحنا نتطاوش عليها، وينها؟
0: سبحان الله. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
1: تمام إخواننا، لا ندفن رؤوسنا في الرمل، نواجه المصيبة، نواجه الكارثة
0: في التعليم، في المساجد، في مختلف المؤسسات، في الأسر طبعا،
1: تفعيل المسجد لمرة المليون بنعيدها، تفعيل دور المسجد، الإمام مفروض هو إمام قائد. اسمه هيك أراده الله أن يكون كذلك، دوره الاجتماعي هكذا، احنا عم بنحيد وبنهمش ليه؟ بدنا نعالج هذه الجريمة، كيف نعالجها بالله إن ما دخلش القرآن في الموضوع، كيف نعالجها؟ تفضل أو أجيب مغنيان يعني الأغنية، والقتل حرام ولا القتل مثلا على العود ولا على الكمنجة. إخواني يعني الحل والله بيدينا واضح كالشمس، ندفن رأسنا ليه؟ أما إنه الجرائم زادت، نعم زادت، أنتوا عم طلعوا إشاعات يا حبة عيني، إشاعات يا شبوية، كل هذا الكلام وهذا إشاعات، كل كم يوم قتلوا أولاد صاحب صديقهم، قتلوه وحملوه وحطوه ببيته، يا الله إخواني، دفن الرأس ما بحل مشكلة.
0: نعم
1: جميل. أن نقف الشمس
0: جميل،
1: بنعالج جميل. علتنا إن قعدنا لا لا إحنا بخير. على كل حال
0: احنا بدنا نوسع الخير اصلا، بدنا طبعا بدنا ينتشر اكثر،
1: بدنا نعالج الشر.
0: نعم. ونوسع
1: طبعا، نعم الله يكرم، زيارة الخير، نعود الى ما كنا عليه، الاردن الانموذج، ولا بطلنا الاردن الانموذج لك العالم كله، احنا اللي علمناه عالمك العربي كله، احنا اللي علمناه، الى ان احنا نصير نتلقى دروس من العالم العربي مثلا الى اخره.
0: جميل
1: اخواني، يجب ان نواجه الحقيقه. بس
0: معي اتصال، طولت على الاخت ام محمد، تفضلي يا ام محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله،
4: يعطيكم العافيه.
0: عافاكم الله يا مرحبا.
4: بعد اذنك دكتور، بدي استشيرك بحكم شغله معينه. هلا انا مصوره وعرض علي شغل معين مع يعني جمعيه اثاثيه لتصوير يعني اهل مخيمات وهكذا في الاردن، هي الاصل الجمعيه اجنبيه.
0: نعم.
4: وممكن يجي يعني مع الوفد يعني نساء غير محجبات، فما حكم تصويرهم يعني طيب. ونشرهم للعوام.
0: تسمعين الإجابة إن شاء الله، ولا يهمك. أهلا يا أم محمد، أهلا وسهلا. طيب كان الأخ عمر قبل الأخت أم محمد سأل سؤالين عن يتعلقان بسورة مريم. السؤال الأول، فناداها من تحتها، بيقول ما المقصود من تحتها؟
1: سهلة يعني، هي لما خرج الولد من الرحم،
0: نعم،
1: صار من تحتها.
0: صحيح.
1: يعني كان في بطنها فصار الآن من تحتها،
0: من تحتها.
1: يعني
0: جميل،
1: بدهاش شرح
0: يعني. نعم. نعم.
1: واضحة كالشمس. فناداها من تحتها يعني كناية عن القرب.
0: القرب.
1: أي نعم.
0: نعم. جميل جميل،
1: يعني بحكي مع أمه، سبحانك ربي، أنطقه الله حتى تطمئن وتأنس.
0: جميل. السؤال الآخر، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، قل ما المقصود بتأزهم أزا؟
1: تهزهم هزا،
0: اهتزاز.
1: أي نعم.
0: نعم.
1: يعني برج رج هيك،
0: يا الله،
1: شلون الخلاط هاي.
0: يا الله،
1: تهزهم أزا، تهزهم هزا،
0: سبحانك،
1: نفس نفس الوزن ونفس المعنى
0: ونفس التأثير الصوتي. نعم. حتى جميل. الأخت أم محمد دكتور تعمل مصورة، وطلب منها أن تصور يعني منطقة مخيمات، تابعة لجمعية أجنبية وبتقول الآن كون الجمعية أجنبية سيكون في الوفود وفي الناس الموجودين من الجمعية وناس غير محجبات وهي مطلوب منها أن تصور، هل في ذلك حرج دكتور؟
1: لا ما في مشكلة، يعني هذا واقع
0: نعم
1: للأسف يعني،
0: وهم غير محجبات
1: قد يكونوا أطفال أو طفلات
0: لا من الوفود اللي هي من الجمعية الأجنبية يعني غير مسلمين،
1: ما في مشكلة، مش مطلوب منهم يعني أجنبيات ولم يكونوا مسلمات يعني محجبات.
0: لا هي بتسأل عن تصويرها، هي مش مطلوب منهم يتحجبوا، بس هل لو صورتهم بده يكون في حرج في الموضوع؟
1: ما في مشكلة، ما أنت عم تصوري واقع،
0: الواقع نعم واقع هذه المخيمات
1: هم أوريدي في البلد
0: نعم،
1: يعني مش نحن اللي جبناهم
0: نعم،
1: ما فيش مشكلة إن شاء الله.
0: أكرمكم الله دكتور الفاضل. نواصل دكتور هيك لدقائق بالآية الكريمة، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، إحنا وصلنا عند وإن يقاتلوكم ثم لا ينصرون،
1: أذى زعبر الإعلام يعني
0: نعم.
1: لن يضروكم إلا أذى، كيف كانت الهجمات العربية على بعض، إذا عت هذا تنقر على هذا وإذا عت هذا نعم. تخربط على هذا وتهزئ من هذا، للأسف يعني هذا كان لن يضروكم إلا زعبرة
0: نعم،
1: وقنوات ولا مش قنوات إلى آخره كلام، لن يضروكم إلا هذا، لكن لن يستطيعوا أن يقتلعوكم من موطنكم أو يؤثروا على نظامكم الاجتماعي والسياسي والديني، لن يزحزحوكم عن مبادئكم، هنا العظمة، أن نصمد ثباتا على ديننا، لو اجتمع الإنس والجن علينا ولو حاربتنا أمريكا وبريطانيا وفرنسا غزة الشريط اللي أدي كده صامد للعالم، غزة مش عم بتقاوم إسرائيل يا ناس، لا يا أبويا، وراها البلدوزر اسمه ترومبا، وترومبا وراها أوروبا كلها وإلى آخره بزخم أمريكا اللي نازل في الحرب
0: نعم،
1: مو إسرائيل اللي أدي كده، لا غزة اللي أدي كده صامدة لأمريكا العملاقة اللي قتلت طبعا 110 مليون هندي أحمر، فيبررون لصديقهم وحبيبهم اللي هو النتن هذا، ولا كان عشق بينه وبين ترومبا، المهم فهذه الشريط الضيق هذا هو اللي عم بيقاتل هذا العالم نعم نعم، لماذا؟ لأنه هذا اكتنز في صدره قرآن ربه، ولذلك رفع الله شأنه وأعطاه هذا الزخم، هذا الصبر، هذا الجلد، هذه البطولة، هذا المثل الأعلى، والحمد لله رب العالمين.
0: جميل جميل
1: إخواني، والله الحل بين يدينا أن نربي أجيالنا على القرآن، والله يتغير وجه التاريخ، ما الذي صرف الأمة؟ والله ما نعرف، فاكر لما كنا والاشتراكية قومي عربية اللي هي يعني يا حلاوتكم الربابة، يلا اشتراكية والقرآن منحى جانبا والدين منحى جانبا، اشتراكية شيوعية والأخرى نعم، وسكر وعربدة وحكاية، يعني لما كان ليلة ما في قصف على مصر، الصديق عرف صديق عبد الناصر اللي هو اسمه ايه نسيته آخر بيت، لا إله إلا الله، صديق للروح بالروح، هذا اسمه عبد الحكيم عامر،
0: عبد الحكيم عامر
1: لا إله إلا الله، الذاكرة صارت منخورة خالص، عبد الحكيم عامر جامع فنانات ورقصات وسهرة اللي ما يحبها قلبك لا مطلع الفجر للساعة 8 الصبح لموعد قصف الطائرات، لعندهم خمر من خلال أحد المفكرين الإسلاميين، قال وزعتها على كل العالم العربي، الحرب الساعة 8 الصبح يوم الاثنين، في نفس الوقت هذا ظلوا مستمرين في العربدة والخمر إلى أن قصفت الطائرات، ولذلك وتحطمت الطائرات في الفجر مثل ما قالوا اليهود،
0: والله المستعان.
1: الله. الله المستعان فعلا.
0: طيب احنا نواصل دكتور ان شاء الله، في اتصال ولا لا؟ ما في اتصال، طيب نواصل بعد فاصل اخر ان شاء الله، فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: أكرمك الله. يعني في الجزء المتبقي من الحلقة لدي مجموعة من الأسئلة دكتور.
1: مرحب.
0: أبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. سؤالي: ألم يكن يعلم سيدنا إبراهيم عليه السلام أن أباه كان كافرا بالله قبل أن يعده أن يدعو ويستغفر له؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: قد لا يكون، يعني قد نبئ.
0: لا، هو يعلم أن أباه كافر لذلك تمام. استغفر له، لكن تمام. هو لم يكن يعلم بالحكم.
1: تمام.
0: نعم.
1: يعني إبراهيم كان فتى.
0: نعم.
1: يعني بتكلم مع والده كوالد.
0: نعم.
1: مش عن أحكام شرعية الآن.
0: نعم نعم.
1: لا، هذا غير لما صار حمل النبوة وحمل الرسالة وحمل الدعوة، اختلف المنطق.
0: نعم. نعم.
1: واختلف كل اللغة تماما.
0: يعني هو بجوز هو تعليقه على فلما تبين له أنه عدو لله، بمعنى هنا أنه لن يتوب إلى الله ولن يتغير ربما، فلما علم بذلك تبرأ من أبيه.
1: تمام.
0: والله أعلم.
1: تمام.
0: في عندي اتصالين دكتور اليوم، الاتصالات كثيرة، مع الأخ عبد الرحيم. تفضل أخي عبد الرحيم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية جميعا.
0: عافاكم الله، يا مرحبا.
2: لو سمحت بدي تفسير الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: تمام.
2: أستفدتي شو المعنى ذو حظ عظيم؟ والسؤال الثاني، يعني ما سبب نزول هاي الآية؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا.
0: أهلا وسهلا. معي الأخ داود. تفضل يا أخي داود.
3: السلام عليكم.
0: زمان عمك يا أبا عمر. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
0: حياك الله، يا مرحبا.
3: تحياتي واحترامي للدكتور أحمد.
0: الله يحييك.
3: سيدي، يعني ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا سليمان منطق الطير. قال الله سبحانه وتعالى: علمنا منطق البشر قلما بها. يعني اللي يشوف ترام ونتنياهو بيحكوا البدومية، حتى ترام بتدخل في كرة القدم. لا، طلعوش هذا خالب وهذا، يعني في التفاصيل الدقيقة الصغيرة، بينما احنا المحللين السياسيين بيقولوا خلي ترامب يحكي ما زي ما بده، نتنياهو زي ما بده، وهم بتمددوا في الوطن العربي وخليهم زي ما بدهم يحكوا، مش مشكلة. فهين يعني منطق، يعني المنطق تبعنا يعني منطق سليم ومنطقهم أعوج، ولا هم منطقهم سليم وإحنا منطقنا أعوج؟ مش عارف. هل تعلمنا المنطق البشر؟ وليش ربنا ما يعلمنا منطق البشر؟ يعني لأنه نقوى أن يعني مش عارف، زي ما قال
0: أول
3: متصل،
0: تعبانة
3: النخبة،
0: تعبانة. طيب ماشي، تسمع الجواب أخي داود، الله يكرمك. خليني أرتب الأسئلة دكتور وأبدأ بسؤال الأخ عبد الرحيم. يسأل عن الآية الكريمة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عنده سؤالين على الآية. السؤال الأول: ما معنى إلا ذو حظ عظيم؟ والسؤال الثاني: ما سبب نزول الآية؟
1: وما يلقاها، ده يعني سبب نزول. إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ اللي هو لكي بالإنجليزي. لأ لأ، إحنا مش لعبة قمار.
0: جميل.
1: حظه لأ، ذو حظ، ذو نصيب من العلم، ذو قسط من الفهم.
0: جميل.
1: هذا الحظ العظيم، مو الحظ اللي هي
0: هيك
1: الزهر.
0: نعم.
1: برمي الزهر أو ستة وجت من هذا كله. نعم. مهازل. إذن ذو حظ عظيم كيف نفهم؟
0: جميل. ذو نصيب
1: حظ
0: عظيم.
1: ذو نصيب من العلم، من تذوق البيان.
0: جميل.
1: وهكذا.
0: جميل. مع اتصال أيضا، مع الأخ محمد. تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يحيي المجاهد والمناضل الشيخ أحمد نوفل.
1: يلا يحيي.
0: الله يحييك.
4: أنا بدي أسأل سؤال يا شيخنا الفاضل.
1: تفضل.
4: يعني الله يزيد فضلك، الدكتور حسام أبو صفية، يعني هو مجرم ولا بقاتل؟ هو هذا مدير المستشفى، يعني افرض أنه واحد ابن اليهودية ولا الجيش الحقير مصاب، مش بتعالجه؟ وين علماء المسلمين؟ وين هيئة العلماء المسلمين وين بالشيوخ؟ انسى الدول العربية والأنظمة العربية يا سيدي العزيز. ما هو انتوا قاعدين بتقولوا يعني انا اللي بسمعه واللي بشوفه يعني بقولوا يعني ربنا استبدل اهل السنة بأهل الشيعة. يعني ايران الله يحفظها والله ينصرها انها ضربت اسرائيل وضربت القواعد عند الدول العربية وما في واحد فتح ثمه. واحنا يعني واحد يعني هيكل عظمي صار مشان هذا ابن اليهودية هذا ابن الحقير يعني بتحكم في العالم. احنا مسلمين احنا مجاهدين الجهاد الجهاد بطل يحكوا عنه خطباء المساجد كل هذا خوف وكل هذا ذل. انتوا يعني خايفين من عبد مش خايفين من ربنا؟ ما هو ربنا خلقني وخلق المسؤول. يعني بكره عند ربنا بده يسالني يقول لي انت قمت بالمسؤول ما قمتش مني؟ وينكم يا مسلمين؟ التهيتوا في الملاعب؟ التهيتوا في الارجنتين هاي كافره تدعم اسرائيل والمانيا بتدعم اسرائيل؟ ما حدا يشجعها ما حدا يشجعها يا اخوان. الأطفال والنساء.
0: وصلت وصلت أخي حج محمد بارك الله فيك بارك الله فيك أكرمك الله. طيب
1: احنا مش وقفنا بس لأن الوقت
0: الوقت لو وصلت الفكرة
1: احنا
0: لا لا ما ظلش وقت لأنه بعدين الفكرة واصلة يعني بدناش نكرر. الأخ داود دكتور كان يسأل أبو عمر بيقول علمنا منطقة الطير فبيقول إنه سيدنا سليمان يعني فهم منطق الطير. طب احنا مش قادرين نفهم منطق البشر بيقول يعني ترامب له منطق نتنياهو له منطق في هذا العالم كما يقول ومش قادرين نفهم عليهم تناقضات في التصريحات مرة مع مرة ضد إلى آخر.
1: لو أردنا أن نفهم نفهم أن ترامب منحاز بالمطلق إلى أعدائنا ومنحنا هدينا 10 تريليون ما مكشوفك الشمس لا. يعني داش فصاحة ولا بيان ولا لا. ولا غيره وهكذا. إذا علمنا منطقة الطير لأنه كان الطيور يوظفها وظائف لما أرسل الهدهد إلى ملكة
0: نعم.
1: سبأ
0: نعم.
1: ولذلك ضروري يكون هذا يعرف منطقة الطير نعم. فعلم منطقة الطير لأنه سيستخدمها في إدارة الدولة
0: نعم. جميل
1: بس
0: جميل
1: منتهى البساطة يا أخانا
0: أكرمكم الله. طبعا دكتور الأخ محمد يعني واضح عنده غيرة على ما يحدث لأهلنا في غزة وتحديدا اختار شخصية الدكتور حسام أبو صفية يسأل عن علماء المسلمين وين دورهم في نصرة حسام أبو صفية. وأنا هنا أسأل دكتور يعني ما علاقة علماء المسلمين؟ لا علماء المسلمين لا يملكون إلا الكلمة يعني هل
1: مسموح لهم بالكلمة أصلا؟ يا ريت. وين هذا قصدي في فنزويلا؟ أنا بتكلمش عن العالم العربي معاذ الله، أنا بتكلم عن فنزويلا.
0: يعني هل أقصد من كلامي هل لدى العلماء سلطة تنفيذية بحيث أنه يعني
1: لا ما عندهمش
0: ما عندهمش يعني وبالتالي يعني ليش
1: ولا عندهم حرية الكلمة حتى لا. يا عمو الله يصلح الحال يا أبويا خليها على الله خليها على الله.
0: طيب احنا يعني ضايل دقيقة تقريبا. الأخ مجدي حسين بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: تحياتي لكم وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب المبارك. تحياتي من شيكاغو
1: ما شاء الله.
0: أمريكا يتابعنا
1: والله زمان يا أبوي لما كان يسمح لنا بالسفر يمكن نازل شيكاغو على الأقل 10-20 مرة وملتقي فيها بهالشباب لكن الآن حجموا أسفارنا وإذا كان في عالمنا العربي محجمين بدنا نكون في أمريكا
0: موسع
1: علينا يعني
0: نحمد الله على كل حال. بقي مجموعة من الأسئلة لكن نرجئها للحلقة القادمة بتمنى من الإخوة يكرروها نعم لأنه انتهى الوقت. الله يجزيكم خير دكتورنا الفاضل
1: حياكم الله.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق.

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق.

بكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز

0: إلا ساعة من نهار البلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان أبو العيناء أديبا فصيحا من الظرفاء، وكان من أسرع الناس جوابا. يقول: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي، ودخلت يوما على يحيى بن أكثم فقال لي: إن أمير المؤمنين جلس للمظالم، فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم. فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين، فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني، ثم قال: يا أبا العيناء، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ فأنشدته: لقد رجوتك دون الناس كلهم، وللرجاء حقوق كلها تجب، إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب. فقال لحاجبه: انظر أي شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: بقية من مال. قال المأمون: فادفع إليه كذا وكذا، وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما كان بعد 11 شهرا مات المأمون، فبكى عليه أبو العيناء حتى تقرحت أجفانه. فدخل عليه بعض أولاده وقال: يا أبتاه، بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء؟ فأنشأ أبو العيناء يقول: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الحبيب وفرقة الأحباب. وهذه الحكاية مثال لتخليد المحامد في قلوب الأوفياء، فما كان عطاء المأمون مجرد مال يبذل، بل كان غرسا للود لا يذبل. فسلام على كل جواد كريم، سمح النفس، جميل العطاء.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة لو موجودة فيك راح تفتح لك أبواب القيادة، ولو ناقصة ممكن تخسرك ترقيات ما حسبت الأحساب. اسمها السرية المهنية. السرية مش ميزة إضافية ولا مهارة بدك تتمتع فيها، هي شرط أساسي للقيادة. بدي أحكي لك 7 أنواع من المعلومات. هاي معلومات سرية ممنوع تحكيها لأي حدا غير مخول في الشركة. أولا المعلومات المالية، ثانيا المعلومات اللي بتتعلق باستراتيجية الشركة، معلومات عن الموظفين، معلومات عن العملاء، المعلومات التشغيلية، الاجتماعات والقرارات قبل ما يتم الإعلان عنها، والمنتجات والأفكار قيد التطوير. هاي كلها ملك الشركة مش ملكك. القاعدة الذهبية بتحكي شارك المعلومة مع المعنيين فقط لا أكثر ولا أقل. طب شو يعني الجهات المعنية؟ أو مين هم الجهات المعنية؟ يعني الشخص اللي عنده دور مباشر بهاي المعلومة، مطلوب منه قرار بناء على هاي المعلومة، مفوض رسميا للوصول لهاي المعلومة. أي حدا غير هدول ليس جهة معنية حتى لو كان قريب منك بالشركة. الأخطاء القاتلة اللي منوقع فيها إحنا في موضوع السرية، الخطأ الأول، أنا حكيت لزميلي بس هو شخص بثق فيه كتير. ثقتك بزميلك هاي مش مبرر، هو ما أخذ منك توقيع سرية على المعلومات وإنت هون كسرت ثقة الشركة فيك. تخيل هذا زميلك راح يحكيها لشخص ثاني لأنه هو برضو بثق فيه، راح ترجع للشركة هاي المعلومة لأنه أنت المصدر بالأخير. الخطأ الثاني، حكيت لزوجتي، حكيت لأصحابي، حكيت لوالدتي، حكيت لأبوي. البيت مش مكان لمناقشة أسرار الشركة. زوجتك ممكن بدون قصد تحكي هاي المعلومة أمام صديقتها، وصديقتها أمام جوزها، وهيك بتوصل المعلومة لمكان أنت ما توقعته. القاعدة، اللي بيصير بالشركة هرجوك بضل بالشركة. الخطأ الثالث، إنك تسرب معلومات عبر السوشيال ميديا وحساباتك. يعني مثلا صورة بسيطة من مكتبك ممكن تكشف معلومة، سكرين شوت من إيميل، تعليق على مسحة على بوست من بوستات الشركة. كل حساب مهني لإلك على السوشيال ميديا ممكن يكشف معلومة سرية. الخطر الرابع، أنا خلص تركت الشركة فبحللي أحكي شو ما بدي. هنا غلط كبير، لأنه التزامك بالسرية ما بنتهي بانتهاء عقد العمل. وأكثر من هيك السوق صغير، وأي شركة جديدة بدها توظفك ممكن تسأل هل هذا الشخص حافظ على أسرار شركته السابقة؟ إذا كانت الإجابة لا، مش راح يأتمنوك على أسرارهم. الموظف العادي بيحكي بكل اللي بسمعه حتى يثبت أنه مطلع. الموظف المثالي بيعتبر كل معلومة سرية لحد ما يثبت العكس، وبيسأل قبل ما يشارك هل هذا الشخص هو جهة معنية؟ ليش السرية هون ممكن فعلاً تأثر على ترقياتك وإنك تخليك توصل مناصب عليا بشركتك؟ أصحاب الشركات عندهم قاعدة غير معلنة، ما بنرفع لمكان قيادي إلا اللي بنأتمنه على المعلومات، بالتأكيد إلى جانب المهارات. فإذا ما كنت أمين على معلومات مستواك الحالي، شو راح يضمنهم أمانتك بمستوى أعلى؟ بختم حلقة اليوم بخمس قواعد طبقها حتى تستطيع تتمتع بالسرية التامة في عملك. القاعدة الأولى، الصمت الذكي. لو ما كنت متأكد إذا المعلومة سرية ولا لا، اعتبرها سرية. قاعدة الجهة المعنية، قبل ما تشارك أي معلومة اسأل حالك هل هذا الشخص مفوض رسميا حتى يعرفها؟ إذا الإجابة لا، فما في داعي يعرف هاي المعلومة. قاعدة الفصل التام، ممنوع تحكي بأسرار الشغل ببيتك أو بجلساتك العائلية أو مع أصحابك. قاعدة البصمة الرقمية، ما تنشر، ما تصور، ما تكتب على السوشيال ميديا أي إشي بكشف معلومة داخلية. آخر قاعدة، السرية الأبدية. القاعدة الأخيرة، السرية الأبدية، حتى بعد ما تترك الشركة بسنين اللي عرفته بضل سر. الخلاصة، الموظف اللي بيحفظ السر بيحفظ مكانته وسمعته ومستقبله، بينما اللي بيطلع السر هو بيطلع حاله من سوق العمل، مش بس من سوق العمل، من سوق الاحترام. وتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والسرية هي العلامة التجارية لشركتك الشخصية، لا تخسرها بلحظة فضفضة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج.
2: نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
0: مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: عصير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، مرحبا بكم على مائدة القرآن، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في القرآن وأحسن التطبيق والسلوك العملي وفق القرآن وتعاليم القرآن ومنهج القرآن ودستور القرآن، إخوة بظلال القرآن يا رب. قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، يا سلام على القرآن. وهي اللي حصل، تبعثرت الأمة الواحدة وتولد منها أمم، يعني أبونا آدم وأمنا أولادهم 5 10 20، هاي صاروا 1000 2010، فانقسموا وصار أمم وأقوام وشعوب ولغات وألسن وثقافات وتاريخ وجغرافيا قصة. كان الناس أمة واحدة، 4 كلمات ولا كم، يا سلام، لكن لخصت لك التاريخ البشري والله. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني إيه؟ يعني الأنبياء فرقوا؟ لا، معاذ الله، مبشرين ومنذرين، كيف مفرقين؟ لا، بعث الله النبيين ليعلموا هذا الجمع الكبير من البشر، يعرفوا ربهم، كيف يتعاملون مع بعضهم، يقيموا العدل فيما بينهم، يمشون على الصراط السوي، لا عنف، لا دماء، لا قتل، لا جرائم، إلى آخره. هذه وظيفة الأنبياء، أن يؤنسنوا الإنسان ويجعلوه ملاكا يمشي على الأرض، هذه وظيفتهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مبشر إن عملت صالحا، منذرا إن لم تعمل صالحا. يا أستاذ أول فصل يا شباب، من يدرس ينجح ومن لم يدرس لا ينجح. يا أستاذ فاولت علينا من أول فصل. لا يا أخي، أنا عم بحذر، دعك من ثقافة الكلام الربش هذا، فاولت مش فاولت، أنا بحذر قاعد، من لم يدرس ما ينجحش، كيف بده ينجح من غير ما يكون قد درس؟ إذن هذه وظيفة الأنبياء، بشارة ونذارة، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كل نبي كان معه كتاب، إن شاء الله صفحة صفحتين، قرآننا من فضل الله يعني 600 صفحة ولا كام تقريبا، والله من كتب فيه والله والله ولا 600,000 صفحة، إي والله من فضل الله. يعني بالسورة عم بكتب 700 صفحة، سورة القصيرة مش السورة الطويلة، مو إنشاء من فضل الله، ظلال الآيات ومعاني الآيات خلاصته، بدناش نضيع الوقت. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا أيها الناس، هذا القرآن نزل ليحكم، لما يقصى من حياتنا؟ لماذا؟ فليكن منهاج ومنطلق الدساتير والقوانين كلها تنطلق من القرآن وظلال القرآن ومعاني القرآن ومغازي القرآن، الخلاصة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بدل ما نستورد قوانين إيطاليا وقوانين بريطانيا وقوانين فرنسا بتناسبناش يا أبويا. القرآن هو ما يناسبنا، مو دساتير وقوانين الأمم الأخرى. عجيب شأن الأعاريب والله. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، لهم اللي قبلينا، اللي قبلينا من سمي ومن سمي، معروف معروف اختلفوا ليه؟ الدنيا والأهواء فقط وسوء الفهم، فهم واحد شمال واحد فهم يمين، واحد مضطرف في الفهم، واحد بليد الفهم، واحد مقلوب الفهم، هذه يعني أمور لا تنتهي. إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينت بغيا بينهم، التظالم، التظالم. إخواننا المجتمع الإسلامي ميزة الأولى من فضل الله العدل والقسطاس والإخاء والمساواة، مهما الدساتير والقوانين كثرت ما في مثل قرآننا ومنهاجنا إطلاقا. بغيا بينهم، التظالم المزروع في الأهواء، النفس، طمع، الجشع، العدوان، تعدي على الأعراض، تعدي على الأموال، تعدي على الحقوق، إلى آخره. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ربنا هدانا إلى الصراط السوي المستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختام الآية 13 بعد 200، نلتقي بإذن الله مع الآية 14 بعد 200، ولكن في حلقة قادمة. إلى ذلك الوقت وفي كل حين نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، المسلم إذا قرأ القرآن وجد أن وعود الله عز وجل ووعوده محققة دائما، بل إن زوال السماوات والأرض أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعوده واقعة قطعا، بينما توعده يقع أو لا يقع رحمة بالعباد. فإذا وجدت في القرآن أن الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، لو قرأت هذه الآيات لأخذك العجب. والله لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين ولا نصر. المشكلة كيف نفسرها؟ كيف نفسر هذا التباعد بين وعود الله في القرآن الكريم للمؤمنين وبين حالة المسلمين اليوم؟ الحقيقة الذين يعملون في حقل الدعوة يجتهدون، كل يجتهد ليقدم تفسيراً مقنعاً لهذه الظاهرة العجيبة، وعود ضخمة جداً من قبل خالق الأكوان، وواقع سيء جداً يراه الإنسان كل يوم، أي أن كل ثمار الدين التي وعد الله بها المؤمنين ليست في متناول أيدي المسلمين. لو نظرت إلى حالهم شيء لا يصدق، من الضعف، من التمزق، من القلق، من القهر، من الفقر، من الذل أحياناً. وقد يسأل سائل: كيف نفسر هذا؟ أيها الإخوة الكرام، اجتهاد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نقف عند كلمة حلاوة. للإيمان حقائق وله حلاوة. حلاوة الإيمان هي التي يفتقدها المسلمون في هذا العصر. حلاوة الإيمان يعني الثمار النفسية للإيمان. حلاوة الإيمان شيء، وحقائق الإيمان شيء آخر. قد تكون حقائق الإيمان في متناول أي مسلم، ولكن حلاوة الإيمان ليست بين يديه. ألا ترى إلى إنسان قانع أشد القناعة أن الدخان يؤذيه كيف يدخن؟ كيف نفسر إنسان يعمل في حقل الطب ويدخن وهو يعلم علم اليقين أن هذا الدخان يدمر صحته؟ كيف يدخن؟ قناعته في أعلى مستوى، ولكن إرادته في أدنى مستوى. ما الذي يقوي إرادته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أيها الإخوة الكرام هي ثمرة الإيمان. أليس من تعريف العبادة أنه طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية؟ حلاوة الإيمان هي السعادة في الدنيا والآخرة. حلاوة الإيمان تمنحك سكينة وطمأنينة. حلاوة الإيمان تمنحك أمناً. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما من نعمة ينعم الله بها على الإنسان كنعمة الأمن، ألا تتوقع الشر، ألا تتوقع الدمار، أن تكون واثقاً من عناية الله، أن ترى أن المستقبل لصالحك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هذه مشاعر الإيمان. مشاعر الإيمان أقوى من كل مشكلة. مشاعر الإيمان أقوى من كل بلاء. مشاعر الإيمان بها تتخطى العقبات، بها تتجاوز الصعوبات، بها تتحمل التبعات، بها تقوى على عدوك، بها تقارعه. حلاوة الإيمان اجتهاد.
نفتقد حلاوة الإيمان. بين أيدينا حقائق الإيمان. ما من مسلم إلا ويصلي الجمعة، لأنها فريضة تعليمية وحيدة في الإسلام. وما من مسلم إلا وبين يديه مئات الحقائق الإيمانية، يعلم أن الجنة حق والنار حق، وأن الله واحد وموجود وكامل، وأن شرعه هو الشرع القويم، وأن قرآنه هو الكتاب الكريم. حقائق الإيمان بين أيدي الناس جميعا، ولكنهم لا يقطفون ثمار الإيمان. أيها الإخوة، ما السبيل إلى أن نصل إلى حلاوة الإيمان؟ هناك حديثان في الصحاح. الحديث الأول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وذاق طعم الإيمان، وقد قال شراح الحديث: طعم الإيمان هو حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. حديثان يتعلقان بحلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تعطيك القوة، قوة المتابعة. حلاوة الإيمان تعطيك قوة التحمل. حلاوة الإيمان تعطيك سعادة لو اطلع عليها ملوك الأرض لقاتلوا عليها بالسيوف. حلاوة الإيمان أن تقول كما قال بعض العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. حلاوة الإيمان كما قال بعض العلماء: بستاني في صدري، فماذا يفعل أعدائي بي؟ لو أبعدوني فإبعادي سياحة، لو حبسوني فحبسي خلوة، لو قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ يفتقد المسلمون حلاوة الإيمان. يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، وقد اختصروا دينهم إلى هذه العبادات الخمس. أما حياتهم في بيوتهم، في أسواقهم، في أعمالهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في حلهم، في ترحالهم، ليست على منهج الله. لذلك حرموا حلاوة الإيمان. يتفلسفون في الدين، يتكلمون، يتصدرون المجالس. مفكر إسلامي، فلان ثقافته إسلامية، نزعته إسلامية، اهتماماته إسلامية، خلفيته إسلامية، أرضيته إسلامية، ولكن ليس مسلماً بالتعريف الدقيق الذي جاء في الكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام، كيف نصل إلى حلاوة الإيمان؟ حلاوة الإيمان تقوي إرادتك. كأني ألخص المشكلة: أن هناك قناعة لا تكفي كي تطبق ما تعلم، لا بد من إرادة قوية. ما الذي يقوي هذه الإرادة؟ حلاوة الإيمان. ما الذي يجعلك تقبع في محل تجاري متواضع قميء، بارد في الشتاء حار في الصيف، إلا ضخامة الغلة التي تأخذها كل يوم؟ ما الذي ينسي التاجر التعب حينما يرى مبيعاته في أعلى مستوى؟ حلاوة الإيمان هي التي تقوي الإرادة. المسلمون تنقصهم الإرادة، قناعاتهم كثيرة، لأن أمور الدين أصبحت واضحة وضوح الشمس. يتلقاها الإنسان في المسجد وفي الكتاب وفي الشريط وفيما يرى وفيما يسمع، وكل الأحداث التي تقع تؤكد حقيقة الإيمان. الأمور واضحة وضوح الشمس. الناس على اختلاف مللهم ونحلهم واتجاهاتهم ونزعاتهم وأجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم لا يزيدون عن رجلين: إنسان آمن بالآخرة، آمن بالجنة فاتقى أن يعصي الله،
وبنى حياته على العطاء، فلما أعطى سعد بعطائه. وإنسان كفر بالجنة وآمن بالدنيا فقط، الدنيا هي كل شيء، لذلك استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. مع هذا الأخذ هناك الكآبة. من منكم يصدق أن مرض الكآبة يعم الأرض كلها؟ من منكم يصدق أن الذين يعانون من أمراض نفسية أعدادهم فلكية في كل مجتمع؟ الكآبة هي عقاب النفس حينما تنحرف عن فطرتها. فطرتك أن تطيع الله، فطرتك أن تلجأ إلى الله، أن تعتمد عليه، أن تتوكل عليه، أن تخلص له، أن تتصل به، أن تناجيه، هذه فطرتك. فإذا ابتعدت عن فطرتك، أول عقاب يعاقب به الإنسان الكآبة. بالتعريف المعاصر، بالتعريف القرآني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذه الكآبة لا تخص الفقراء، تطول الأغنياء، لا تخص الضعفاء، تطول الأقوياء. الكآبة مرض العصر، الكآبة عقاب الفطرة، الكآبة نتيجة حتمية للإعراض عن الله عز وجل. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. قد تملك أطراف الدنيا، وقد تكون أغنى إنسان في الأرض، وقد تكون أقوى إنسان في الأرض، وقد تكون أجمل إنسان في الأرض، ومع ذلك يمكن أن تكون أشقى إنسان في الأرض، لأن الحياة الطيبة التي وعد الله بها المؤمنين هذه لا تتاح إلا لمن استقام على أمر الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لو سألت 1,000,000,000 مسلم ألا تحب الله ورسوله؟ يقول بلى. ليس هذا هو الجواب. أن يكون الله في قرآنه ورسوله في سنته أحب إليه، لهذا الذي يذوق حلاوة الإيمان، مما سواهما. حينما يتعارض النص الشرعي مع المصلحة، فتضع المصلحة تحت قدمك وتنحاز إلى النص الشرعي، وأنت تضحي بمصالحك، تضحي بدنياك، تضحي بشهواتك، تضحي برغائبك، تضحي بأقرب الناس إليك. حينما يتعارض الأمر الإلهي في القرآن والأمر النبوي في السنة مع مصلحتك المتوهمة القريبة، فتؤثر طاعة الله وطاعة رسوله، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. آية كريمة تؤكد هذا المعنى: قل إن كان آباؤكم، بمعنى أن الأب لو أمرك بمعصية وهددك إن لم تفعل فسأحرمك من مالي، فانصعت لأمره وحرصت على ما ينالك من هذا الأب وعصيت الله وأطعت الأب. قل إن كان آباؤكم، بهذا المعنى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إذا كان ابنك في أعلى مستوى في الدنيا وليس فيه ذرة من إيمان، وأنت راض عنه وأنت قرير العين به، ولا يعنيك أمر إيمانه إطلاقا ولا أمر استقامته، أي آثرت أن تفتخر به على صلاح آخرته، هذا هو المعنى الثاني. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، لو أنك في عمر متقدم وأنت عند ابنك، وأنت عند ابنك ينفق عليك، وابنك لا يطبق من الدين شيئا، وأنت راض عنه، بل حملك على أن تعصي الله،
بل دفعك إلى معصية، بل أرغمك على معصية. فهذا المعنى مما تعنيه هذه الكلمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة رابحة جدا ولكن البضاعة محرمة، دخل كبير ولكن على حساب عقيدتك، دخل عريض ولكن على حساب استقامتك، كم من مسلم يؤثر كسب المال على طاعة الرحمن؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. التجارة كاسدة، لا بد من طريقة ليست إسلامية في تسويق البضاعة، وهذه الطريقة فيها معصية. آثرت أن تعصي الله وتفوق تجارتك على أن تطيعه وتكسد تجارتك، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، بيت مغتصب لكنه مريح وواسع وفي موقع جيد وأجرته زهيدة جدا، وأنت لست بحاجة أن تغتصب بيتا، ومساكن ترضونها. إن كان الآباء والأبناء والإخوة والأخوات والزوجة والعشيرة والأموال الطائلة والتجارة والمساكن أحب إليكم من الله ورسوله. مرة ثانية، عند التعارض أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. معنى تربصوا أي الطريق إلى الله ليست سالكة. هذه المؤاثرة، مؤاثرة الدنيا على طاعة الله، حجاب بينكم وبين الله، وهذا حال معظم المسلمين. آثروا دنياهم على آخرتهم، يصلون ويصومون، يؤتى بأناس يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على الشيطان، لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على العدوان، لا بد من أن نذوق حلاوة الإيمان حتى نقوى على أنفسنا وعلى شياطين الإنس والجن وعلى مصالحنا المتوهمة وعلى دنيانا العريضة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أذله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سبباً لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: آب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. مع القرآن نمضي، ربنا تقبل منا يا رب. كنا مع الآية 13 بعد 200، انتهينا منها ووقفنا عند الآية 14 بعد 200، وذلك قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. حسبتم، ظننتم، افتكرتم أو توقعتم أو شيء من هذا القبيل، يعني أم حسبتم، ظننتم أن تدخلوا الجنة. جنة يعني أنت بتشتري شقة، بدك عمرك كله لما تشتري، فكيف دارت خلود في جنات النعيم، في مقعد صدق عند ملك مقتدر؟ لابد أن تقدم تضحيات، لابد أن تقدم بذلا كبيرا وكثيرا ومستداما حتى تنال الجنة. إنها جنة، جنة وخلود. أم حسبتم، إذا حسابات غلط، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ماذا يا رب كان هذا المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء والضراء، الضرر بكل أنواعه، وزلزلوا، الزلزال معروف، نسأل الله النجاة والسلامة، وزلزل معنى امتحنوا امتحانا مزلزلا، حتى يقول الرسول، اللي هو الرسول مثال الصبر والاحتمال ومثال الانتماء لهذا الدين والثقة بالله عز وجل، ومع هذا يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا الله يا الله، يعني مؤمنون واثقون من ربهم أنه معهم وأنه ناصرهم، لكن من شدة المواجهات يا رب متى نصر الله؟ طالت علينا والله، لكأن الآيات نقرأها متطابقة مع واقع غزة. متى نصر الله؟ الجواب: ألا إن نصر الله قريب. إخواننا، مش معنى قريب، معناها يوم من المعركة، يومين وأنك محقق نصر ممتد إلى ما شاء الله ومتمكن مراسخ. إخواني، هذه أحلام وأماني، ليس بأمانيكم، لابد من تحمل، لابد من صبر. إذا كان عدونا المجرم لا يؤمن بجنة ولا صلة له بالله عز وجل، عم بتحمل؟ أفلا نتحمل نحن؟ أفلا نصبر نحن؟ بلى، نصبر ونحتمل ونثبت وندعم إخواننا حتى يكونوا ثابتين نيابة عن أمتهم وعن دينهم وعن مبادئهم وعن مسار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ألا إن نصر الله قريب. بعد الآية هذه، الآية 15 بعد 200، يسألون ماذا ينفقون. ماذا ينفقون؟ سؤال غريب يبدو، يعني مصروف البيت مثلا؟ لا، مصروف البيت أنت مسؤول عنه، أنت وعيالك، أنت وأهلك، ما حاجتكم إلى اللحم، ما حاجتكم إلى الخضار ولا الملابس، هذا تنفقون على بيتكم. لكن ما يسألونك ماذا ينفقون، أعتقد أن المعنى في سبيل الله. قل ما أنفقتم من خير، طبعا النص مطلق، من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، بمعنى النفقة الأولى على مجتمعك. يا سلام على المجتمع المسلم المتضامن والمتضام بعضه إلى بعض، والمتعاون، والذي يحمل القوي فيه الضعيف ويجبر فيه يعني المتمكن من المنكسر، اقتصاديا ولا معاشيا إلى آخره. إذن من يعني ما أنفقتم من خير فللوالدين، أول صلة رحم، أول صلة بالمجتمع طبعا، أقرب الناس إلي والدي، فللوالدين، ثم من بعدهم ماذا؟ والأقربين، ومن بعدهم واليتامى. نحن إخواننا، إحنا مجتمع منتمي بعضه إلى بعض، والمساكين وابن السبيل. المساكين من السكون، يعني مش قادر ينزل على السوق لأنه ما هوش فلوس، أنزل على السوق حسرة بس أتفرج على الناس، لا، وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ما تقدموا ما تفعلوا من خير الله يعلمه، لن يضيع، الله يثبته ويثبت أجره. نلتقي مع الآية 16 بعد 200، كتب عليكم القتال. إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قاعدة مهمة أيضا ضمن القواعد السابقة، ممكن اللي ما بيعرفها عن جد يأثر على مستقبله بإيده. القاعدة بكلمتين: احفظ الود مع مؤسستك، أو بالعامية احفظ خط الرجعة. كل شركة بتشتغل فيها مش مجرد محطة وبتنتهي، هي استثمار طويل المدى بسمعتك المهنية. ليش هاي القاعدة ممكن عن جد تكون مصيرية بمستقبلك المهني؟ لأنه السوق صغير، المدير اللي تركته اليوم ممكن تلاقيه مديرك بكرة، أو شريكك بمشروع، أو الشخص اللي بتتصل في شركة جديدة لتسأل عنك. التوصية بتشتغل اليوم بصمت في عالم التوظيف، فأكثر فرص العمل النوعية بتيجي عبر الشبكة الشخصية والعلاقات، مش من الإعلانات والمقابلات الوظيفية المباشرة، ولا بتيجي أصلاً من توصية من شركة أنت حرقت جسورك معها وطلعت منها بمشاكل. كتير ناس رجعوا لشركاتهم القديمة بمناصب أعلى لأنهم تركوها بكل احترام، وفعلاً حفظوا خط الرجعة معاهم وحفظوا الود بينهم بين شركاتهم، وغيرهم انغلق عليهم الباب للأبد. في 4 أخطاء بتأثر عليك وبتحرك خط رجعتك فعلياً لهاي الشركة يوم الأيام، وبتأثر حتى على سمعتك المهنية لو بدك تروح شركات أخرى. النقطة الأولى إنك تترك شركة فجأة بدون إشعار، ولا إنك تسلم مهامك. النقطة الثانية إنك تنتقد بشكل علني، تصير تحكي عن مديرك بعد ما تركت الشركة، أو عن شركتك بسوء على لينكدإن أو بمقابلات الوظيفية أو أي جلسات عامة. النقطة الثالثة إنك تأخذ شغلات مش لإلك، ملفات، عملاء، أسرار. هذا طبعاً مش ذكاء، هذا بنسميه حرق سمعة. إنك تقطع التواصل التام مع زملائك في العمل السابقين، لو حتى كانوا بدهم يسألوك عن عمل أنت كنت بتشتغل فيه بهاي الشركة، فما بترد عليهم ولا أكنهم كانوا موجودين. الموظف العادي بيطلع من الشركة زعلان، بيحرق كل الجسور اللي بينه وبين شركته، وبفكر خلص خلصت من الشركة للأبد. الموظف المثالي بيطلع بمستوى احترام أعلى من اللي دخل فيه، وبيحفظ الود بينه وبين شركته، وبفهم إن كل علاقة في هاي الشركة هي استثمار مش مجرد فترة وعدت. 5 قواعد عملية طبقهم بتحفظ فيهم فعلاً خط الرجعة لشركتك، وبتكون شخص مهني. إذا بدك تقدم استقالتك، قدمها مكتوبة وبفترة إشعار كاملة. سلم كل مهامك بترتيب، ووثق كل إشي. أشكر مديرك وفريقك علناً قبل ما تترك الشغل. ما تنتقد الشركة بعد ما تتركها، لا بمقابلة وظيفية ولا على السوشيال ميديا. ضلك على تواصل دوري معهم ولو بتهنئة بمناسبات. الخلاصة، اللي بيحفظ الود بيحفظ فرصه القادمة. كل شركة اشتغلت فيها هي مرجع إلك للأبد، لا تتركها بطريقة بتخليك تخجل تذكر اسمها بالسيرة الذاتية تاعتك. بتذكر دايما انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وسمعتك بسوق العمل أغلى من أي زعل مؤقت.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة سبأ.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة صاد.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة صاد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورتي هود ويوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وقت

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.